0: غير جوك ومودك،
1: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك خذ الفرحة،
1: على جوك
0: على جوك. يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد في هوا بلادي. احنا وياكم مستمرين حتى 8 مساء بإذن الله تعالى. أولى الجولات خلونا نروح مباشرة لزميلنا مرزوق العردان. الله يمسيك بالخير وكل عام وانت طيب.
1: وانت طيب أخوي عبد الرحمن وأيضا كافة الزملاء والمستمعين الكرام، والله حييكم وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلام، والله مشتاقين لهالصوت يا مرزوق.
1: الله يحييك، والله احنا اكثر والله، بس الحمد لله الايام الماضيه عشنا حقيقه ايام جميله جدا. صحيح. ايام روحانيه بضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسكهم بسهوله وبيسر ولله الحمد، وهذا بفضل الله ثم بفضل هذه القياده الحكيمه التي وفرت لضيوف الرحمن كل السبل لتهيئتها لكي يؤدوا هذه المناسك ومنسك الحج الركن الخامس من أركان الإسلام حتى يعودون إلى أهاليهم وبلادهم بكل يسر وسهولة وغنائم ولله الحمد.
0: اللهم لك الحمد. والشيء الملفت حقيقة من كل منطقة، من كل مدينة، من كل حتى قرية تلاقي واحدة أو اثنين أو حتى يعني من العنصر النسائي يروحون يخدمون هناك في الأجهزة الطبية، الأجهزة العسكرية، في الكشافة، في كل الخدمات تجد يعني منظومة متكاملة من أبناء المملكة العربية السعودية ومن شتى أيضا مناطقها. عسى الله يقويهم ويباركهم ويبارك فيهم ويعطيهم الصحة والسلام والعافية، والحقيقة أنهم بيضوا وجيهنا ورفعوا رؤوسنا في الحج.
1: نعم، وأخوي عبد الرحمن أضيف على كلامك أنه هذا وبكل فخر حقيقة، الكل يتشرف بخدمة ضيوف الرحمن. نعم. ابتغاء لوجه الله أولا، وثانيا لخدمة هذه الأمة التي أتت وتجتمع على صعيد واحد في هذه البلاد الطاهرة، هذه البلاد التي إن شاء الله أنها يعني تقود العالم الإسلامي لبر الأمان بحكمة وبقيادة لله الحمد، يعني وفقت في كثير من الأمور.
0: الشكر. نعم. نحييك من جديد مرزوق ونقول لك يا طويل العمر شخبار حايل وهالحايل وكيف الأمور وكيف الأجواء.
1: والله يا أخي عبد الرحمن حائل جميلة، حائل جميلة بأجوائها، بأيضا أهلها، بموروثها الشعبي والتراثي اللي إحنا في صدد الحديث عنه هذه الأيام مع طبعا الباحث الشعبي وأيضا

0: المهتم في الفلكلور الشعبي والتراث الأستاذ خالد حمود المطرود. نقول لك حياك الله أخوي خالد.
1: احنا فاجئناك
0: معلش يا أخوي خالد, احنا فاجئناك وانت في الشغل.
1: سام
0: أقول فاجئناك احنا وانت في الشغل.
1: لا عادي يا أخي, أنا أتشرف زيارتك.
0: الله يحييك. نقول حياك الله أخوي معنا أخوي خالد.
1: حياكم الله, هلا وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة. طبعا اهتمامك انت ما شاء الله, احنا اللي يقول لك احنا فجأة كنت في الشغل وحاول اسحبك لي, وانت ما شاء الله من دامج مع العمال ومع العمل, لكن خليك معانا شوية. خلينا نتحدث عن أهمية ما شاء الله انت من المهتمين, يمكن رممت بيتين وايضا رممت بيوت كثيرة وقصور وقهاوي لكثير من ابناء المنطقة. خلينا عن هالاهتمام هذا, احكي لنا عن هالاهتمام.
1: ابشر طال عمرك. انا بالنسبه لي انا مهتم بالتراث الشعبي, انا من عائله تراثيه, الوالد الله يطول بعمره من المهتمين بالتراث العمراني, ومهتم بالكمارات والنقوش الزورفيه هذه, ايضا جدودي مهتمين باقتناء المقتنيات التراثيه, وانا املك متحف لقيت في الماضي اثر واهتم بالامور هذه. فانا من النوع اللي أبد تمشي معي عملية أني أقتني وأجمع وأشتغل وأشارك مهرجانات في المملكة. فالتراث عندنا أساس منطقة حائل, لابد أني تلقى القطعة التراثية تلحقني إذا كنت ببيتي اللي أنا ساكن فيه أو باستراحتي اللي أنا أجلس فيها أو متحفي الخاص أو أشارك مهرجانات بمناطق ثانية اللي حول المنطقة اللي هي القصيم والشمال. فالتراث عندنا أساس, لا من نعم. ناحية الصناعات الحرفية, أنا من هواة طبعا الحفر والنحت على المباخر, أيضا من المقتنين للقطع الثمينة التراثية لمنطقة حائل أو المملكة. فتمشي بعروقنا عملية أننا دائما نهتم بهالموروث. إن جيت مجالسنا من المشبات وعامرة بالتراث, إن جيت مناسباتنا تلقى التامري والشعبي وبالزواجات وبالأعياد, فهذا موروث شعبي ماشيين عليه من كل الجهات.
0: نعم خالد, ما شاء الله عليك, أنت رممت بيتين حولتهن إلى متاحف, ما شاء الله, يعني يحتاج إلى جلادة هذا العمل, يعني ليس بالسهل. وإحنا شاهدنا كثير من الناس تركوا ما شاء الله قصور عندهم وخلفوها آبائهم لهم وتركوها وأصبحت يعني هرمة, يعني في الحفاظ على هذا الموروث على هذا التراث شيء عظيم جدا أنه نهتم ونواصل في حتى أنه الأجيال القادمة يعرفون أهميته ويقدرونه. أنت كيف ما شاء الله صبرت ورممت هذه البيوت واشتغلت عليها؟
1: أنا أول شيء أنا قلت لك سبق وإني أقول لك, هو الوازي الله يطول بعمره من المعلمين في بناء التراث العماني, الطين والنقش والجص والسمنت. أنا خذيت الفكرة من الوالد, أنا أول متحف لي خذيته تقريبا 70% يحتاج أو 30% أو 40% يحتاج للصيانة. طبعا أنا دائما أتابع شغلي مع عمالي, أشتغل بيدي, أرمم أزين خشب منكسر, أرممه قدار مايل أعدله أنزله يعني أعيد بناؤه. أيضا المتحف الثاني اللي هي النسخة الثانية أنا خذيته 30% الباقي منه بيض طين مهجور طايح, قعد 3 سنوات وأنا أعيد فيه وزيد حتى طلعته متحف متكامل والله خلال 3 سنوات, لا من ناحية القص ولا من ناحية الطين لا من ناحية الألوان القديمة أو النوافذ أو البيبان, علما أنه في حاجات قديمة ما تنفذ بالوقت الحالي زي الألوان الحين هذه حقت الباب البيبان الخشبية, تلقى بودرة تحط عليها مواد عشان تدهم بها وتنقش بها الباب, الطين ما تلقاه حاليا إلا مناطق معينة بنفس الديرة, الجص تجيبه من يسمونها المجفة عندنا بحائل عشان تطبخ وتزيد, تطبخ معناتها تعيد الخامة, وعشان لبط به البيت الطين لا من ناحية النقوش لا من ناحية التليق لا من ناحية. فالتراث العمراني والترميم هذا مهم عندنا منطقة حائل, علم إن حائل كل تقريبا الآن البيوت القديمة منطقة حائل الناس رجعوا له دل يرممونه, خلونا مجالس للشبات, مجالس

0: الأسرة بأسبوع أو أنه يصير ذكرى شبالهم وجدودهم. فهذه نقطة مهمة عندنا المنطقة دل يهتمون بالتراث الشعبي.
1: صحيح. أيضا خالد يعني أنا زرتك في المكان اللي في البزيعي، يعني احنا حين نتواجد في مكان آخر لكنه في البزيعي، وبعد ما كان هذا البيت المهجور أصبح نابض بالحياة بوجود أنا قابلت عندك يمكن أكثر من مرة عدة يعني سواح آتين من مختلف بلدان العالم، يعني فهذا شيء جميل أنه نحول هذا المكان الميت إلى مكان حي نابض بالحياة.
0: صحيح صحيح طال عمرك. الجروبات الآن تجينا شهريا من كل دولة أجنبية، زين هذه نقطة. النقطة الثانية، أي رجال يعني أي واحد عنده مسن دائما يجيبه عندي بالبيت يخليه يشوف حياته أول، لا من ناحية التراث العمراني أو
1: علاج نفسي،
0: علاج نفسي أو نجيب له راوي أو شاعر، تلقاه يا تدقوه العبرة البسوي ولا أنه يطري على باله أيام الأمطار وأيام البرد عندنا منطقة حايل، الغرف شونك الحين يقول تنقط علينا وحنا نومة، أو جلستن بالقبة عنده رادوه، أو بالليوان شاب بالنار ويسمع صوت المطر من صوت الكاشفة والسوامة اللي يقولون لها السوامة. فهي ذكرى لشيباننا الآن نعلم أجيالنا. أنا والله تعلمت والحين عيالي الله يصلحهم أعلمهم هالشيء.
1: ما شاء الله ينطيك العافية أخوي خالد، خلينا نفكك مع عمالك وشغلك، وإحنا عارفين أخذنا من وقتك شوي، لكن في سبيل الحفاظ على هالإرث وعلى هالتراث وعلى هال يعني هذا كنز. أنا دائما أقول له كنز ثمين، أنه يجب علينا كلنا ونعلم أبنائنا أنه نحافظ عليه اللي خلف لنا الآباء والأجداد، هذا الكنز أنه ما نفرط فيه مهما كان.
0: والله صحيح أخوي مرزوق، وأنا لي طلب عندكم يعني إذا تكرمت زملائك في الاستوديو أو بالإذاعة
2: تامر أمر يامر نامر، وش اللي يامر فيه ويبشر؟
0: أبيكم تزورون أنا بيتي تشوفون بيتي سواء وقت ليل أو بنار،
2: الله يجعل مكانا عامر ويبيض وجيهكم ويرحم والديكم وكرمكم ما يحتاج يعني حقيقة تعليق ولا يحتاج كلام، معروف منذ الأزل، فبيض الله وجهك. وأنا حقيقة طبعا كنت مستمتع جدا جدا جدا أولا بكلامك وبمعاني يعني بمضامين الكلام اللي انت قاعد تتكلم فيه وباللهجة، انا طربان على اللهجة والله. ما شاء الله تبارك الرحمن، وعسى الله يقويكم يعطيكم الصحة والعافية، والحقيقة انكم انتم برضو على ثغر مهم جدا من ثغور الثقافة السعودية، المحافظة عليها هذا يعتبر كنز، وانتم حقيقة برضو كنز لهذه الدولة العظيمة انكم قاعدين تحافظون على هذا الموروث، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله تعالى. شكرا لك،
0: هذا شرف، هذا شرف لنا طال عمرك،
2: جعل الله يشرف قدرك يعني مكانك. شكرا لك زميلنا مرزوق العردان، وشكرا لضيفك الكريم، وطبعا يعني عن حايل وش تقول وش تخلي، الكلام حقيقة طبعا يوقف ولا عاد عندنا شيء نقدر نقوله. بالحديث عن الموروث الشعبي يطول، ولكن احنا نروح الفاصل قصير ونرجع نكمل معكم.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامجكم هوا بلادي. طبعا اليوم المركز الوطني للرصاد في تقرير تحدث عن حالة الطقس، يعني وتحدث أيضا عن استمرار هبوب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، مدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة وأيضا مكة المكرمة. طبعا الحديث عن الأجواء اليومين هذه قاعد يلاحظ بشكل واضح وجلي ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم، يعني نوعا ما وصلنا يمكن إلى مشارف 44-45 درجة مئوية في يعني ذروة الساعة 1-2 الظهر، كانت يعني الحرارة شديدة للغاية، ووصلنا أيضا يعني إلى مستويات عالية لم نشهدها خلال على أقل تقدير هذا الموسم من بعد نهاية الشتاء. الغريب في الموضوع الحديث عن تأخر ارتفاع درجات الحرارة وقرب أيضا الموعد المعتاد لانخفاض درجات الحرارة وعلى أقل تقدير انحسار الحرارة. احنا نصل ترى مرات كثيرة في منطقة يعني منطقة الوسطى ومنطقة الشرقية إلى مستويات 50، وأحيانا حتى مثلا في منطقة يقولون عنها بالكويت ومنطقة أخرى يمكن في المدينة المنورة تصل درجات الحرارة إلى تلامس 60، وهذا رقم يعني يعتبر يعني قوي للغاية. بكل الأحوال يعني الحمد لله هذه السنة يمكن ما بعد يعني شهدنا يمكن في مثل هذا الوقت نوصل إلى 47-48 درجة مئوية يعني في أوقات مثلا الذروة في الحرارة العظمى، ولكن الحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يعني بتأخر خروج الشتاء هذه السنة وتأخر انتهاء البرد، هذا كان سبب يعني من المسببات تأخر ارتفاع درجات الحرارة. لكن عموما نقول إن شاء الله تعالى أنه يمر علينا هذا الصيف خفيف لطيف بدون يعني هبوب حارة وبدون لهايب، وإن شاء الله أن نستمتع بإذن الله تعالى بالصيف ونبرد على أعمارنا ويمر ولا يضر بإذن الله.

0: وتنوع الجغرافيا في هذا البلد، حيث يحمل كل زي تقليدي تفاصيل دقيقة تروي قصة منطقة وهوية مجتمع ونمط حياة متوارث عبر الأجيال. ومع تطور المشهد الإبداعي في المملكة برزت الأزياء التراثية من جديد، ولكن برؤية معاصرة أعادت صياغتها لتواكب الحاضر دون أن تنفصل عن جذورها. وبين الإبداع المحلي والحضور في الفعاليات الوطنية والمنصات العالمية، أصبحت الأزياء السعودية اليوم لغة ثقافية متجددة تعبر عن هوية وطنية متفردة، وتؤكد أن التراث ليس ماضيا يروى، بل هو حاضر يلبس ويحتفى به. تنضم معنا في هذه الأثناء سفيرة الأزياء السعودية المتخصصة في استلهام التراث وتقديمه برؤية معاصرة، الأستاذة ريم عسيلان. أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا وسهلا، يا مرحبا،
0: حياك الله. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نشهد خلال السنوات الأخيرة يعني حقيقة عودة لافتة للأزياء المستوحاة من التراث السعودي، ولكن بصيغة يعني تعتبر عصرية. كيف يعني نجح المصمم السعودي في إعادة تقديم هذا الموروث بما يتناسب مع أذواق اليوم دون فقدان الأصالة؟
1: الحفاظ عليها بطريقة بسيطة جدا، لأنه هي فيها معادلة دقيقة أنك تجمع الأصالة مع الحداثة لاستلهام العناصر الجوهرية اللي هي الخامة والرموز البصرية اللي تندرج تحتها الزخارف والتطريزات. إعادة صياغتها بأسلوب معاصر يناسب نمط الحياة، وهذه ومؤخرا يعني ساهمت التقنيات الحديثة في صناعة الأقمشة والتطريز وتنوع الخامات والألوان، وخلاها أكثر جاذبية بالنسبة للشباب الجيل المعاصر. الهدف هنا ما صار الهدف الأساسي إنه إنتاج زي ما هو، إنه كوبي بيس، يعني أنا عندي قطعة قديمة وأسوي زيها. لا، هنا الهدف إني أنا أوظف روح وهوية القطعة، بمعنى إن أنا حافظ على المرجعية الثقافية، وهذه نقطة أساسية، حافظ على المرجعية الثقافية اللي تمنحها القيمة والهوية.
0: جميل. القضية يعني هذه الموازنة، أنت قلت إنه يعني موازنة بين يعني المحافظة على الأصالة وأيضا بذات التوقيت يعني الحداثة. طيب، هنا من اللي يحكم في قضية المحافظة على الأصالة مع الدخول في الحداثة؟ هل هو المصمم نفسه، خبرته، يعني خلفيته الثقافية، أم الجمهور الذي يحكم بذلك؟
1: لا، هو لازم عاد يجتهد ويدرس التراث بعمق ويبحث ويدور في البحوث وفي الكتب. وأعتقد أنه دحين صارت المرجعيات يمكن أسهل شوية، أنه الحمد لله صار في أفلام وثائقية، صار في كتب، صار في بحوث، صار في تطلع أكبر. زي ما تقول الفعاليات الأخيرة اللي صارت فتحت الصناديق القديمة وسلطت الضوء على الحاجات أو الكنوز اللي كانت يعني متخبية، نقول ممكن نقول كانت مخبأة.
0: جميل.
1: وطبعا احنا ما ننسى جانب انه هو الرجوع طبعا لكبار السن. انك لما تاخذ القصه والحكايه من فم صاحبها افضل من انك انت تاخذها منقوله.
0: ايه، لكن انتم يعني تعرضون بعض التصاميم على كبار السن واللي عاصروا اصلا الاجيال هذه؟
1: لا، ما نعرضها عليهم، احنا ناخذ منهم الحكايه.
0: ايه،
1: شوف اسمع، هو الزي التراثي ما هي قطعه بس تعرض في المتحف.
0: ايه،
1: الزي التراثي هي قطعة تسمع. انت يعني تحط القطعة التراثية وتسمعها، تسمع يعني تنصت لها
0: حكاية الزمن.
1: بالضبط، لازم تنصت لها، تسمع صوتها، تسمع حكايتها، هي ليش كده لونها، هي ليه كده تطريزتها، هي ليه كده قصتها، ايش مر عليها، لازم انصت لها عشان انا اقدر اطلعها. طب كيف انا اقدر اترجم انصاتي للقطعة هذه؟ أنا لازم أسمع لكبار السن عشان أفك رموز الكلمات اللي الثوب هذا حيحكي لي هو، أو القطعة هذه حتحكي لي هي.
0: من ناحية الألوان، من ناحية الأشكال، من ناحية أيضا
1: طبعا الألوان والنقوش والرموز لازم أفككها وأحللها، هي التصاميم هذه ما وجدت عبث.
0: طيب، خلينا نروح معك النقطة الثانية. يعني قاعدين نتكلم عن المملكة العربية السعودية بالتنوع الثقافي والتاريخي والجغرافي الكبير اللي تعيشه،
1: طبعا لأنه الأزياء السعودية هي واحدة من أغنى المنظومات التراثية في المنطقة العربية للتنوع الثقافي الكبير فيها.
0: جميل. أنا بس بروح معك لنقطة أعتقد أنها غاية في الأهمية. يعني لما نجي نشوف يعني مجموعة أزياء كل زي يحكي يعني ثقافة منطقة، أنا مباشرة أعرف يعني أقول هذا الزي حق الشرقية، هذا الزي حق الباحة، هذا الزي حق مثلا العسير، تمام، هذا الزي لا هذا حق الشمال. طيب مع العلم أنها متشابهة بالنمط أو بالحداثة، يعني كلها خضعت لتغييرات بالحداثة، لكن فيه هوية وفيه ثيم يبين يوضح كيف يعني المحافظة على هذه اللمسة التي توحي للمنطقة.
1: طيب شوف، زي ما قلنا إحنا الأزياء التقليدية هي وثيقة ثقافية تعكس البيئة الجغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية زي ما تفضلت حضرتك لكل منطقة. من خلال الزي هذا تعرف أو تتعرف على طبيعة الحياة اللي عاشها السكان وعلاقتهم التجارية والثقافية، عشان كده تعرف الزي النجدي من الغربي من الجنوبي وهكذا، عرفت كيف؟ عشان كده غالبا تكمن هوية الزي الحقيقية في التفاصيل الصغيرة أكثر من الشكل العام. بمعنى زي ما قلنا إنه أنماط التطريز وأماكن توزيعها على الثوب تعد من أبرز العلامات الدالة على مسماه ومنطقته، باختلاف أنواع الخيوط سواء قطنية أو حريرية أو معدنية أو ألوان الخيوط أو طريقة تطريزها، أنواع الغرز وطبقات الغرز، طريقة الخياطة، يعني شوف حتى طريقة الخياطة والقصات، قصات الأكمام أو قصة فتحة الرقبة أو قصة التوب أو طوله أو نوع القماش، هذه كلها تحمل دلالات دقيقة. طبعا ما يمكن أن احنا نتجاهل كمان الحلي ومكملات الزي زي أغطية الرأس والسراويل أكرمك الله والأحزمة والأزارير والمجوهرات والأحجار. يعني كثير من الأحيان يقدر الباحث أو المختص تحديد المنطقة من خلال تكنيك صح. غرزة معينة
0: صح.
1: أو طباعة القماش أو لونه، طريقة صباغته، التكنيك يعني زي ما تقول المستعمل في القطعة هذه، تاريخيا زي ما يقولوا أو لونه اللي ارتبط تاريخيا بفئة معينة دون غيرها. يعني دائما لما تشوف اللون معروف مثلا في عسير يلبس الصمادة صفراء، في الشمال الصمادة حقتهم الصمادة اللي عصبة الرأس الصمادة حمراء أو مخططة، فعلى طول أنت من هذا اللون تعرف هو في أي منطقة اللي ارتبطت فيها.
0: صح، ويمكن أحيانا الألوان أو أحيانا حتى الموضوع يعني الشكل التطريق. فعلا أنماط إيه والله الثيم. طيب خليني أسألك يا طويلة العمر عن يعني أبرز يعني الهويات التي يعني وصلت إلى العالمية إنجاز التعبير.
1: نقول الحمد لله إنه إحنا دحين القط العسيري والسدو سجل في اليونسكو،
0: الحمد لله،
1: والحمد لله إنه سر له براءة، وهذا الخبر عرفته مؤخرا ومرة أسعدني كثير، إنه ممنوع استيراده، يجب أن يكون مصنوع
0: محلي. يا سلام،
1: فهذه الحاجة أسعدتني كثير، وعقبال باقي النقوش يا رب
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: فهي وصلت العالمية، لا تنسى إنه المملكة العربية السعودية مع الرؤية صارت الوجهة الأولى للموضة والأزياء.
0: في فئة مناوئة لهذه الفكرة بشكل عام لقضية التحديث، يعني يقول أنه الزي كما هو، يعني أنا أخذه كما هو بدون أي تغييرات بدون أي تحديثات بدون أي يعني استيحاء لهذا الأمر.
1: هذا التجميد، هذا اسمه تجميد، وهذا ما هو غلط.
0: أي.
1: أنا أخذ الزي زي ما هو أجمده وأعمل له إعادة نسخ مرة تانية، هذا صح، لكن إن أنا أعمل له استحاء لازم زي ما قلت لك في البداية إني أنا لازم أدرسه، لازم أحافظ على المرجعية الثقافية. يعني مو بس أقول والله هذا مستوحى مثلا من المنطقة الغربية أنا دبشت معاه نقوش من المنطقة النجدية، لا ما ينفع. أنا لازم أرجع للمرجع عشان هذه مسؤوليتنا، مسؤولية هوية وطن، لازم ما يعني أزيد أحط له الإضافة اللي تضيف له ولا تأخذ منه. فهمت علي كيف؟

0: ايوه فاهم. طيب خليني بروح معك برضو النقطة المهمة اللي هي الكلام عن يعني الفعالية والفعاليات الوطنية والمهرجانات قاعدة تشهد حضور يعني حقيقة لافت الأزياء السعودية المستوحات من التراث. يعني هذه المناسبات لها دور أعتقد في إعادة تقديم الأزياء التراثية للأجيال الجديدة وتعزيز الاعتزاز يعني بها. قاعدين نشوفها مثلا في مثلا على سبيل المثال يوم التأسيس قاعدين نشوف أحيانا أزياء غلط لكن في بنفس الوقت أزياء صح والناس قاعدين يتعرفون على الصح والغلط.
1: الحمد لله أيوة كل ما لهم بيضبطوا لأنه الفعاليات هذه دورها محوري إنها إعادة إحياء الأزياء التراثية ونقلها من نطاق العرض المتحفي إلى الحياة المعاصرة. يعني الحاجات هذه لمؤاخذة إحنا كنا نشوفها في المتحف، كنا نشوفها في كتاب، كنا نشوفها في مسلسل، لكن دحين الحمد لله إنه هي يعني تحولت من إنها مجرد عرض إلى الحياة معاصرة. وهنا الفعاليات هذه أتاحت فرصة التعرف على قصة التوب زي ما سبق وقلت لك ورموزها الثقافية بطريقة تفاعلية وجذابة.
0: نعم.
1: كمان العروض الفنية لا تنسى والمعارض والحرف والمسابقات المختصة الأوركسترا السعودية، الحاجات هذه كلها ساهمت في إبراز هذه القيمة للتراث هذا وأصبح ارتداءها تعبير عن الفخر بالانتماء والاعتزاز. يعني زمان كانوا أنا واحدة من الناس اللي زمان أيام فرحي رفضت إني أرتدي قطعة زي هذه، أقول لي ماما حق العجائز أنا ما أبغى ألبس زي كده. لكن لي فترة طويلة الآن أنا متمسكة وممكن أقول أنا من أوائل المتمسكين بهذا الزي لأنه أنا أفخر فيه لأنه هو زي ما تقول سي في مختصر أو سي في واضح
0: سي في للإيش
1: أو آي دي
0: ممكن هوية صح
1: ما نلائم هوية بالضبط
0: سي في إذا بتقدمين على وظيفة إذا ناوي تقدمين عندنا الله يحييك يا
1: طيب أقدم على وظيفة ليش لا
0: الله يعطيك الصحة
1: أقدم على وظيفة أن أنا وظفت نفسي
0: برافو
1: لأجل تراثنا الجميل
0: يا سلام يا سلام
1: وعلى فكرة هذا أنا أوجهها لجميع المستمعين اللي في سني إنه هذه مسؤوليتنا لتوصيلها بطريقة صح
0: هي ما هي مهمة أعتقد يعني المختصين هي مهمة المجتمع كامل ولا لا
1: بالضبط لأنه إحنا إحنا إحنا همزة الوصل حاليا بالضبط. إحنا همزة الوصل أو الحلقة الأقوى
0: أي.
1: لأنه الكبار الله يديهم الصحة والعافية لحقنا للحقنا واللي توفى الله يرحمه ما لحقنا حاجات كتير راحت
0: صح
1: وإذا إحنا ما أخذنا الحقنا الحاجات هذه وصلناها لبعدنا اللي بعدنا بياخد المعلومة من فين بياخدها
0: من مصدر خاطئ ممكن
1: مصدر خاطئ بالضبط يعني شفت أنت في البدايات زي ما تفضلت وقلت أنه في حدثت أخطاء
0: صح.
1: كثير
0: إلا
1: لكن اهتمام وزارة الثقافة الله يديها الصحة والعافية هيئة الأزياء وال يعني الهيئات الأخرى
0: ايه. هيئة الأزياء فعلا
1: وسلطت الضوء على هذا الجانب بقوة والحمد لله أنه هي أنا قلت تسليط الضوء على هذا الجانب أطلق القوة الخفية الكامنة داخل شبابنا إنه هو أخذ شيء جميل وأضف له جماله وبين قوته أو صقله وبين قوته.
0: طيب خليني بروح معك باقي معي أقل من دقيقة يعني على صعيد المسابقات والمشاركات الداخلية يعني أنت تأيدين أنه يكون في مسابقات على مستوى كبير في قضية مثلا الاستيحاء من الهوية في المنطقة ومن ثم
1: حتى هذه صارت مطلوبة دحين في رسائل الماجستير والدكتوراه بالنسبة اللي دارسين انتيريال أو دارسين أزياء هي الهوية التراثية ليست أزياء فقط هي حياة هي روح هي قصة ممكن تكون وكله ترى تكامل هي حلقة متصلة لا يمكن إنك أنت تستغنى عن عنصر فيها يعني الأزياء مرتبطة بالكلمة مرتبطة بالقصة مرتبطة بالمناخ مرتبطة بأكلة مرتبطة يعني كله مربوط في بعضه في بناء في زخرف في لون كله مرتبط في بعضه ما يمكن تتجاهل جانب منها
0: يا سلام يا سلام حقيقة طبعا الحديث معك لا يمل بأمانة والحديث عن هذا الموضوع تحديدا يعني ذو شجون وإحنا نقول إن شاء الله أنه قدرنا على أقل تقدير نستوعب جزء من الحديث عن التراث وعن الأزياء وعن أيضا تطويرها فيما يخدم هذا المجال شكرا جزيلا لك سفيرة الأزياء السعودية متخصصة في استلهام التراث وتقديمه برؤية معاصرة الأستاذ ريم عسيلة

يا هلا ومرحبا من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم هوا بلادي. قاعدين نتكلم طبعا قبل الفاصل أو قبل الموجز عن يعني موضوع الأزياء والتراث والأشياء هذه، وقبلها كنا نتكلم مع برضو زميلنا مرزوق العردان عن التراث والمحافظة عليه. اليوم حقيقة طبعا قضية التراث هي ثقافة متجذرة بأصول المملكة العربية السعودية وبأبنائها، والشيء الملفت للانتباه والمهم وأيضا المميز الاختلاف الكبير بين الثقافات والفنون والأنماط وكذلك أيضا الأزياء بين منطقة إلى منطقة أخرى، وهذا مستحيل ممكن يكون إلا ببلد يعني مترامي الأطراف مختلف الثقافات، وكذلك أيضا يعني في يعني تنوع ثقافي كبير.

خلونا نروح معكم بعض الأخبار ونقراها بشكل سريع. يقدم معرض كنوز غارقة التراث البحري للبحر الأحمر المقام في متحف البحر الأحمر بجدة تاريخية، رؤية شاملة لأبعاد الإرث البحري للبحر الأحمر من خلال رحلة معرفية توثق الاكتشافات الأثرية المغمورة بالمياه وتبرز الجهود الوطنية المتنامية لحماية التراث الثقافي البحري واستكشاف مكنوناته ضمن إطار ثقافي يعزز مكانة المملكة في مجال الأثار البحرية وصون التراث الإنساني المشترك. ويستعرض المعرض التحولات التاريخية التي شهدها البحر الأحمر باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية عبر العصور، إذ أسهم في ربط شبه الجزيرة العربية بأفريقيا وآسيا وأيضا البحر الأبيض المتوسط، وشكل فضاء حيوي للتجارة والحج والتبادل الحضاري على مدى آلاف السنين. من خلال عرض مقتنيات أثرية وخرائط تاريخية وأدوات ملاحة وشواهد بحرية تجسد عمق هذا الإرث الإنساني، يعرف المعرض بمواقع بحرية اكتشفت فيها حطام سفن تاريخية قبالة سواحل البحر الأحمر، من بينها مواقع قرب جدة وينبع وأملج وجزر فرسان، حيث كشفت أعمال المسح الأثري عن بقايا سفن تجارية غرقت خلال فترات تاريخية مختلفة نتيجة النشاط الملاحي الذي شهدته المنطقة عبر القرون. يضم المعرض مجموعة من المكتشفات الأثرية البحرية تشمل مراسن حجرية وخشبية وكذلك قطعا خزفية صينية وإسلامية وفخاريات وأواني زجاجية وعملات معدنية وأدوات ملاحة، إلى جانب مقتنيات استخدمت في التجارة ونقل البضائع عبر البحر الأحمر، بما يعكس الأهمية التاريخية للموانئ السعودية ودورها في ربط طرق التجارة بين الشرق والغرب. يبرز المعرض جهود المملكة في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،

عبر تنفيذ أعمال المسح الأثري والتوثيق العلمي للمواقع البحرية في المياه السعودية، إلى جانب إبراز برامج البحث والتدريب والتعاون مع المؤسسات الدولية بما في ذلك منظمة اليونسكو. هذا الأمر يسهم في تطوير الدراسات المتخصصة في علم الآثار البحري وتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال. يؤكد المعرض أهمية التكامل بين حماية التراث الثقافي والحفاظ على البيئة البحرية، انطلاقا من كون المواقع الأثرية المغمورة بالمياه تمثل جزءا من منظومة بيئية وثقافية متكاملة، بما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية صون هذا الإرث للأجيال القادمة، ويكرس دور المتاحف السعودية بوصفها منصات للمعرفة والحوار الحضاري وإحياء الذاكرة البحرية.

أكيد عندنا كثير من الجولات وأيضا التقارير اللي راح نعرضها عليكم ومعكم ولكم في برنامج هوا بلادي. فاصل ونرجع لكم.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد مستمعينا الكرام. حين نتحدث عن المصارعة اليوم فنحن لا نتحدث عن منافسات داخل الحلبة فحسب، بل عن صناعة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه وصناعة النجوم وتستقطب جماهير بالملايين حول العالم. في المملكة شهد هذا القطاع تطور لافت خلال السنوات الأخيرة عبر استضافة أكبر العروض العالمية وصناعة تجارب استثنائية وضعت المملكة في واجهة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى. ضيفنا عاش هذه التجربة من أكثر من زاوية، من شغف بدأ بالمتابعة إلى مساهمات ميدانية ومشاركات في مشاريع وعروض نوعية كان لها حضورها وتأثيرها، لنتعرف معه على كواليس هذا العالم وتفاصيله عن قرب. معنا المصارع والناشط في مجال المصارعة نايف المطيري. يا هلا وسهلا، مرحبا فيك يا كابتن نايف.
1: يا هلا فيك، يعطيكم العافية على الاستضافة وشاكر لكم وقدر، وإن شاء الله لقاء مفيد للناس.
0: الله يحييك، احنا اللي شاكرين لك يعني هذا الوقت اللي اعطيتنا اياه. خليني ابدا معك، كيف يعني بدت معك قصة الشغف بالمصارعة وإيش اللي جذبك لهذا العالم وخلاك تستمر فيه حتى اليوم؟
1: تقريبا أنا بدأ الشغف عندي للمصارعة من أيام ما كنت صغير بال 2012-2011 لما كانت المصارعة موجودة على بي سي أكشن. من هنا بدأ الشغف حقي ورؤيتي للمصارعين وحلمي أن يكون مصارع.
0: نايف،
1: لكن

0: هلا.
1: كنت تضارب وانت صغير في المدرسة؟
0: لا، أنا وولد أمي كنا نسوي روس مكدار، كل واحد في حوش بيته.
1: صادق؟ كنت تسوونها يعني في البدايات لما كنتوا صغيرين؟
0: إيه
1: كنا. وجرحت علينا ليتني كملت أجيب الموضوع. اسلم.
0: اي، فكان حبي للمصارعه مثل حب اي شخص، ويعني كان عاش في الجيل هذا وده يكون مصارع. لكن متى كان البدايه الفعليه والرؤيه للموضوع بشكل جدي؟ في 2018 لما صار التوقيع بين السعوديه والدب دب اي، هنا حسيت انه الحلم ممكن يكون حقيقه. فدخلت تجارب اداء دب دب اي، تمرنت مع المصارعين اللي في دب دب اي اللي كنت اشوفهم في التلفزيون.
1: حلم معهم. هذا
0: حلم حلم، وخلاني اقول انه الموضوع مو هو بالاستحاله اللي انا كنت متصورها من طفولتي، انه ذولي ابطال خارقين ما حد راح يقدر يصير زيهم. لا، ممكن انه ابطال سعوديين هم اللي يكونون النجوم اللي يطلعون في الشاشه في يوم من الايام. فهذه كانت البداية. ومن بعد خروجي من التراي اوت من دي في دي بلي ب 2018، هنا بدأ هدف تحقيق الحلم لأي شخص محب للمصارعة، أنه يقدر يصير مصارع، ويقدر يصير مصارع في السعودية، ويقدر يتمرن مصارعة. هذا الشيء أنا كنت محروم منه من أنا صغير. يعني لما قبل 2018، لما تبغى تصير مصارع أنت لازم تسافر برا تتعلم مصارعة في أكاديميات معروفة برا، وبتخسر أشياء كثيرة لما تسافر برا. لكن لما أسسنا اللي هو أكاديمية SBW للمصارعة، هنا حولنا حلم الناس إلى حقيقة.
1: وش سويتوا لهم نايف؟
0: احنا بدينا تأسيس منظمة ساودي برو رسلينج SBW 2019. فتحنا الأكاديمية لتعليم المصارعة. طبعا المصارعة لها مراحل ولها بحر ولها أنواع سقطات ولها حركات كثيرة. زين، فدخلنا مصارعين عالميين مثل مارك هنري يدربون عندنا في SBW. بدينا عروض من سنتها 2019، وبدايتنا الاحترافية الفعلية كانت في 2024 لما بدينا عروض SBW في مارك ضيق 2، واستقطبنا مصارع عالمي زي كاليستو مرتين بطل أمريكا في WWE. كان اسم كبير وفارق، وحولنا إلى الاحتراف وتقديم المصارعة التلفزيونية المعروفة في WWE.
1: إيه ممتاز. أيوه. طيب خلني بروح معك لنقطة برضو مهمة، يعني المجتمع، يعني يمكن أغلب المجتمع يروح مثلا للرياضة مثل كرة القدم، وتختلف عاد الهواية الثانية غالبا، يعني قليل تشوفهم يعني بالنظر طبعا إلى مثلا الهوايات الأخرى أو المتابعة الأخرى. كيف وجدت الصدى في مجتمعك القريب؟
0: الصراحة في المجتمع القريب ما كان في دعم، لأنه يشوفون أنه مصارعة باقي ما المصارعة السعودية والمصارعة المحلية باقي ما انتشرت ولا أخذت يعني صيت قوي. فكان تحدي أخذت على نفسي. البداية كان فيه هجوم لأنه شيء جديد.
1: ما هم مقتنعين فيه
0: فعلا، أنك تشوف عرض مصارع سعودي جالسين يتكلمون باللغة العربية، هذه ما قد صارت في الوطن العربي كله. فأي فكان شيء غريب. لكن الحمد لله حنا يعني بداياتنا كانت صعبة، لكن من 2024 بدأت الناس تحب المصارعة، صار عندنا جمهور عارف SBW، عارف السيناريوهات اللي قاعد تصير، يآزر المنظمة هذه. فالحمد لله. يعني أنا لو تقول قبل 2019 أنه بنوصل للمرحلة هذه، أنا ما كنت أتوقع أنه بنوصل للمرحلة هذه.
1: فالحمد لله. طيب دائم يقولون انه مثل هذه الرياضات ما عاد يعني هوايه وليست احتراف، بل أعلى من ذلك كثير. أصبحت اليوم صناعة، وصناعة محتوى، ولها يعني مشارب كثيرة ومسارات مختلفة للمتابعين وللهواة وللمتدربين والمحترفين، وحتى للإعلانات التجارية وللمشاهدة التلفزيونية مثل ما ذكرت قبل شوي أنت. كلمني عن يعني قضية صناعة، هل فعلا اليوم أصبحت صناعة؟ وإيش اللي فرق معك من لما كنت هاوي واليوم أحد الصناع في هذا المجال؟
0: الحمد لله، أنت مثل ما تعرف المصارعة يعني بس على صعيد المملكة العربية السعودية هي ثاني أكثر رياضة مشاهدة بعد كرة القدم، والدليل أنه ملعب الجوهرة ما قد تعبى من قبل، يعني غير رياضة كرة القدم فقط المصارعة اللي قدرت تعبي ملعب كبير مثل الجوهرة، وهذا يدل على حجم الجماهيرية الكبيرة اللي موجودة للمصارعة خصوصا اتحاد الدبليو. طبعا عندك من 2019 عروض المصارعة صارت أكثر، البراندات صارت أعلى، صناعة المصارعة صارت ما تقتصر فقط على الدبليو، مع أن الدبليو هي الأكبرهم. اليوم عندنا مهرجان رسلمانيا أول مرة بيصير في السعودية أو خارج الولايات المتحدة وكندا، بتاريخ الرسلمانيا وتقريبا مر عليها فوق 40 سنة ما قد طلعت برا أمريكا وكندا، اليوم تطلع برا أمريكا وكندا تتجه عندنا للسعودية، وهي أكبر محفل ترفيهي رياضي بالعالم هذا محفل مصارعة. فهذا يبين لك النقلة الكبيرة اللي صار للمصارعة والدعم للرياضات الترفيهية خصوصا عندنا هنا في السعودية. هذا أعطانا هدف للأمانة، ما نكون فقط منظمة مصارعة سعودية براند سعودي تقدر تشوفه، لا، احنا هدفنا أن نكون من أفضل 5 منظمات في العالم بإذن الله خلال الخمسة والست سنوات القادمة.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

أولئكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول

غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد

أذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم

قوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.

الكتاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات.

كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي

ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

يرونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك

لنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيماً

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم

أنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.

واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.

أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا.

قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم.

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

مزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين

في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

يقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

يعقلون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى.

تعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة. أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الترازة في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا؟ اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول، قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنوز الحرمين.
1: شهد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة سلسلة من التوسعات التاريخية التي تعد من أهم الأحداث العمرانية في التاريخ الإسلامي، فقد مر المسجد الحرام والمسجد النبوي بمراحل متعددة عكست التطور وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين، إلى جانب المحافظة على قدسية المكان وروحانيته. بدأت قصة التوسعات من العهد النبوي نفسه، حين كان المسجد النبوي عبارة عن بناء بسيط، ومع توسع المجتمع الإسلامي كان من الطبيعي أن تتغير مساحة المسجد تماشيا مع المتطلبات الجديدة، فقد شهد المسجد أول توسعة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بفترة قصيرة، وكان الهدف منها استقبال الأعداد المتزايدة من المسلمين. وبعد وفاة النبي تابع الخلفاء الراشدون العناية بالمسجد وتوسعته، فقام الخليفة عمر بن الخطاب بتوسعة المسجد عام 17 هجرية بإضافة مساحة جديدة من الناحية الجنوبية، كما قام الخليفة عثمان بن عفان بتوسعة أكبر وأعاد بناء المسجد بالحجارة المنحوتة والسقوف الخشبية. أما المسجد الحرام في مكة المكرمة فقد شهد أول توسعة في عهد عمر بن الخطاب، وبسبب تزايد أعداد المسلمين الذين يتوافدون لأداء الحج والعمرة تم شراء بيوت حول المسجد الحرام وإزالتها لتوسعة المطاف، ويعد ذلك أول عمل تنظيمي معماري لحماية الحجاج من الازدحام وتسهيل حركة الطواف. وجاءت توسعات عثمان بن عفان لتشمل بناء أروقة جديدة حول المسجد، مما شكل أول نواة لظهور الأبنية المنظمة حول الكعبة. ومع توسع الدولة الإسلامية في العهد الأموي ازدادت أهمية الحرمين باعتبارهما مركزين روحيين للدولة الإسلامية، وبدأت مشاريع توسعة كبرى تتطلب مهارات هندسية وتقنية متقدمة. ففي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك شهد المسجد النبوي واحدة من أهم توسعاته التاريخية، حيث تمت إضافة أجزاء واسعة من الجهة الشرقية والجنوبية، كما تميزت هذه التوسعة بإدخال الزخارف الفنية التي استمر أثرها عبر العصور لاحقاً. وفي المسجد الحرام شهد العهد الأموي إضافة أروقة جديدة ورفع مستوى البنية المعمارية للمسجد، مما أسهم في تحسين حركة الطائفين داخل المطاف. وخلال العهد العباسي استمرت التوسعات في المسجدين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وشهد المسجد الحرام في هذا العهد عمليات ترميم وإعادة بناء شاملة لبعض أجزائه، وإضافة عناصر معمارية مثل المآذن الأولى التي منحته طابعا معماريا مميزا. كما اتسمت هذه الفترة ببناء أسقف أكثر متانة وإضافة أعمدة جديدة وتطوير نظام لتصريف مياه الأمطار لحماية المسجد من السيول التي كانت تهدد بناءه باستمرار. أما المسجد النبوي فقد شهد أعمال ترميم في العهد العباسي ركزت على إصلاح الجدران والسقوف وإضافة العناصر الزخرفية. ومن أبرز الإنجازات في هذا العهد إنشاء المرفقات الوقفية التي تهدف إلى توفير موارد مالية مستمرة لصيانة المسجد وخدمته، مما يعكس وعي المسلمين بأهمية توفير موارد ثابتة للعناية بالحرمين. ومع تطور الزمن انتقلت العمارة الإسلامية إلى مستوى متقدم من حيث الزخرفة والهياكل، وتميزت التوسعات التي جرت للحرمين الشريفين خلال هذه الفترة بدمج الطابع الفني مع الحفاظ على الروحانية. ففي العهد العثماني تحديدا أجريت توسعات كبرى للمسجد النبوي تشمل إضافة القباب. وفي المسجد الحرام شهد العهد العثماني توسعات متعددة، كما تم تجديد المآذن وبناء أماكن مخصصة للتدريس، إضافة إلى إنشاء نظام فعال

0: لتوزيع مياه زمزم عبر خزان كبير في صحن المطاف، وهي خطوة مهمة في تحسين خدمات الحجاج. ومع بداية الدولة السعودية دخلت التوسعة مرحلة جديدة كليا، حيث أصبحت المشاريع ذات طبيعة هندسية غير مسبوقة من حيث الحجم والتقنيات. فقد أدركت المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز أهمية تطوير الحرمين لتلبية احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة، فبدأت التوسعات الكبرى في المسجد الحرام عام 1375 للهجرة، وشملت إضافة أجنحة جديدة وتوسعة صحن المطاف وبناء مداخل واسعة وتشييد المسعى بشكل حديث. وقد شكلت هذه التوسعة نقطة تحول في تاريخ الحرم المكي، إذ نقلته من الطراز القديم إلى الطراز المعاصر. وفي عهد الملك فيصل والملك خالد استمرت أعمال الترميم والتوسعة، خاصة في مساحات الصلاة الخارجية وتعزيز البنية التحتية. وبلغت التوسعات ذروتها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، حيث جرى بناء توسعة ضخمة في المسجد الحرام تضمنت أدوارا متعددة وممرات واسعة وإضافة الميادين والساحات الخارجية. كما تم تطوير المسعى بشكل معماري حديث يوفر الراحة للحجاج مع الحفاظ على المسار التاريخي بين الصفا والمروة. وشهد المسجد الحرام في عهد الملك عبد الله واحدة من أكبر التوسعات في التاريخ الإسلامي. شملت هذه التوسعة بناء مبنى ضخم من عدة أدوار يتسع لمئات آلاف المصلين، وتطوير الساحات الشمالية وإعادة تصميم المطاف لزيادة الطاقة الاستيعابية. كما تم إدخال أنظمة تبريد حديثة وتطوير الإضاءة واستخدام مواد بناء فاخرة مثل الرخام الأبيض المقاوم للحرارة. وفي المسجد النبوي شملت توسعات العصر السعودي بناء رواق جديد وزيادة عدد المآذن وتطوير الساحات المحيطة بالمسجد، إضافة إلى بناء المظلات المتحركة العملاقة التي أصبحت علامة بارزة في عمارة المسجد. كما تم تخصيص مناطق لدور القرآن ومراكز التوجيه والإرشاد وتطوير المنطقة المحيطة بالحجرة النبوية وأبواب المسجد. وتأتي المرحلة الحالية من التوسعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله، لتواصل المسيرة بأعمال هندسية ضخمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تقنيات البناء. وتشمل هذه الأعمال توسعة المطاف وتطوير البنية التحتية للمسجدين من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وإنشاء جسور جديدة وتطوير الأنفاق المحيطة بالحرم ووضع أنظمة ذكية لإدارة الحشود. وتم كذلك تعزيز الخدمات الصحية وإضافة مساحات جديدة للمصلين وتنظيم مسارات الحركة لمنع الازدحام في أوقات الذروة. وتكشف دراسة التوسعات الحديثة عن رؤية دقيقة تهدف إلى الجمع بين المحافظة على قدسية الحرمين وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لزوارهما. فالمبدأ الأساسي في هذه التوسعات هو الحفاظ على روح المكان واندماج عناصر العمارة التقليدية في التصاميم الحديثة، مع ضمان استخدام التقنيات التي تتيح التحكم في درجات الحرارة وتنظيم الحركة وتوفير الإضاءة المثلى. ويمثل تاريخ توسعة الحرمين سجلا حضاريا يعكس قدرة المسلمين على تلبية احتياجات عصرهم دون التفريط في القيم والمبادئ التي قامت عليها هذه الأماكن المقدسة. فقد جمعت التوسعات بين الحفاظ على الأصالة وبين اعتناق الحداثة، ما جعل الحرمين الشريفين مركزا عالميا فريدا يجمع بين الروحانية والابتكار الهندسي.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر.

تاجرة محلية تعكس القيمة التاريخية للترعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عاماً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات الاعتقال في أحد مراحل حياته. فرانكل لاحظ شيء غريب، الناس لما كانوا ما يموتون فقط من الجوع والبرد، كثير منهم كانوا يموتون عندما يفقدون سبب الاستمرار. كان يقول من يملك سبباً يعيش من أجله يستطيع تحمل أي شيء تقريباً. وهنا تبدأ فكرة حلقتنا اليوم، حياتك ليست مجرد أحداث، حياتك قصة. والسؤال الحقيقي، هل أنت كتبت هذه القصة أم فقط تسحب إلى داخلها؟ بطبيعة الحال الإنسان كائن قصصي. في دراسة بعلم النفس السردي، العالم دان ماكدمز طرح فكرة مهمة، قال فيها الإنسان يفهم نفسه من خلال قصة يرويها عن حياته، مو الحقائق فقط بل التفسير. شخصين ممكن يمران بنفس التجربة من الفشل، الخيانة، الفقر، التنمر، لكن واحد فقط يقول هذا الشيء كسرني، والثاني ممكن يقول هذا الشيء صنعني. نفس الحدث، قصة مختلفة، حياة مختلفة بالكامل. الدماغ أصلاً يحب القصص. الدراسات العصبية تشير إلى أن الإنسان يتذكر المعلومات المرتبطة بسرد ومعنى أكثر من الحقائق المجردة. ولهذا أحياناً مو المشكلة في حياتك بل في الرواية اللي ترويها لنفسك عنها. في ناس يعيشون حياتهم كلها بردة فعل واحدة، أهلا قالوا له تخصص تخصص معين، دخل التخصص، الناس ركضوا نحو وظيفة ركض معهم، الكل تزوج تزوج معهم، الكل سافر سافر معهم، ثم بعد 10 سنوات يكتشف أنا كنت أعيش حياة تشبه الجميع لكنها أبداً ما تشبهني. وهنا تظهر واحدة من أخطر الأفكار، إنك تعيش دور الشخصية الثانوية في قصتك أنت، تنتظر أحد يعطيك معنى، يعطيك إذن، يعطيك قيمة، بينما الحقيقة أغلب الناس الذين نعتبرهم ملهمين لم يولدوا وهم يعرفون من يكونون، بل بنوا أنفسهم تدريجياً. في الثقافة الحديثة في هوس بفكرة اكتشف نفسك، لكن كثير من علماء النفس اليوم يميلون لفكرة مختلفة، أنت لا تكتشف هويتك فقط، أنت تصنعها. العالمة كارول دويك تحدثت عن مفهوم العقلية النامية، الناس الذين يرون أنفسهم قابلين للتطوير يحققون نمواً أعلى بكثير من الذين يعتقدون أن شخصياتهم ثابتة. يعني أنت مو نسخة نهائية، أنت مشروع مستمر. حتى الصفات اللي كنت تظن أنها موجودة فيك ودائماً تقول أنا كذا، قد تكون مجرد قصة قديمة كررتها كثيراً حتى صدقتها بنفسك. لو تشوف قصة أي فيلم عظيم أو أي

0: أي رواية مؤثرة أو أي سيرة ملهمة، إيش اللي يخليها ملهمة؟ الصراع، الشخصية اللي لم تواجه شيئاً لا تتغير. ولهذا أحياناً أكبر خطأ نسويه إننا نعتقد أن الألم يعني أن حياتنا تسير خطأ، بينما كثير من الأحيان الألم هو الشيء اللي يعطي القصة معناها. من أخطر الأشياء اللي يفعلها العقل إنه يحول الماضي إلى حكم نهائي، أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا دائماً أتأخر، أنا ما أقدر، بينما الحقيقة العلمية تقول الدماغ نفسه قابل لإعادة التشكل، وهذا ما نسميه بالمرونة العصبية، يعني حتى أنماط التفكير والسلوك يمكن تغييرها مع التكرار والتجربة. النهاية ليست نهاية، أجمل شيء في هذه الحياة أنها ليست رواية مغلقة، كل يوم عندك فرصة تعيد كتابة شيء، عادة، علاقة، فكرة، مستقبل، نسخة منك. وربما المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تعيش بلا أخطاء، بل أن تعيش قصة تشبهك أنت، قصة عندما تنظر لها لاحقاً تقول نعم تعبت كثير، تهت كثير، لكنني كنت حاضراً فيها فعلاً. وفي النهاية يمكن أهم سؤال مو إن حياتك عظيمة أو هل هي فعلاً عظيمة، بل هل حياتك صادقة معك أم لا؟
1: فرصة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: سعادة جارية

0: هلا مرحبا فيكم من جديد معنا في حلقة جديدة من سعادة جارية، معي أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضا مخرجنا القدير عبد المحسن آل سران. أول شيء حياك الله تغريد،
1: حياك الله، أهلا وسهلا،
0: يا مرحبا فيك كالعادة، صرنا نستمتع بهذا اللقاء في كل مرة.
1: أنا أستمتع أكثر.
0: يقال لك أول شيبان يقولون من خاف سلم،
1: سلم.
0: إيه؟ من خاف سلم،
1: صحيح.
0: اليوم موضوعنا يقول لك الخوف، متى يكون الخوف فعلا من خاف سلم، يحمينا، يخلينا نحسب خطوتنا، نراجع، نخطط، نسوي هالأمور ونحسب حساب أمور كثيرة،
1: من خاف مات.
0: ونجي عند الخوف. أتذكر فيها قصة، يقول من شدة خوفه يوقف قلبه أو شيء، في لها سالفة. فأيضا متى يكون الخوف أيضا عائق ويقتلك أحيانا، بل يشلك ما عاد تسوي شيء، خلاص من خوفك ما عاد لا تسوي ولا تحرك ولا تخطط ولا تسوي شيء.
1: صحيح، كنا يكون أصفاد تماسك اليدين والرجلين.
0: نعم، فالخوف
1: خلينا قبل ما نبدأ بهذا الشيء نقول وش الخوف،
0: وهذا مهم، وش الخوف اللي المقصود هنا؟
1: الخوف الله سبحانه وتعالى جعله شعور إنساني طبيعي في الإنسان، يعني شعور إنساني طبيعي جدا، الله خلقنا وخلق معنا هل مثل ما تقولين جرس تنبيه الخوف،
0: وحذر
1: أي.
0: سبحانه،
1: وهو من أهم المشاعر اللي الله خلقها سبحانه وتعالى لحماية الإنسان. الخوف إذا كان خوف موزون، خوف إيجابي، هذا حماية الله جعله،
0: واقعي
1: ومبرر.
0: إيه؟
1: أوكي، لأنه لو ما حنا خفنا كما ما جنبنا الخطر،
0: رجعنا
1: أي. مثل إنه يعني الخوف من النار يخلينا ما نتجه نحو النار، الخوف من السرعة يخلينا من الحوادث يخلينا ما نسرع،
0: ما نتهور.
1: إيه؟ يعني الخوف صمام أمان بعد الله سبحانه وتعالى، يجنبنا الأذى ويخلينا نحافظ على أنفسنا. المشكلة يا مريم مب الخوف،
0: أجل في إيه؟
1: الخوف شعور طبيعي، بالعكس شعور مثل ما قلنا الله جعله لحماية الإنسان. المشكلة في نوع الخوف أنا ودرجة الخوف، نوع الخوف ودرجة الخوف، هنا تبان الخوف الطبيعي من الخوف الغير طبيعي واللي ممكن يكون مشكلة في حياة الإنسان. إذا كان الخوف بعد الله سبحانه وتعالى ينقذ حياتنا، يحافظ على قراراتنا، يخلينا أكثر وعي وأكثر مسؤولية، هذا خوف محمود. بالعكس يعني على قولك من خاف سلم،
0: من خاف سلم. أي. في محلة يعني.
1: أي. لكن إذا كان الخوف يشلنا فرامل تمسك عنا الانطلاق لأحلامنا، وإذا كان يخلينا الخوف نعيش داخل دائرة كذا ضيقة مظلمة، ظلمة ومملة، ولا نقدر نتحرك برا هالدائرة هذه، وخلاص وضاعت حياتنا، احنا قاعدين خايفين طول الوقت، فهذا خوف غير مبرر وخوف مرضي وخوف غير محمود.
0: المشكلة هالخوف يشغل صاحبه،
1: بالضبط،
0: تدين الخوف يلاحق، تقعد كأنه مثل الشبح،
1: صح،
0: لأنك
1: صح
0: على طول خايف، لا انت باللي حليت مشكلتك ولا انت باللي سلمت من هالخوف.
1: بالضبط بالضبط، هذا هو.
0: جميل، إذا نقول متى يكون الخوف مبررا وصحيا؟
1: لما يكون مبني على خطر حقيقي،
0: لما يكون مبني على خطر،
1: لكن
0: حقيقي.
1: أنا أخاف بناء على أوهامي، بناء على توقعاتي، لا، لكن لما يكون فيه مبرر لهالخوف، سبب لهالخوف مقنع ومنطقي، إيه أخاف. لكن أنا أتخيل أنه لو طلعت الحين بيصير لي حادث وبموت هذا غير مبرر.
0: لا، وتعالي شوفي خوف الأمهات، ما يمدي ولدها يطلع الاتصالات.
1: عليك نور، شوفي أنا ترى دائما أحب، لأني جرأش أضرب مثل من حياتي الشخصية عشان إيه، عشان إيش؟ عشان أقدر أحكي عن مشاعري بواقعية. لا. أول ما بدأوا عيالي يسوقون الله يحفظهم،
0: آمين،
1: أو لما كان قبل ما يسوقون بعد يوديهم السائق للمدارس وكذا، يجيني رعب. طيب لا يصير بهم شيء، لا يصير حادث، لا مدري يطير النوم من عيوني، ما أقدر أتحرك لين أدري إنه السواق رجع أو هم كلموني ترى وصلنا كذا، أعيش في قلق غير مبرر، خوف غير مبرر. بعدين لما جلست مع روحي قعدت أفكر فيها بواقعية. طيب يعني وش المبرر لها الخوف؟ هل في مبرر؟ هل مثلا الولد لا سمح الله مريض بحيث أنه ما يقدر مثلا عنده الرؤية، بعض مثلا الأمراض تخلي الرؤية مضطربة، أو الواحد ما عنده تركيز أو كذا؟ لا الحمد لله. طيب ما بقول للعافية. هل طيب وش بغير خوفي؟ وش بغير لو لا سمح الله، لا سمح الله، الله مقدر شيء معين، هل خوفي بيمنع هذا؟
0: لا
1: يعني صرت أستحي من نفسي، لأنه قبل ما يطلعون أنا استودعهم الله وأقعد يسمونها عيالي قروة الأمهات، أقعد استودعهم الله وأقرأ عليهم. طيب معناتي أنا في أني استودعهم الله ما كانت نابعة من قناعة وإيمان حقيقي، فهنا أنا
0: تغمين نفسك ما يمديهم يطلعوا من هالباب إلا أنت قاعدة مشغل نفسك.
1: فأنا هنا غلطت بحق ربي قبل ما أغلط في حق نفسي وغلط. أنا لما أستودعهم الله
0: فيجب أن تكون ثقة عقلها وتوكلنا.
1: لما أنا خلاص أحطهم أقول يا ربهم في أمانك ودائعك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلاص خلاص
0: انتهى.
1: إيه يعني ما في خوف مبرر، عرفتي كيف؟ تبي تقدمين على شيء نفس الشيء. الخوف إذا كان له أساس قلنا حماية، إذا كان والله أنا خايفة لمجرد الخوف
0: وهم
1: وأوهام أنا أرسم سيناريوهات وأكتبها في خيالي وفي عقلي وبعدين أجي أنا أصدقها، فهنا هذا الخوف اللي يودي الإنسان في داهية.
0: نعم، بل يعيقه ويشل حركته. واليوم أكثر ناس صدق خوافين الأمهات، حتى الآباء بالمناسبة.
1: صح،
0: يعني مثلا يأخر أنه ولده مثلا جاهز أنه يسوق سيارة يقول له لا تسوق، ولده يبي يروح لمجال معين يقول له لا ما هو بصالح لك.
1: صح،
0: هو نفسه يبي يدخل في تجارة أو في مشروع يقعد خايف لا خسر.
1: صح،
0: يجي يسوي ادخار وساعات يكون ادخار يعني إما في محله أو في غير محله، يعني يصل إلى درجة البخل. إذا نقول هذا الخوف اللي لاحقك هو الخوف أنت اللي اخترعته، ما له دخل.
1: بالضبط، تأكيدا على كلامك، فيه معايير للخوف وفي معايير للسلامة.
0: يا سلام،
1: شفتي شلون؟ لما يكون عندي أسباب تخليني أخاف، ما أخذ هالدواء عشان لما يتطور المرض فهنا خوف مبرر، لا تسرع عشان ما يصير كذا هذا خوف مبرر. شفتي؟ لما هذه اللي هي معايير الخوف أو أسباب الخوف أو درجة. بعدين في عندك معايير السلامة.
0: طيب كيف ناخذها؟
1: كيف ناخذها؟ مثل ما قلنا خوف الأم على عيالها، طيب أنا أعطيهم التعليمات الصح، التوجيهات الصح، سواء الأم مع عيالها، سواء بأي شيء إحنا مقبلين عليه، في دراسة، في عمل، في وظيفة، في ظروف معينة تصيبنا، كله نشوف وش نخاف. هذا الشيء أنا يحوج أني أخاف منه، عرفتي كيف؟ مثلا هل أوقع هالعقد ولا لا؟ هل أخذ هالمادة ولا ما أخذ هالمادة؟ فيه أشوف وش المبررات اللي تخليني أخاف وش طرق السلامة منها، وبالتالي أعقلها وأتوكل إما إلى أني أمتنع عن هذا الشيء أو أني أقدم على هذا الشيء. زي ما قلنا فيه محاذير أعرفها وأحطها خطوط واضحة قدامي، وفي معايير للسلامة أنا عارف أنه هذا ممكن خطر يبي أتجنبه، فأنا أحط معايير السلامة هذه.

0: دي كوقاية وأترك الباقي على الله.
1: نعم
0: قلتيها اعقلها وتوكل.
1: وتوكل
0: أي ما في خوف عندك. واحد يخاف أنا من الطيارة مثلا، أنا أقول لك
1: فوبيا الأشياء،
0: فوبيا الأشياء، ما إحنا نتكل على الله، ناخذ بالأسباب. خلاص أنت مثلا راكب الطيارة، فيه معايير سلامة ما ممكن تتجاوزها شركات الطيران.
1: نعم.
0: فأنت بأمر الله بين أيدي أمينة، صح ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: إيش اللي يصير بعدين؟ هذا قضاء الله اللي مهما خفنا ما راح نقدر نغيره.
1: احيانا بعض الاشخاص اللي يكون عندهم، طبعا لازم نفرق بين الاستاذ تغريد، لازم نفرق انه ترى في شيء اسمه خوف وفي شيء اسمه فوبيا.
0: الفوبيا هذه توصل
1: يعني
0: الى
1: الاكستريم، هي الخوف بس بشكل
0: متقدم
1: جدا،
0: وهنا اللي يحتاج الى الاستعانه
1: اللي سبب
0: بعد الله.
1: التوتر، الصراخ، اللي يروحون الاماكن الضيقه، اللي مثلا اذا جاء في مكان، بس مجرد انه جاء في مكان ضيق انهبل، صحيح. انخنق، تخيلي ما في شيء يخنق. ما في شيء يخنق.
0: قاعدة أشر المريم أقولها أنا.
1: والله طلعتي تخافي من أماكن ضيقة.
0: أخاف من أماكن ضيقة.
1: أجل يبينا نداويت.
0: لا بس قويت روحي.
1: هذه هي. يعني في ناس، تخيلي أنا لأني شفت كذا شخصية تونا في الحمد، مثل اللي يدخل أسانسير ما يصدق الله يوصل الدور اللي هي بيه، يبدأ أصلا عرق وحالته حالة اكتئاب. هي حالة مرضية طبعا، لازم نقول انه ترى فيه، لازم يجب ان يكون نقيم حالة الخوف اللي احنا نعيشه،
0: لانه مو بكل
1: كانت
0: خوف
1: مو بكل خوف
0: نقدر احنا نعالجه بنفسنا.
1: صحيح. فلازم يكون اذا تحول الى مسألة يوصل لدرجة ان نسميها احنا نوبات الهلع.
0: صحيح.
1: اذا وصلت نوبات الهلع، الخفقان، التعرق، الصراخ، انكتمت صدق،
0: ضيق النفس،
1: ينكتم. هو ينكتم صدق، بس كتمته ذي جت من شعوره اللي غرق نفسه فيه. هذه نقول لها أدوية وعلاج. إذن نقول أنه يجب أن نفرق بين ما هو الخوف الحقيقي والخوف الوهمي، ونقول الخوف اللي يصل لدرجات عليا اللي نسميها ممكن تكون مرضية، هذه تحتاج إلى مختص وتعالجه.
0: خلينا أول شيء نقول الخوف الصحي. الخوف الصحي هو الخوف اللي ما يمنعنا من الحركة، إحنا ننطلق في حياتنا عادي، بس يخلينا نتحرك بوعي.
1: تدرين بعض أعطاري الخوف، تدرين بعضهم مثلا على مستوى معيشي معين، أو على مستوى معين وظيفي، أو على مستوى معين من حياته،
0: أي
1: ما يتغير مكانك سر، وشو كل حياته خوف خوف خوف، ويقتل أيضا طموح كل اللي عنده من أسرته. أيوة. بحجة الخوف.
0: أي إحنا قلنا فعلا أنواع الخوف، والشي في الخوف الصحي، قلنا الخوف الصحي اللي يخلينا نتحرك بوعي، نتحرك بحكمة، بحذر، لكننا منطلقين للحياة، ما في شيء يوقفنا. الإنسان العاقل اللي يعرف كيف يستخدم خوفه حتى يحمي نفسه بعد الله سبحانه وتعالى من غير ما يعطل حياته. عندنا الخوف اللي تقولين فوبيا، أو ممكن يصل إلى ما يصل إلى درجة المرض، لكنه خوف يقيد الإنسان أحيانا. هي الخوف اللي مبني على مثل ما قلنا سيناريو أنا أرسمه في دماغي
1: وحس أنه بيصير،
0: وحس أنه حقيقي،
1: وهو بصاير ولا هو
0: وهو مو بصاير، والدنيا ماشية، الطيارات تطير، والسيارات تمشي، والناس يروحون مدارسهم، والمشاريع تنجح، والطلبة ينجحون، لها حالات استثنائية بس الحياة ماشية. لكن السيناريو أو القصة والحكاية والرواية اللي أنا اشتغلت عليها في دماغي وصدقتها وصرت أخاف منها، هذا خوف مو هو طبيعي، لكنه مو بمرضي. إذا قويت نفسك وآمنت بالله وعرفت كيف أنك تتجنبه، خلاص. في الخوف اللي يكون نوبات هلع، فوبيا، هذه خوف ما يقدر الإنسان يتحكم فيه، وهذا الإنسان معذور في خوفه. إذا هنا يحتاج أنه يروح إلى متخصص، لأنه له طرق علاج معينة. أحيانا يحتاج إلى أدوية معينة، وأحيانا إلى علاجات سلوكية حتى يتخلص منه وينطلق نحو حياته.
1: نعم، وما يقعد فيها المعاناة. إذن مستمعينا أستاذ تغريد، إحنا وصلنا الآن نقول عن الخوف، فبعد الفاصل هذا القصير نبي نتكلم ضد الخوف اللي هو، أو عكس الخوف اللي هي الشجاعة. كيف نفسر إذا، طيب إذا أنا ماني بخاف، هل

0: انا لو تخلصت من الخوف هل راح اصبح شجاع ولا متهور ولا شلون اتعامل بسلامه وطريقه صحيحه؟ كل هذا بنتعرف عليه مستمعينا فقط فاصل صغير راجعين.
1: سعاده جاريه.

0: حياكم من جديد. تغريد، طيب عكس الخوف نبي نقول
1: الشجاعة الزائدة.
0: الشجاعة الزائدة وندخل الحين، بعضهم يقول لك خلاص بجدع بتخلص من ذا الخوف ويقدم مقدام الأسد على الحياة.
1: صح.
0: ها وشلون؟
1: صح. الشجاعة الزائدة اللي أنا ما خاف من شيء، هذا تهور. تهور يعني أن هذا اللي الواحد أحد أساليب أو طرق الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: نعم. اللي مسوي نفسه إنه أنا ماني بخايف، ما يهمني شيء.
1: لا، الخوف صحي. الخوف مثل ما قلنا في بداية الحلقة، حماية من الله لنا، شعور الله حطه فينا كبشر عشان يحمينا من أخطار كثيرة.
0: نعم.
1: الشجاعة الزايدة ذي ما لها أي تبرير، إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: يعني مش شطارة إنك تجي تقول أنا ماني بخايف،
1: مش شطارة أبد،
0: ما همني أحد. عرفتي الأسلوب هذا اللي
1: بالعكس، هذا نوع من الضعف ترى. نوع من الضعف، لأنك أنت تبي تخلي نفسك أني أنا اللي ما في مثلي، وأنت من الأساس خايف عشان ما تبي الناس يشوفونك أنك
0: يكتشفون أنك خوفك.
1: حلو التوازن، حلو أني أنا أمسك العصا من النص. أنا خاف الخوف اللي له مبررات وله تبرير، وخاف أني أنا أروح لأشياء ممكن تضرني وممكن تضر غيري. بعد مو بس الإنسان يفكر بروحه، لا، الإنسان يفكر بنفسه ويفكر بغيره
0: طبعا.
1: إيه، فأروح بأسلم الطرق اللي أنا أحصل على ما أضر نفسي ولا أضر الآخرين، لكن إني بنطلق نحو الحياة بشجاعة وبتهور، ولا أفكر وش العواقب ولا أخاف من شيء.
0: طيب متى تكون شجاعتي طيب صح؟ أنا الآن الخوف معيقني، الخوف مشكلة. أي. الخوف
1: متى تكون
0: شجاعتي أيضا صحية؟
1: الشجاعة تكون صحية لما تكون شجاعة، مثل ما نرجع نقول، بوعي. أنا عارف أنا أقدم، ما أخاف من الإقدام على هالشيء، ما أخاف من الإقدام على هالتجربة أو على هالعمل أو على هالحياة بشكل
0: والمشروع وغيره. إيه،
1: بجرأة، بثقة بالله سبحانه وتعالى ثم بالنفس، لكن مع أني أنا أحط احتمالات لأخطار قد أواجهها، لعقبات قد أواجهها، لظروف ممكن تكون تعاكس الشيء اللي أنا منطلقة له. شفتي كيف؟ فهنا تكون الشجاعة زينة. أنا منطلقة في الحياة، لكن أنا عارفة أنه في أخطار أو أخطاء أو أخطار ممكن تواجهني، خطر ممكن يواجهني، أشياء ممكن توقف في طريقي، لكني معلش أنا ممكن أتجاوزها بعون الله سبحانه وتعالى، ممكن ألقى لها حلول، ممكن ألقى لها أشياء تخليني أتعلم منها. هذه الشجاعة المحمودة،
0: على الأقل توقع حدوث الأشياء دائما سبحان الله. عشان كذا نقول دائما نرجع لنقطة الوعي. الوعي اليوم تجاه الخوف نفسه وتجاه الخطوة الجريئة اللي نحن نسميها جرأة اتخاذ الخطوة، أو جرأة مثلا العيش، جرأة أني أنا أصلا أدوس على قلبي وأقول ولدي بيروح ويجيني بالسلامة.
1: صح، صح.
0: هذه أيضا تتطلب شجاعة. الأم بعاطفتها وملع عاطفتها لازم تبدأ تدوس على قلبها، إن شاء الله أن ولدي بينجح،
1: بالضبط،
0: إن شاء الله أن ولدي بيرجع لي بالسلامة.
1: بعدين في شيء مريم،
0: هذه أيضا جزء من الشجاعة،
1: جزء من في شيء مريم.
0: وشو
1: يعني؟ أحب أربط كل شيء بوش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الله سبحانه وش يقول في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي. إن ظنينا بالله ظن حسن، حياتنا زانت.
0: سبحان الله، حسن وإن الظن. إيه، الله عليك.
1: ونحن وترى هذه في علم الطاقة وعلم العلوم اللي هي العلوم
0: الحديثة هذه اللي جاية.
1: إيه، ترى هذه هي اللي أنت طاقة الجذب وطاقة المدرسة تقول لك أفكارك تجذب لهذا. لا، ترى إحنا الله سبحانه قايلها.
0: نعم.
1: أنا عند ظن عبدي بي.
0: أنا عند قبل حسن علم ظن عبدي.
1: قبل علم الطاقة وقبل علم النفس وقبل علم الاجتماع وقبل هذا كله، فظن بالله الظن الحسن.
0: ظن عبدي بي ما شاء.
1: إيه،
0: سبحان الله.

0: الله مش ما تظن بتبي تلقاه.
1: اي واعمل بعد ما تظن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن يقينا ان الله سبحانه وتعالى حتى وان تعرضت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ان اقتنانا مهما واجهتنا من عقبات في الحياة أو أشياء إحنا نبيها أو ما حصلنا عليها أو أشياء كنا ما نبيها، أنا بهالتخصص أو بهالوظيفة أو أبي ولد أو أبي بنت وجاني مثلا العكس، عرفتي؟ إذا أنا كنت واثقة بأن الله سبحانه وتعالى هذا الخير لي وأمشي في حياتي وأنا على ثقة أن الله معي مهما واجهت من عقبات ما عاد في خوف، الخوف صار خوف محمود، خوف يجنبك انك تطيح مع تقوم من هالانكسار اللي انت فيه او من هالفشل او من
2: يعني تفضل. يا بنت الحلال تخيلي انه الخوف ساعات الناس من شده خوفهم يصلون لحد المرض،
1: صح؟
2: لا هو اللي اطمئن ولا هو اللي دفع شر او مشكله على خوفه، هذا مثلا ممكن خلاص انت خايف طيب اردع هالشر، هو عايشة بمخه، ما هو شيء صاير بس أنه يتوقع ويعيشه. ورأينا الكثيرين يمكن لسبب مواقف مثلا تعرضوا لها أو لأسباب أخرى يعني يقتلها الخوف حقيقة. لكن اليوم أنا علشان أرجع لي مثل ما قلتي اللي هي نقطة الوسط أو الاتزان الحقيقي ما بين الخوف المنطقي، يعني خوفك المنطقي وشو؟ أنا فعلا لو أحط رجلي بالنار ولا بالجمر بحترق، واضحة
1: خلاص هذا منطق.
2: خليك منطقي. طيب أنا فعلا لو أسرعت تجاوزت السرعة المنطقية أو السرعة المحددة لابد ممكن يعترضني سيارة وبيصير حادث. إذن نجعل مخاوفنا حقيقية
1: حقيقية، مو بأوهام
2: أي،
1: ولا نقعد حنا عشان نغل يعني. ترى في بعض الناس، ترى أنت قلتي نقطة مرة مهمة، عشان يموت هالخوف بنفسه يقوم يتوهم الشجاعة الزايدة. ما أقعد أنا من إبراهيم عليه السلام عشان أحط رجلي بالنار وأطلب من الله يقول يا نار كوني بردا وسلاما على فلان. لا خلاص، في مبرر خلاص، هذا شيء خطر أنا ما أقربه ولا أجي ولا هذا، أتكل على الله لكن أخاف الخوف المبرر، الخوف اللي مبني على أساس
2: أسباب ونتيجة وغيرها.
1: أسباب سليمة ومنطقية وأمشي في حياتي. ليش؟ لأني لازم أكون مقتنعة إنه في أشياء إحنا ما نتحكم فيها.
2: والوصول للتسليم يا تغريد، مثل ما قلتي عقلها وتوكل. خلاص إذا أخذت أنت بالأسباب يا أخي سلم أمرك لله،
1: خلاص
2: كله أمري ابني آدم أو عبادي كله خير.
1: بالضبط،
2: خير خلاص، خذها بزينها وشينها.
1: صح، هذا كذا إحنا نعيش في أمان، أمان من الخوف اللي يخلينا ما نستمتع في الحياة.
2: نعم،
1: ما نستمتع. نعم. لا بعيالنا. نعم. ولا بوظائفنا. صح. ولا بالنعم اللي الله معطينا. في شيء خوف
2: يعني أعطينا إياها والله يا كثر الأشياء اللي نخاف منها.
1: أنا هذا الشيء الله يعني أنا أقول لك أي، أنا هذا الشيء مرة مرة مرة يضايقني.
2: وشو؟
1: حياة كثير من الناس تتعطل عشان أنا ما أسوي كذا، أخاف من عيون الناس وحسدهم. أي الخوف من الحسد. شوفي الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لا تخلي الخوف من الحسد والحاسد والظلم والظالم يخليك أنت ما تقوى تتحرك خطوة بالحياة خوفا منهم. ما في مخلوق أقوى من الخالق سبحانه وتعالى.
2: نعم، وهذه نقطة مهمة.
1: ما فيه، لما الله سبحانه وتعالى، حسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لما الله سبحانه وتعالى يعطيني درع أحمي نفسي فيه من كل عائن وحاسد وظالم. نعم. وكل مؤذي في الحياة، لما أقرأ أذكاري، لما أسوي الأشياء اللي الله عطاني إياها كحماية، أنا من إيش أخاف؟ أخاف من مخلوق؟ طب ما أنا أخذت الحماية اللي الله قال لي احمي نفسك فيها وأنا أحميك من كل شر.
2: نعم، تديني أعرف ناس بخير الله مغنيهم ويطلعون بصورة اللي ما
1: ليش؟
2: لا المجوهرات يقدرون يلبسونها. أعرف واحدة ما تلبس لا مجوهراتها ولا تلبس أشياءها، طيب أجل وشو له؟
1: شفتي هذا من
2: أما بنعمة ربك فحدث
1: واستودع
2: أحرم نفسي عشان أقول لا يعطون لا يعطوني عين ولا لا يقعدون
1: وربي

0: عطانا كيف الدروع الواقية من هذا من هذا من هذا الشيء وهذا الحسد. لكن للأسف احنا كثير من مشاكلنا ما نعالجها بسبب انه معيون محسود هذه عين. لا، الخطأ انت شوف وين الخطأ فين وين، واعمل على انك تصلح الخطأ. لا تجدع كل شيء على بشر مهما بلغت قوته ضعيف إذا أنت آمنت بالله. كثير من الناس يذكرون الأذكار وكذا، ورغم كذا يخافون وتصيبهم الأشياء السيئة. ليش؟ لأنه أنا أقراها بلساني. استشعرها، اقراها بقلبك.
1: قل سبحان
0: بيقين.
1: الله. نعم سبحان الله. كني سامع بس ما أدري، يمكن ما يصلح أقولها، بس بما معنى القصة لأحد الفنانين يقول لك عندهم فنانة يقول من يوم ندخل وهي تقعد تسوي الرقية حقتها وتحط أشياء، طبعا ما لها علاقة بالدين ولا لها شيء، بس أنه زيادة في الحماية من البدع يعني. المهم أنه زيادة يعني، خلينا نقولها نقيس القصة على كثير من الناس. سبحان الله، أكثر ناس يخافون أكثر ناس يمرضون.
0: صحيح.
1: أكثر ناس تصيرهم مشاكل.
0: صحيح.
1: ما أدري هل هي سبحان الله مقاومة الشيء تجلب الشيء نفسه. يا أخي سبحان الله، يعني ليه؟ واللي مرتاح سبحان الله، اللي مسلم أمره يا ربي سبحان الله، يعني متصالح مع كل شيء، الزين ياخذه والابتلاء يتعامل معه إنه ابتلاء.
0: شفت اللي قلناها، علم الطاقة وما الطاقة، وطاقة الجذب وما طاقة الجذب. لو جينا احنا فسرناها وشي التفاؤل والتشاؤم. الله أمرنا بالتفاؤل. التفاؤل هو طاقة الجذب.
1: نعم.
0: باللغة الحديثة. تفاؤل بالشيء. أنت مريض، تفاؤل بالصحة. إذا مو بيومك ولا الله رايد لك شيء بتطيب وبتصير تقوم من مرضك. تفاؤلوا بالأشياء الجميلة. إذا أنت والله تبي صلاح أبنائك، تبي فلوس في الحياة، تبي كل نعم الدنيا، نتفاؤل نلقاها. تصير طاقة الجذب باللغة اليوم. طيب. التفاؤل هو طاقة الجذب، فأنت تصير تجلب الحلول والطرق والأساليب اللي تخليك تصل لهذا الشيء. أما أنت شاءمنا، وهذا اللي شيء اللي الله نهانا عنه.
1: نعم.
0: فهي طاقة هذه الجذب للأشياء السيئة، فتلقى المريض يزداد مرض، والفقير يزداد فقر،
1: لا تمرض فتمرض وفتموت.
0: بالضبط. هذه
1: يعني بعضهم يتوهم الشيء ما صار، ففعلا يشعر إنه مريض، وحقيقة صدقين سبحان الله يمرض، وفعلا ممكن يصل لحد الوفاة بسبب شعوره الوهمي.
0: صحيح.
1: سبحان الله. سبحان الله. دائما نقول إنه الخوف، نرجع نقول إذن وين نجد منطق الحكمة في آخر الدقائق؟ عبد المحسن معنا في آخر الدقائق. كيف نجعل يعني صوت الحكمة ما بين الخوف والشجاعة، وكيف نفرقها؟ خليها في الختام.
0: من خاف سلم.
1: نعم.
0: والسلامة تجي من الخوف المنطقي اللي له أسباب منطقية أني أخاف منها، أخذ بالأسباب أني أتجنب الوقوع في خطر هذا الخوف، لكن أنطلق في حياتي وأنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الخوف يكون طريقي أني أنا أمنع الأذى عن نفسي، لكن ما يكون هو الأذى اللي أنا أعيش فيه.
1: نعم سبحان الله. نرجع نقول نقطة الموازنة أيضا مهمة، وأيضا تبي تعالج نفسك، يلي عندك وسواس، يلي عندك هذا الخوف الزايد. وأنا صراحة أوجهها للأمهات، لأنهم أكثر الشخصيات اللي يعانون من القلق، فتصيبهم أمراض الأمراض هذه حقة الضغط والسكر، دي كلها سببها قلقنا وخوفنا ومشاكلنا اللي احنا دائما نكبرها في دماغنا، والواقع شيء مختلف.
0: صحيح.
1: تماما. إذا اجعل مخاوفك منطقية. أدري إن هذا الشيء بعد تخذه بيصيبني هالشيء، غيره لا تبالغ في المسائل. وصلنا الختام مستمعي الكرام. إذا نقول اعقلها وتوكل، أقدم وواجه مخاوفك بشكل حقيقي. هذا يمكن خلاصة ما نصل إليه. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. وشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: إعداد حمد الهاجري.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم أعزائنا في بداية حلقتكم من برنامجكم الأسبوعي بريد المستمعين،
0: ونتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم.

أعرف إذا كان الأخ السائل يعني بسؤاله إذا كان الجرح ينزف لمدة أطول عن العادة أو أن الجرح لا يلتئم بسرعة كما يحدث عند المرضى الذين لا يعانون من مرض سكر الدم. فإذا كان السؤال الأول هو المقصود فهذا ليس بصحيح، إذ أنه لا يوجد أي برهان علمي على أن مرض السكر يعانون من ذلك، بل العكس، فإن معظم التغيرات التي تصيب الجهاز المسؤول عن التجلط أو التخثر تسبب تغيرات في الشرايين تماما عكس ما ذكر السائل المستمع، إذ ترتفع قابلية هذه الشرايين لأن تتكون في غلافها الداخلي تجلطات تسبب ضيق هذه الشرايين وبالتالي مشاكل خاصة في الأطراف ينتج عنها انخفاض كمية الدم الموصول إلى هذه الأطراف وبالتالي التجرحات والقرقرين. أما إذا كان السؤال المقصود تأخر اندمال أو التئام الجرح فهذه ضارة.

ظاهرة ملحوظة وأسبابها كثيرة، وتفسير أسبابها معقدة. سأذكر بعض هذه الأسباب أو العوامل، وأهمها أن هناك خلايا في الدم مسؤولة عن تكوين ما يعرف بمادة الكولاجين، وهي المادة التي عند تكوينها يلتئم الجرح بما يعرف بظاهرة التليف. ولا شك أن جميعنا جرحنا ولاحظنا كيف يلتئم الجرح. هذه الخلايا تتأثر بارتفاع السكر وتصبح غير قادرة على تكوين مادة الكولاجين، وبالتالي غير قادرة على القيام بعملها بشكل صحيح. أما العامل الآخر المهم في عدم التئام الجروح، فهو قابلية جروح مرضى السكر مهما كانت أسبابها للالتهاب. والعوامل التي تسبب هذا أيضا كثيرة، نذكر منها أولا جهاز المناعة المسؤول عن الدفاع في الجسم ضد البكتيريا المسببة للالتهاب وتطويق مكان الالتهاب، وأذكر بالذات خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن هذا، تتأثر بارتفاع السكر وبالتالي لا تستطيع القيام بواجبها على الشكل الصحيح، فترتفع نسبة الالتهابات وبالتالي لا يلتئم الجرح. كما أن مقدرة خلايا الدم البيضاء هذه على قتل البكتيريا وهي من أهم مزاياها تقل بوجود ارتفاع السكر. وهناك أيضا عامل آخر، هو أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشجع على تكاثر بعض وليس كل أنواع البكتيريا، وبالتالي يحدث الالتهاب الذي يؤخر التئام الجرح. أرجو أن أكون بذلك قد وفقت في أن أفسر سؤال أو أجيب على سؤال الأخ المستمع عن سبب عدم التجلط عند مرضى السكر وعدم التهاب الجروح.

0: ولد أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بمعرة النعمان يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول لعام 363 للهجرة في بيت عز وشرف وعلم.
1: فوالده كان يتولى قضاء المعرة، واشتهر بعلمه وفضله، وأخذ عنه أبو العلاء علوم اللغة والنحو.
0: أصابه الجدري في طفولته وأفقده بصره.
1: تجول في الشام فزار حلب وأخذ عن محمد ابن عبد الله بن سعد النحوي، ورجع منها عام 84 و300 للهجرة، وزار اللاذقية وكذلك طرابلس،
0: ثم رحل إلى بغداد فسمع من عبد السلام بن الحسين البصري، ولكنه تعرض لإهانة من الشريف المرتضى وعاد إلى معرة النعمان ولزم بيته سنة 400 للهجرة.
1: ومن ثم شرع في التصنيف والتدريس، فقصده الطلبة من الآفاق وكاتبه العلماء والوزراء، وأطلق على نفسه رهين المحبسين لعزلته وعمه.
0: ومن أشهر من أخذ عنهم المعري معرفه أبو المكارم عبد الوارث ابن محمد الأبهري، وأبو تمام غالب ابن عيسى الأنصاري، والخليل بن عبد الجبار القزويني، ومحمد بن أحمد ابن أبي الصفر الأنباري وغيرهم.
1: ومن أشهر طلابه القاضي أبو القاسم علي التنوخي وأبو زكريا يحيى ابن علي التبريزي.
0: وكان في الطور الأول من حياته يماثل غيره من الشعراء، ويعجب بالمتنبي ويحاكيه، ويمثل ديوان سقط الزند هذا الشعر:
1: ولقد أتقن العلوم العربية على اختلافها، كما كان متبحرا في العلوم الدينية والعلوم الفلسفية والطبيعية، فقرأ ما ترجم من الكتب الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية.
0: وخالف أهل عصره في كثير من أفكارهم ومعتقداتهم الاجتماعية، ونظم ذلك شعرا في اللزوميات والتي التزم فيها

0: يقيد نفسه بقواعد في الصياغة والقوافي غير الضرورية، فسميت بلزوم ما لا يلزم أو اللزوميات.
1: ألف عدة كتب أهمها رسالة الغفران والفصول والغايات.
0: والقارئ للزومياته يستنتج أنه أحاط بمعارف عصره، وكثيرا ما استشهد في لزومياته بطرائف علمية وأسماء تاريخية ومواقع جغرافية وموضوعات فقهية وقوانين منطقية.
1: وقد ساعده على ذلك كله حافظة قوية وعقل فذ، وفي كتب الأدب كثير من القصص الدالة على عظيم ذكائه. وقال عن نفسه:
0: ما قرأت شيئا إلا وحفظته، وما حفظت شيئا ونسيته. وقد توفي في أوائل شهر ربيع الأول عام 449 للهجرة.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

خليل الفزيع. إخراج خالد الربيعة. أحبتنا في كل مكان، أهلا بكم إلى رحلة الليل والشعر والنغم.

أما هواك فإن تقادم عهده فشفيع وجهك ما يزال يجده. لا تحسبن على التقاطع والنوى ينساك مشتاق تعاظم وجده. يهواك ما هب النسيم وحبذا نفح النسيم الحاجري وبرده. يهواك ما هب النسيم وحبذا نفح النسيم الحاجري وبرده. ما كان يكلف بالرياح صبابة لولا تجنيه ولولا بعده. تسري إليه بنفحة من عقده إن المنى فيما تضمن عقده. ماذا الملام مع الغرام وفي الحشا منه لهيب. ماذا الملام مع الغرام وفي الحشا منه لهيب هوى تضرم.

الأخلاء بالخل. إذا أنت لم تسعد خليلك في الهوى فذره، لقد أمسى عن العدل في شغلي. ولا تحسبن اللوم يذهب وجده، فلومك بالمحبوب يغري ولا يسلي.

يا ديار الأحباب، يا ديار الأحباب، لا زالت الأدمع في ترب ساحتيك مذالة، وتمشى النسيم وهو عليل في مغانيك ساحبا أذيالا. وتمشى النسيم وهو عليل في مفانيك ساحبا أذيالا، حيث وجه الشباب طلق نضير والتصابي غصونه ميالا. ولنا فيك طيب أوقات أنس، ليتنا في المنام نلقى مثالا. وبأرجاء جوك الرحب سرب، كل عين تراه تهوى جمالا. من فتاة بديعة الحسن ترنو، من جفون لحاظها قد تالا. ظبية تبهر العيون جمالا، وغزال تغار منه الغزال. أتمنى في النوم زور خيال، والأماني أطماعها

يا غائبين، وفي الفؤاد لبعدكم نار لها بين ضلوع ضرام. لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى ولا تدنيكم الأحلام. نغصتم الدنيا علي، وكلما جد النوى لعبت بي الأسقام. ولقيت من صرف الزمان وجوره ما لم تخيله لي الأوهام. يا ليت شعري كيف حال أحبتي، وبأي أرض خيموا وأقاموا. ما لي أنيس غير بيت قاله صب رمته من الفراق سهام. والله ما اخترت الفراق، وإنما حكمت علي بذلك الأيام.

شطت بكم غربة النوى، وما كنت أخشى أنني بعدكم أبقى، وعلمتموني كيف أصبر عنكم وأطلب من أسر الغرام بكم عتقا.

0: الإذاعة زمان.
1: وسع صدرك إعداد وتمثيل عبد العزيز الهزاع إخراج سعد خميس.

0: أقول يا ناصر.
1: سمي يمه.
0: يا وليدي أشوفك طولت المسألة. حنا يا وليدي كنا لك كم مرة وابو قال لك كم مرة، ويعني يا وليدي يعني شف لك حل. وشوفيه وشوفيه وشوفيه وشوفيه يا وليدي، لا متى ننتظر؟ الدنيا تركض وأنا ودي أشوف عييلك يا وليدي.
1: إيه الزواج؟
0: إيه الزواج
1: يا ممتي توي، ما بعد يا ممتي تو كونت نفسي. الزواج يبغى الإنسان اللي إذا واحد قدم للزواج لازم يأمن سكن ويأمن حياته الزوجية، ويعني يفكر قبل ما أنه يقدم للزواج، مو بس اسم زواجه بس. الزواج يا ممتي مسؤولية
0: مسؤولية مسؤولية، ذبحتني من كلمة مسؤولية مسؤولية. يا وليدي الحمد لله الخير واجد الحمد لله، يعني ما في شيء إن شاء الله قاصر، وإذا قصر شيء عمك بعد ما هو مقصر عنك، وابوك مو مقصر، وأنا بعد ما مقصر. المهم هذا يعني شيء مو معقول. هذا أبوك جاء.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا أبو.
2: هلا، وش عندكم؟
0: أبد والله الحادثية اللي أنا قبل أرددها.
2: وشي؟
1: تقول يبه من جهة زواجي.
2: أي صادي أمك، صادي وأنا أبوك. وأنا أبوك دنيا ثانية، والدنيا تركض، وهي قصة ودها تشوف عيلك، وأنا كذلك، وأنا أبوك نشوف إنها بنت حلال ونتوقع الله.
1: بس يا بوي أنا أقول قد يكم تأجون هالسنة.
2: لا لا، أنا من جهتي أنا ما ودي والله. أنا أبوك إحنا يعني كل الأمور إن شاء الله متيسر إن شاء الله.
1: إيه بس أنا زي ما قلت لكم، أنا إن باغي يصير شيء، بس مع العلم إني أنا هالسنة ما أعتقد، لكن إن صار شيء وقسم الله الشيء طبعا باخذ شقه.
0: خذ شقه ما بغيت تاخذ قصر. المهم من امك انك يعني تزوج وبس، ويبي يجيب الله لك ان شاء الله ذريه ان شاء الله. سمي
1: اجل، شوفوا اللي تشوفونه ان شاء الله.
2: خلاص وافقت.
1: وافقنا، بس والله انا ما ادري.
0: اسمع من امك، انا علمتك خلاص، ترى الصبر له حدود.
1: خلاص يا أمه، خلاص اللي تشوفينه.

0: أقول يا مزنة
1: سم،
0: أشوف الولد أقول ما أنه تزوج، أشوفه يعني ما عاد يجي ولا شيء.
1: أي هذا قطع القلب. أنا ما أدري وش بقول، بس الحين أنا الحقيقة أفكر، وإلا فكرت قلت أنا المخطي اللي خليه يتزوج. أنا
0: لا مهم يعني مخطي، لا هو الزواج مفروض، بس إنه ما ينسى أنا الحين يقعد أسبوع ما عمره طب علينا ولا عمره يعني ولا شيء.
1: أي هذا بنت الناس هذه سلبت عقله، سلبت مخه. هذا مو معقول، هذا مفروض انه يعني يتذكر اهله اللي ربوه من يوم انه يمص اصبعه وعندنا وولادنا، ويوم انه تزوج خلاص اختفى ما سلنا ولد.

0: اللهم صل على النبي، البيت فاضي.
1: والله يا بنت الحلال اني ما ادري وش بقول، بس انا الحقيقه محتار، والله انا محتار.
0: محتار ما محتار، طب فيه انت لا جا طب فيه، قل له. وانا اذا منك تعبت من الحسي خلنا بعدنا ادلي بدلوي، ودلوي بيصير مليان ان شاء الله، وبكسر راسه ان شاء الله.
1: زين اجل نبي نشوف وش السبب يعني.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا هلا هلا هلا ناصر، شلونك؟
0: الله يسلمك. كيف حالكم؟ شلون؟ وين امي؟
2: هذا يبدا وين امك؟
0: شلونك؟ الله عساكم طيبين.
1: والله الحمد لله، بس والله يا ولدي احنا متضايقين. والله
0: خير ان شاء الله. وش فيه؟
1: امك متضايقه ومتنكدين والله بالحيل.
0: خير؟ وش صاير؟
1: وش صاير؟ انت السبب.
0: انا السبب؟
1: اي والله انت السبب. الحين أبوك يعني الإنسان إلى منه تزوج وأخذ حرمه، معناته أنه نسي أمه ونسي أبوه ونسي أقاربه، ما غير يركض وراء المرة. هذا مو صحيح الكلام هذا. وأنا أبوك يعني شيء لاحظنا زاد عن حده، يعني ما أقول أن أبوك أنك تجفانا هالجفة هذا. يعني احنا بحاجك وحنا ودنا نفرح لك وفرحنا يوم تزوجت وكل حاجه. يوم نظرنا الى ولدنا مو عندنا تقول ميت، معوذ بالله، ما نشوف كله بالاسبوع مره. هذا شيء مو صحيح
0: يا بي. الله يرضى عليك.
2: اسمع عاد، انا بقول لك وانا امك يا ناصر، ترى ابوك ما قال ولا نصف اللي انا بقوله. انت وانا امك يعني نسيتنا، ولا كنا اهلك، ولا سلك أم ولا سلك أبو، وبنت الناس أخذت عقلك وسحبت مخك. الله لا يعيدها إن شاء الله. ما صارت هذا يا وليدي، مفروض أنك تجي لمنا كل يوم ونشوفك وتشوفنا ونتفقد أحوالك وتتفقد أحوالنا. يعني يا ولدي أنا الله يرضى علي، صحيح أنا أكلمكم التلفون مع قل لي الجوال وقل لي الرسالة، الرسائل ترسل لي ما بيهم دولي. أنا بيك تجي أشوفك، أنا أملأ عينك مني.
0: يمه وانت يبوه
1: خير
0: يا بي. الانسان عندما يستقل في شق في في في بيته وفي شقته مثلا، يصير عنده يا بي ارتباطات، يصير عنده مسؤوليات، يصير عنده يعني حاجات اللي البيت بيقضي، يشوف عنده اصدقاء ويعزمهم، يشوف يعني فيه عملي اروح لامه يعني وشغل البيت. وبعدين انا اجيكم كل اسبوع الحمد لله واطمن عنكم، ما فيها شيء يعني.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
5: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: أنتم على

0: موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.
2: كثيرا ما ننشغل في هذه الحياة بفلسفة الامتلاك، ونظن أن قوتنا تكمن في كمية الأشياء التي نتمسك بها والأشخاص الذين نبقيهم في دائرتنا والأفكار التي نصر على اعتناقها رغم أنها لم تعد تشبهنا. نحن نربط الأمان بالإمساك ونخشى من الترك وكأنه مرادف للضياع، لكن الوعي الذي يتشكل في أعماقنا بعد كل خيبة يخبرنا بحقيقة مغايرة تماما. يخبرنا أن الخفة الحقيقية تسكن في مهارة الاستغناء، وأن أعظم ما قد نقدمه لأرواحنا هو أن نحررها من كل ما يثقل كاهلها. إن التخلي ليس خسارة كما يروج له الخوف في قلوبنا، بل هو في جوهره عملية تخفف ضرورية للطيران نحو آفاق أرحب، تماما كما يلقي المنطاد بأثقاله ليرتفع نحو السماء. نحتاج نحن أيضا أن نلقي بتلك الأثقال التي تمنعنا من التحليق. التخلي عن علاقة تستنزف نبضنا، أو فكرة قديمة تحد من طموحنا، أو ذكرى تؤلمنا ولا تعلمنا، كل هذا ليس انكسارا بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة لاختيار ما يستحق البقاء فعلا في مساحاتنا الخاصة. تخيلوا معي أن القوة ليست دائما في تلك القبضة المحكمة التي ترفض الإفلات، بل في تلك الشجاعة التي تجعلنا نفتح أيدينا لنترك ما لم يعد لنا. نحن نتعلم بعد كل انكسار أن الخسارة أحيانا جاءت لتحمينا، وأن الرحيل عن مواقف لا تناسب وقار قلوبنا هو محطة لإعادة ترتيب أحلامنا. حين نتخلى نحن لا نفقد شيئا من جوهرنا، بل نرمم ذواتنا ونفسح مكانا لجمال جديد لا يمكنه الدخول، والقلب ممتلئ بالقديم المتهالك. الرسالة التي أريد أن تسكن أرواحكم اليوم هي أن أحيانا تكون قوتك فيما تترك لا فيما تتمسك به. القوة هو أن تمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، بعيدا عن أثقال التوقعات وقيود التعلق المرضي. التخلي بوعي هو الذي يحمينا من الاستنزاف ويجعلنا نثق بأنفسنا وبأن القادم دائما أجمل لمن ملك شجاعة الوداع. إن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا برحيل الأشخاص أو الأشياء، بل يزداد توهجا حين نصبح نحن مصدر النور لأنفسنا. اجعل من حياتك رحلة نحو السمو والرفعة، وتذكر أن اليد التي تترك ما يؤذيها هي يد تحترم كرامتها وسلامها.

إرادة التغيير الحقيقية تبدأ حين ندرك أن الاستمرار في التمسك بما انتهى عمره الافتراضي في أرواحنا هو نوع من الهوان الذي لا يليق بنا. تعلموا فن الاستغناء بقلب راض ويقين ثابت. اتركوا الأشياء التي لا تشبه أحلامكم، والأفكار التي تطفئ شغفكم، والقلوب التي لا تقدر قيمتكم. تذكروا دائما أن السماء تتسع فقط لمن ألقى عن عاتقه أثقال الأرض، وأن أجمل ما فينا هو ذلك التجرد الذي يجعلنا نسير نحو الفجر بقلوب حرة خفيفة ومطمئنة. فليكن تخليكم قوة ورحيلكم سموا، وأيامكم القادمة مليئة بسلام لا يشوبه ثقل الماضي، لأنكم ببساطة تستحقون أن تحلقوا بعيدا حيث تسكن النجوم ويشرق الأمل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية.
6: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: الماء والترشيد.
9: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحدا لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعودية الخضراء والتشجير.
5: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف.
6: السابعة صباحاً في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية 327 عضو في النيابة العامة. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان هاتفيا مجالات التعاون.

التعاون المشترك. اليوم بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى مكة غدا. استعدادات متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج. التجارة تواصل جولاتها الرقابية والتموينية في المدينة المنورة تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن. الطيران المدني يعلن جاهزية منظومة القطاع لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج. ركن الحرف اليدوية السعودية يقدم تجربة ثقافية ثرية لزوار معرض كوالالمبور الدولي للكتاب. الجامعة الإسلامية تعزز شراكاتها الدولية باجتماعات ثنائية على هامش مؤتمر نافسا 2026. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء. مركز الحياة الفطرية يعلن تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية. انكماش نشاط الصناعات التحولية بالصين في مايو الجاري. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأتماليكم الصحة والعافية، صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم، في سياراتي، في طائراتي، في الغواصات والسفن والقطارات والمترو يا سادة. حياكم الله في برنامج صباح المملكة المجدد معكم كل يوم الأحد للخميس من الساعة 7 لعشر الصباح، والله يصبركم علينا. وصباح الخير بدرية.
1: وصباح الخير يا فهد.
0: شونك؟
1: اليوم غير مختلف اليوم.
0: الله.
1: قل ليش؟
0: ليش؟
1: عشان اليوم 1 يونيو.
0: الله الله الله.
1: خلينا نقول بداية الصيف الفعلي.
0: يا لهوي.
1: يعني من اليوم نستمتع بالصيف يا جماعة، ونطلع أغراض الصيف.
0: وإيه؟
1: وإيه؟
0: ونستمتع.
1: نستمتع.
0: بالصيف. بالصيف.
1: حاول تستمتع.
0: حلو.
1: حاول تنبسطون، حاول تنبسطون، ترى عادي صيف يا ناس، عادي.
0: إيه إيه.
1: كأنه مو بأيام السنة كلها. لا بس الصيف له طقوس خاصة.
0: نعم.
1: تحس انه الوان
0: وشاليه، الوان فاتحة.
1: يا سلام.
0: يا سلام.
1: إيه هذه اللي قصدي انا يعني.
0: يا سلام يا سلام.
1: الله ما قصدي يطلعوا في الشمس. اليوم نصبح عليكم من هنا ونقول صباح الخير يا الرياض والكل. والكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها الغربها، من شمالها الجنوبها. نصبح عليكم بالخير اليوم من برنامج صباح المملكة اللي عد فقراتها أنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، ومعكم أنا بدرية خالد، وأيضا زميلي فهد الغامدي.
0: سلام سلام.
1: معانا
0: سلام.
1: ملكة الذوق، عطني تن تن تن
0: تن ترارا.
1: ايه. رهف المطيري. ايه. ما في اليوم رياكشنات يا رهف. عندنا رياكشنات، عندنا رياكشنات لايف.
0: يا الله
1: مختلف اليوم. انا مبسوطه بصراحه عشان 1 يونيو.
0: لا
1: عندي خطط كثيره.
0: زين.
1: ابغى اطلع اشياء.
0: انا بطلت اخطط
1: بالله.
0: هي تصير الخطط.
1: ليه ما انت ما شاء الله حركتك الشمس، لا اله الا الله. سويتان
0: انا هذا
1: في العيد مسويتان ولا وشو؟
0: تان مكده والله.
1: خلونا ننطلق في أول وقفة لنا في حلقتنا لليوم، وخلينا نشوف رهف شو محضرتنا.
0: أعتذر.
1: يلا انطلق. حاول.
0: طيب يلا.
1: حاول. أوكي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.

0: عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام بعد هذه الوقفة الجميلة من رهف. اليوم وصلنا الآن إلى فقرة ترررن. قل يلا ما حد تعطيني رياكشنات، خربت بعد العيد.
1: قلت الحياة مواصل.
0: والله العظيم وصلنا الحين لفقرة سؤال الحلقة، واللي من خلاله نسمع أراءكم، نسمع تجاربكم، نتبادل كذا بعض الأفكار، بعض التجارب، ناخذ ترى والله إحنا نستفيد كمان الله من الحوارات اللي قاعدة تصير بيننا وبين المستمعين.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: اليوم سؤال حلقتنا في الصميم.
1: إيش
0: في الصميم؟ نتكلم اليوم عن الهموم، هموم الحياة. في عندنا هموم كثيرة في الحياة. إيش؟ أوكي. يعني عندك هم الصحة.
1: نعم.
0: عندك هم العيال. عندك هم الأقساط.
1: فلوس.
0: عند إيه الفلوس. عندك هم السيارة. عندك هم الولد بتدخله الجامعة. عندك أكمل ولا؟
1: ليه؟
0: ليه؟ ليه رهف؟
1: ليه رهف؟
0: إيه. هم الصحة. أوكي. فإذن أهم الناس اللي حولك كيف أنت تتفاعل معاهم. هذه رهف تقول هم الناس اللي حولك ممكن تتعب صحتك.
1: أكيد
0: ممكن.
1: تخيل حولك ناس علة، جيك الضغط والسكر والقهر والضغط.
0: النكديين أنا ما أعرف أعيش مع النكديين، واللي إيه واللي يعيشون حياتهم إيه بالضبط، واللي يعيشون حياتهم كذا سلبيين.
1: اي
0: ها ما احب اصير حولهم،
1: طاقه سلبيه
0: ما احب اصير حولهم.
1: يبونك رسمي طول الوقت.
0: إيه؟
1: ما يبونك تنبسط، ما يبونك تستانس.
0: عطني طاقه حلوه، عطني طاقه حلوه. انا اليوم ماني بكويس، تعال. يبغون منك يسحبون سحب. إيه؟ طاقه
1: تعال يعطونك يصبون 7 كيلو سلبيه.
0: إيه؟
1: ويجي كل ما شفت وجهه لاوي، ايش فيك يا اخي اليوم؟ يا اخي اشغلتني يا اخوي، كل يوم انت عندك حلقه اخيره في حياتك.
0: إيه شفت كيف؟
1: ايش هذا؟
0: هموم وقصص، ويقول لك هو يرتاح وانت تجلس انت اللي شايل الهم،
1: وانت ترى فعلا ترى جسمك يخزن هالطاقة السلبية. للأسف
0: لها تأثير في النهاية. من بين هذه الهموم، لو أحد خيرك وش الهم اللي بتشيله، يعني هتختار انك تشيله من حياتك؟ وشو؟
1: أيوة
0: وش تشيل؟
1: أنا؟
0: ايه؟
1: لا مو الحين،
0: آخر شيء.
1: ايه؟
0: وش تشيلين الهم يا رهف؟
1: تبين أقول الحين؟
0: رهف فيه
1: والله هم ممكن فلوس ممكن. بس
0: ايه بالنسبه لي انا هم إيه؟ هو ما في شيء عندي مره
1: يعني ما هو هم يعني، بس بقدر انه لو اضطر إيه؟ لازم جيب اجابه الان فلوس.
0: ايه ودائما
1: ودي كذا يكون عندي رصيد اوزع وجبي وشره واجيب ولا اشيل هم الحساب.
0: الله يسلم. ما في ترى ما في احد كذا.
1: إيه؟
0: احب اقول لك ما في احد كذا. دائما الناس تفكر انه كيف ترتب ميزانيتها، وكيف ترتب حتى لو كان عندها فلوس كثيره. يجي سبحان الله كل ما كثرت الفلوس كثرت معها مسؤوليات.
1: لا انا متاكد عندي فلوس حتى اللي حولي بيفلون.
0: متاكد حتى اللي حولك
1: بيفلون
0: تونس يعني. لما فلوسك ما في يدك
1: ما ادري ما انا دائما كل ما جاني مبالغ او شيء زي كذا ما هو لي يعني، دائما عزيمه جمع انبسط ابسط اللي حولي.
0: سلام ربعه اكيد مبسوطين، ربع مبسوطين.
1: لا
0: فإذا سؤال حلقتنا لليوم، من بين هموم الحياة إيش الهم اللي تختار أنك تزيله؟ يعني لو خيروك بهم واحد ينشال عنك وش هذا الهم؟ شاركونا على 011-40-53 من معنا. أم مسعود حياك الله، يسعد لنا صباحك.
2: يا مرحبتين، حياكم الله، كيف حالكم؟
0: هلا بك والله يا أم مسعود.
2: لا أنتم بخير إن شاء الله،
0: صحة وسلامة يا رب.
1: سلامة يا رب.
2: أنا الهم الوحيد اللي أبي أشيله من حياتي خوفي على عيالي.
0: أي أيوة والله
2: خوفي على عيالي، هذا مرة أنا يعني تعبني، والمشكلة إنه يضايق عيالي، يعني هالشيء هذا يضايق عيالي.

0: لما يشوفوني أهتم عليه فيهم وأخاف عليهم وأقلق عليهم مرة يعني يخافون عليهم بعد زيادة، وأنا برضو في نفس الوقت قلقانة عليهم، فدائما أنا في اضطراب ودائما في تفكير يا ربي وش فيهم عساهم بخير وكذا، ويعني
1: تحاتينهم
0: أيوة مرة مرة هذا الشيء متعبني. الباقي على قولتهم سهلات، هموم دنيا يعني ما هي ما تستاهل يعني
1: شوفي أم سعود قالوا لنا إذا كبروا العيال يروح همهم، والله إذا كبروا يكبر معهم.
0: لا والله همهم مرة يعني كل بالعكس كل ما يكبرون كل ما تكبر همومنا معهم.
1: أي والله، في أحيانا يصيرون مثلا أولادي أنا ما يقولون لي كل شيء عشان ما أشيل الهم.
0: أيوة
1: يخبون علي
0: والله العظيم هذا اللي صاير، يعني مثلا واحد مرة من المرات واحد منهم صغير مرة متعلق فيني ويخاف علي ويخاف على زعل ويخاف على خوفي وهمي، وصار له إغماء بسيط في الشغل وكذا وما علمني، دريت بالصدفة بعدين دريت كذا مع يعني سوالف وكذا طلعت السالفة، وبعدها زعلت وقلت ليش وكذا. ومرة كنت مسافرة في البحرين ورجعت من البحرين لقيت يدي مكسورة، يعني ليش ما علمتوني؟
1: ما يبي يخرب يعني عليك السفرة، لأن
0: يخافون عليه هم يخافون علي وأنا في نفس الوقت أخاف عليهم.
1: بس إنه يعني هم يفكرون إن هذا شيء من برك إنهم ما يقولوا لك عشان ما تشيلينها.
0: هم يضايقوني، خايفين على روعتي، خايفين على قلبي يشتغل يتعب معاهم وكذا، فسبحان الله يعني الله يكفينا شر روعاتها في غفلاتها ويفرحنا ويسمعنا عن أبنائنا.
1: آمين الله يحفظهم لك
0: العلوم الطيبة والأخبار الجيدة إن شاء الله، الصحة والسلامة لنا ولكم يا رب العالمين.
1: آمين. أم سعود بسألك آخر سؤال، وش تقولين للشخص اللي شايل هموم الدنيا فوق راسه؟ وش تقولين له؟
0: والله الدنيا ما تسوى جناح بعوضة، لا مالها ولا ممتلكاتها ولا أي شيء، ترى والله الدنيا ما تسوى جناح بعوضة، يعني فعلا يعني لو لا سمح الله حصل الواحد، أنا متى استوعبت هذا الشيء؟ لما تعبت مرة من المرات وكنت أبي أخلص هذا وبخلص هذا الشغل وهذا الشغل المهم وهذا ضروري وهذا مدري إيش، لو تعبت وما عاد قدرت أسوي ولا شغل من الأشغال، فبادئ بادئ الصحة هي أهم شيء. إذا ما كانت صحتي كويسة أنا قدرت أسوي كل شيء، وبالترتيب وبالهدوء وبالنظام، لأنه هذا الشيء اللي كان متعبني دائما أبي أخلص هذا بسرعة وهذا بسرعة وهذا وبلحق على هذا وبلحق على هذا. الدنيا أطول من أهلها، يعني الدنيا طويلة أطول من أهلها، فأنا يعني أهدي نفسي وأريح نفسي وكلش ملحوق، الحلال والمال والأولاد وكل شيء، كل شيء بيجي في وقته، الله محدد كل شيء له وقته.
1: الله يعطيك طولة العمر بالصحة
0: على كل شيء.
1: الله يعطيك طولة العمر بالصحة ويسعدنا صباحك يا مسعود، شكرا للمشاركة.
0: وياكم صباح الخير، مع السلامة.
2: يا هلا يا هلا، مين معانا؟ أفراح.
3: صباح الخير أستاذ فهد.
2: صباح النور، حياك الله.
3: الله يحييك، كل عام وأنت بخير.
2: وأنت بخير يا رب، صحة وسلامة، شلونك أفراح؟
3: تمام الحمد لله، أخباركم؟ كيفك أستاذ بدرية؟
1: يا هلا بك ألف والله، شلونك؟
3: تمام الحمد لله.
1: كيفك اليوم؟ خلص عيدكم؟
3: ايوه خلص
2: ما شاء الله، ما عاد في فعاليات خلاص؟
3: لا خلاص انتهى كل شيء.
2: يا سلام يا سلام، ها وش الهم اللي ودك تشيلينه؟
3: انا صراحه يعني الى الحين انا اتمنى انه هذا الشيء يعني يزيل مني، دائما اقعد شايله هم الناس اللي حولي سواء اخواني اقاربي اصدقائي، اذا سمح الله يعني احد مرض احد صارت معاه مشكله اقعد قلقانه عليه افكر فيه كذا.
2: يعني تشيلين هم غيرك؟
3: ايوه هم غيري.
2: ايوه وصلوا بسلامه؟ لا يجيهم شيء؟
3: أيوة.
2: لا يضرهم شيء؟
3: اتصل اطمن زي كذا.
2: ايوه والله ترى شوفي حاجه حلوه، لكن في نفس الوقت هي مهلكه للشخص، يعني فهمتي يشيل هم هو يشيل هم في غنى عنه، يعني فهمتي؟ لكن
3: ايوه قالوا لي ما يصير كذا، انت قاعده تتعبي نفسك.
2: والله انا شوفي ما الومك، انا عندي انا نفس الهم هذا صراحه، انا عندي نفس الهم هذا يعني من يوم انا صغير، يعني حتى لدرجه انه صار معي موقف وانا صغير نفسك قاعد ابكي في الليل تقول امي ايش فيك؟ قلت ابوي ليش ما رجع للحين؟ قال مع انه ابوي ما في العافيه راح القهوه. ها
3: انا زيك نفس الشيء حصل معايا.
2: اي نفس النظام، فهذا ترى انا اشوفه امر يعني يدل على ترى القلب الطيب، وإنسان راعي مسؤولية تجاه أسرته وأصدقائه وأحبائه، وإنسان محب ومعطاء، بس حاول يتخففين نوعا ما من هذا الشيء لأنه يتعب. أنا الحمد لله وصلت مرحلة أني قدرت أخفف شوية نوعا ما وقدرت أرتاح.

0: بالي.
1: الله يقويك.
2: انشغلي بشيء يا افراح، يعني انشغلي بحاجه عشان تنسين التفكير في الشيء ذا.
1: اي اي بالضبط.
0: اول ان شاء الله باذن الله.
1: والله اول ما تنشغلين شوفي، انا اول ما انشغل باحد ولا زي كذا على طول اروح اشغل الجهاز حقي واروح العب. يلا واشغل نفسي.
0: اي والله
1: يعطيك العافيه افراح. سيدي يا هلا وسهلا.
2: مين معنا؟ سليمان، صباحك الله بالخير.
3: اهلا وسهلا، اسعد الله صباحكم بالخير والمسره.
2: يا هلا،
3: صباح جميل وبدايه جميله ما شاء الله تبارك الله عليكم.
1: ياك ان شاء الله.
3: شوي شوي على فهد، ترى تربيه الطايف حساس بين الحر، ترى ياخذ اسبوع اجازه.
1: إيه. على الصيف والله خلها
3: عاد في الشتاء يغيب اسبوع 10 ايام بران، الحين ما ادري يغيب شيء يعني بتوزع تحت المكيف مثلا. الله يحفظكم جميعا. انا اعتقد ان الكل راح يتفق يا استاذه على الخوف، والخوف يندرج تحت الخوف من الفقد، الخوف من المرض، الخوف فعلا يعني حقيقه، برغم ان الانسان يعني مؤمن بالله عز وجل وبالقضاء والقدر، ولكن لا يزال الخوف حاجز كل شيء. الخوف من عدم الاستمرارية، الخوف من النجاة، من الفشل، الخوف من الخوف وكل شيء يندرج تحت كل مسببات الحياة اللي تنقص واللي تسبب. فبالتالي أعتقد أن الخوف هو وجهة نظري أنه أصعب شيء. حتى في الأصدقاء، تخاف من صديقك يفشل، تخاف من صديقك مثلا ما يجمل، تخاف من فقد حبيب، تخاف من فقد أب، تخاف من فقد زوجة، من أب، من أم. الخوف هتلاحظون آخر حلقة أن الكل الأغلبية متفق مع الخوف. شكرا لأم سعود اللي في أول الحلقة تكلمت عن الخوف، وفعلا أن الخوف هو أكبر هاجس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يامن روعاتنا، وأن يحفظنا، وأن يجعلنا من الناس المؤمنين بالقضاء والقدر، المطمئنين في أمورنا في هالحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكل مستمع ولكل من شارك في هذا البرنامج السلامة والصحة والعافية والاستقرار اللي هو أفضل شيء في الحياة.
2: آمين يا رب. يا العافية يا رب. والله
3: الله يعافيكم.
2: هلا بك.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: حقيقة الخوف هو الشعور المسيطر على أغلب الناس.
1: إيه طيب، أنه سبحان الله ترى طبيعي،
2: هو طبيعي إذا كان في معدله الطبيعي، لكن إذا زاد يعني تحس لابد ان الواحد يحطه على الطاوله ويتفاهم معه،
1: لازم
2: صراحه، لانه يعيقه عن الاستمتاع في الحياه
1: جدا. خلاص يصير حياته كلها قلق وخوف وتوتر وشايله هم وحوسه. والله لا يعني ترى شوف سبحان الله، اذا خلق الانسان ولا هذا مسه الخير منوعا سبحان الله، هذه فطره غريزيه في الانسان، لكن سبحان الله من اللي يقدر يسيطر؟ كيف تسيطر عليها؟ بايمانك بالقضاء والقدر. هذه هي. طيب نشوف عبد الحنان.
4: السلام عليكم.
1: سلام الله حي.
4: هلا والله يا مرحبا. قال حي.
1: هلا يا اخوي، وينك يا اخوي وينك؟
4: اي انت من جماعه حزب القهوه.
1: ها وانت من حزب ايش؟
4: حزب الشاي المرستك.
1: الله المرستك. امشي المرستك. الله عليك يا حنا، شلونك؟
4: يا مرحبا بك، صب عليك سيد فهد وعلى بدرية.
1: يا هلا
4: وسهلا. وعلى طاغم معاكم. بدرية خابرة الاستوديو، واحد من الاستوديوهات فيه فلوس معلقة، ما أدري هو هذا ولا غيره.
2: إلا لا مو هذا، تخيل.
4: أي ما عاد حدا يعلق فلوس ها؟
2: لا كانوا أول يحطون ريال كذا من باب المزح بين الزملاء. كل واحد كل ما دخل زاد ريال. كذا من باب المزح.
4: الفهد مشان القهوة.
1: يا الله
4: يا مرحبا، هاي اول مشاركه لي في مع الطاقم الجديد ان شاء الله.
1: يا مرحبا. اي والله انا عشان كذا اقول يا مرحبا، يعني وحشنا وعاش من سمع الصوت. والله
4: عاشق لي يا فهد، والله دائما مستمع، لكن شويه ضغوطات الحياه.
1: ما عليك ما عليك. طيب علمني يا عبد الحنان، الحين انت تسوق
4: ايه؟ يقول لك هم البنات للممات، انا شايلها مع اني عندي بنات وعندي اولاد.
1: ايوه
2: الله يحفظهم،
4: ولكن شايل هم بناتي بصراحه يعني.
1: ايوه طبيعي، ترى الابو على بنته قلبه. أيوة. مره يعني
4: اي، لانه شوف استاذ فهد، ما ادري هي بس عندي انا ولا عند كل الناس، عندي البنات بناتي انا متعلقات فيه اكثر من الاولاد.
1: اكيد ترى معروف، هم اللي يحنون ابوهم اكثر من الاولاد. الاولاد يا رجال الواحد يكبر خلاص ينشغل بدنيته بعياله بزوجته بدنيته، فهمت؟ اكثر من البنات. البنت حتى لو تزوجت وانشغلت إيه؟ بعيالها إيه؟ هي الحنون الرحيم، ابوها وما انتهى، هذه مفروغه منها.
4: صحيح، هذا هو اللي شايلها، وان شاء الله ان شاء الله يكونون انهم ان شاء الله
1: قد الله يحفظهم
4: ما يتعبون، لانه حتى احنا احيانا زي الاخت اللي قبل شوي شاركت قالت احيانا ابني ما يعني يذكر انه اذا

0: امهاتنا.
1: ايوه من باب ما نقول
0: لهم الام تصير هم اكثر بصراحه
1: بالضبط.
0: يعني
1: هذا من باب البر ترى، ان الواحد ما يقول لابوه امه ايش صار معاه من شيء سيء او مضر عشان ايش لا يحزن عليه.
0: صحيح.
1: يا سلام، الله يحفظهم ان شاء الله ويفرحك فيهم ان شاء الله ويديمهم يا لك يا رب بيتم الصحه والعافيه حبيبنا.
0: امين يا رب. تحياتي لك.
1: صباحك سعيد، تملى لك يوم جميل. هلا وسهلا.
2: مين معنا؟ فؤاد، يسعد لنا صباحك.
3: هلا والله، صباح الخير بدريه وصباح الخير فهد.
1: صباح النور. هلا وسهلا
3: فؤاد الحاضر.
1: هلا ومرحبا. يلا حيا
3: كل عام انتم بخير، وطبعا انت العيد لكن نعيد بكم. يلا كل يوم عندنا عيد
2: انا
3: وفهد على طول.
1: انت كل عام بخير والله فؤاد.
3: الله يا. والله انا اللي شايل هم يا اخوي فهد الدراهم مراهم. مرهم الدرهم
2: ما ينتهي همها الدراهم. ما ينتهي همها
3: والله ما ينتهي. ورب اولا انا اموري طيبه والله، ما ادري شلون يعني انفجرت والله اعوذ بالله يعني.
1: ما لا ما
3: اموري طيبه والله وعايش، ما ادري سبحان الله يعني شلون كذا، ما يعني والله عيشه مزنكه اعوذ بالله.
1: لا لا لا توسع
3: اعوذ بالله. لا والله مو بنوصل لهالدرجه، بس والله الواحد من القاوي يتكلم يعني. ها فلوس، والله الفلوس يعني هي صحيح الفلوس وسيله، لكن ما حد يقدر يعيش من دون فلوس.
1: اي لا لا لا
3: صار. ما في الشغل الحين، تشتغل انت راد وبدريه وكلنا عشان يعيش يعني.
1: صادق صادق. لا بالعكس،
3: لا الفلوس ما يعيش والله يعني. اقسم بالله دين والله، تروح تقط نفسك عند واحد علشان 200 ريال شلون يذلك ذل.
1: شوف شوف شوف، انا عارف ان الديون والالتزامات الماليه هذه ترى كل واحد فيها سواء
3: اللي معاه. ما راني يا فهد والله يعني بلا مسكينه والله بلا طابات بلاها، وانا ساكن حتى عند اخوي والله.
1: الله اسال الله
3: العافيه. هذا الهم شايل هم الدنيا.
1: لا لا لا
3: والله حتى والله يعني اذا اعوذ بالله اذا بموت بموت قبل يوم.
1: لا لا لا لا لا، ان شاء الله ان ربي يعطيك لن يرضيك يا حبيبي.
3: الله يغنيني ويغنيكم ان شاء الله، يغني كل فقير ان شاء الله وكل محتاج.
1: اللهم امين اللهم امين، وطول لي عمرك.
3: سامحوني عاد والله نكدت عليك.
1: لا لا ما منك
3: والله يفرفض يعني. لا انا اعتبرك مثل اخوي والله، بدريه مثل اخت والله يعني.
1: بعد راسي والله والله نتشرف يا حبيبنا فؤاد.
3: والله العظيم قسم بالله حياه والله من دون اموال والله. عليك ما عليك من اللي يقول الحياه الفلوس فلوس اخذني. الله قال المال بدا المال على البنون زينة الحياة الدنيا. نعم. المال خير ان الواحد يصير عنده فلوس.
1: احسنت احسنت يا فؤاد، لكن لكن شوف اسال الله العظيم ان يرزقك ان شاء الله وصدقني.
3: يا الله الله يسمع منك والله يعني ما احتاج لاحد يعني، اصير غني عن الناس. اتبع من شئت تكون اسيرة.
1: يا سلام.
3: واخر ان تكون نظيرة مثله.
1: الله الله عليك. طيب ان الله اول شيء بقول لك حاجه يا فؤاد، المال نعم زينه وسيله ويسهل كثير اشياء في الحياه، لكن في نفس الوقت احنا ما نخليه يجول همنا في نفس على اساس لا يتعبنا. شوف لا يوصلنا لهذه المرحله اللي انا افكر فيها. ادري انا تقول والله الحين كلام السعي يا فهد، اليد في المويه مو زي اليد في النار. انا معك واتفق معك جدا، لكن كل واحد عنده ضغوطات من جهه معينه. لكن فيه اكثر من طريقه الواحد يحاول يسعى، يعدد الأسباب الرزق، يسعى هنا يسعى هنا، يطلب الله. صدقني والله بإذن الله بتفرج. إيه؟ لا تستسلم ولا تيأس، هذا أهم شيء.
2: بعدين بقول لك شيء، المال طاقة حساسة يعني، اللي يلحق وراها وعنده هذا الشعور بالحاجة وأنه ما يقدر يعيش بدونه ترى تهرب هذه الطاقة منه يعني. لا يعني أنت اسعى وحط اللي مطلوب منك وخلاص، اتكل على الله الباقي على الله،
1: بس
2: هو اللي ييسر لك الرزق ييسر لك الأمور.
1: هذا هو.
2: ونقول يسعدنا صباحك يا نوال.
4: يا مرحبا. اهلين وسهلين وصبحكم الله بالخير.
2: يا هلا بك والله الف.
4: كيف حالكم؟
2: الحمد لله. كيف اللي راجعين من الحج؟
4: بخير الحمد لله. شلونك فهد؟
2: دائما بخير
1: والله بخير ما العافيه. بشري عنك يا نوال.
4: كيف القهوه؟
1: اوه
2: قاعد يتقهوى الحين.
1: قاعد يتقهوى حاليا.
4: ابغى اصير زي مزاجك انا.
1: ما تسيني مدمنه قهوه؟
2: واصلي تعالي مواصله.
1: ها لا تنامين. لا تنامين.
4: بدريه قهوة الصباح قهوة المساء تدري أنا ما يعني ما تشفيني الأشياء يعني. أقول أبغى أسوي زيهم بشوف شلون يصير وضعي.
1: لا بس شوفي نوال، ترى التعامل مع القهوة مو بس على أساس إنه مشروبي صح صح، ترى في علاقة
4: إيه
1: ود.
4: أنا أقول لك المزاج.
1: هي إيه العلاقة ود أكثر من إنها مزاج يعني.
4: لا لأن أحب القهوة فقاعد الحين يشجعني. إيه.

0: فيها
1: إيه.
0: عادات
1: بس
0: أتوقف
1: شوفي
0: فيها
1: شوف
0: شعر.
1: شوفي شوفي نوال، إذا ما تشربين قهوة نصيحة ابعدي عنها.
0: أبعد عنك؟
2: أبعدي عنها.
1: أقول إذا ما تشربين قهوة من الأساس لا تشربينها، نصيحة.
0: لا أنا ما أشربها واجد صراحة، يعني على حسب، لأن أنا يعني أكنتر نفسي، لأن عندي أيام فعلا لو بس أشرب القهوة بتعب. أنا ممكن ترى نفسي متى في الأسبوع مرة مرتين بس.
2: أنا تأثر فيني القهوة، يعني أقعد فترة ما أنام، عرفتي كيف؟ يعني لو بشربها المغرب أجلسين الصباح.
0: هذه أول ما رحت الجوف تبين شربين قهوة ما شاء الله عليهم الجماعة هناك، فيجون صب قهوة، قلت أنا ما أشرب قهوة. والدتي رحمة الله عليها كانت تمنعنا من شرب القهوة.
1: أيوة.
0: إيه كانت تقول إن البنات عيب يشربون قهوة، فرسخت في ذهني دلنا عيب عيب عيب عيب، ما أدري ليش يعني.
1: وسبحان الله عقلك الباطن كذا بترجم على جسدك إنك ما تشرب
0: قهوة. فنوبة رحنا لناس وقاموا صبوا لي فنجان قهوة، يعني إذا ما شربتينا مشكلة وكذا. جيت أنا وشربت الفنجان. لا لا يقول ذاك اليوم رحت المدرسة وأنا مهرانة.
2: إيه تأثر في الناس اللي ما هم متعودين عليها،
0: تهرمهم
2: يتخرب النوم، يعني تخرب ترتيب النوم. لكن الشاي يمكن أنا أفضل الشاي في الصباح بعد المغرب، ما يأثر فيني. في ناس ما تأثر فيهم القهوة.
0: شوفي بألف عافية إن شاء الله، وأنت بعد يا فهد بألف عافية عليك، قهوة الصباح والمساء وكل واحد ومودة يعني. بس أنا أقول لك في بداية كلامنا خاطري أصير نفس مزاجك
1: والله
0: على القهوة.
1: الله
0: يعني
1: الله
0: الله الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. يرضوا لهم خوف ولا شنو اللي عندكم؟
1: وشو
2: عندنا؟ الهم. إيش الهم اللي تبغينا ينشال؟ يعني لو خيروك في الهم إيش تبين ينشال؟
0: إيه والله الهم. الحمد لله على كل حال، أنا دائما أفوض أمري إلى الله، دائما همي أفوض على ربي، هو اللي يشيله ويكفيني شره.
1: الله
0: يعني
1: الله.
0: الحمد لله. يعني أنا في الأول كنت أنهم وما أدري إيش، يعني أول ما توفت الوالدة والوالد كنت شايلة هم إخواني، شلون أزوجهم، شلون أعيشهم، شلون كذا وشلون وشلون وشلون وشلون. يوم زوجتهم وانتهت الأمور جهم ثاني بعد نفس الشيء، بس قلت خلاص تعبت أنا لمت وأنا شايلة هم هذا وذاك وذيك. خلاص يعني الحمد لله أنا ما قصرت، حتى الحج حججتهم، خلاص ما عندي شيء أسوي لهم بعد أكثر من كذا.
1: والله ما شاء الله عليك شيء أهم. طيب بالعكس ترى دائما يكون في واحد في العائلة زي كذا، ترى يا نوال لازم لازم
0: لازم. بس أنا من النوع الحروق، يعني إذا فكرت إذا ما سويت الشيء ما أنجزت حاجة. ما ارتحت.
1: ممكن تسوي مشكلة إذا ما صار أصلا.
0: بس الحين خلاص تعبت، خلاص لمتها كنت مالي شغل، بحد اللي يصير واللي يبغى خلاص الدنيا ماشية والحمد لله. وقبل شوي الأخ فهد يقول المال عمر المال، يعني أوكي هو وسيلة ولكن ما هو غاية. والحمد لله رب العالمين، ترى إحنا اللي نجيب المال ما هو يجيبنا.
2: صحيح.
0: الحمد لله شغلة بسيطة تعيش إن شاء الله تعطيك قوت يومك، هذه نعمة من عند الله ولله الحمد والشكر والمنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
2: مرة شكرا، دائما تنورينا يا
0: نوال. يا بعد قلبي إن شاء الله يا رب العالمين. بدي يقول يا ربي بكرة ما عندي حصة وشارك
2: يا رب دوام في الفسحة. طيب دقي علينا في الفسحة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين.
2: يعطيك يا رب الصحة.
0: يعطيكم العافية حبايبي، السلام عليكم.
1: فاطمة
3: أهلا وسهلا.
1: هلا وسهلا،
3: صباح الخير، كل عام وانت بخير.
1: صباح النور، انت بخير، صحة وسلامة. يا هلا، ان شاء الله المود رايق.
3: صراحة الموضوع شدني بجد.
1: اوف اوف اوف.
3: جدا.
1: ليه؟
3: لأنه في صراحة مواقف، في مخاوف كثير.
1: مخاوف.
3: بس ايوه.
1: طيب وش المخاوف اللي عندك؟
3: أول شيء أنا حابة يعني أنصح نصيحة.
1: اللي هي ما سمعناك ايش؟
3: حابة أنصح نصيحة.
1: نصيحة اللي هي
3: اللي هو أولا توكل على الله سبحانه وتعالى. لأنه كل شيء مكتوب ومقدر.
1: مثلا.
3: يعني الخوف مهما يجيك ما راح يعني يطول، راح يذهب على طول.
1: يا سلام، فترة بسيطة. يا سلام.
3: ايوه بالضبط.
1: يا سلام. طب عندك مخاوف تبغى انت تخلصين منها فاطمة؟ الحين احنا موضوعنا اليوم يقول لو عندك هم او شيء متخوف منه، خلنا نسميه هم ما نسميه خوف، وش الهم اللي تتمنين انه يروح منك؟
3: اللي هي تجربة الاشياء الجديدة.
2: تخافين تجربين اشياء جديدة.
1: شايل أيوة. شايل أي هم مستحيل.
2: أنا عندي هوس في تجربة الأشياء الجديدة.
1: والله لازم تجربة
2: لازم
1: الأشياء الجديدة.
2: لازم أخذك معي عشان لين ينكسر هذا الخوف.
1: أيوة فاطمة ترى بالعكس تجربة الأشياء الجديدة ترى ترى ممتع
3: أنا قد
1: جداً.
3: أنا قد جربت إنه بس لازال.
1: أي أوكي ما زال. طيب ما عليه حاولي حاولي ترى شوفي صدقيني ترى كسر الشيء. وكسر الخوف دائما بيخوض التجربة والنقيض. يعني عندك خوف وعندك شايلة هم زي اللي يقول لك أنت تخاف من المرتفعات راح اطلع جبل، تخاف من الموية راح اسبح، تخاف مدري من إيش. ففهمتي حاول إنك تواجهي مخاوفك بهذه الطريقة.
2: يبيله شجاعة وشعور حلو اللي يجيك.
3: أنا مرة كنت أخاف إنه أطلع على الهواء مباشرة.
1: حلو. طيب شوفي ما شاء الله عليك متحدثة وتسولفين وقصص وشغل.
3: فالآن بدأت يعني تدريجي أطلع على الهواء.
1: تدريجي وش يا فاطمة أنت تدريجي إيش؟ أنت ناقصك برنامج بس.
2: ممتع الموضوع ولا تحسينه ممتع يا فاطمة أنه طلعتي على الهواء؟
3: أيوة طيب. أحس أنه أقدر أبدي رأيي.
1: يا سلام
2: يمن العافية. ونبي نسمع منك تجارب في الحلقات القادمة تقولين أنا جربت كذا جربت كذا. نبي نعرف وش الشعور
3: بإذن الله.
2: يعطيك العافية يسعد لنا صباحك
3: أستاذة بدرية. صراحة أنت كل يوم صراحة تعطينا طاقة إيجابية.
2: الله
3: يعني كل ما أبدأ أسمع البرنامج أحس سعادة جدا.
1: الله
3: فالله يسعدك يا رب.
2: الله يحفظك يا رب. الله
1: الله الله الله
2: يا اخي طاقه ايجابيه.
3: أيوة.
2: يا هلا
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا
2: هلا كانك بدات تغار.
1: يا حليلك
2: كانه بدا يغار يا رهف. بدا يغار صح متى يغار
1: اغار انا غار
2: طاقه ايجابيه. انا
1: ليش اغار؟
2: انت كمل قهوتك.
1: اي ليش اغار؟ طيب
2: اللي يشربون الشاي دائما طاقه ايجابيه.
1: حتى القهوه ترى طاقتهم ايجابيه ورايقين وهادين على الصباح على الروايق امورهم طيبه.
2: طيب خلينا نقول يسعد لنا صباحك يا حمد.
4: حمد الزيد سعد الله صباح. كيف الحال؟
1: هلا وسهلا.
4: ايش الاخبار؟
1: والله بخير ما العافيه.
4: بقى على الدوادمي ساعه قلت ما دام كذا على يمين الحين جامعه شقره اتجول في طرق مملكتنا الحبيبه المريحه والامنه والخدمات كلها متوفره على يميني وعلى يسار. فضل الله ثم حكامنا لسعود الله يطول اعماره.
1: اللهم امين.
2: قل لنا يا حمد
4: الشيء اللي انا شايل همه
2: ودك انه ينشال يعني همه منك.
4: همه مني انا؟
1: ايه
4: والله هي الاهتمام بكلام الناس. هذا اللي انا اشوفه يعني زي ما تقولون لها اهميه كبيره. وممكن اني الان بديت بالعد التنازلي تقريبا لون الاخيره.
1: يعني تشيل هم الناس يا
4: والله انا اعتقد الشيء هذا ممكن الواحد يفكر ان تصير سمعته جميله عند الناس.
1: يعني انت
4: تبين لهم. لكن انا في الاونه الاخيره تبين لي انه مو كل الناس كلامهم له اهميه.
1: يا سلام يا سلام. ترى المفروض اشوف الكلام ما ياثر فيك سواء ام برجال لنا خذ وخل على قولتهم.
2: هي مهارة ترى في النهاية يا حمد. يعني من كثر ما تحتك في الناس تبدأ تصير تنقي من اللي كلامه ينوخذ ومن اللي كلامه ينوخذ.
1: يا سلام.
4: وصباحكم جميل وصراحة نشكر مستمعيكم على مداخلاتهم الرائعة.
1: طول لي
4: أمنياتي لكم إن شاء الله بيوم سعيد.
1: حبيبنا حبيبنا وياك إن شاء الله توصل بالسلامة.
2: ونسعد يسعد صباحك يا خالد.
5: صباح النور ويسعد صباحكم. وقماري على بحر الصفا قماري روحي معك وعقلي ليلي ونهاري قماري معك للصبح قماري لبيك جيتك من باريس لرياض على كف الهوى جاري
1: الله.
5: قلبي وعقلي فداك وسراري قماري معك للصبح قماري
1: الله.
5: حسيت حبي معك يا فهد بالصدق جباري زورني تلقاني ولين سحاري قماري معك بالصبح قماري كثر ما قالوا عليك الحب سحاري وانا بعيني بشوف الجود واقراري قماري معك بالصبح قماري. كلمات خالد محمد.
1: هلا هلا هلا هلا صح لسانك يا خالد.
5: صح بدنك صح.
1: ايش اللي الشغل والقصيد والدنيا ايش الترتيب هذا يا خالد؟
5: اكيد طبعا الحياه حلوه وماشيه والانسان لازم يسعد نفسه.
1: يا سلام يا سلام
5: ويسعد الناس. حتى لو قال الكلمة الطيبة صدقة، والشعر الحلو صدقة، والكلام الحلو صدقة، والمحاولات اللي انتم قاعدين تعملوها مع المتصلين برضه تعتبر يعني
1: ادخال السرور. نعم
5: جميلة انك تسعد الناس.
2: طب بسم الله ما شاء الله، يعني طاقة إيجابية من بداية الاتصال. أنا بيسألك سؤال، وش تقول للشخص اللي شايل الهموم على رأسه؟ شو تنصحه؟
5: والله أنصح نصيحة، يصلي ركعتين ويسيبها على الله ويتحرك، مو يقعد ويفكر
1: ويندب حظه
5: ويتعب نفسه ويجيب النار من نفسه. فالإنسان خلاص له رب، ربي هو يحلها، زي ما قال أبو عبد المطلب لما قال لأصحاب الفيل، قال له اديني الناقة والبيت لو ربي يحميها.
1: يا سلام،
5: يسيبها على الله. الإنسان يسيبها على الله عز وجل طالما الله خلقه وسلاه، بس الإنسان يسعى. يعني مو الواحد يقول لك يعني خلاص، يعني ممكن الله يختبر عبده يشوف كيف إيمانه وكيف يكون قدراته وكيف يكون يعني يرجع لله ما يرجع لله. يعني الله مهما أصابك لازم ترجع له، لأنه هو بيده كل شيء.
1: طيب خالد،
5: هو ملكوت السماوات والأرض.
1: طيب خالد، هذه النصيحة. طيب أنت لو عند أنت أكيد يعني كل واحد فينا عند شايل هم شغلة معينة في حياته، وش فيه هم عندك ودك وقال خيروه قالوا أنك تتخلص من هذا الهم، وش بيكون؟
5: والله شوف، لما يعني عندك زوجة ماتت تحت سرطان وسابت لك تمنية، وعندك ولد مشلول تبى تعالجه وصارع مع العلاج، صارع مع العلاج وتعمل له عملية، فهذا كله هم. بس يعني مهما كان الهم اللي طاغي علينا لازم نرجع إلى الله. لازم نرجع إلى الله، لازم يعني خليك زي أنت. يعني صلاة الفجر واجب عليك أن تصلي الفجر، تقعد تنام وما تصلي الفجر، طيب مو حرام عليك؟ طيب الصلاة واجب عليك، إيش بينك وبين المسلم؟
1: يا سلام يا سلام،
5: أنت صلي والباقي سيبه على الله.
1: يا سلام،
5: تقوم بصلاتك إذا أنت قمت بصلاتك بتقوم بواجباتك.
1: يا سلام يا سلام عليك خالد، أتمنى لك يوم جميل، والله يفرج همك إن شاء الله ويسر لك أمرك. آمين. يا حبيبنا شكرا لك.
5: آمين.
1: في أمان الله. يا هلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا.
2: نقول يسعد صباحك يا أبو نادر.
6: السلام عليكم، صباح الخير.
2: صباح الورد،
6: وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وأنت تحبون
2: وأنت بصحة وسلامة يا رب. قول لنا يا أبو نادر.
6: أول شيء الله يبعد عنا الهم يعني.
2: آمين يا رب. آمين أجمعين.
6: أول محطات هي الهموم يعني. يعني الآن عندك هم شغلة وبعدين تروح، بعدين يجيك شغلة ثانية وبعدين تروح، الحياة محطات.
2: صح.
6: لكن توكل على الله دائم. أنا البارح سولف أنا وواحد من أبناء العم رجال كبير، فما شاء الله تبارك الرحمن يعني أحفاده عنده صغار، قال بطو راسي نصيحة، سوّلهم ملحق بك ولا سوّلهم مكان. قلت لي قال هم، قلت يا ابن حبيب يتزوجون ويروحون بعدين حليلين الصغيرين دول، قال هم البنات للممات.
2: أيوه
6: سبحان الله اليوم موضوعكم، فهم مو بهم، لكن أول شيء هم دراسة، بعدين هم أنك تزوج تفتح بيت، ولما ينتهي الشغلة هذه تسويها، يسويها لك ربك، ما تسوي شيء أصلاً.
2: صح، نحن نرزقكم وإياهم.
6: نعم نعم، وبعدين يجيك بعدين هم العيال، يا رب إن شاء الله يتوفدون. يعني الحياة كذا يعني، وهي ما هي هموم أصلاً يعني، هذا شيء مناط فيك أنت، لازم يعني لازم تفكر فيه. يعني أنا أفكر إذا أنا موجود ولا المستريح في الدنيا هذه، على ما قال شاعر السديري رحمة الله عليه، يقول مستريح اللي من العقل خالي، ولا الإنسان الصاحي والذاء من يطلع إلين يموت، وطبيعي حياتك كلها محطات، يشيل هم عياله هم أخوانه هم والدينه اللي يبر فيه محطات، وتروح ومن محطة لمحطة.
1: يا سلام،
6: لكن الله كافل لك كل شيء يعني. ما
1: ونعم بالله، ونعم بالله،
6: الله يسعدكم اليوم ودوم إن شاء الله.
2: آمين. الله يوفقك،
1: الله يوفقك إن شاء الله، يسر لك يا رب.
6: هلا
1: هلا وسهلا. ايوه،
2: وش رايك؟
1: والله شوفي
2: بعد الجوله
1: يعني الجوله هذه صراحه احنا بينا فاصل، ليه؟ عشان نسوي فلتره، هذا اولا. ثانيا يا جماعه الخير، لاحظت اغلب المشاركات فيكم كذا شويه، فيكم شويه حزن. طبيعي جدا نحزن، طبيعي نتضايق، طبيعي نشيل هم في الحياه، لكن نحاول يا جماعه الخير ان نغير نشوف الجانب المشرق دائما من كل مصيبة أو من كل ضيقة احنا نمر فيها. فحاولوا قدر الإمكان تنطلقون بإيجابية نحو الحياة. لا وحطت أغنية كمان. يلا اطلع يا مخرجنا.
2: اطلع يلا
1: اطلع
2: قبل ما
1: صاحت الدنيا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وعندنا موضوع يتكلم عن الانتقائية. والانتقائية الحقيقة هي مشكلة خاصة إذا كانت عند الأطفال، يعني هي ما هي بس مجرد شخصية تكونت، لا هي يمكن تكون أسلوب ضغط يستخدمها الأطفال على الأهل للوصول للرغبات وطلبات معينة. لكن من المسؤول الأول في دعم تكوين هذه الشخصية؟ اليوم راح نحطها موضع نقاش وراح نتكلم فيها مع الخبيرة التربوية والباحثة في مجال الطفولة الأستاذة سلمى العمري، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير، يسعد صباحك أستاذة بدرية، وكل عام وانتم بخير. يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن موضوع يهم كل أسرة هذه الفترة، خصوصا مع كثرة المناسبات والوجبات التي ترافق عيد الأضحى.
0: صحيح.
1: وكيف يمكننا ندعم الطفل في اكتساب عادات غذائية صحية بطريقة هادئة ومرحة؟ حياك الله.
0: يعني اليوم نشوف خيارات كثيرة ومتعددة، لكن ظهور الطفل الانتقائي أو هذا السلوك من الطفل يخلينا نسأل سؤال أستاذة سلمى، هل الأم هي المسؤول الأول في تكوين هذه الشخصية؟ يعني جدا متعب هذا الطفل.
1: صحيح، لكن بداية من المهم أن نطمئن الأمهات أن الطفل الانتقائي عادة يكون نتيجة تفاعل عدة عوامل متعددة، الوراثة مثل حساسية الذوق أو القوام، أيضا بيئة الأسرية، أنماط التغذية المبكرة. دور الأم مهم بلا شك في تقديم الطعام بمرونة وصبر، لكنه ليس العامل الوحيد.
0: يعني كثير الأم، يعني إحنا خلينا نقول إنه برضو شخصية الأم، يعني كثير نسمع الأمهات يقولون لا ولدي ما يحب هذا، ولدي ما عودت على كذا، ولدي، يعني هذا الرفض من الأم نفسها، هل نقدر نعتبر أنه سبب من أسباب تعزيز هذا السلوك الانتقائي أنها تستمر تقول لا تعطون ولدي هذا الشيء، لا خليني أسوي الأكلة بطريقتي أنا لأن ولدي يحبها بالطريقة الفلانية؟ هل هو أسلوب هنقول رفع جودة الطفل، ولا هو تعزيز لهذا السلوك؟
1: هنا تكمن المفارقة. مثلاً من خلال دافع حب الأم تحاول تجنب رفض الطفل أو انزعاجه، لكنها أحيانا تضيق دائرة الخيارات الغذائية. اللافت أن الطفل قد يحتاج إلى رؤية الطعام أو تذوقه الجديد عدة مرات قبل أن يتقبله، لذلك فالتكرار الهادي أهم للاستسلام السريع لرغبات الطفل.
0: يعني أحيانا برضو نشوف كثير من الأمهات يستخدمون يمكن الجلوس على التلفزيون أو الجلوس على الآيباد إنه وسيلة تلاحي فيها الطفل لما يجي ياكل. هل نقدر نقول إن هذه يعني وسيلة إنه الولد ما هو عارف إيش ياكل، بس إنه هي جايبت له مثلا وجبة هو ما يحبها، لكن لازم ياكل مثلا خضار وهو ما يفضل الخضار المسلوقة، خلينا نقول، لكن لما جلسوا على الآيباد يصير مشغول مع الآيباد فما يدري إيش هو يتذوق.

0: نقدر نقول إن هذا التصرف ممكن يأثر على سلوك الطفل وقت الأكل؟
1: صحيح. شوفي، أنا كأم إذا طفلي رفض الطعام قد يبدو حل سريع، إنه مثلا أعطيه الآيباد حتى يأكل، لكن هذا الحل يضعف وعي الطفل بالطعام. الأكل أثناء الشاشات يحول الوجبة من تجربة حسية تربوية إلى نشاط تلقائي. لو رجعنا للممارسات الحديثة والدراسات، تشير أن الحوار الأسري، مشاركة الطفل في إعداد الطعام، من أكثر الأساليب نجاحا في تقليل الانتقائية.
0: وكثير يعني يقولون أنه إذا أنه الواحد يتجاهل كذا، يقسي قلبه ويتجاهل أنه ولده جوعان، لابد أنه يأكل الصحن اللي محطوط قدامه لأنه مليء بفيتامينات، مليء ببروتين، مليء بخضار ممكن تفيد صحته. فإنه دايما يقولون للأم أنه قسي قلبك وتجاهل جوعه لين يرضخ ويأكل اللي موجود قدامه. فما مدى صحة هذه النصيحة ومتى نقدر نطبقها؟
1: أنا أعتبرها نصيحة غير، يعني الجوع ليس خطة تربوية نستخدم العلاج مثلا الانتقائية. الطفل يحتاج روتين غذائي واضح، حدود ثابتة، يعني لا يتحول إلى صراع على المائدة. الهدف عندنا ليس أن يأكل أي شيء، بل أن يكون، يعني نحرص كأمهات أن نكون علاقة صحية مع الطعام تستمر معه طوال حياته.
0: يعني نقدر نقول إنه إذا كبر في العمر تتغير هذه الانتقائية؟ يعني هل العمر ممكن إنه يعالج الأمور بدون ما تتدخل فيها الأم؟ وإيش برضو الأخطاء اللي ممكن إنه الأمهات يقعون فيها مع أبنائهم لما يجون يعالجون الانتقائية، خلينا نقول على جميع الأصعدة؟
1: كل لحظة كلنا ببيوتنا أو الأطفال الانتقائيين، إنه أكثر خطأ اللحظة الوجبة تحول ساحة تفاوض أو معركة مع الطفل. كل ما زاد الضغط على الطفل ليأكل زاد تمسكه بالرفض. القاعدة الذهبية هنا تقول أن الأم هي مسؤولة عما يقدم والطفل مسؤول عما يأكله. عندما يختفي التوتر تبدأ النتائج بالظهور، مثل ما قلنا بالتدرج، تعود الطفل تنحل هذه المشكلة، يبدأ الطفل يحب الطعام وليس يحس إنه بالرفض أو نعرف هذه المرحلة الأطفال يكون العناد يعني حل لرفض أي شيء يفرض عليهم. صحيح. فالتفاوض هو حل جميل مع الأطفال.
0: الأستاذة سلمى العمري، خبيرة تربوية وأيضا الباحثة في مجال الطفولة، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل، وتحدثنا فيه حول الطفل الانتقائي وكيف ممكن أنه نساعده في التخلص يمكن من هذه الانتقائية، وتقبل الأهل الأمهات خاصة لهذه السلوك اللي موجود في شخصية الطفل. كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وعلى قبول دعوة البرنامج.
1: شكرا لك، واسمحي لي قبل نختم أترك الأمهات معلومة جميلة. قد نغير نظرتنا لوقت إعداد الطعام. الدراسات الحديثة أظهرت أطفال يشاركون حتى في أبسط خطوات تحضير الطعام، يكونون أكثر تقبل للأطعمة الجديدة. يبدأ تقبل الطعام من اليد التي ساعدت في تحضيره قبل أن يبدأ من الفم الذي سيتذوقه. شكرا لكم، أتمنى لكم أوقات سعيدة، أطفال أصحاء ينمون بالحب بالصبر وبالتجارب الجميلة.
0: شكرا لك. شكرا لك يا أستاذ.

فإذا المستمعين الكرام، يعني الطفل الانتقائي سواء في الطعام انتقائي، سواء في الملابس أو حتى في اختيار أصدقائه أو في طريقة تعامله يمكن مع من حوله، كثير من هذه من يشوف أنه هذه سمة طبيعية في شخصية الطفل ويعتبرها سلوك مكتسب في بعض الأحيان. لكن يعني الانتقائية لدى الأطفال، هل هي مجرد مرحلة عابرة ولا أسلوب يتعلمه الطفل تدريجياً؟ كلنا نعرف أن الطفل يراقب ويتعلم من بيئته المحيطة ويختبر أيضاً الحدود. أكثر شيء ممكن أنه يسويه أنه يختبر حدود الوالدين، هل يحصل على الرفض، هل يحصل على الإصرار، هل يحصل على التمسك بخياراته يمكن المحدودة. هنا يبرز دور الأسرة في رسم هذه الحدود وتوجيه هذا السلوك بشكل متوازن. لابد أن يكون بعيد عن التدليل المفرط أو التشدد الزائد. طبعا إحنا زي ما سمعنا من الأستاذة سلمى أنه ممكن أننا نشرك الأطفال في طريقة خاصة الطعام، يعني لما ننزل للسوق ممكن نأخذ الأطفال معنا ونوديهم للأركان اللي فيها أغذية صحية وش حابين تختارون، ونشاركهم في طريقة إعداد الطعام. فهنا هو يعد طبقة بنفسه بهذه الطريقة، نقنعه أنه يتناول غذاء صحي، وفي نفس الوقت سيطرنا شوي على هذا السلوك الانتقائي. دائماً إحنا نقول أنه شخصية الطفل هي انعكاس للمكان اللي يعيش فيه واللي يتعلم داخل أسرته وفي محيطه. الانتقائية ما هي دائماً سلوك سلبي، ممكن أحياناً تكون مؤشر على شخصية مستقلة في الطفل، لكن ممكن أنها تتحول إلى مشكلة لما تصبح وسيلة للضغط على الأهل ولما ما يوافقون على رغباته. التوازن دائماً هو المفتاح، التوازن بين الاستماع لرغبات الأبناء وطرح الموضوع معاهم أنه إيش ممكن إيش اللي مو ممكن، فين الحدود، نساهم في المرونة، نساعدهم في التكيف مع الظروف الجديدة. طبعا احنا نتمنى من الجميع ان يوفق ابنائنا وبناتنا ونعين الاسر والامهات في بناء جيل واثق متزن وقادر ايضا على اتخاذ قراراته بحكمه وكثير من المسؤوليه. واقفين وقفه قصيره وراجعين لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا، حياكم الله من جديد أصدقائنا ما كنتم وأينما حللتم، حياكم الله في برنامج صباح المملكة، مكملين معكم في صباحاتنا الجميلة الرايقة الحلوة الهادية اللي شوارع فاضية، الهدوء والسكينة تعمر جاء المكان. وعندنا موضوع والله جميل جدا. وش الموضوع بدرية؟
1: موضوعنا عن كتم الأسرار.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر. أيوة.
1: في صراع يا جماعة. اليوم يقول لك عدم القدرة على كتمال الأسرار هو صراع نفسي وبرضو مهاري. ترتبط هذه المشكلة غالبا بالحاجة إلى لفت الانتباه. يعني ترى مو بكل شخص عنده هذه القدرة. أو أحياناً يكون التخلص من عبء القلق والتوتر اللي يسببه كتمان السر، إضافة إلى الرغبة في إظهار المكان.
0: الله يقول لك، وتعد هذه الحالة ليست مجرد تصرف عابر، بل تندرج تحت مسببات نفسية تتلخص في العبء العقلي.
1: يا ساتر.
0: يعني عندك مشكلة فلان، مشكلتك حبيبي. يقول لك أحياناً لا يكون الضرر في السر نفسه، بل في حاجة الدماغ الملحة لإعادة التفكير فيه وتقليبه، واللي يدفع الشخص للبوح به لتخفيف الضغط. يا ساتر، مو قادر يتحمل.
1: يا الله. ترى في ناس صدق والله كذا، مو قادرين، ما يعرفون ينامون اذا فيهم ماسكين سر.
0: وتدرين متى تخلين انفجاره اسرع؟
1: ايه؟
0: تقول بالله بيني وبينك.
1: ايه. احيانا يكون لفت الانتباه او اثبات الذات هذه واحده من المسببات اللي تسبب انه تفشي السر. ويعتقد البعض انه افشاء الاسرار يعطيهم شعور بالقوه
0: يرطيف.
1: ويجعلهم يبدون كذا مثيرين للاهتمام، انه كل الناس ترى والله قاعده تتمنى اسرار.
0: أيوة.
1: طب علمت شو الحل؟
0: ما هو اتمان ذا؟ نكبتنا فضحتنا، الله لا يفضح مسلم. ويقول لك ايضا نقص في وضع الحدود. يعني ممكن يقول لك البوح ناتج عن رغبة الشخص بالشعور بالقرب والحميمية السريعة مع الآخرين. يكب العشاء، شفت اللي يقول لك هذا يكب عشاء؟
1: إيه؟
0: هذا هو كباب العشاء، هذا هو.
1: ترى بدون ما يقصد، ترى والله
0: هو من باب أنه يبغى يخلق جو ودي بينه وبين الأشخاص، أنه ينفتح لهم. طيب حط سرارة وسرارة غيره ويلا أنا كتاب مفتوح، أنت سر مفضوح.
1: كثير من الخبراء يا فهد يحذرون أنه كتمان الأسرار ما هو قوة، هو عبء على القلب وعبء على الذهن. يعني يبغى له مهارة في النهاية. أثبتت كثير من الدراسات اللي أشارت إلى أنه الاحتفاظ بالأسرار مهما كانت بسيطة ممكن يثقل على الشخص نفسيا، وأيضا يستنزف طاقته الذهنية، وبسبب أنه يفكر تفكير مستمر

0: عنده شرود في الذهن. عرفنا اللي عنده شرود في الذهن هذا ويسرح عنده سر.
1: حلو.
0: فهو يحاول يتهرب ولا يغير المواضيع أو إنه يروح للإنكار ويزيد العبء الداخلي. هذا الشيء ممكن إنه يأثر على المزاج وأيضا على الصحة النفسية.
1: يا ساتر. يقول لك الخبراء أن البوح لشخص موثوق به يعتبر وسيلة فعالة لتخفيف الضغط النفسي واستعادة التوازن الداخلي. والله ما أدري أنا, أدري يعني أنا دائما أشخاص يعطوني أسرار وعادي خلاص تندفن ولا تأثر ولا حس عبء.
0: أنا أنسى
1: ولا شيء ولا كأنه أحد قال لي شيء.
0: أنا أنسى على طول السر, نقوم من الجسم
1: إيه خلاص مذكرة. ولا أفكر فيه ولا خلاص قال لي سر خلاص هو إيه. سولف فتح لي قلبه خلاص. ما أدري ما أحس أنه أوه لا
0: ما سر والله في ناس ما يقدرون ينامون
1: مستحيل
0: معطينهم أحد معطيهم سر.
1: يهو
0: والله العظيم في أنا شفت قبلت ناس ما يقدرون ينامون
1: مستحيل والله العظيم. أنا
0: لازم يكلم أحد يقول ترى فلان قال لي كذا كذا كذا لازم يقول.
1: والله أنا أسرى في ناس كثير قالوا لي أسرار قسم بلد شيء بالرأس بس عادي يعني خلاص خلصت الجلسة وحتى ما حكمت عليه خلاص وفضفض طلع اللي بقلبك حس بحمل في قلبه وده يطلع لي طلع خلاص أيه. طيب انتهينا. طيب جوعان يلا وش رايك؟ والله في بافل هناك تشيكن وينجز وش رايك؟
0: قضينا
1: يلا مشينا.
0: انا احس انك انت من الاشخاص اللي يفضفضون لك ربعك ويقولون اسرار وما يقولون.
1: انا اي أيه. أيه والله
0: إذا زعلتهم مشكلة كل أسرارهم عندك.
1: لا والله بالعكس
0: عادي تنسى
1: ولا أي شيء. وترى أنا إذا زعلت على الشخص أو مثلا خلاص تنقطع العلاقة بيني وبين الشخص ما ترى ما في أي ردة فعل,
0: ما تم مسح جميع الملفات
1: أختفي بس من الحياة أختفي من حياته تماما خلاص انتهى.
0: على النظيف يشتغل على النظيف
1: ما في
0: في ناس مو بس إنهم ما يتكلمون في الأسرار, في ناس عندهم إن السر أمانة خلاص عطيتني سر معناته أنت وثقت فيني.
1: يا سلام.
0: في ناس لدرجة إنه ما يتكلم على أي قصة حتى لو ما قلت له هذه سر على أي قصة تخصك ما يتكلم ولا خلص. يعلم ايه. ولا يقول ولا شيء
1: ولا.
0: يعني من باب إنه not my secret to tell.
1: تدري من هذا الباب من أرذل شخص ممكن تقابلينه في حياتك الشخص اللي مثلا صار بينك وبينه مشكلة وكنت بوسط ناس قال هاي شوف ما بقي له هذا أبو فلان يقول ويجيب لك سرك
0: يا سلام وانت جالس هي والله
1: هذا طالع فيه تقول يا يدني
0: ولا تذكر يوم فلان كذا رحنا يوم لا خلاص ما ابغى اذكر
1: ما اذكر
0: تقهر هذه تقهر صح يا راجل
1: المشكله يقول عند ناس انت مخبي عنهم الموضوع اي ومصرفهم تطالع كذا
0: مشكله والله
1: يا اخي اي قصدك قبل 3 سنوات اي قبل 3 سنوات
0: لا قل ما اذكر
1: لا لا
0: ما اذكر
1: لا الاسبوع اللي راح لا ولا يصر يقول لك لا الاسبوع اللي راح يا ابن الحلال قبل 3 سنوات ياخذ
0: صحح بعد يصحح بعد لا فاذا في يعني في يعني في سيكولوجيتهم شيء مختلف عنا في النهايه فخلونا نوقف فاصل كذا ونتناقش وياك تحت الهواء على كشف هذه الاسرار وشخصيه هذا الشخص ونسولف نكمل بس تحت الهواء خلينا نوقف فاصل راجع لكم

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا في هذه الوقفه بنتابع معكم اليوم في فقره ابتكار واختراع، بنسلط الضوء على الابتكار ودور الشباب في تقديم حلول تقنيه تخدم المجتمع وتواكب التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي. يسعدنا في هذه الوقفه مستمعينا ان نرحب بالطالبه رغد بنت محمد الشهري من جامعه جده، احد اعضاء فريق مشروع بصيره. وحياك الله وبياك يا رغد.
1: اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
0: الله يبقيك، صباح الخير، شلونك رغد؟ عساك طيبه.
1: صباح النور، الحمد لله بخير.
0: ما شاء الله، ابتكارات واختراعات، شو السالفه يا رغد؟
1: صراحه شكرا لكم لاتاحه هذه الفرصه اني اسلط الضوء على مشروع بصيره اللي انا اعتبره قد يكون الاول من نوعه، والحمد لله يعني توفقنا في هذا المشروع، فحابه اشارككم اليوم عن بصيره.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب، ودنا انا تبدأين في شرح هذه الفكرة، مشروع بصيرة، وأيضا خلينا نتكلم عن برضو من ضمن حديثك عن الصعوبات اللي يعني واجهتك في خطوات المشروع.
1: حقيقة فعلا واجهتنا بعض الصعوبات في هذا المشروع، لكن أنا حاب أبدأ ببعض التفاصيل.
0: أكيد، تفضل.
1: بصيرة هو طائرة درون تخدم في بيئة الحج لمراقبة الحجاج، فهي ترصد حالات الإغماء والسقوط بشكل آلي من خلال نموذج ذكاء اصطناعي مدرب بقاعدة بيانات ضخمة. فخلال مرور بصيرة بحالة طبية طارئة تركز على هذه الحالة وتنتظر لمدة 5 ثواني حتى ترصد هذه الحالة كمصاب، ثم ترسل تنبيه لأقرب مسعف متواجد في الموقع لتزويده بصورة للحالة ملتقطة مباشرة مع إحداثيات موقع الحالة، ويمكن المسعف من الوصول لاتجاهات الحالة في الهاتف المحمول، وأيضا يمنح الخيار للمسعف بقبول الحالة أو إحالتها المسعف آخر، بالإضافة للوحة تحكم توثق جميع الحالات وتحفظها بشكل تلقائي بحيث تكون متاحة لوزارة الصحة أو المسؤولين عن أفراد الطاقم الطبي في مواقع الحج.
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب، يعني هالتفاصيل وهالدقة وهالمعلومات ما شاء الله، أو الشرح خلينا نقول المبسط المليء بالمعلومات الدقيقة، طيب أكيد واجهتي صعوبات.
1: أيوه رغد، بالفعل.
0: شنون؟
1: في البداية الصعوبات تتمثل بكون إننا طالبات، فكان في عندنا عدة أدوات بصعوبة قد تكون متاحة لنا. أيضا احتجنا لتوفير هيكل مناسب لتطبيق النموذج الأولي، وأيضا بالنسبة لتخصصنا نحن طالبات هندسة حاسب وشبكات، فمجال الذكاء الاصطناعي كان جديد نوعا ما بالنسبة لنا، فأخذ منا وقت في البحث وتدريب النموذج على الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات إلى آخره. فتقريبا الصعوبة الأساسية كانت في المدة، تم تنفيذ هذا المشروع خلال سنة واحدة، ولكن الحمد لله خرجنا بمخرج مشرف وناجح لهذه الفكرة.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب، وش اللي ألهمكم بأنكم تسوون مثل هذه الفكرة؟ وخلينا نقول وش المشكلة اللي شفتوها قلتوا لحظة لازم نلقى لها حل بهذه الطريقة؟
1: المشكلة أو المشروع يسعى لحل مشكلة وهي تأخر الخدمات الطبية عن الحجاج في حالات الازدحام الشديد وصعوبة الرصد والرؤية على المسعفين، بالرغم من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة خلال فترة الحج للحجاج، إلا أن حالات مثل الإغماء أو السقوط تحدث بشكل مفاجئ، وقد تكون الحالات في عدة مناطق متفرقة.
0: صحيح.
1: وهنا يجي دور بصيرة بحيث يكون هو العين المساعدة أو قد تكون بديلة ليسرع من الاستجابة في مثل هذه الحالات المفاجئة.
0: يا سلام. طيب، أنت ذكرتي حالات السقوط والإغماء، هل هي هذه الحالات فقط اللي ممكن يكشفها النظام، ولا في حالات برضو ممكن يكتشفها النظام؟
1: حاليا النموذج يعمل على اكتشاف حالات الإغماء والسقوط في حال لم تتغير وضعية الحاج لمدة 5 ثواني يرصدها كمصاب، أي وضعية أخرى ترصد كشخص طبيعي، مع التركيز على أن تكون هذه منطقة حركة أساس وليست مناطق استراحة أو إقامة، أو كما ذكرت مناطق مزدحمة بشكل كثير.
0: ممتاز ممتاز. توني بسألك الآن سؤال، يعني لأي مدى دقيق؟ يعني لو كان مثلا أوكي هذا المكان خاص للمشي الحجاج والمسيرة وما إلى ذلك، فجأة واحد جلس على جنب وقال بيريح الجولة، هل يعتبر في حالة إغماء مع أنها منطقة مشي؟ يعني قديش بتكون دقة هالنظام؟
1: لا، في حالة الجلوس هذا يعني أنه في أي حركة بجزء من أجزاء الجسم قد تتغير في أي لحظة خلال فترة الرفث. فالنظام حالياً نسبة الدقة بلغت فيه 95%.
0: بسم الله ما شاء الله.
1: وهذا يرجع لعدد البيانات اللي دربنا عليها نموذج الذكاء الاصطناعي. فهدفنا حالياً زيادة هذه النسبة بتفعيل المشروع في بيئة حقيقية. لأن مثل هذه النماذج بالذكاء الاصطناعي ترتفع نسبة دقتها كل ما تعاملت مع عدد بيانات أكبر ورصدت حالات أكثر في البيئة الواقعية.
0: طيب، ودي أسألك رغد، طيب هل مشروعكم لقى شخص يتبنى، لقى شخص يرعاه، لقى شخص أنه مثلا ممكن يطوره فعلا يطبق في أرض الواقع، ولا لسه إلى الآن في مرحلة الدراسة والتطوير وما إلى ذلك؟
1: حتى هذه اللحظة لم يتم تبني المشروع بشكل كامل، ولكن يوجد اهتمام من عدة جهات مثل وزارة الحج حاليا اطلعت على هذا المشروع. فإن شاء الله قريبا راح نقدر نطبقه في أرض الواقع في حال أن توفرت لنا جميع المصادر أن نقدر نطور فيه أكثر، أنا وأعضاء الفريق إن شاء الله.
0: طيب برضو سؤال أخير قبل ما نختم رغد، طيب هل القيادة ذاتية ولا في شخص يعني يتحكم فيه وما إلى ذلك؟
1: النموذج الحالي يتم التحكم فيه عن بعد من قبل شخص في المحطة الأساسية لتطير الطائرات بدون طيار. لكن في العمل المستقبلي أو التطوير راح تكون القيادة ذاتية، لأن الطائرات تحتاج أنها ترجع للمحطة لفترة الشحن، بعد كده تطير بشكل آلي وتراقب هذه المواقع.
0: ما شاء الله ما شاء الله، أتمنى لك التوفيق. ختاماً طالبة رغد محمد الشهري، ودنا بكلمة أخيرة منك نختفي هذا اللقاء.
1: كلمة أخيرة حقيقة أوجهها للطلاب والطالبات في فترة الدراسة الجامعية، وخصوصا في مشاريع التخرج، أنهم يركزوا أو يكثفوا الجهد على مشاريع التخرج، لأن حقيقة يعني هي تعتبر كسيرة ذاتية لكل فترة الدراسة، فالواحد لازم يعيرها اهتمام. يعني ما يقول إنه مثلا مشروع وراح اتخرج وينتهي، لا، فعلا احنا لازم نبحث عن المشاكل الحقيقية ونحلها، لانه احنا مستقبل هذا الوطن. فلازم اننا نعير هذه المشاريع اهتمام اكثر.
0: ما شاء الله تبارك الله، وبكم نفخر. وبأمثالك طالبة رغد بنت محمد الشهري، شكرا للأمانة على ثراك لنا بهذا الشأن، وايضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: يعطيكم العافية،
0: أهلا، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في أمان الله. طيب مستمعينا، مكملين معكم في صباح المملكة، لكن بعد هالفاصل كونوا على السماء.

يعني بسم الله ما شاء الله مثل الطالبة رغد وكثير من أمثالها من الطالبات والطلاب ما شاء الله تبارك الله اللي يشتغلون على المشاريع والتطوير واستخدام التقنية، استخدام الأمثل، استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا في المشاريع التقنية لتخدم البلد وتخدم أيضا وتوجد حل لمشكلات كبيرة. يعني مين كان في باله أنه ممكن من الأيام أن يتخيل أنه فيه والله درون يطير فوق ويكشف لك الحالات اللي مغمى عليه، اللي تعبان، اللي يحتاج حالة طارئة، لا ويوجه كمان. يا جماعة الخير، أنا متأكد تماما أن هناك الكثير من الابتكارات والاختراعات نراها يعني من شبابنا وبناتنا، لكن نتمنى أن يلقون هالدعم، يلقون هالاستثمار فيهم، يلقون هالرعاة اللي فعلا ينمون هالمواهب، ينمون هالابتكارات والاختراعات، يعني يكون يعني خلنا نقول الحاضن لهذه الموهبة فعلا يهتم فيها ويطورها وتصل عنان السماء. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، والله يوفقهم إن شاء الله، ولكل طالب وطالبة وكل مبتكر ومبتكرة ومخترع ومخترعة أنه يصل بإذن الله إلى ما يصبو إليه. مكملين معكم فأصل وراجع لكم حبايبنا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: كأس العالم 2034.
4: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم، بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و 1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
3: كأس العالم 2034، معا ننمو.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام، ونرحب بكل اللي ينضمونا في ساعتنا الإذاعية الثانية. واليوم عندنا فقرة بالأرقام، وحنا نعرف يعني أنه كل عام المملكة العربية السعودية كذا تقدم نموذج استثنائي في إدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن. اليوم هذه المنظومة المتكاملة اللي تعمل على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن ومنذ لحظة وصولهم وحتى لحظة مغادرتهم. اليوم فقرتنا بالأرقام راح نستعرض فيها جانب من هذه الجهود الكبيرة اللي بذلتها الجهات المعنية خلال موسم حج هذا العام 1447.
1: نعم.
0: وش تقول الفقرة؟
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اكتمال استعدادات منظومة القطاع في مختلف مطارات المملكة لمغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة. وأوضحت الهيئة أنه تم استقبال أكثر من 9,520,836 مسافر، من بينهم 1,485,729 حاجا وحاجة عبر المنافذ الجوية.
0: وطبعا كانت من خلال 60,625 رحلة جوية وبمشاركة 86 ناقل جوي خلال مرحلة وصول الحجاج. طبعا ضمن منظومة تشغيلية متكاملة نفذت عبر 6 مطارات دولية مخصصة لخدمة الحجاج،
1: إضافة إلى 13 صالة سفر مخصصة لخدمة الحجاج، وأيضا بمشاركة أكثر من 22,000 موظف وموظفة يعملون على مدار الساعة.
0: يا سلام، أرقام الحقيقة تعكس حجم العمل، حجم التنظيم، التنسيق بين مختلف القطاعات، وأيضا تظهر الإمكانات البشرية وأيضا التقنية اللي سخرتها المملكة العربية السعودية لخدمة ملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. طبعا أرقام الحقيقة تحكي قصة نجاح جديد تضاف إلى سجلات الإنجازات المتواصلة للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين. إيش رأيك يا فهد؟
1: والله شيء رائع ويدعو للفخر صراحة. أنت ترى مثل هذه الجهود وهذا العدد الكبير من يعملون على قدم الوساق وعلى مدار الساعة. ترش معنى مدار الساعة يعني بلا توقف، بلا كلل، بلا تعب، بلا يعني ما فيه، بسم الله ما شاء الله. يعني أنا شوف عندي أصدقائي تمام عملوا في الحج، سواء متطوعين أو سواء في قطاعاتهم، سواء كانت صحية أم كانت داخل، يعني طبعا وزارة الداخلية، ما شاء الله تبارك الله تمام دا يقعد معانا كم ساعة ساعتين. يلا شباب أنا أستاذنكم، أنا رايح.
0: يخليك تعرف يعني أرقام مذهلة تخليك تعرف وش اللي قاعد يصير وراء الكواليس.
1: تدرين إيش الجميل كمان؟ إيش الجميل والله العظيم؟ قلت طيب بالله مو تعب عليكم؟ قال وهو قال في تعب، بس والله العظيم أننا نفرح،
0: الله يسلمك،
1: وإحنا نقدم هالخدمة ونشوف وجوه مختلفة والناس تدعينا بالخير. كل من قابلنا شخص وسهلنا عليه أمر دعانا دعوة طيبة.
0: إيه تحسوا عطاء، وفي المقابل ياخذ هو في المقابل عطاء آخر، يشوف وجوه الناس المبتسمة، تحس العطاء على طول مدفوع بهذه المشاعر الحلوة، يعني في فيدباك لهذا العطاء. اليوم اللي نشوفه في اكتمال هذه الاستعدادات خاصة في مغادرة ضيوف الرحمن، هذه صورة التكامل في مختلف الجهات الحكومية وأيضا الخدمية، مشهد زي ما قلت يا فهد يعكس مكانة وما توليه المملكة العربية السعودية من اهتمام بخدمة الحجاج وأيضا تيسير أداء مناسكهم، وإنه حتى إلى لحظة مغادرتهم في المطارات الدولية زي ما ذكرنا كان 60,000 أكثر من 60,000 رحلة كانت. فمثل هذه الأرقام الهائلة الحقيقة ما تلقاها إلا في السعودية، ما تلقاها إلا في المملكة العربية السعودية.
1: الحمد لله.
0: فنقول الحمد لله على هذه النعمة اللي إحنا قدها في الحقيقة، على هذه التفاصيل، على هذه الأرقام الرائعة اللي تحكي قصة إنجاز وأيضا تروي تفاصيل الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن. فاصل وراجع لكم.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل.

0: تصل علينا الطريق بعد. وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: ونرحب فيكم أصدقاء الصباح في هذا الصباح الجميل من برنامج صباح المملكة. وصلنا لفقرة كاتب ومقال. التأليف للكاتب ما هو مجرد كلمات تركب في جمل لتكون رواية، هي قصة يعيشها وتستوطن فيه، تخرج للقارئ في طيات صفحاته. اليوم راح نتعرف أكثر على هذه الكتابة، على طريقة التأليف، راح نتعرف أيضا على فكر وفكرة وشغف وكاتب في فقرتنا لليوم. يسعدنا أن يكون معنا الروائي نايف مهدي، ونقول له يسعد لنا صباحك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة بدرية، أسعد الله صباحك وصباح المستمعين الأفاضل باليمن والخيرات والمسرات.
0: يا هلا بك والله. اليوم الكاتب كذا يرتبط ببدايات ملهمة أو يمكن رأي داعم، كيف يعني تكون بعضها يمكن بمحض الصدفة، كيف ومتى كانت بدايات دخولك في مجال التأليف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أستاذة بدرية، أعتقد أن هناك مراحل هامة سابقة على مرحلة التأليف والخوض في هذا المضمار، وهي يعني مراحل تكوينية هامة وبمثابة الإعداد للكاتب، ألا وهي الوقوع في شغف القراءة. لأنني أؤمن بأن التأليف الرصين يكون بالضرورة مستمد من القراءات المطولة في مختلف المعارف. فمنذ نشأتي وأنا قارئ نهم، وكنت أحرص على إمضاء ساعات الطوال في القراءة، سواء في الروايات التي كنت أقتنيها من المكتبات في مرحلة الابتدائية، أو استعارة الكتب من مكتبة المدرسة. الحقيقة يعني كانت الكتب وما زالت تمثل لي جسرا ينقلني إلى عوالم مدهشة، ويجعلني أتعرف على ثقافات الشعوب والغوص فيها. فكنت أقرأ أستاذة بدرية في مختلف الكتب، وإن كانت الروايات البوليسية هي أول ما وقعت في حبها في ذلك الوقت. ثم يعني بعد ذلك توسعت دائرة اهتماماتي القرائية، ثم شيئا فشيئا أصبحت أقرأ في الآداب العالمية والفلسفة والمنطق وعلوم النفس والاجتماع والتاريخ. ثم كتبت الشعر الشعبي ردحا من الزمن، ثم أخذت شيئا فشيئا أميل إلى السرد وأفتن به، وكنت أحاول أن أعبر عن شعوري دائما في الكتابة، يعني أحلل بها المواقف ومختلف الشخصيات. فكانت الكتابة لي بمثابة متنفس يجلو الضيق عن صدري ويقوي من بصيرتي وفهمي للحياة ولنفسي ومن حولي. أما بالنسبة لسؤالك، هل هناك داعم اكتشف في هذه الموهبة؟ فأقول لك نعم. فمعلم اللغة العربية، أذكر الله يصبحه بالخير، في مرحلة الثانوية هو من شجعني وشجع كتاباتي في مادة التعبير. كان يطلب مني موضوعات عديدة أكتب عنها، وأذكر أنه قد شارك مرة بتعبير لي على مستوى تعليم الطائف في المرحلة الثانوية، وقد فزت ولله الحمد بالمركز الأول. ثم بعد ذلك أخذت أثق في مقدرة الكتابية والتعبير، وخصوصا أن القراءة كانت تمدني بمساحات أوسع وبأساليب أدبية جميلة، وقد يعني شجعني جمع من الأدباء والأصدقاء على إصدار كتابي الأول الذي نشرته في عام 2020 عن مركز الأدب العربي، وهو يحمل عنوان يوميات كاتب، الذي يضم مجموعة من المقالات والنصوص الأدبية والتأملات الفلسفية. ثم بعد ذلك الحمد لله

0: هذا بدرية توالت الإصدارات بفضل الله تعالى.
1: الحقيقة كثير من الكتاب اللي كنا نستضيفهم في فقرة كاتب ومقال، يعني الأغلب، ما نقول الجميع ولكن الأغلب، تكون بداياتهم من الفصل مادة العربي أو الأدب. فإذا المعلم كان هو الأساس في تأسيس جميع الناجحين في مجال التأليف والكتابة، وهذا يعني يمثل دور المعلم الكبير اللي يزرع داخل الفصل في نفوس تلاميذه. وأيضا زي ما ذكرت الكتب البوليسية، يعني يمكن إحنا كثير في مراهقتنا كنا نقرأ الكتب البوليسية مثل أغاثا كريستي، الروايات الجميلة اللي كانت تأخذنا إلى عالم آخر. فمثل هذه الكتب من الكتب الرائعة. وإنت أستاذ نايف كتب قلمك أنواع مختلفة في الأدب، من القصة إلى القصة القصيرة جدا، وصولا للرواية وغيرها. إيش النوع الأقرب إلى قلبك، وإلى ماذا يحتاج كل نوع أدبي من الكاتب؟
0: بحمد الله قد كتبت الشعر الشعبي في صغري، وكتبت المقالات الأدبية ونشرتها الحمد لله في كبريات الصحف المحلية والعربية، وكذلك كتبت النصوص الأدبية والقصص القصيرة جدا والقصة القصيرة، والآن أعكف على كتابة الرواية. فالحمد لله كان لدي الموهبة والمقدرة في كتابة هذه الأجناس الأدبية، إن شعرا أو نثرا. أما بالنسبة لي الحقيقة لا أستطيع حقا مثلا أن أحدد جنسا أدبيا، يعني يكون دون غيره من التي كتبتها وأقول أنه الأقرب إلى قلبي بالتحديد، لأن الجنس الأدبي أستاذة بدرية حينما أكتبه أو الجنس الأدبي الذي أريد العمل عليه، الحقيقة المعيار الأول لدي هو أن أشعر بكل كلمة أكتبها. فإن لم أشعر بها وأتماها مثلا مع كلماتها والشفوف الموجودين في الأحداث والأحداث، وإن لم تسكنني يعني من الأعماق، فإنني لا أستطيع مثلا كتابتها بشكل يلامس قلوب القراء. أنا مؤمن أستاذة بدرية أن الكاتب الحاذق إذا أراد أن تلامس نصوصه قلوب غيره فلا بد يعني أن تنبع من قلبه أولا. ولكنني حقيقة قد ملت قليلا إلى القصة القصيرة، لا سيما أنني يعني كتبت فيها مجموعتين قصصيتين ونشرت الكثير منها في الصحف المحلية والعربية، ولكن أعتقد أيضا أنني سوف أميل أكثر إلى الرواية حينما أنهي المشروع الذي أعمل عليه الآن، وسأستمر إن شاء الله في كتابة الرواية بعد ذلك. أما قلت لي ما هو احتياج كل نوع أدبي من الكاتب، ففي الأمر تفصيل حقيقة. فعلى سبيل المثال القصة القصيرة جدا أو ما يعرف بالقاف قاف جيم أو قصة الومضة، هذا الفن يتطلب اللغة الشعرية واللغة القوية والتكثيف اللغوي، يعني هناك اقتصاد كبير جدا في عدد الكلمات في القصة القصيرة جدا، لأنه لا سبيل هنا للحشو مثلا والإطالة مثلا. فالقصة القصيرة جدا تقتضي التكثيف الشديد، لأنها يعني أشبه مثلا بالومضة أو مثلا طلقة الرصاصة، يعني التي تمر سريعا لكنها تترك مثلا أثرا كبيرا في ذهن القارئ. أنا أسمي القصة القصيرة جدا هي كبسولة قصصية، يعني تنفجر في ذهن القارئ. وكذلك يعني أيضا في هذه القصة القصيرة جدا لابد مثلا من توافر النهاية الصادمة أستاذة بدرية، التي تفتح مثلا أبعادا تأويلية في كل قصة من القصص القصيرة جدا. أما الانتقال إلى القصة القصيرة فهي تقتنص مثلا حدثا معينا وتكثفه، وتبتعد أيضا في القصة عن الوصفيات الزائدة. يقول الكاتب الروسي أنطون تشيخوف في كتابة القصة إذا ذكرت في فصل من القصة أن هناك بندقية معلقة على الحائط فلا بد أن تستخدمها في الفصل الذي يليه. يعني هنا أستاذة بدرية يجب توظيف الأحداث في القصة على وحدة دون التشعب، وأن تكون مثلا كل كلمة في مكانها الصحيح في البناء القصصي. الآن أنتقل إلى الرواية. أما الرواية فهي يعني هي النسيج الكبير الذي يضم عوالم مختلفة وشخصيات متعددة، وهي فن الوصفيات مثلا بامتياز. هنا في الرواية لابد من الإسهاب في الوصف وفيها مساحة أيضا أكبر في سرد، في السرد وفي التفاصيل، وهناك امتداد أيضا مطول للزمن، قد مثلا زمن الرواية يمتد مثلا إلى سنوات، إلى أشهر، إلى عقود. يعني هي ليست مثلا بمثل خصوصية القصة القصيرة جدا، والقصة القصيرة مثلا من ناحية التكثيف والاقتصاد.
1: الحقيقة هذا كلام جميل، يعني يقودنا إلى فكرة أخرى خاصة مخرجين الأفلام. يعني الآن كما ذكرت، إذا في بندقية معلقة على الحائط ذكرتها في جزء من الرواية لابد أنك تستخدمها، وهذا ما نشاهده في إخراج الأفلام. نكتشف أن المخرج قارئ نهم للروايات لأنه يركز على مثل هذه التفاصيل، فيكون فيه المتعة كأنه يأخذك في رواية وهو يعني يمثل يجسدها في صور وفي أفلام. فمثل هذه الحكايات مرتبطة في بعضها البعض لما تجي تقرأ رواية ويكون الراوي بهذه الدقة وبهذه التفاصيل وباستخدام جميع الأدوات اللي مطروحة داخل هذه الغرفة التي ذكرها وتفاصيل هذه الغرفة، فيأخذك في عالم كأنك تتفرج لك يعني في فيلم وليس تقرأ رواية على ورق. اليوم أستاذنا، يعني لما تجي تختار مؤلفاتك فماذا تفضل؟ هل تفضل الخيال أم الواقع المزدحم بأحداث كثيرة؟ وهل تفضل أنه تحصر قلمك على لون معين بحيث تركز عليه؟
0: أحسنتي أستاذة بدرية. أولا لنقل أن الخيال رائع جدا في الكتابة السردية أو الشعر. يعني الخيال هو مطلب كبير للإبداع. يعني لي مقولة في هذا الصدد أقول فيها: العاطل من الخيال بالضرورة عاطل من الموهبة. نعم، والفنون الإبداعية أستاذة بدرية لو تأملناها فهي قائمة على الخيال. لماذا؟ لأنه يعني مساحة ساحرة من الدهشة، والأدب هو لغة موازية يعني للحقيقة وليست مطابقة لها. يعني بمعنى أن يكون مثلا هناك أشياء وأحداث واقعية، ولكن لابد أن يوظف المخيال السردي والخيال وخلق الشخصيات والأحداث. أذكر أن هناك مقولة جميلة للناقد الهولندي بيتر زيما، تقول: الأدب لا يجسد المجتمع بصورة آلية مثلا كما تفعل المرآة، بل يستوعب لغاته المتعددة وأصوات فئاته وتناقضات أيديولوجياته، ثم تعيد تشكيلها فنيا داخل بنية النص وشخصياته وخطابه السردي. حقيقة أستاذة بدرية دائما أسأل هذا السؤال وأقول إنني أمزج خيالي أو أمزج الخيال ببعض الحقائق، يعني حتى يتماهي في نسيج قصصي أو رواياتي، في نسيج يعني يكون قصصي واحد متين يصعب مثلا الفصل بينهما. أما عن حصر مثلا قلمي في لون سردي معين، أعتقد أنني سأكرس أعمالي الأدبية القادمة، يعني مثلا في حقل الرواية الآن أعمل في كتابة الرواية، ثم بعد ذلك سأستمر في كتابة الرواية إذا تحدثت عن النشر أستاذة بدرية. ولكن يعني طبعا سوف أكتب القصص سواء القصيرة أو القصيرة جدا، والمقالات والقراءات النقدية، وأنشرها في الصحف يعني دون أدنى شك. وحقيقة يعني لا أعلم يعني الأمانة، ربما إلى جانب إصدارات الروائية القادمة بمشيئة الله، يعني في هذلك الوقت أكيد أنني سوف أكتب، فسوف يكون لدي تراكم قصصي، وأيضا سأضطر إلى نشره إلى جانب الرواية. يعني مثلا على سبيل المثال أستاذة بدرية، لدي هذا العام كتابان تحت الطبع، هما أبواب يسندها الفراغ ونصوص أدبية، وكذلك كتاب آخر بعنوان صوت الجبل هو مجموعة قصصية. طيب، بالإضافة إلى الرواية التي أشتغل عليها الآن، يعني سأنشر الكتابين هذا العام، واحتمال كبير أن أنشر الرواية يعني نهاية هذا العام أو في مطلع العام الجديد بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله بإذن الله. الحقيقة الحديث هذا يأخذنا إلى يعني نقطة جدا مهمة. يعني مثلا أنا قارئة نهمة للروايات البوليسية والروايات اللي فيها حبكة، فأحب أشوف كيف الكاتب واللي ألف هذه الرواية كيف بدأ يفكر، فأبتدأ من الآخر، أبتدأ من الفصل الأخير حتى أرى النهاية، ثم أرجع أبتدأ من الفصل الأول وأشوف كيف الكاتب حبك هذه الرواية بهذه الفكرة ووصلها لي للنهاية اللي أنا أوريدي عرفتها. فمثل هذه الطريقة تجعلك تدخل في عقل الكاتب. فإحنا حابين نسألك يعني طريقتك في اختيار الموضوع، في صياغة الفكرة، وأيضا في تكوين النهاية، هل تجمعك فيها ذكريات يمكن لا تزال راسخة في ذاكرتك؟
0: أحسنتي. أولا جميل يعني هذه القراءة التي تبتدئين بها في نهاية الصفحات الأخيرة من الرواية، هي فعلا يعني النهايات الصادمة مطلوبة، وتوضح بعد ذلك الجهد السردي الذي يعني بذله الكاتب أو وصل إليه. والحقيقة حينما سألتني عن الأسلوب أستاذة بدرية، يعني الحقيقة هناك طريقتان في كتابة القصة أو الرواية، طيب، وهما يعني أسلوبان يميل مثلا بعض الكتاب إلى هذا الأسلوب أو الأسلوب الآخر، وكلاهما يعني صحيح. وأنا سوف أخبرك بها وأحدثكم يعني عن الأسلوب الذي أكتب به قصصي أو رواياتي. هناك الأسلوب الأول، يكون كل شيء جاهزا يعني مسبقا في مسودة قبل البدء، يعني مثلا عندما يريد أن يكتب الكاتب مثلا قصة أو رواية يجعلها جاهزة كهيدلاينز أو عناوين عريضة في مسودة خارجية، يعني يكون كل شيء معدا ومخططا له، ثم بعد ذلك يبتدئ الكتابة. أما الأسلوب الآخر أستاذة بدرية، يعني فهو يتداعى إلى ذهن الكاتب لحظيا، كأنه نوع من الإيحاء، يعني يتداعى إلى ذهن الكاتب وهو يمارس الكتابة نفسها. يعني فهو مثلا خلينا نقول يصنع الشخصيات ويعطيها مساحة من الحرية، ويكون مثلا ذهنه صافيا ومتقبلا للإلهام اللحظي الذي يعني يكبر شيئا فشيئا في أثناء الكتابة. فأنا حقيقة أنا من هذا النوع، يعني عندما أريد أن أكتب القصة والرواية فإنني أجلس إلى حاسوبي وأبدأ الكتابة بفكرة أولى، يعني هي الفكرة الأولى تكون في ذهني، ثم بعد ذلك أجدني منقادا لعملية السرد نفسها، يعني حتى تكتمل القصة أو الفصول يعني من الرواية وتتشابك الأحداث شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك، وهذه الخطوة مهمة لجميع الكتاب، ثم بعد ذلك أعود أنقح وأضيف أو أحذف وأستمر يعني في هذه العملية من التنقيح والإضافة والحذف فترة زمنية يعني قد تطول مثلا أو تقصر اعتمادا يعني على المعالجة السردية التي يعني يحتاجها مثلا هذا النص أو ذاك. ثم في نهاية الأمر تخرج القصة أو الرواية في نسيج واحد متين. أما عن سؤالك أستاذة بدرية، هل تجمعني ذكريات بالشخوص التي أكتبها؟ فأقول لك نعم بالتأكيد، يعني وحدثت للأمانة معي كثيرا. يعني على سبيل المثال، هناك شخصية حامد الحامد في قصة سحائب أخيرة في مجموعة القصصية المعتقل الأحمر، يعني هذا الشخص المنكوب الذي ماتت زوجته أمامه تحت نزيف الإجهاضات المتكررة على مدار 14 عاما، حقيقة كنت أحلم به لمدة يعني طويلة، وقد كان يأتيني في المنام بمشيته العرجاء باكيا ويطلب مني إعادة زوجته عابدة إلى الحياة. وكذلك أيضا يعني بطل قصة أذكر الرجل البطيء في نفس المجموعة، يعني كنت أراه في منامي وهو يجري عمليات البيع والشراء في دكان الأقمشة التي يمتلكها، يعني وكيف كان الزبائن يتأففون من بطئه الشديد ويعجبون منه. فبالتأكيد يعني
1: أخذتنا إلى عالم آخر أستاذنا الكريم، يعني عالم الرواية، يعني تأخذك إلى شخصيات الناس وكيف الكاتب اختلط بهذا الكم الكبير وكون هذه الكاركتر الخاص بالشخصية نفسها. اليوم يعني من وجهة نظرك، هل الكاتب يتعلم من الآخر أم من التجربة والبيئة اللي تختلف يمكن؟
0: نعم، أولا سؤال عميق ورائع الصراحة أستاذة بدرية، وفيما يتعلق بالشق الأول من السؤال، أعتقد أنك قلت هل يتعلم كل كاتب من الآخر؟ نعم، فأقول لك نعم بالتأكيد. يعني لماذا؟ لأن يا أستاذة بدرية كما نعلم لكل كاتب بصمة خاصة به وأسلوب خاص يعني مثلا يتميز به، وطرق تفكير يعني مختلفة، ورؤى مغايرة في المعالجة السردية وفي الرواية وفي القصة. فعندما يعني مثلا نقرأ كتابا آخرين نفيد منهم للأمانة ومن وعيهم، ونقوي خيالنا.

0: فلسفتنا الفرديه في الكتابه. اما التجارب الشخصيه والبيئه المحيطه بنا والظروف الاسريه والاجتماعيه والمجتمعيه، هذه كلها هي منجم يعني غني يفيد منه الكاتب يعني، ويشكل وعيه ويضيف إليه يعني أبعادا أخرى وأبعادا جديدة. يعني هذه الأبعاد ترينا مثلا كيف يكون الاختلاف جليا وواضحا من تجربة إلى أخرى. فبالتأكيد أستاذة بدرية، يعني أن الكاتب الواعي يفيد من هذه العناصر السابقة المهمة التي ذكرتها.
1: بالنسبة لعدد المؤلفات، هل تفضل من وجهة نظرك أنه تستمر في هذه التجربة الجميلة وهذا الكم الهائل من الأفكار بالاستمرار، أم أنه تكتفي بعدد مؤلفات معينة وتكون فيها بصمتك الخاصة؟
0: سؤال جميل. للأمانة يعني بالطبع أنا أستاذة بدرية، مع الاستمرار والتطور والتجريب وإنتاج الكتب الرصينة، يعني أنا أتساءل يعني طالما مثلا أن الكاتب يتميز بالموهبة والطاقة والقدرة السردية، يعني لماذا يكتفي مثلا بعدد معين من الإصدارات وهو يتمتع مثلا بهذه الموهبة؟ يعني لا أكتفي أنا بإصدارات معينة، لأن أيضا الأدب لو دققنا يعني فيه ونظرنا عميقا إلى جوهره أستاذة بدرية، فالأدب يعني يحتاج إلى الجرأة، يحتاج إلى المغامرة، ويحتاج إلى التجريب. يعني أنا بالنسبة لي سوف أستمر إن شاء الله في هذا المضمار الذي يعني شغفت به وأوليته طاقتي ووقتي وتركيزي، وأطمع بإذن الله يعني إلى إنتاج العديد من الكتب، والتي يعني أرجو من الله عز وجل أن تترك يعني بصمة واضحة وقوية في أدبنا السعودي العظيم وكذلك في الأدب العربي بإذن الله.
1: أمين يا رب. اليوم إحنا دائما نسأل كتابنا في هذه الفقرة عن أقرب المؤلفات اللي ألفها إلى قلبه وكيف كانت وجهة النظر والآراء عليها.
0: جميل جدا هذا السؤال، ربما يعني الإجابة التي سأدلي بها الآن ربما تكون كلاسيكية وقد سمعتم بها كثيرا. فأنا أقول يعني أمانة إصداراتي جميعا أعدهم يعني كأبنائي إن صح لي التعبير، يعني فأنا أفضلهم وأحبهم على حد سواء يعني، وكذلك أيضا يعني الكتب القادمة بمشيئة الله. لماذا؟ لأنني أنا أستاذة بدرية يعني أحب أن أولي مثلا تركيزي وجهدي ولا أدخر يعني جهدا على كل نتاج أكتبه، يعني أضع فيه روحي ورؤاي ويعني بشكل معمق للأمانة. ثم بعد ذلك يعني أترك خطي والانطباع يعني للنقاد والقراء حينما يخرج الكتاب للنشر، لأن في هذه اللحظة حينما يخرج نتاج الكاتب إلى القارئ أو إلى المكتبات والأسواق، هنا الكتاب قد خرج من سلطة الكاتب نفسه. ما بالنسبة لكيف كانت يعني وجهات النظر والآراء عن رحلة السردية، يعني الحمد لله، يعني أنا أشكر الله أولا وأخيرا أستاذة بدرية، يعني فقد حظيت يعني بانطباعات وقراءات ودراسات يعني نقدية عديدة للأمانة من قبل النقاد والقراء في مختلف الدول العربية. يعني سبيل المثال استضفت في أمسية نقدية لنتاجات السردية في اتحاد كتاب مصر بالقاهرة في أمسية بعنوان السرد السعودي المعاصر نايف مهدي المودجن، وقد حست للأمانة إشادات كبيرة من كبار النقاد العرب في تلك الأمسية، وكذلك فقد ترجمت وزارة الثقافة السعودية كتابي بصمات مرتجفة إلى اللغة الفرنسية عام 2024 ضمن الأعمال الإبداعية الصادرة في المملكة العربية السعودية، وكذلك قد صدر عن كتابي بصمات مرتجفة كتاب نقدي تحت عنوان تجليات السيمة في بصمات مرتجفة للأديب نايف مهدي للناقد سامي ناصف. وأيضا للأمانة يعني قد وصلني عدد هائل والله من الانطباعات والقراءات النقدية يعني من مختلف الدول العربية عن كتاب الحديث المعتقل الأحمر، وما زلت أمانة إلى اليوم أستاذة بدرية وأنا أتلقى عنه أصداء واسعة وجميلة في مختلف البلدان العربية، ولله الحمد كما أن مبيعاته عالية في المكتبات بفضل الله تعالى.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم أستاذ

0: نايف نشوف هذه التقنية كيف سيطرت على كل جوانب حياتنا، وأيضا شفنا كيف أنه الذكاء الاصطناعي يساعد في زيادة عدد الكتاب وأيضا تسهيل الفكرة. كيف انعكس هذا الاعتماد على مستقبل التأليف؟
1: جميل جدا. أولا لنتفق أستاذة بدرية أن الذكاء الاصطناعي يعني هو أداة نافعة يعني، ولكنها أداة ذات حدين يعني دون أدنى شك. فمن مثلا يستخدم الذكاء الاصطناعي في سبيل التدقيق مثلا اللغوي أو النقد مثلا لنصوصي فلا بأس في ذلك يعني من وجهة نظري، ولكن أن يستخدمه الكاتب مثلا في تأليف القصص والروايات ورسم الأحداث وبنائها فهذا لا يصح ولا يجوز في المجال الإبداعي. لماذا؟ لأن الذكاء الاصطناعي أستاذة بدرية هو أولا وأخيرا هو آلة صماء تجمع يعني الخوارزميات وتكتب يعني دون شعور حقيقي بحمولات هذه الكلمات، دون شعور حقيقي بما يكتب. والذكاء الاصطناعي للأمانة يعني هو يفتقد إلى جوهر الإبداع الإنساني لدى الكاتب الأصيل المتمكن في كتابته. يعني الذكاء الاصطناعي مثلا بالتأكيد يعني قد يكتب نصا أو يكتب رواية ولكنها يعني ركيكة جدا، يعني لو عرضناها تحت مجهر النقد الأدبي ستتضح أن هذه الكتابة ركيكة جدا وأنها آلية وبعيدة جدا مثلا عن الإبداع الإنساني والحس الإنساني والشعور، فهذه تختلف. وأيضا أسلوب الذكاء الاصطناعي هو مفضوع للأمانة يعني، ولا يرتقي أيضا إلى الإبداع الإنساني وبصمته. وأعتقد أستاذة بدرية ربما أنكم يعني سمعتم أو قرأتم مثلنا عن أن هناك كتبا يعني قد ألفت بواسطة الذكاء الاصطناعي وتم كشفها يعني في بعض معارض الكتب الدولية. أعتقد يعني أعتقد أن في المستقبل القريب يعني سوف إن شاء الله تكون هناك برامج أكثر تطورا يعني تستطيع مثلا كشف القصص أو الروايات التي يعني كتبت بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي أو حتى بعض الأجزاء والمقاطع منها. وأعتقد أننا بالتأكيد يعني سوف نشهد العديد مثلا من الكتب الهزيلة السطحية التي سوف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولكننا أولا وآخرا يعني نراهن على ذائقة المتلقي يعني الذي سوف يجد فرقا هائلا بين نص الآلة الرتيب وبين الإبداع الإنساني في هذا المجال.
0: الحقيقة يعني كثير من كتب الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى هذا الإحساس الإنساني، الشعور الإنساني اللي يلامس الآخر القارئ، فما يحرك فيه نفس المشاعر، لأن المؤلف أو المؤلف اللي موجود أمامي أقرأه هو حصيلة مشاعر إنسانية مر فيها الكاتب، فما تنتقل إلى القارئ بنفس جودة بالذكاء الاصطناعي بنفس جودة المؤلف الحقيقي. يعني إحنا حابين نعرف منك أستاذ نايف يعني نصيحة تمنيت لو قيلت لك في بداية مسيرتك في التأليف.
1: نصيحة ربما أقول للأستاذة بدرية أنني ليتني تلقيت هذه النصيحة وأنا بدوري يعني أنقلها إلى الكتاب الذين يعني سيخوضون مضمار الرواية والقصص. فهذه النصيحة أقول فيها يعني ثق بنفسك واشرع في الكتابة طالما أن لديك الملكة والموهبة يعني، ولا تنتظر الدعم الكبير في أول المشوار، لأن النص الجيد هو من سيتكفل لك يعني بلفت الأنظار والاهتمام.
0: دائما احنا نسمع استاذ نايف يعني القصة القصيرة تكون تأليفها اصعب من الروايات. اليوم نبي نعرف هذه النقطة من واقع تجربتكم، وفين تكمن هذه الصعوبة؟
1: نعم استاذة بدري بكل تأكيد يعني القصة القصيرة هي اولا اصعب بمراحل من الرواية. لماذا؟ لأن المساحة السردية التي يكتب فيها الكاتب هي محدودة، يعني محدودة في وجه اللغة، في وجه الوصف والأحداث والحوار والزمن، فهنا اللغة لا يعني يشترط أن تكون فاعلة في النص وموظفة، يعني لا يكون هناك مثلا ترهل سردي. يعني مثلا في القصة على سبيل المثال أستاذة بدرية هي تقتنص مشهدا معينا وتكثفه يعني وتخلق مثلا حوله هالة جمالية مدهشة بأقل عدد من الكلمات، ففي القصة يعني لا مجال هنا للحشو والإطالة، يعني بخلاف الرواية مثلا. الرواية يعني يكون نسيجها ممتدا يعني، والوصف فيها أستاذة بدرية أطول، والزمن يعني أيضا ممتد، والموضوعات متعددة يعني ومتداخلة، وكذلك الشخصيات يعني تكون كثيرة. من نوع للأمانة النوع الأصعب من كتابة القصة القصيرة والأصعب أيضا من الرواية هو القصة القصيرة جدا، يعني بناء على رأي معظم النقاد، وقد يعني الحمد لله انتجت فيها كتابا هو بصمات مرتجفة يعني. فأنت في القصة القصيرة أستاذة بدرية يعني مطالبة بأن تتحركي في مساحة ضيقة جدا يعني في عدد الكلمات. أنا أشبه القصة القصيرة جدا حينما نريد أن نكتبها بمهارة يعني أشبهها بمربعات رقعة الشطرنج المحدودة، يعني فالكلمات في القصة القصيرة جدا محدودة جدا، والاسترسال فيها يعني يعتبر مثلا عيبا كبيرا في بنيتها. يعني أنت تخيلي معي أستاذة بدرية أن القصة القصيرة جدا قد تبدأ من 6 كلمات إلى 100 كلمة كحد أقصى، وفي خلال هذا العدد القليل جدا من الكلمات مطالب أن تكون اللغة مكثفة جدا، بلاغية مجازية، تحمل الكثير من المعاني والتأويلات. ثم بعد ذلك تأتي نهاية هذه القصة القصيرة جدا، لابد أن تكون نهاية صادمة لذهن القارئ وتفتح أبوابا أيضا يعني متعددة للتأويل، وهي الأصعب دون أدنى شك.
0: يمكن القصة القصيرة جدا تبين براعة المؤلف. أنا بصراحة أستمتع في القصص القصيرة جدا لأنها تنقلني في حدث واحد تسلط الضوء عليه، وتنقل من خلالها المشاعر، الأحداث، صورة المكان، كلها تجتمع في قصة قصيرة جدا. فهنا يتبين براعة الكاتب نفسه وإلى أي مدى هو متمكن في الكتابة. اليوم من وجهة نظرك أستاذ نايف، متى تكون الرواية جاهزة أننا نحولها إلى سيناريو يمثل أو فيلم أو مسلسل؟
1: جميل جدا. الحقيقة تكون الرواية يعني جاهزة للتحول السينمائي يعني عندما مثلا يتراجع فيها السرد الوصفي لصالح الفعل البصري. يعني لو تأملنا أستاذة بدرية، السينما هي قائمة على اللغة البصرية والسمعية، يعني عندما مثلا تتحول مونولوجات الرواية النفسية إلى صراعات يعني درامية قابلة مثلا قابلة للتجسيد وقابلة للمشاهدة، فهي تكون جاهزة في هذا الوقت والرهان على الحبكة وعلى المحتوى الموجود. وأعتقد أن الرواية يعني جاهزة يعني هي التي تتمتع يا أستاذ بدرية ببنية مرنة، يعني تسمح لكاتب مثلا السيناريو حينما يستلم هذا النص تسمح له بنحت الحبكة واستخلاصها وحذف الزوائد الأدبية يعني، بس ولكن بشرط يعني ألا تفقد الرواية يعني جوهرها الإنساني أو هويتها الفكرية.
0: حقيقة إحنا ما حابين نخلص هذا اللقاء، مستمتعين جدا معك أستاذ نايف بهذا الحديث الشيق. نبي منك كلمة أخيرة بس نختم فيها لقائنا.
1: أنا سعيد جدا والله بهذه الاستضافة الطيبة وبهذا الحديث الماتع والشائق الذي جمعني بك أستاذة بدرية، فأشكركم أولا على هذه الاستضافة الجميلة يعني، والتي أرجو أن أكون قد قدمت فيها ما يثري ذائقة المستمع عبر تجربتي في هذه الحقول السردية. أيضا أوجه شكري لطاقم برنامج صباح المملكة ولإذاعة الرياض الرائدة يعني الأمانة التي تتحفنا دائما بتقديم الموضوعات الهامة التي يعني تثري الوعي المجتمعي وتحتفي بمبدعي. وكذلك أوجه شكري الجزيل لك أستاذة بدرية، فلكم مني خالص الشكر وأجزلة.
0: الكاتب والروائي نايف مهدي، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج وعلى هذا الحديث الجميل الحقيقة اللي دار في هذا اللقاء اليوم. نشكرك شكر جزيل على قبول دعوة البرنامج، وتحدثنا حول الرواية، حول القصة، حول التأليف ككل، وطريقة فكرة وشغف الكاتب في التأليف. شكرا لك مرة أخرى، يعطيك العافية.
1: حفظكم الله والشكر لكم.
0: نوقف فاصل وراجعي لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في آخر وقفة من عمر البرنامج وعمر حلقتنا لليوم. مستمعيني طبعا عندنا تحذير، احذروا منه الخبراء، طبعا خبراء الصحة يقولون طبعا التحذير وشو من شرب الماء. طب يا جماعة وشو نشرب يعني؟ لا لا، صلى على النبي.
1: بما أننا داخلين على الصيف واليوم واحد يونيو،
0: صلى على النبي. واحد يونيو،
1: واحد يونيو اليوم،
0: واحد يونيو
1: حنحتفل بقى بالصيف.
0: 28 من يوم بقى فاضل يعني. كلنا على مزار
1: مطولين. وش يقول الخبر؟ الخبر يقول يحذر خبراء الصحة من شرب الماء المثلج فور التعرق الشديد. يعني الجماعة اللي يجلسون يحبون يسوون تان في الصيف، هذا الخبر لكم. فهو تحذير من خبراء الصحة إنه شرب الماء المثلج فور التعرض لأشعة الشمس الحارقة، يؤكدون أنه هذا التصرف ممكن يسبب صدمة داخلية وشعور حاد بعدم الراحة.
0: يا ساتر. وفقا للتقرير فإن الماء البارد يقولك يساعد على خفض حرارة الجسم الداخلي مؤقتا ويمنح إحساس بالراحة، لكن لا يبرد الجسم بشكل فوري كما يعتقد البعض، لأن الجسم يواصل تنظيم حرارته ذاتيا عبر التعرق وتوسع الأوعية الدموية.
1: طبعا خلال التعرق يكون الجسم في حالة تبريد طبيعي، لأنه هو يقول لك وضعية التعرق هي وضعية تبريد الجسم بشكل طبيعي، تتمدد الأوعية الدموية علشان تتخلص من الحرارة. ولما أنت تشرب موية مثلجة بشكل مفاجئ يحدث انقباض مؤقت في الأوعية الدموية بالحلق أو الجهاز الهضمي، هذا الشيء يؤدي إلى الصداع، تجمد الدماغ أو التهاب

0: الحلق أو تقلصات خفيفة بالمعدة، خاصة عند الأشخاص الأكثر حساسية. شفت إذا شربت مويه باردة وصدع راسك
1: تمسك تقعد كذا شاكر. والله يقول لك وأوضح أن الخبراء أن الماء المثلج لا يسبب عادة السكتات الدماغية والنوبات القلبية، لكنهم ينصحون مرضى القلب أو منخفضي ضغط الدم بشرب السوائل الباردة ببطء على مهلك، ومراقبة أي أعراض مثل الدوخة أو ألم الصدر.
0: طبعا التقرير حذر من الاكتفاء شرب الموية فقط بعد التعرق الشديد، لا لابد أنه تعوض بسوائل وأملاح المفقودة هذه، لأنه ممكن هذا الشيء يأثر على كفاءة العضلات ووظائف الجسم. وأيضا ينصح الأطباء بشرب سوائل باردة معتدلة الحرارة مع تناول رشفة صغيرة على فترات، بدلا من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.
1: الحمد لله أنا ما أشرب موية باردة، انا بالكرتون دايركت.
0: كيف يعني
1: ما اشرب مويه بارده؟ نورمال
0: حراره
1: روم تيمب، على درجه حراره الغرفه.
0: بارد ابد؟
1: ابدا
0: ولا
1: لا.
0: حتى في الصيف
1: اي شيء بارد العصير فقط.
0: لا مع ثلج؟
1: لا لا ولا اي ثلج
0: ولا... اوكي
1: انا العصير لازم يكون بارد جدا، العصير عادي مع الوجبه مع هذا، بس انه المويه لا، المويه كذا احب اشربها من الكرتون خذها.
0: اوكي لا لازم تكون مجمدة
1: بالضبط. وفي الشتاء يا سلام يا البرودة الموية، كيف في الشتاء
0: إيه؟
1: برودة ربانية.
0: تروح تصير وش تسوي؟ تدفيها
1: ولا دفلها؟ لا لا بالعكس، ما هي ما تكون ما تكون ثلجة،
0: هي باردة في الشتاء.
1: إيه لا لا تكون رايقة وبرودتها حلوة، تنشرب سلسبيل، لكن ثلج وبردها ولا حطها بالثلاجة إيه.
0: طب رهف تأشر لنا، قول قول
1: لازم رهف قول ضروري قول. نمشي يعني
0: بلا تقول.
1: لا لا والله عندي
0: بلا تقول
1: والله. طيب
0: لا انا ما سمعتها من زمان.
1: وشو يا يلا طيب يلا يلا يلا نخلصين. عموما مستمعين شكرا لكل اللي شاركونا، وايضا شكرا للضيوف الكرام، وشكرا ايضا لفريق العمل من الاخراج والتنفيذ رهف المطيري، وايضا من الاعداد هنا صباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي واشرف عامل البرنامج فتح الثاني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير ولله الذي ما زال ينبض بالحياه فهد الغامدي، محزن مليان
0: ايوه
1: ضرغامه
0: نعم
1: صنديده
0: نعم
1: الجلموده كجلمودي صخر نحطه وسيله من علي
0: هو كده
1: بدري يا خالد. الى ان نلقاكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد، الى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وفي امان الله.
0: في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة.

رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. الزواج في نظر الناس بداية حياة، وفي نظر النظام عقد له أركان وشروط وأثار لا يقف عند لحظة الإيجاب والقبول، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، الحقوق، الواجبات، المهر، الشروط، التوثيق والخصوصية، وحتى حماية الكرامة داخل العلاقة الزوجية. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نفتح ملف عقد الزواج في النظام السعودي. ما الذي يجعل العقد صحيحا؟ ما دور الولي؟ ما قيمة الشروط المكتوبة؟ كيف يثبت المهر؟ وما حدود الخصوصية والحقوق اليومية بين الزوجين؟ ليس هدفنا تعقيد مفهوم الزواج، بل فهم كيف يحمي نظام هذه العلاقة من الغموض ويجعل المودة قائمة على وضوح ومسؤولية. نناقش هذا الموضوع مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور، وكل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتك.
2: يا هلا وغلا ومرحبا، كل عام وانت بخير، والله يجعله يعود علينا وعلى الأمة بكل خير وسعة وفضل ورحمة يا رب العالمين.
1: آمين. يعني قبل أن ندخل في التفاصيل دكتور، لابد أن نبدأ من الأساس. ما هو عقد الزواج في النظام؟ ومتى يكون صحيح؟ وش الفرق بين الزواج كرابطة اجتماعية والزواج كعقد تترتب عليه حقوق والتزامات؟
2: تمام. الزواج في الشريعة وفي النظام السعودي هو لا يعتبر عقد عادي أو مجرد والله التزام وقضينا، وليس مجرد علاقة اجتماعية عابرة أو ارتباط أو احتفال أو غيره، بل هو عقد شرعي ونظامي ملزم يترتب عليه حقوق وواجبات وآثار قانونية وأسرية واجتماعية. بل أن النظام في المملكة العربية السعودية لما تكلم عن الزواج قال أنه عقد بأركان وشروط بين رجل وامرأة على وجه مشروع غايته السكن والمودة والرحمة. وهذا لما نجي احنا نتكلم عن أي شيء يدخل في هذه الأمور نجد أن التعريف النظامي أعطى الشرعية والإنسانية والاجتماعية حتى النفسية. فالنظام ما قال هو عقد لإباحة العلاقة فقط، بل قال يعني وضح أن غايته السكن والمودة والرحمة. كأن النظام عندنا يؤكد على أهمية الطمأنينة في الحياة الزوجية، الاحترام والاستقرار. الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج ميثاق وعقد ومسؤولية وعلاقة مستمرة، وصفها الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ. فحينما نقول أن الزواج عقد أو نتكلم حنا عن عقد، نتكلم عن حقوق التزامات آثار نظامية، عندنا إثبات، عندنا توثيق، عندنا مسؤوليات متبادلة. يعني لا، ليس الزواج فوضى ولا اجتهادات شخصية، بل تنظمه الشريعة والنظام معاً.

0: جميل. طيب يعني ننتقل من التعريف العام يعني إلى البناء النظامي للعقد، وش الأركان والشروط اللي لا يصح الزواج إلا بها؟
1: نعم، إذا جينا نتكلم حنا عن الشروط والأحكام، الزواج لا شوف الزواج ليس فقط رغبة أو مشاعر، بل لابد من وجود أركان وشروط، إذا اختل بعضها قد يبطل العقد أو يفسد أثره. زين، فأركان عقد الزواج هي الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. وشرح الأركان بطريقة مبسطة، أول شيء هو وجود الزوجين رجل وامرأة، يحق لهم الزواج شرعا، ولا يوجد مانع شرعي مثل المحرمية أو الرضاع أو العدة أو قيام زواج آخر يمنع شرعا. كذلك الإيجاب وهو صدور طلب الزواج من الولي أو من يقوم مقامه، وكذلك القبول وهو موافقة الطرف الآخر. الشروط فمن أهمها عندنا رضاء الطرفين، الولي، الولاية، الشهود، انتفاء الموانع الشرعية. فالعقود تقوم في الفقه على التراضي، لذلك لا يصح الإكراه والغش والتحايل. زين، كثير من الناس يتوقع أنه حفلة الزواج هي الأساس، بينما النظام والقضاء ينظران إلى صحة العقد نفسه، أركانه وشروطه، فهذه مهمة جدا.
0: جميل. طيب الآن يعني هناك نقطة جوهرية يا دكتور، يعني هل الزواج في النظام السعودي عقد ملزم بكل أو قبل ذلك يعني دكتور، إذا توفرت الأركان يعني والشروط كما ذكرت يا دكتور، كيف ينظر النظام إلى العلاقة بعد العقد؟ هل هي طبعا مجرد ارتباط عائلي أم علاقة حقوق وواجبات؟
1: يا سلام، تمام. لما تكلمنا احنا عن الشروط، ووضحنا الشروط واللي هي تعيين الزوجين والرضا، لما يكون فيه زواج النظام السعودي ما لم ينظر للحياة الزوجية باعتبارها علاقة سيطرة من طرف على طرف، بل نظر إليها باعتبار علاقة تكامل و مسؤولية متبادلة. فلما نقول إنه الزواج غايته السكن والمودة، فحنا نتكلم على أشياء مهمة في المعاشرة الزوجية، تبادل الاحترام بين الزوجين، المودة، الرحمة. بل فالنظام لم يكتفي بالكلام المالي أو الحقوق الشكلية، بل نص على الاحترام والمودة والرحمة وحسن المعاملة. وهذا مهم جدا، لأن بعض الناس يظن أن الزواج مجرد صلاحيات أو أوامر، بينما النظام يرى أن نجاح الأسرة قائم على التوازن الإنساني. الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. فالفقه الإسلامي أصلا قائم على حسن العشرة والرفق وعدم الإضرار، يعني الإيذاء النفسي، الإهانة وغيرها، هذه كلها من الإخلال في الواجبات.
0: طيب كما ذكرت يعني هناك نقطة جوهرية، يعني هل الزواج في النظام السعودي يعني عقد ملزم بكل يعني ما تعنيه الكلمة، أو لا هو يعني رابطة اجتماعية فقط؟
1: يا سلام، لأن سؤالك هذا ينبني عليه أشياء كثيرة. ينبني عليه إذا كان فقط مجرد رابطة اجتماعية، يعني يكون ما فيه التزامات أو حقوق، لكن النظام السعودي قال هو عقد شرعي ونظامي ملزما تترتب عليه آثار قانونية كاملة. فلما يقول لك هو عقد، ليست كلمة عابرة. احنا نعرف بالعقود لما تطرقنا لها أكثر من مرة أن أي عقد فيه التزامات وفيه حقوق وفي آثار وفي إثبات وفي مسؤوليات. الزواج ليس علاقة عاطفية فقط ولا مجرد مناسبة اجتماعية، بل له آثار مالية وأسرية وقضائية وحقوق متبادلة. هذه الحقوق المتبادلة بين الزواج

0: الزوجين وآثارها، هذا اللي يخليه يوثق ويثبت وتفصل فيه المحاكم عند النزاع. بل اعتبره الشرع أنه من أخطر وأعظم العقود أثر، ولهذا وصفه القرآن ميثاق غليظ. فالنظام لم يرى هذه إن علاقة تبادل المصالح، بل حافظ على البعد الشرعي والأسري والإنساني مع وجود حماية قانونية واضحة. فلو نشأ أي خلاف في شرط بالعقد أو حق زوجي أو نسب أو إثبات، فهنا يظهر أن الزواج ليس علاقة اجتماعية، بل عقد له آثار قانونية كاملة.
1: طيب، الرضا هو جوهر العقد يا دكتور، كيف يتم التأكد من الطرفين يعني دخل هذا الزواج يعني بإرادة حقيقية لا تحت ضغط أو إجبار؟
0: شوف، الأصل أن الرضا هو أساس الزواج، تمام؟ ولما تكلم النظام عن ذلك، تمام، أن يكون متوافقين صراحة وأن يكون مقترنين في وقت نفسه. فضرورة الرضا الطرفين أكد عليها النظام وعدم الإكراه، كما أن إجراءات التوثيق الحديثة أصبحت تعتمد حضور الأطراف، كذلك التحقق الإلكتروني عن طريق النفاذ والتثبت من الهوية. كذلك مع هذا كله، من يقوم بالعقد يتأكد من الزوج والزوجة. فهذا الأصل الشرعي، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، هو الأصل الشرعي. زين، خلافا لبعض الأشياء السابقة اللي كانت من الممكن أن يكون في بعض التجاوزات.
1: طيب، وإذا ثبت أن يعني الرضا لم يكن كاملا بين الطرفين، يعني وش الأثر النظامي وش يترتب على الإكراه في عقد يفترض أنه يقوم على الاختيار؟
0: شوف، الأصل مثل ما قلنا أنه الرضا. الإجبار على الزواج ليس فقط مخالفة أخلاقية واجتماعية، بل قد يترتب عليها آثار قضائية ونظامية خطيرة، لأن الرضا شرط لصحة العقد. فإذا ثبت الإكراه أو انعدام الرضا الحقيقي، فقد يؤدي ذلك للاعتراض على العقد أو فسخه قضائيا أو بطلان بعض آثاره. النظام اليوم يحمي الرجل ويحمي المرأة من أن يتحول الزواج إلى وسيلة ضغط أو إجبار عائلي. زين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. وجاءت السريعة بحفظ الكرامة والاختيار والرضا. حتى لو تم العقد وجدت الأوراق، فإذا ثبت أن الرضا كان معدوم أو كان في تحايل أو إكراه، تتدخل المحكمة لحماية الضرر المتضرر أو الطرف المتضرر. زين، سواء كان هذا شاب أو فتاة، سواء تعرض لضغط شديد أو تهديد أو منع أو غيره.
1: طيب، فيما يتعلق بالولاية والكفاءة وأيضا السن النظامي للزواج، فيما يتعلق بالولاية، يعني هل هي سلطة مطلقة يعني أو مسؤولية لها حدود فيما يتعلق بالولاية؟
0: الولاية ليست سلطة مطلقة كما يتصور البعض، وليست أيضا إجراء شكلية فقط، بل شرعا ونظاما هي حفظ مصلحة المرأة والتأكد من سلامة العقد وكفاءته واستقراره. لين يشترط لصحة عقد الزواج وجود الولي، كما نصت المادة: إذا عضل الولي المرأة عن الزواج بكفئها الذي رضيت به، فلها التقدم بالمحكمة. وهذا اللي يخلي، يعني لما أتكلم عن العضل، هو منع المرأة من الزواج بالكفء الذي ترغب به دون سبب شرعي معتبر. ليس كل رفض من الولي يعتبر عضل، لكن إذا كان هذا الرفض تعسفيا أو مبنيا على هوى أو في مصالح شخصية أو للتحكم فقط، فهنا تتدخل المحكمة وتنتقل الولاية للقاضي. إذا ثبت المحكمة أن الخاطب كفء وأن المرأة راغبة وأن الولي يرفض دون سبب مشروع، فهنا تنتقل الولاية للقاضي حماية لحق المرأة ومنعا للضرر ومنع التعسف. فلا تعضلوهن إن كحن أزواجهن، ومنع التس

0: منع التعسف هذا أتى لحق المرأة وإعطائها الحرية في اختيار الزوج ما دام أن الولي امتنع، لكن هنالك شروط وأحكام معينة لتطبيق مثل هذه المواد.
1: ومتى تنتقل الولاية للقاضي في حال العضل؟
0: تنتقل الولاية للقاضي إذا ثبت أن الخاطب كفؤ وأن المرأة راغبة وأن الولي يرفض دون سبب مشروع. والله جاء واحد صاحب مخدرات يخطب البنت، قال أبوها ولا وليها لا والله، أو غير مكافئ لها، أو من بعض الأسباب اللي ما تفهمها يمكن البنت. البنت مباشرة راحت للمحكمة، القاضي سينظر في هذا الموضوع. إذا صار في خطأ والرجال كفء وممن يزوج تمام، لكن والله رجال صاحب مخدرات أو سمعته غير جيدة أو في عيب، أو خلنا نقول حتى لو أنه ما في عيب لا خلقي ولا خلقي لكنه عقيم، تمام؟
1: جميل.
0: في بعض العيوب زين يتم تجاوزها، لكنه العيوب التي تؤثر ما يتم تجاوزها. فهنا تنتقل للقاضي والمحكمة تزوجها، تمام؟ إذا منع الولي ولو كان الأب موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة. وللمحكمة كذلك إنها مباشرة تنقل الولاية لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض أحد المرخصين بإجراء هذا العقد.
1: فيما يتعلق بالسن النظامي للزواج في المملكة، وش السن الأدنى يعني النظامي للزواج في المملكة، وهل يسمح بزواج من هم دون يعني 18 عاما؟
0: الأصل في النظام السعودي منع توثيق زواج من هو دون سن 18، لكن توجد أحيانا بعض الحالات مع وجود ضوابط قضائية وإجراءات حماية ودراسة للحالة في بعض الاستثناءات، لأن الزواج مثل ما قلنا إحنا ليس فقط هو ارتباط شكلي، بل مسؤولية نفسية اجتماعية وصحية ونظامية. فصغر السن قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على الطرفين والأسرة، لكن لو رأت أو لا يتقدمون إلى الإذن للمحكمة، والمحكمة تنظر في هذا الموضوع هل يتم السماح لهم، وهل المرأة أو الرجل هذا يعني يستحق الاستثناء أو لا.
1: جميل. طيب كيف يعني نظم النظام أيضا مفهوم الكفاءة بين الزوجين، وهل العادات وحدها يعني تكفي للاعتراض على الزواج؟
0: شوف، النظام السعودي تعامل مع الكفاءة بحذر وتوازن كبير، فلم يترك الباب مفتوح للتعصب أو التمييز أو التحكم الاجتماعي. في الوقت نفسه راعى استقرار الأسرة والاعتبارات الشرعية، تمام؟ والكفاءة الأصل فيها تتعلق غالبا في الدين والاستقامة والقدرة على تحمل المسؤولية، تمام؟ العادات الأصل لا، لكنها لا تكفي وحدها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذه الأمور مرجعها للقضاء، لو قام أحد وتكلم عن الكفاءة أو غيرها فللمحكمة أن تنظر في هذا الطلب. إذا كان كفاءة يعني هو شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وحتى النظام نص العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره، وكذلك النظام قال لكل ذي مصلحة حتى الدرجة الثالثة يتأثر بانعدام الكفاءة الحق في الاعتراض على عقد الزواج وتقدر المحكمة ذلك. وهذه الأمور لما وضعها النظام نظر النظام إلى الاعتبارات الشرعية وبما فيها العرف والاعتبارات الاجتماعية.

0: الدرجة الثانية الأخ والأخت والجد والجدة وابن الابن وبنت الابن وبنت البنت. لكن الدرجة الثالثة التي أدخلها النظام كذلك العم والخال والعمة والخالة وابن الأخ وابن الأخت. كل دولة ترام يتضررون لما واحد يتزوج زين بعدم تكافؤ أو يكون فيه إنسان غير جيد. فهذه وضعت لأجل البقاء والاستقرار للأسرة المسلمة السعودية.
1: فالأمراض الوراثية تدخل في هذا الموضوع، موضوع الكفاءة يا دكتور؟
0: هذه قد تكون من العيوب. لما يكون في مرض وراثي قد يكون هذه من العيوب التي قد تطال الأطفال. لذلك الآن عندنا احنا فحص الزواج ويبين العيوب، تمام؟ لكنه ما شفت انه يمنع او يمنع الزواج، مع ان فيها اضرار كثيره، لكنه ما زال الموضوع يعني هم يعرض عليك انه والله ترى في مثلا والله امراض وراثيه يجب الحذر منها.
1: طيب فيما يتعلق ب ايضا شروط العقد والتوثيق، لماذا شدد النظام على توثيق عقد الزواج؟ وش الأثار القانونية لعدم التوثيق؟
0: شوف، الزواج ليس مجرد علاقة خاصة بين شخصين، يترتب عليه ترى نسب وأبناء وحقوق وإرث وأثار قانونية اجتماعية كبيرة جدا. أنت تتكلم عننا في المملكة العربية السعودية، ترى ما ليس رجل وامرأة فقط يتزوجون، ترى عوائل، عائلة آل فلان تناسب عائلة آل فلان. ولهذا شدد النظام توثيق عقد الزواج رسميا لحفظ الحقوق ومنع النزاعات. يوثق عقد الزواج وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، لأنه حق للزوجة، حق للزوج وحقوق الأبناء والإثبات أمام الجهات الرسمية والقضاء. يعني عدم التوثيق صعوبة في إثبات الزواج، مشاكل نسب، نزاعات في المهر، تعطل حقوق الأبناء، إشكالات قضائية طويلة حتى في الإرث. فحفظ الحقوق يكون بالكتابة والإشهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. هذا في ماذا؟ في الدين. كيف عاد أنت إذا كان في زواج؟ فإذا كانت الكتابة مطلوبة في الأموال فكيف بعقد الأسرة والنسب؟
1: طيب كيف ساهم أيضا العقد الإلكتروني يعني للزواج في حفظ الحقوق وأيضا سرعة الإجراءات؟
0: العقد الإلكتروني الحمد لله يعني يعد من أهم خطوات التطوير العدلي في المملكة العربية السعودية والأسري. فهو اختصر الإجراءات ورفع مستوى التوثيق وقلل الأخطاء وساعد في حماية الحقوق بشكل أكبر. في السابق كانت بعض الإجراءات طويلة، أنت توقع عند المأذون يودي الضبط للمحكمة وبعدين تروح توثق عقد الزواج من المحكمة. يعني الآن لا، كل التحقق إلكتروني، توثيق إلكتروني، الربط مع الجهات الرسمية جاء إلكتروني. فنظام التعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي العدلي في المملكة يعني قلل صراحة من التزوير وأعطى حفظ البيانات ووثق الرضا ويضمن سلامة الإجراءات التي بين الزوجين.
1: أيضا الشروط التي يعني يحق للزوج أو الزوجة يعني إضافتها داخل عقد الزواج.
0: شوف، الزوج والزوجة زين لابد أن تكون التي توضع في العقد. أول شيء لازم تكون مشروعة ولا تخالف الشرع والنظام. الشروط في عقد الزواج صحيحة ملزمة إلا ما خالف مقتضى العقد. زين، أي شيء يخالف مقتضى العقد خلاص، يقول والله أنه ما بي أبناء، هذا يخالف. ما في مودة ورحمة، يخالف. لكن شروط مشروع، إكمال زواج، العمل، سكن مستقل، عدم الانتقال إلى مدينة، كلها مدينة أخرى، كلها مهمة. لذلك حنا نقول للناس إذا بغيت تتزوج وعندك أشياء في داخلك، حط شروطك وعلمهم قبل الزواج. ترى والله أنا ما بيها

0: زوجك، أو هي تقول أنا ما أبيه مثلا يسافر كثير أو غيره من هذه الأشياء. ليش؟ توضح التوقعات وتقلل النزاعات وتحمي الطرفين. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أحق الفروج أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. واحترام الشروط الزوجية من أعظم الأشياء التي يجب على الإنسان تطبيقها ما دامت عادلة ومشروعة.
1: طيب، يعني في حالة لو يعني أخل أحد الزوجين بالشروط المكتوبة في العقد، وش الأثر القانوني هنا؟
0: طيب هذا مهم جدا ولازم الناس تفهمه. إذا كانت الشروط صحيحة ومشروعة ومثبتة بالعقد، فالإخلال بها قد يترتب عليه آثار نظامية. زين، أكدت المواد في النظام أن الشروط الصحيحة في عقد الزواج ملزمة. زين، بعض الناس يحسب أن الشروط مجرد كلام اجتماعي، لكنها جزء من العقد نفسه، ويحق للطرف المتضرر المطالبة بتنفيذ الشرط أو الاعتراض أو طلب الفسخ في بعض الحالات بحسب الضرر وطبيعة الشرط. فالمسلمون على شروطهم ما لم تخالف الشرع أو تحرم حلال أو تحل حرام. فهذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه له، ترى كده وافقت على شرط من الممكن يفسخ هذا الزواج إذا تم الإخلال بهذا الشرط.
1: يعني مثلا اشترطت سكن مثلا خاص فيه، وبعد الزواج ما استطاع يعني الرجل أن يوفر سكن يعني لظروفه المادية أو لأي ظرف ما،
0: تقدر هي تقول أنا أبي أو ما أسلم نفسي، ما أسلم نفسي لك، أو لها كذلك أنها تطلب فسخ النكاح ولا يرجع المهر لأنه أخل بالشرط الذي وافق عليه.
1: طيب، الحقوق الغير المالية اللي يعني أوجبها النظام بين زوجين أثناء الحياة الزوجية، وش الحقوق غير المالية؟
0: شوف، عندنا النفقة والأمور المالية، هذه الحقوق الإنسانية والمعنوية داخل الأسرة، لكن عندنا يجب على كل من الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة. هذه الأشياء لابد أن الإنسان يتذكرها، لأنها تشمل ماذا؟ تشمل الاحترام وحسن المعاشرة. فلما تجي في الفصل الرابع حقوق الزوجين في المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية، تقول حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما، عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديا ومعنويا، تمام؟ كذلك عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. 4، السكن في بيت الزوجية بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه، المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، تمام؟ بالإضافة على الزوج النفقة بالمعروف والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، على الزوجة الطاعة بالمعروف وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع، تمام؟
1: جميل.
0: هذه الأشياء ترى يمكن هي 5 أو 6، لكن لو تكلمنا عنها بحلقة كاملة لن نوفيها حقها، لأنها مهمة في مسائل عدم الإساءة لفظيا، عدم التعدي ماديا، عدم الإضرار معنويا. يعني حتى الكلمات التي تخرج من الزوجة أو الزوج والتي يتضرر فيها الزوج أو الزوجة ممنوعة نظاما وممنوعة شرعا، وهذه من الأشياء التي يعني يحاسب عليها الزوج والزوجة. لكن النظام ما راح يطق الباب على كل الناس، لأنه المفترض أن أي واحد متزوج أو متزوجة يراعي مثل هذه الأمور، سواء كونه مسلم وكونه تربى في بيئة سعودية.
1: طيب هل تقوم يعني الحياة الزوجية نظاما على السلطة أو لا على المودة والشراكة؟
0: يا سلام، مفهوم السيطرة المطلقة غير موجود في النظام السعودي، بل مثل ما قلنا قبل شوي هي موجودة عن السكن والرحمة والتعاون بينهم. فالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام هي أصل من الأساسيات الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، فالأصل فيها المودة والرحمة.
1: جميل، وش المقصود شرعا يعني ونظاما أيضا بالمعروف بين الزوجين؟
0: المعروف كلمة عظيمة جدا في الشريعة، كل ما جرى به العرف الصحيح من حسن المعاملة والاحترام والعدل. زين، والله أشياء معروفة إن والله الزوجة تسويها، معروف إن الزوج يسويها. زين، من كرم الأخلاق ومن المعروف إن الزوج مثلا يعطي زوجته أو يحترمها، أو في أشياء وتراها تختلف هي يعني من بلد إلى آخر، لكنها المفترض أن المعاشرة بالمعروف تشمل الكلام الطيب، الاحترام، التعاون، عدم الإهانة، حسن التعامل، مراعاة المشاعر، الرضا، البحث عن الرضا. زين، كل هذه من المعاشرة بالمعروف.
1: وش حدود الخصوصية بين الزوجين نظاما أيضا؟ وهل يحق تفتيش مثلا هاتف أو جوال الطرف الآخر؟
0: يا سلام، شوف، الزواج لا يسقط الخصوصية والكرامة الإنسانية. زين، والزواج لا يعني أبدا امتلاك الطرف الآخر بالكامل. تمام، النظام والشريعة يقران الثقة والاحترام وعدم التجسس. الله سبحانه وتعالى يقول وتجسسوا. تفتيش الهاتف أو الجوالات أو اختراق الحسابات أو التجسس هذا يعتبر حتى مخالفة، بل أنه يدخل في نظام الجرائم المعلوماتية. زين، فلا يجوز لأي أحد التعدي بهذا الشيء أبدا حتى لو كانت زوجة. بعض الأزواج وبعض الزوجات يقوم هو يعطيك، زين، من باب الثقة، لكنه الأصل أن الثقة موجودة، لكن لا يجوز لأي أحد التعدي على خصوصية الآخر أبدا.
1: وكيف أيضا يحمي النظام الأسرار الزوجية؟ وهل هناك في تبعات قانونية لنشر مثلا الخلافات الزوجية عبر وسائل التواصل؟
0: شوف، الأصل أن ما يحدث داخل المنزل يبقى بالمنزل، يعني وليس من الأخلاق ولا المروءة أن تخرج أي أسرار خارج المنزل، إلا في يعني شأن بسيط إذا كان فيه يعني وصلت المواضيع إلى الخلافات. زين، وممكن أنه يكون في طرف ثالث يبي يستمع، سواء مستشار أسري أو حكما من أهله وحكما من أهلها. لكن الأصل يعني ورد في الحديث أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. زين، هذا ورد في الأثر في حماية خصوصية الحياة الزوجية حتى لو انتهت أو وقع الخلاف. المفترض أنه ما ينظر ولا تنشر أي محادثات سواء خاصة أو صور أو أسرار عائلية، لأنه أنت في الحياة الزوجية الرجل يفضي إلى المرأة ويرى منها كل شيء، والمرأة تفضي إلى الرجل وترى منه كل شيء. هي تعرف نقاط ضعفه وهو يعرف نقاط ضعفها، فالمفترض أنها ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: وكيف نظم يعني النظام أيضا حق العمل والحياة الخاصة بين الزوجين؟
0: شوف، النظام حاول تحقيق التوازن الدقيق بين الحياة الأسرية وحق العمل والاتفاقات الزوجية واستقرار الأسرة. زين، حق الزوجة وحق الزوج، النظام حطها يجب على كل من الزوجين مراعاة الزوج الآخر. وهذا الترتيب ما لم يكن هنالك شروط. فالأصل أن وقف الزوجة هو للزوج، ما لم تشترط عليه عندها تشتغل، اشترطت عليه خلاص. فما يجوز له أنه يقول لا والله يعني أنت ما اشترطتي، أنت أنا هونت ما أبي. زين، لكن الأصل احترام خصوصية الآخرين وإباحة العمل. لكن نرجع نقول إذا أنت كزوجة أو أنت كزوج ما تبيها تتوظف وستعطي، وأنت أصلا ملزم في النفقة سواء هي اشتغلت أو ما اشتغلت، خلك واضح واشرط قبل الزواج. إن رضيت المرأة بأنها لن تعمل أو رضى الزوج بأنه يعمل فتمام، لكن لا تجعلون مسألة العمل هو أحد أسباب الخلاف الأسري بين الزوجين وهو لم يكن خلاف من الأساس.
1: وهل الرجل حق يعني في راتب المرأة؟
0: أبدا أبدا. شوف، ذمة المرأة المالية مستقلة تماما زي ما ذمة الرجل مستقلة تماما. للمرأة حق النفقة وإن شاء الله نتكلم عنها في الحلقات القادمة، والرجل مجبر أنه ينفق على الزوجة حسب قدرته، تمام، وسواء كان هو مليونير ولا معدم وفقير. والمرأة لها حق النفقة ما دامت بذلت نفسها وتزوجت هذا الزوج وموجودة معه في البيت وتمكنه من نفسها، فلها لها النفقة حسب وضعها الاجتماعي.
1: طيب، هل أيضا الإيذاء النفسي أو الهجر الطويل قد يكون له يعني أثر نظامي داخل الحياة الزوجية؟
0: نعم، أي الإيذاء النفسي أو الهجر أو التعسف سواء المعاملة، زين، كل هذه له يعني لا يقبل في الزواج وغير مقبول لا شرعا ولا نظاما. وتستطيع المرأة إذا أثبتت وجود هذه الأمور أن تتقدم بفسخ الزواج.
1: أيضا فيما يتعلق بالمهر والاتفاقات وأيضا حماية الأسرة، كيف يعني يثبت المهر نظاما إذا وقع خلاف على مقدار هذا المهر بعد الزواج؟
0: شوف، الأصل أنه ما في زواج إلا ويكتب فيه المهر ويثبت بالعقد أو بالإقرار أو البينة أو العرف في بعض الحالات. زين، المهر هو ما يدفعه الزوج لزوجته من مال أو منفعة. زين، إذا سمي المهر في العقد وجب المسمى، يعني قال لها مليون ولا قال لها ريال، تمام، إذا كان المهر مكتوب وموثق. زين، لكن لو ما كان مكتوب ولا موثق، زين، فهنا نرجع إلى أنه والله كم بالعادة زواج البكر أو كم زواج الثيب، وهنا يكون فيه يرجع للعرف وبعض الترتيبات.
1: طيب، يعني هل يعتد النظام أيضا بالاتفاقات الجانبية بين العائلتين يعني خارج وثيقة الزواج الرسمية؟
0: شوف، العقد هو الأساس هو الموثق، لكن بعض الاتفاقيات الجانبية إذا أثبتت ولم تخالف النظام والشرع زي أمور مالية أو سكن أو التزامات أخرى، زين، فتعتبر، لكنها الأفضل أن تكون موثقة. بل إني أنا أقول لك الآن أنه لما يكون في اتفاق بين الزوج والزوجة حتى لو بعد الزواج على أشياء معينة، الأفضل أنها تعدل في عقد النكاح عند محكمة الأحوال الشخصية. علشان ماذا؟ عشان تصير مثبتة للجميع.
1: طيب، هل يجوز أيضا شرعا ونظاما اشتراط عدم الزواج بأخرى داخل عقد الزواج؟
0: والله هذا الشرط في ناس انت تحبه كثير وناس انت تخاف منه كثير.
1: كلهم يحبونه.
0: رأيك؟ لا، في تطور الحين بعدين يقولون ما عندنا مشكلة، بس احنا نسمع بهم بس ما شفناهم. هذه مسائل فيها خلاف كبير. زين، سواء جواز اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها إذا تم الاتفاق على ذلك بالعقد، زين، الماء المواد النظامية تقول الشروط في عقد الزواج صحيحة ملزمة إلا إذا خالف مقتضى العقد. زين؟ إذا دون هذا وأمضاه القاضي يعتبر شرطا معتبرا عند كثير من أهل العلم والقضاء، لكن في الموضوع في خلاف، لكن من الممكن أنها تتأكد أو يتم التأكد من من يتم العقد عنده في هذه المسألة بالذات.
1: أنا باقي معي دقيقة.
0: نقطة. طيب ماذا لو تزوج عليها وهي شرطة عليه؟
1: إيه هنا عاد الكلام.
0: أي زين، هي تقوم تقول أنا يمضي الزواج، أو أنه من الممكن أنه يفسخ عقد النكاح هو، يعني أنه ينفصلون.
1: طيب أنا باقي معي دقيقة يعني دكتور، ودي سريعا بس لو سمحت، كيف حاول أيضا نظام الأحوال الشخصية السعودي يعني تحقيق التوازن بين حفظ الأسرة وحماية أيضا حقوق الزوجين وكرامتهما؟
0: في توازن دقيق بين استقرار الأسرة وحماية الإنسان. مشلون؟ تنظيم الحقوق، نظام الأحوال الشخصية، تنظيم الحقوق، توثيق العقود، حماية الرضا بين الطرفين، حفظ الكرامة، منع التعسف للزوج وللزوجة، الاعتداد بالضرر، تنظيم العلاقة بشكل واضح مهم لحفظ الدين والنفس والعرض والأسرة.
1: الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم.
1: شكرا أيضا موصول لك مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الأخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة.

0: والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الحادية عشرة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء. اليوم بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. الكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة أو بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة، الجوازات تواصل جهودها لتسهيل عودة الحجاج لبلدانهم. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 145 ألف نشاط دعوي، وتبث أكثر من 7 ملايين رسالة توعوية حتى 14 من ذو الحجة. سدايا مكنت الجهات الحكومية خلال موسم حج هذا العام من تقديم خدمات أكثر كفاءة لضيوف الرحمن. استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي بالمدينة المنورة. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعلن نجاح خطته لموسم حج هذا العام بمشاركة أكثر من 39 ألف متطوع. مائي يختتم حملته التوعوية في حج هذا العام لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المياه. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بمكة بقيمة 13 أو بقيمة أكثر من 13 مليار ريال. الهيئة الملكية بينبع تطلق فعاليات حكايات ينبع 2026 على الواجهات البحرية. إعلان قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2026. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة مسام ينزع 1609 ألغام في مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع. مقتل 3 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر الجيش بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ونزوح جماعي للسكان جراء هذا التهديد. الكونغو تسجل 282 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
8: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مهم جدا مع دخول الصيف نركز على استخدام واقي الشمس بشكل يومي، لأن استخدامه مو مجرد خطوة تجميلية، بل هو ضرورة لحماية جلدك من الحروق، الشيخوخة المبكرة، وأيضا سرطان الجلد. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. طبيعي إن إحنا يومياً نشرب ماء، لكن هل فعلاً أنت تشرب الكمية المطلوبة اللي يحتاجها جسمك؟ وش نوع الماء اللي تشربه؟ خلونا نسمع منكم.
9: أحرص على شرب الماء، ما أنا حريص في استخدام نوعية معينة، لكن غالباً المياه اللي تكون في الأبوات هذه الصغيرة، وأثناء التمرين يعني أحرص أن أنا أشرب الماء بكثرة.
10: في اليوم الواحد أشرب تقريباً 5 لتر من الماء، وما أفضل نوع على نوع، المهم أني أشرب ماء بكثرة.
11: ومن عشاق المياه، مياه الآبار الجوفية أحبهم دول، وأشرب مو أقل من 1.5 لتر في اليوم. مياه الفوارة والديتوكس دول ما أشربهم نادراً يعني، بس أميل أكثر إلى المياه الطبيعية.
8: الماء هو سر الحياة، وما حد يقدر يستغني عن شرب الماء بسبب أهميته لمجموعة كبيرة من الوظائف الحيوية للجسم. لكن متى نشربه؟ وكم الكمية المناسبة منه؟ وأي نوع منه أفضل من غيره؟ هالتفاصيل بناقشها مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب، أهلا وسهلا فيك.
12: أهلا وسهلا فيكم وفي جميع المستمعين. وحقيقة الموضوع هذا جاء في وقت مع دخول موسم الصيف الحار.
8: صحيح، لكن خلينا في البداية نتعرف على أهمية شرب الماء يوميا.
12: شرب الماء يوميا مش مجرد احنا ناخذه لمجرد ترطيب، لانه هو عنصر اساسي لعمل كل اجهزه الجسم تقريبا، لان يعني المعروف ان الماء يشكل 50% او اكثر من مكونات الجسم. اهميه الموضوع يطول، بحاول اختصرها بشكل سريع. من اهميه الحفاظ على توازن سوائل الجسم، هو مسؤول عن نقل الاكسجين والعناصر الغذائيه للخلايا، يحافظ لي على حجم الدم وضغطه، يعمل لي توازن في الاملاح، كذلك دعم وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى. ومثل ما أنت قاعدة تسمعي الحالات قاعدة تزيد، واحد من أهم أسبابها قلة شرب الماء. حصوات الكلى هذه حالات ما شاء الله الآن، لأن الكلى تعتمد على الماء للتخلص من الفضلات والسموم عن طريق إيش؟ عن طريق البول. ووفق التوصيات الحديثة، المحافظة على إخراج ما يعادل 2 إلى 2.5 لتر من البول يومياً، هذه تعد استراتيجية فعالة للوقاية من الحصوات. طيب كيف هذا الإنسان بيخرج هذه الكمية؟ معناته أنه قاعد يأخذ كمية مضاعفة منها من شرب الماء. جسمه يأخذ اللي يحتاجه والبقية هو اللي راح يخرج عن طريق هذه الفضلات. كذلك من فوائده تحسين الأداء الذهني والتركيز، يدعم الأداء البدني والعضلي، وهذا مفيد لانقباض العضلات وتقليل الإجهاد الحراري وتقليل احتمالية التشنجات المرتبطة بالجفاف. وهذه الحالة بالذات تصير عند الناس اللي مثل الرياضيين، مثل احنا هنا في دول الخليج كوننا الأجواء حارة، تحدث إلى كبار السن بسبب قلة شربهم إلى الماء أو اللي يعملوا في أماكن مفتوحة في الشمس. كذلك من فوائده تنظيم حرارة الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، وهذه موجودة أيضا الحالة بكثرة.
8: نعم.
12: كذلك المساعدة في التحكم بالشهية والوزن لكن بحدود. وكذلك آخر شيء نختمها بصحة الجلد، لأنه يجعل الترطيب البشرة، يعني عملية الترطيب تخلي البشرة مشرقة وإلى تأثير إيجابي على التجاعيد بشكل مباشر.
8: احنا تكلمنا الآن عن أهميته وذكرتي في كم نقطة في حال أنه احنا ما شربنا الكم الكافي في أخطار. يمكن لو نركز على الأخطار بالذات يعني مع دخول الصيف وأغلبنا للأسف ما أدري ليش ما يشرب ماي، خلينا ننبه يعني إيش قد خطورة إن إحنا ما نشرب.
12: إذا كان في قلة أو عدم شرب الماء راح يدخل الجسم في حالة الجفاف. أعراض الجفاف ومضاعفاته راح تعتمد على المدة ودرجة الجفاف نفسها. في عندي تقريبا 4 مراحل بشكل سريع نمر عليها. المرحلة الأولى نسميها الجفاف الخفيف، اللي قد يحدث خلال ساعات اليوم إلى يوم بأكمله، فهذه قد يفقد الجسم من 1 إلى 2% من سوائل الجسم، فراح تظهر أعراض ممكن تكون كجفاف الفم والشفاه، صداع ودوخة خفيفة، تعب وخمول، ضعف التركيز والانتباه، ويكونوا انت بكرامة لون البول يكون غامق وكميته قليلة. لا زال إلى هنا الأعراض محتملة وممكن تعديها. نروح إلى مرحلة أكثر يعني صعوبة، جفاف متوسط. هنا يفقد الجسم من 3 إلى 5% من السوائل. هنا يحدث انخفاض في ضغط الدم خصوصا عند الوقوف، تسارع في ضربات القلب، امساك، ضعف بدني، تشنجات عضلية، تهيج أو صعوبة في التركيز، انخفاض معدل التعرق، وهذا يعني ارتفاع في حرارة الجسم. هنا الكلى تبدأ تحاول توفر ماء بشدة، فيصبح لون البول مركز جدا. نروح ندخل إلى المرحلة الثالثة اللي هو الجفاف الشديد، وهذه بين قوسين خلاص هو دخل مرحلة الحالة الطبية. هنا يفقد من 6 إلى 10% من سوائل الجسم، يشدد فيها هبوط شديد في

0: بالضبط اضطراب في الأملاح خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم، ارتباك دهني، قد يصل إلى إغماء، قد يصل إلى فشل كلوي حاد، قد تحدث صدمة ودوران. هذه الأعراض تهدد الحياة، يعني نعم. ممكن أن هذا الشخص يموت.
1: يعني ما تسوى علينا كلها على غرشة ماء يا جماعة. بس متى نشرب الماء؟ متى تنصحينا نبدأ نشرب الماء؟
0: هو حقيقة لا يوجد وقت سحري، لكن هو الأهم طريقة توزيع شرب الماء خلال اليوم. لو مثلا حطينا كذا مخطط بسيط يساعد الناس أنها تفتكر متى تشرب الماء، وأركز على كلمة تفتكر، لأن كثير نسمع الناس يقولوا ننسى نشرب ماء. مثلا بعد الاستيقاظ من النوم صباحا يتذكر أنه يكون عنده جنب السرير كوب إلى كوبين موية يشربها قبل الوجبات، يعني يعرف هو مواعيد وجباته قبلها بعشرين إلى ثلاثين دقيقة ياخذ لكوب. لو هو مضطر حابب ياخذ أثناء الوجبة ونقول له رشفات ما تكون كميات كبيرة علشان نعطي فرصة إن الهضم ياخذ راحته، ما يكون مخفف بالماء كثير. يكون بين الوجبات يعني بمعدل كل ساعة إلى ساعتين على الأقل يأخذ إلى من نصف كوب إلى كوب قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني. والآن موسم الصيف فنلاقي كثير يبدأوا يخططوا إلى الرياضات، فنأكد على موضوع شرب الماء. أيضا خارج هذه الأوقات نقول له لما تشعر بالعطش لا تنسى أنك تشرب ماء ولا تتجاهل هذا الشعور. آخر حاجة قبل النوم تأخذه باعتدال علشان ما يزعجك أثناء النوم.
1: جميل. مؤخرا وشفنا في الأسواق أنواع كثيرة، يعني الأول نعرف غرشة الماء أو علبة الماء هذا نص وبريال أيا كان، الآن لا والله ما شاء الله الأنواع يعني تنوعت كثيرا، ماي ديتوكس، ماي ينابيع، ماي فوار، فهل يفرق تأثير نوع عن نوع آخر؟
0: طيب خلينا نمر عليها كذا مرور الكرام، يمكن في ناس ما تعرفها عن قرب. المياه الفوارة مياه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه قد أنها تكون يعني مستخرجة من الينابيع أو أنها مضاف هذا الغاز بشكل صناعي. هل هي آمنة؟ نعم هي آمنة وصحية وتأمل لترطيب مثلها مثل الماء العادي. قد تساهم في شرب الماء أكثر وتعطي إحساس بالشبع بسبب وجود الغاز، ولكن بعض الدراسات البسيطة أشارت أنها قد تحسن بشكل بسيط في حالات عسر الهضم عند بعض الأشخاص، لكن نؤكد أنها ما تتناسب مع مرضى القولون العصبي، الانتفاخ والارتجاع، أو ما بعد عمليات التتميم. هذولا ننصحهم بشرب الماء العادي.
1: نعم.
0: نروح إلى ما مثل ما تفضلتي، مثلا مياه الينابيع على سبيل المثال مستخرج من الينابيع الجوفية وممكن أنه يحتوي على معادن. تفضيله على الماء هو يعتمد على جودة المصدر من وين مستخرج، وكذلك على الفحوصات اللي تم أجريت عليه ومستوى المعادن. ممكن يحتوي على بعض المعادن البسيطة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبيكربونات، عادي استخدامها لا مانع، لكن هو لا يناسب مرضى الكلى أو الفشل الكلوي أو الشميات اللي تقيد بعض المعادن بسبب حالة صحية. بالنسبة إلى ماء الديتوكس مثل إضافة ليمون مع الماء أو نعناع أو خيار
1: مثلا،
0: هي علميا لا يوجد دليل أن الديتوكس، طبعا هم الناس اللي يستخدموا من باب أنه يا إما لإبطاء طعم أو لأن عندهم فكرة أنه ينظف الجسم من السموم.
1: صحيح.
0: أو تغسل الكبد أو تحرق الدهون. هذه المعلومة خاطئة بنسبة مليون بالمئة، لأن الجسم مجهز من رب العباد بأجهزة تنظيف ذاتية وإزالة السموم. ما هي؟ اللي هي الكبد، الكلى، الرئتين، والجهاز الهضمي. هي تفيد الناس، يعني إحنا ننصح فيها إلى الناس اللي هم ما يحبوا شرب الماء أو يقولوا ما نستطعمه، وهذه كثيرة ترى.

0: نعم.
1: بنقول انهم اوكي من باب التشجيع ممكن تضيفوا طعم مثل اشياء طبيعية مثل هذه، فهي تشجع على شرب الماء ومواد مفيدة لا معنى من ذلك.
0: طيب احنا تكلمنا الان عن اهمية شرب الماء، لكن في ناس بالمقابل يكثرون جدا من شرب الماء، هل هذا له أضرار ولا له فوائد؟
1: نعم، هو إلى أضرار إذا تجاوزت قدرة الجسم على التخلص منه، لكن خل أقول لك إن يعني الأضرار هذه هي أقل شيوعاً لو قارناها بالجفاف مع عدم شرب الماء.
0: نعم.
1: تمام، يعني هو بمجرد إن الواحد يكثر المقدار الزايد فهو بشكل جدا سريع الجسم راح يحاول يتخلص من هذه الكمية عن طريق اللي هي التبول. الكلى الطبيعية تقدر تتخلص من الماء الزايد، لكن لها حدود في النهاية. لما الشخص يشرب كمية كبيرة وبسرعة ممكن يحدث تخفيف شديد لتركيز الصوديوم في الدم، يعني انت عبيتي الجسم موية وهو أصلا من الداخل في نسبة صوديوم طبيعية، فلما تتخفف بسبب كثرة الموية هذا راح يؤدي إلى حالة يصير زي ما تقولي إيش، السوائل تصير مخططة، هذا ممكن يعمل حالة غثيان، صداع، انتفاخ، وشعور بالامتلاء، ممكن تشوش أو تعب شديد. هذه مرحلة. هناك مرحلة أخطر، إنه ممكن يعمل ارتباك شديد أو تقيؤ شديد، تشنجات، فقدان في الوعي أو غيبوبة، وهذه الحالة تحدث في حال شرب كميات ضخمة وبشكل سريع. في بعض الحالات الطبية، يعني مثلا الناس اللي عندهم أمراض كلى، فشل في القلب، أمراض كبد، بعض اللي ياخذوا بعض مضادات الاكتئاب أو بعض مدرات البول أو الاضطرابات الهرمونية، لما يشربوا موية كثير أصلا يحدث نتائج عكسية، لأن هم جسمهم ما عنده القدرة أصلا أن يتخلص من ذي الكميات فيصير احتباس.
0: طيب سؤالي الأخير، لاحظنا أنه في كثير ينصح لما تيجي تشرب الماء يضيف عليه ذرة ملح أو ضيف عليه مثلا الإضافات اللي موجودة الآن في الصيدليات نشوفها، الأكترولايت وغيرها، إيش قد تأثيرها على الماء؟
1: بالنسبة إلى شخص طبيعي عادي يتناول غذاء بشكل عادي يشرب ماء بكميات عادية لن يضفي إضافة ملح عادي أو ملح هملايا أو المنتجات الجاهزة من الصيدليات أي فائدة تذكر عليه. تمام؟ مثل هذه المياه أو المحاليل الصيدلانية قد تكون ممتازة في حالات فقد السوائل أو الأملاح، وهذه تتم في حالات الحر الشديد، الرياضات الطويلة في الجو الحار، في حالات الإسهال أو القيء، لكن ليست ضرورية يوميا لمعظم الأشخاص الأصحاء، والماء العادي يظل الخيار الأساسي والأفضل والأوفر ماليا.
0: نعم، شكرا لك الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة جدا عن شرب الماء، يعطيك العافية. زي ما سمعنا أعزائي، الماء مهم جدا إن احنا نشربه بشكل متوازن يوميا، لكن لا إفراط ولا تفريط.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل، وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.

0: شروط لابد تتوفر في الغذاء أو الأكل عشان أنا أقدر أسميه أكل صحي، وهي 3 أمور. أولا التلوث الميكروبي، لابد الأكل يكون خالي من هذه المسببات التلوث الغذائي، واللي تتكون من 3 أنواع. التلوث الميكروبي، كيف التلوث الميكروبي؟ بسبب الكائنات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة مثل السالمونيلا والفيروسات والفطريات والطفيليات. هذه إذا كان أحد أنواع الغذاء أيا كان من الأغذية والأطعمة المتوفرة صار فيها تلوث ميكروبي بهذا الأنواع، تعتبر أكل غير صحي. النوع الثاني التلوث الكيميائي، مثلا اختلاط الغذاء والطعام بمبيدات حشرية أو معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق أو مواد التنظيف أو العقاقير الطبية، كل هذه تعتبر ملوثات كيميائية. إذا صارت في الغذاء يعتبر أكلنا أكل غير صحي. هناك تلوث فيزيائي، مثل وجود أجسام غريبة داخل الطعام مثل زجاج مكسور، برادة حديد، شعر، أظافر، حشرات، صارت في أتربة معينة موجودة على هذا الغذاء، يعتبر هذا تلوث فيزيائي. كل هذه الأنواع إذا ارتبطت بالغذاء أو صارت من ضمن الغذاء يعتبر أكلنا غير صحي. أكل صحي يكون إذا كان خالي من هذه الملوثات 3.
1: يعني أنا بإمكاني أكل أي شيء بشرط أنه ما يحتوي على كل اللي ذكرته.
0: نعم، ما يكون لا في تلوث لا ميكروبي ولا تلوث كيميائي ولا تلوث فيزيائي، نقدر نقول أن أكلنا سليم، أكلنا صحي. نعم. بهذا المعنى.
1: طيب أنا بفترض أنه أنا يعني أكل نسبة معينة من البروتينات ونسبة أخرى من الكربوهيدرات على الألياف، كم النسب اللي يعني توافق ما بين كل نوع ونوع بحيث أنه يكون في توازن في الأكل؟
0: طبعا لما نكون أكل الصحي برضو ينطبق عنوان التوازن، توازن في المكونات الغذائية اللي أنا أتناولها حق جسمي. مثلا عندنا احنا 3 مكونات، الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، لابد هذه فيها نسب محددة حددوها تبع الصحة والأخصائيين التغذية، في أن تكون نسبة هذه المكونات مثلا 1:2، يعني كل 1 جرام بروتين يقابل 2 جرام من الكربوهيدرات. طبعا تتوزع هذه المجموعات الغذائية في الوجبة الغذائية بهذه الترتيب. طبعا البروتينات تكون 30% من الوجبة، الكربوهيدرات تكون 25%، الدهون 25%، يكون هذا المجموع 100%.
1: جميل.
0: يكون بهذا التوزيع النسبي في الوجبة الغذائية أو الأكل الصحي.
1: طيب هنا هذا التنوع ليش مهم بالنسبة لنا؟
0: طبعا مهم لأن هذه المكونات تعطينا بعد ما يتناولها الإنسان تمدنا بأشياء يحتاجها جسمنا. مثلا البروتينات تمد جسمنا بالأحماض الأمينية اللي تكون تعوض الخلايا اللي يفقدها الجسم نتيجة المرض، نتيجة موت الخلايا، بناء العضلات، كل هذه نتحصل عليها من خلال الأحماض الأمينية بعد ما يهضم الإنسان وجسم جسمنا البروتينات.
1: نعم.
0: بالنسبة للكربوهيدرات تمدنا بالطاقة، الدهون تمدنا بالأحماض الدهنية، وكل هذه المكونات يحتاجها جسمنا، وبالأخص اللي هي عبارة عن الخلايا المكونة حق جسمنا نحتاج. طيب. حق هذه المكونات 3.
1: جميل.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المعلومات، ومنها أنه في ناس كثيرة تقول أنه ما في ضرر أن احنا نعتمد على نظام ما يشمل التنوع، يعني مثلا يكون نباتيين فقط أو كارنيفور بس، يعني منتجات حيوانية مثلا، فأنت شو رأيك؟
0: طبعا الاعتماد على مكون واحد من مكونات الأغذية يعتبر هذا فقير بالعناصر اللي يحتاجها جسمنا. الجسم الإنسان الله سبحانه وتعالى ركبه بحيث أنه وخلق له هذه النعم علشان يستفيد منها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون. قضية أني أنا أعتمد على نوع واحد من هذه المكونات يكون هناك خلل وغير ما في، ما يكون في توازن في مد جسمي بهذه المتطلبات، وتكون التغذية تغذية فقيرة، أكيد راح يكون عندي أمراض معينة مثلا بسبب هذا التقصير أو هذا النوع من التغذية. ممكن مثلا أنا أفقد جزء من عضلاتي.

0: ممكن مثلا لو كان معتمادي على البروتينات يكون هناك لود وحمل ثقيل على اللي هو الكليتين باعتبار أن البروتينات تنهضم وتتحلل وتتعامل مع اللي هو الكليتين أكثر. لو اعتمدت على الدهون برضو يعني غير مستساغ أني أخذ أشياء دهنية، لذلك لابد من هذا التوازن بين هذه الثلاث المكونات.
1: في ناس برضو من ناحية ثانية أوكي هو ينوع بس نعتمد عليها كسوائل، مثلا بروتين وكاربز ودهون وغيرها، بس مثلا طول الوقت يسويها شوربة ما يأكلها وجبة، أو مثلا خضار أو فواكه بس يأخذها كعصيرات، هل هذا مقبول؟
0: طبعا كنظام غذائي سوائل حق الشخص السليم اللي ما يشتكي من أي حالات مرضية، برضو هذا النظام غير يعني صحي لأبعد حد. هذا النظام الغذاء السائل ممكن يأتي مع الحالات المرضية اللي يكون مشخصة من قبل الطبيب ووصف لها تغذية سائلة. مثلا عندنا ثلاثة أنواع من الأغذية أو من الأنظمة الغذائية السائلة. في أغذية سائلة رائقة مثلا تكون سوب اللحم، مثلا عصير التفاح، ممكن هذا كنوع من التغذية نعطيه حالات مرضية معينة، مثلا بعد العمليات الجراحية أو قبل العمليات الجراحية قبل إجراء المناظير ممكن احنا نعطي هذه التغذية السائلة. هناك تغذية سائلة شبه كثيفة، يعني يمكن يدخل فيها نوع من الشوربة البسيطة. هناك تغذية سائلة لا منوعة تكون أكثر، وفي كل الحالات هذه التغذية السائلة لا تكون إلا للحالات المرضية المعينة ومحددة، مثلا يوم يومين أقصى حد ممكن 3 أيام. هناك في بعض الحالات تكون تغذيتهم سائلة اللي تكون التغذية الوريدية، هذه أمور تختلف عن هذا الموضوع. طبعا
1: هل ممكن نحن يعني بالذات مع الأشخاص اللي حابين مثلا يتبعون نظام الصيام المتقطع أو غيره أنهم يكتفون بوجبة واحدة؟
0: طبعا الاكتفاء بوجبة واحدة في النظام لا تمد الجسم بكل المكونات اللي هو يحتاجها، لأنك أنت في الوجبة الواحدة راح تأخذ مثلا مكونات أقل. ممكن أنا في الوجبتين أو في الثلاث الوجبات على سبيل المثال مثلا أنا أحتاج مثلا فيتامين دال، مثلا أحتاج مثلا 1000 وحدة، ممكن أنا أخذها من خلال ثلاث الوجبات. إذا أنا اقتصرت على وجبة واحدة راح يكون مثلا هذا كمثال في موضوع الفيتامينات راح أخذ مثلا ثلث من هذا المكون، فما بالك بقية المكونات. لذلك الاكتفاء بوجبة واحدة. ممكن مثلا شخص يكون في حالة مرضية برضو احنا نعطيه وجبة واحدة، لكن كنظام عام نظام صحي حق الأشخاص العاديين لابد على الأقل ياخذ له وجبتين علشان يتحصل على المكونات أو العناصر اللي جسمي يحتاجها من جميع المكونات اللي احنا ذكرناها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون.
1: جميل،
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح، وأبغي مثال منك على وجبات متكاملة إن كانت للفطور أو للغداء أو للعشاء.
0: لو جينا مثلا نطبق وجبة فطور مثلا حق شخص سليم مثلا عمره في 20 إلى 25 سنة، طوله مثلا 170، وزنه 70-65، نقول مثلا يأخذ له رقيف من الخبز، هذه من النشويات، أو 2 توست أو 2 صمولي، هذه من الكربوهيدرات. لو جينا للبروتينات اللي هو بيض مسلوق، 2 بيض مسلوق أو 2 جبن كيري أو جبن مثلث، أو مثلا 100 جرام من الكبدة أو مثلا نوع من أنواع اللحوم، نضيف معها شرائح الطماط والخيار، معها كوب الحليب، طبعا يكون غير محلى بالسكر العادي لأن الحليب الردي فيه سكر موجود فيه، حبة فاكهة. هذه كفطور كمثال على وجبة الفطور. في بين الوجبات يكون في وجبات سناك، ممكن أنا أخذ لي علبة لبن، علبة حليب، حبة فاكهة بين وجبة الفطور ووجبة الغداء.
1: تمام.
0: لو حسيت بجوع. أجي الآن على المثال الثاني، وجبة الغداء. ممكن أخذ لي مثلا كمية من الرز مثلا 200 جرام، كمية من اللحوم مثلا دجاج أو سمك أو لحم 150 جرام، خضار مطهية مقدار 100 جرام، طبق سلطة 100 إلى 120 جرام. هذه كلها مكونات متوازنة وتأخذ جميع العناصر الغذائية اللي احنا جسمي يحتاجها. هذا كمثال على وجبة الغداء.
1: حلو.
0: أيضا بين الغداء وبين العشاء ممكن تأخذ لك وجبة سناك، مثلا فشار تأخذ لك مثلا 100 جرام، مكسرات مثلا 50 جرام، تأخذ حبة خيارة مثل نوع من الخضروات أو تفاحة أو حليب. هذا وجبة السناك اللي بين الغداء وبين العشاء. وجبة العشاء ممكن أخذها مثلا كسندويشة، مثلا سندويشة كباب، صمولة واحدة، صيخ من الكباب اللحم أو الدجاج أو قطع الدجاج، معها طبق من السلطة أو الخضار المطهية وكوب لبن. هذه وجبة عشاء جدا ممتازة.
1: نعم.
0: ممكن تقولي مثلا والله وقت النوم أنا مثلا أسهر للساعة 9 10 11 12 مثلا، أو عندي علاجات معينة، نقولك مثلا ممكن مثلا تأخذ لك توست وشريحة من الجبن وتأخذ معها كوب حليب أو كوب لبن وتأكلها كوجبة سناك أو ما قبل النوم.
1: تمام.
0: هذه كل هذه مثال على وجبة فطور وسناكات بين الفطور بين الغداء والعشاء، وجبة غداء ووجبة عشاء.
1: أمثلة جميلة ومفيدة، وياريت كلنا أيضا نتبعها. شكرا لك أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم على هذه المعلومات. كذا أعزائي تعرفنا على أنواع الطعام الصحي. أتمنى أن احنا نبتدي نتبع فعلا أنظمة صحية مفيدة لنا والأجسامنا. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج عيشها صح. كانت معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيش.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي ياخذنا في رحلة ملهمة مع عقول مبدعة وشخصيات استطاعت أن تحول الأفكار إلى إنجازات حقيقية. في كل أسبوع وكالعادة نلتقي مع مخترعين ومبتكرين من أبناء هذا الوطن لنكتشف معهم كيف بدأت أفكارهم وما الصعوبات التي واجهوها، وكيف تمكنوا بالإصرار والطموح من الوصول إلى النجاح، لأن الابتكار اليوم لم يعد مجرد فكرة بل أصبح وسيلة لصناعة المستقبل وتطوير المجتمع. برنامج فرسان التمكين يهدف إلى دعم روح الإبداع وتشجيع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة، الإيمان بأن كل شخص قادر على التغيير والإنجاز مهما كانت بدايته بسيطة. فكم من فكرة صغيرة أصبحت مشروعا عظيما يخدم الناس ويصنع أثرا إيجابيا. وخلال هذه الحلقة سنتعرف على قصة جديدة مليئة بالإلهام. سنتحدث عن رحلة أحد المبتكرين وكيف استطاع أن يتحول شغفه إلى إنجاز نفتخر به جميعا. خلوكم معنا واسمعوا معنا قصة نجاح اليوم والإبداع في فرسان التمكين. صوت واحد ومعلومة واحدة فقط تكون كافية ساعات لخداع شخص وسرقة بياناته أو أمواله من خلال دقائق فقط. ومع تزايد أساليب الاحتيال الهاتفي وتطورها المستمر، أصبح من الضروري وجود حلول ذكية تستطيع حماية الناس بشكل أسرع وأكثر دقة. ومن هنا جاءت فكرة نبيه، نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المكالمات العربية واكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المحادثة نفسها وليس بعد وقوع الضرر. لا يكتفي النظام بإعطاء تنبيه فقط، بل يقدم تفسيرا واضحا للأسباب ودرجة خطورته. طبعا تساعد المستخدم على اتخاذ القرار المناسب بثقة ووعي. يهدف نبيه إلى تعزيز الأمان الرقمي ونشر الوعي من خلال توظيف التقنية الحديثة لخدمة المجتمع وحماية الأفراد. من عمليات الاحتيال المتزايدة. هذا المشروع يجمع بين الابتكار والتقنية والاحتياج الحقيقي ليكون مثالاً على كيف يمكن للأفكار الذكية أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياتنا اليومية. واليوم سنتعرف أكثر على هذه الفكرة المميزة مع ضيفتنا بتول العطاس، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الهاتفي. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا البتول العطاس، خريجة الذكاء الصناعي بجامعة جدة، وموجودة اليوم لتمثيل فريقي في مشروع التخرج اللي اشتغلنا عليه أنا وزميلاتي سلوان حلواني، بتون أبو زيت، الهنوف السهلي، وليال جمال. مشروعنا اسمه نبيه، وهو نظام ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المكالمات الاحتيالية باللغة العربية أثناء حدوثها. وفكرة المشروع بدت من شيء صرنا نشوفه بشكل كبير في حياتنا اليومية ويمكن كلنا مرينا فيه أو سمعنا عنه، اللي هي مكالمات الاحتيال. كثير ناس صارت تستقبل مكالمات من ناس تدعي أنها من البنك أو من جهة حكومية أو جهة موثوقة، وتطلب رمز تحقق أو بيانات شخصية أو معلومات مالية. والمشكلة الأكبر أنه كثير من هذه المكالمات تكون مقنعة جداً، لأن المحتال يعتمد على أسلوب الكلام والثقة والاستعجال. والشيء اللي شد انتباهنا أكثر أنه في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت تقريباً إلى 62%، وهذا رقم كبير مرة ويعطينا فكرة عن حجم المشكلة وتأثيرها على المجتمع. فبدأنا نسأل نفسنا سؤال بسيط، إيش اللي يخلي ناس كثير تقع في الاحتيال رغم أنه عندهم الوعي؟ ولقينا أنه جزء كبير من السبب هو أن القرار يصير أثناء المكالمة نفسها، وفي هذه اللحظة الشخص يكون تحت ضغط أو مستعجل أو يسمع شخص يتحدث بكل ثقة. ومن هنا بدأت فكرتنا به، قلنا ليش ما نحاول نبني نظام يشتغل أثناء المكالمة نفسها، نظام يسمع الكلام ويفهمه ويعطي المستخدم تنبيه يساعده ينتبه قبل ما يشارك أي معلومة.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها نبيه، وش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة؟
2: طبعاً مشروعنا يركز على حل مشكلة المكالمات الاحتيالية الصوتية باللغة العربية، وهي من المشاكل اللي تنتشر بشكل كبير جداً مؤخراً، خصوصاً أن الناس صارت تعتمد على الخدمات الرقمية والتعاملات البنكية الإلكترونية بشكل أكثر. فاليوم المحتال ما يحتاج أن يرسل رابط أو يخترق الجهاز، أحياناً مجرد المكالمة وصوت مقنع وسيناريو كويس تكون كافي أن يخلي الشخص يعطي معلوماته بنفسه، سواء رمز تحقق أو بيانات بنكية أو معلومات شخصية. وبرضو في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت إلى 62% مثل ما ذكرت سابقاً، وهذا يوضح حجم المشكلة والحاجة لحلول تساعد المستخدم بشكل أسرع. والشيء اللي لاحظناه أثناء البحث أنه الحلول الموجودة إما تعتمد على تحليل المكالمة بعد انتهائها، أو تركز على نصوص ولغات ثانية أكثر من اللغة العربية. فعشان كذا في مشروعنا حاولنا نقدم فكرة مختلفة، النظام عندنا يستقبل الصوت أثناء المكالمة، يحوله إلى نص، وبعدها يحلل محتوى الكلام ويحدد إذا في مؤشرات تدل على وجود محاولة احتيال أو لا. وطبعاً اللي يميز مشروعنا إنه مو بس يعطي نتيجة نهائية إذا المكالمة احتيالية أو لا، أيضاً أضفنا ثلاث نقاط رئيسية. أول شيء إنه يشتغل بشكل لحظي أثناء المكالمة نفسها. الشيء الثاني إنه يعطي درجة خطورة توضح نسبة خطورة المكالمة وتساعد المستخدم إنه يفهم مستوى التهديد. وأيضاً ثالث شيء يقدم تفسير واضح للقرار عن طريق إبراز الكلمات المشبوهة أو المؤشرات اللي أثرت على هذا التصنيف، وهذا الشيء يعطي موثوقية أكثر للنظام وفهم أكثر للمستخدم ليش النظام صنف هذه المكالمة على هذا الأساس.
1: إيش التحديات اللي واجهتيها بتول أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
2: طبعاً في البداية كنا متوقعين أن الجزء الأصعب بيكون تدريب النموذج، لكن مع الوقت اكتشفنا أنه أكبر تحدي كانت البيانات نفسها، لأن المشاريع اللي تتعلق بالمكالمات الاحتيالية باللغة العربية تقريباً تعتبر جديدة نسبياً، وما في قواعد بيانات جاهزة كثير تمثل مكالمات صوتية عربية واقعية بالشكل اللي احنا نحتاجه ويناسب مشروعنا. فكان لازم أول شيء نبدأ مرحلة تجهيز البيانات كاملة، وحاولنا ما نخلي البيانات محدودة أو مكررة، فغطينا أكثر من نوع من سيناريوهات الاحتيال مثل مكالمات تطلب رمز التحقق واحتيال بنكي وانتحال جهات رسمية، محاولات جمع معلومات شخصية، وأيضاً الفوز بمسابقات وهمية. وبرضو ركزنا أن يكون عندنا أمثلة المكالمات طبيعية وغير احتيالية، لأنه النظام أكيد لازم يتعلم يفرق بين النوعين بشكل صحيح. ومن التحديات المهمة جداً كانت اللهجات العربية، لأن اللغة العربية تعتبر لغة معقدة نسبياً، وطريقة الكلام تختلف أيضاً من منطقة لمنطقة، وحتى نفس الفكر ممكن تنقال بأكثر من صيغة. فلو دربنا النظام على أسلوب واحد فقط ممكن أداؤه يقل لما يواجه لهجات مختلفة. فعشان كذا حاولنا قدر الإمكان أن البيانات تكون متنوعة وتشمل أكثر من لهجة عربية عشان نخلي النظام أقرب للواقع. وأيضاً واجهنا تحدي متعلق بجودة الصوت، لأن المكالمات الواقعية مو دائماً تكون واضحة، أحياناً يكون في ضوضاء أو اختلاف سرعة الكلام أو تداخل أصوات أو توقفات أثناء الحديث. فكان لازم نفكر كيف نخلي النظام يتعامل مع هذه الظروف أو يعتمد على لهجة واحدة فقط أو صوت مثالي.
1: إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
2: طبعاً مشروعنا يعتمد على أكثر من تقنية حديثة تشتغل مع بعض على شكل مراحل مترابطة، لأنه الهدف ما كان نبني نموذج واحد فقط، بل نبني نظام كامل يقدر يستقبل المكالمة ويحللها ويعطي قرار مفهوم المستخدم. أول مرحلة عندنا تبدأ باستقبال الصوت أثناء المكالمة، لأن المشروع أساسه أنه يتعامل مع المحادثات الصوتية. بعدها نستخدم تقنية التعرف التلقائي على الكلام، وهي المرحلة اللي تحول الكلام المسموع إلى نص مكتوب، بحيث أن النظام يقدر يفهم محتوى المحادثة ويحللها. وبعد ما يتحول الكلام إلى نص، ننتقل لمرحلة ثانية

0: هي معالجة اللغة الطبيعية، ومن هنا يبدأ النظام يفهم الكلمات مو كحروف فقط، لكن يحاول يفهم المعنى والسياق وطريقة الكلام. وهذه المرحلة تعتبر مهمة جداً، لأن المحتال أكيد ما راح يستخدم كلمات مباشرة، يعني ما راح يقول لك أنا محتال، أنا راح أنصب عليك، أنا راح أسرق فلوسك، لكنه بيستخدم أساليب إقناع أو استعجال، أو إنه يطلب معلومات بطريقة ممكن تبان للبعض إنها طريقة طبيعية. وبعد كذا يدخل النص إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المحولات أو الترانسفورمرز، وهي نماذج متقدمة تساعد على فهم العلاقة بين الكلمات داخل المحادثة، وتحديد إذا في مؤشرات تدل على وجود احتيال. وخلال المشروع جربنا أكثر من نموذج وقارنا النتائج، إلى أن اخترنا النموذج اللي أعطى أفضل أداء مع اللغة العربية وفهم السياق واللهجة، ووصلنا إلى دقة 98%، وكمان أضفنا درجة الخطورة بحيث المستخدم يقدر يعرف مستوى التهديد بدل ما يشوف قرار نهائي فقط. فالشيء اللي يميز مشروعنا أن التقنيات ما كانت هدف بحد ذاتها، لكنها كانت وسيلة عشان نبني نظام يساعد المستخدم بطريقة عملية وواضحة، ويعطيه تنبيه أثناء المكالمة بدل ما يكتشف المشكلة بعد ما تصير. والحمد لله قدرنا نوصل لدقة عالية جدا.
1: سؤال جدا مهم بتول، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: الحمد لله قدرنا نوصل لنموذج أول قابل للتجربة، وهذا بالنسبة لنا كان من أكثر المراحل اللي تحمسنا فيها، لأنه أخيرا شفنا الفكرة اللي كانت على الورق والشغل اللي اشتغلناه سنة كاملة يتحول إلى شيء فعلي يشتغل قدامنا. من بداية المشروع كان هدفنا ما يكون مجرد تدريب نموذج وقياس دقة وبعدها نوقف، كنا نبغى نوصل لمرحلة نقدر نشوف فيها كيف ممكن المستخدم يتفاعل مع النظام فعلا. فعشان كذا اشتغلنا على ربط أجزاء النظام كلها مع بعض، بداية من استقبال الصوت ثم تحليل الكلام، وبعدها عرض النتيجة بشكل واضح للمستخدم. وأيضا صممنا واجهة تفاعلية تخلي المستخدم يشوف رحلة التحليل كاملة، يعني المستخدم يبدأ التجربة يتكلم أو يدخل المحادثة، وبعدها النظام يبدأ يستقبل الصوت ويحلله تدريجيا، وفي النهاية تظهر النتيجة وتشمل هل المكالمة آمنة أو فيها مؤشرات احتيال، درجة الخطورة، الكلمات أو المؤشرات اللي أثرت على القرار، وتوضيح مبسط يساعد المستخدم يفهم النتيجة. وهذا الجزء كان مهم بالنسبة لنا، لأنه ما نبغى المستخدم بس يشوف تنبيه، نبغى يفهم ليش طلع هذا التنبيه.
1: أخيرا، هل هناك خطوات مستقبلية لتطوير هذا المشروع؟
0: طبعا عندنا خطط كثيرة للتطوير إن شاء الله مستقبلا، وإحنا من البداية كنا نشوف أن مشروع نبيه مو نهاية الرحلة، بالعكس نشوفه نقطة بداية ممكن نبني عليها أشياء كثير مستقبلا، لأنه فكرة المشروع أصلا مبنية على مشكلة موجودة بشكل مستمر وتتطور مع الوقت، فطبيعي أنه الحل نفسه يحتاج أنه يتطور ويواكب هذه التغييرات. أول شيء طبعا نطمح له اللي هو توسيع البيانات. خلال المشروع اشتغلنا على تجهيز البيانات أنها تكون مناسبة للنظام، لكن في المستقبل نطمح أنه نضيف عدد أكبر من المكالمات الواقعية ونغطي سيناريوهات كثيرة للاحتيال. وبرضه نطمح أنه ندعم لهجات عربية أكثر، لأن اللغة العربية متنوعة جداً، وكل دولة وحتى كل منطقة لها طريقة مختلفة في أنها بالتعبير واختيار الكلمات. فكل ما زادت اللهجات والسيناريوهات المختلفة، كل ما صار النظام أقرب للواقع وأكثر قدرة للتعميم. والشيء الثاني اللي نطمح له هو قدرة تطوير النظام على فهم سياق المكالمة بشكل أعمق، مو بس يكتشف الكلمات المشبوهة، لكن فهم طريقة الإقناع ونبرة الحديث ومشاعر المتكلمين، وهل في ضغط أو استعجال أو أساليب تستخدم بالتأثير على الشخص. وهنا ممكن مستقبلاً نضيف خصائص مثل تحليل المشاعر أثناء المكالمة، تحليل أسلوب المتحدث، وفهم نمط الحوار بشكل أكبر. وبرضه من الأشياء المهمة جداً بالنسبة لنا هي تحسين سرعة الأداء، لأن المشروع حالياً يشتغل بشكل لحظي، لكن مستقبلاً نطمح بأن يكون أسرع وأكثر كفاءة بحيث يشتغل بسهولة على الأجهزة المختلفة. وكمان نطمح أن النظام ما يكون مرتبط فقط ببيئة المشروع، لكن يكون قابل للدمج مع تطبيقات أو منصات حقيقية. فمثلاً مستقبلاً ممكن يكون داخل تطبيق الجوال أو كإضافات أثناء المكالمة، أو يندمج مع أنظمة حماية وخدمات رقمية. وبرضه من الأشياء اللي فكرنا فيها مستقبلاً كمان استخدام نماذج أخف وأسرع، بحيث يكون التشغيل عملي أكثر وعلى نطاق أكبر. لكن في النهاية هدفنا مو أنه المشروع يستبدل قرار الإنسان، هدفنا أن يكون أداة مساعدة تعطي المستخدم وعي إضافي وتنبيه في الوقت المناسب. وأعتقد أكثر شيء تعلمناه من المشروع أنه كثير من الأفكار تبدأ كسؤال بسيط أو مشكلة يومية، لكن مع البحث والتجربة ممكن تتحول إلى حل فعلي له أثر. وإن شاء الله نتمنى نشوف نبيه مستقبلا يكمل ويتطور ويكون جزء من حلول تساعد على حماية المستخدمين وتقليل المخاطر المرتبطة بالمكالمات الاحتيالية.

وفي ختام حديثنا اليوم عن نبيه، نقدر نعرف أن التقنية ما عادت مجرد أدوات نستخدمها في حياتنا اليومية، أصبحت وسيلة لحماية وصنع بيئة أكثر أماناً ووعياً. مع تزايد أساليب الاحتيال وتطورها بشكل مستمر، أصبح من المهم أن نواكب هذا التطور بحلول ذكية نعتمد فيها على ابتكارات وعلى ذكاء اصطناعي. مشروع نبيه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الرقمي من خلال اكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المكالمات العربية، وتقديم تنبيهات واضحة تساعد المستخدم على اتخاذ القرار الصحيح قبل وقوع الضرر. وهذا يبين لنا كيف يمكن لفكرة مبتكرة أن تتحول إلى مشروع يخدم المجتمع ويحقق أثراً حقيقياً، كما أن المشروع يعكس أهمية دعم المبتكرين والشباب أصحاب الأفكار الإبداعية، لأن المستقبل يبنى بالأفكار الطموحة اللي تسعى لحل المشكلات وتطوير جودة الحياة. ربما تكون فكرة بسيطة اليوم هي الحل الكبير الذي نعتمد عليه غدا، وفي النهاية يبقى الوعي هو خط الدفاع الأول، والتقنية الذكية هي السند الذي يساعدنا على حماية أنفسنا ومجتمعنا. ونتمنى أكيد أن يكون هذا الموضوع قد أضاف لكم معرفة جديدة وإلهام للتفكير في دور الابتكار ومواجهة تحديات العصر. شكراً لكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وإلهام جديد وفكرة جديدة ومشروع بالتأكيد جديد ومبدع آخر مع فرسان التمكين. من الإعداد رغد الحارثي، ومن التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. نلتقيكم على خير، مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم الله. هل تحس أنك ودك تكون القراءة من هواياتك لكنك ما قدرت؟ ترى لست وحدك يا كثر اللي مثل حالتك. حتى الناس اللي يمارسون القراءة بنهم تمر عليهم فترات يفترون فيها عن القراءة وينفرون منها. أول سؤال يجب أن الواحد يسأله نفسه اللي ناوي طبعا يدخل عالم القراءة، أنه يقول أنا ليش ودي أمارس القراءة؟ وعلشان تتضح الصورة نجيب مثال، وبالمثال يتضح المقال. الشخص اللي يمارس الرياضة بانتظام مع ما فيها من جهد بدني وما تتطلبه من تخصيص وقت لممارستها يوميا، لابد يكون حاط هدف يبي يصل إليه من خلال ممارسة الرياضة. فهذا مثلا يمارسها لأنه يبي صحته تكون جيدة، والثاني يبي يخفف من وزنه، الثالث يبي يصير من أبطال كمال الأجسام أو لاعب في رياضة من الرياضات، وهكذا. إذن لازم يكون فيه دافع قوي يدفعك لممارسة الرياضة علشان تعطيها من وقتك وجهدك وحتى مالك لما تشترك في نادي أو تشتري جهاز تمارين. القراءة نفس الشيء، فقط إذا كان عندك دافع يدفعك لها بتعطيها من وقتك ومالك وجهدك الذهني، والجهد الذهني عند كثير من الناس أشق من الجهد البدني. كثيرين يظنون أن الأشخاص اللي يمارسون القراءة يمارسونها تسلية أو مجرد هواية أو حتى شغف. أنا ما بيتكلم بالنيابة عن القراء، ولا أزعم حتى أني واحد منهم لأني مقصر في هالجانب كثير، لكني ما أظن أبدا أن هذا الكلام صحيح. سبب ظني هو أن القراءة، طبعا حنا نتكلم عن القراءة العميقة في الكتب الجادة الثقيلة مثل ما قلنا، فيها مشقة ذهنية كبيرة، والإنسان لو اتبع هواه، وكلمة هواية تلاحظون مأخوذة من الهوى، كان أعطى نفسه هواها وما بذل أي جهد لا ذهني ولا بدني. لكن بما أنه عاقل يدري أن إعطائه نفسه هواها بيدمره ويدمرها، ولذلك يدرس ويتعلم ويعمل ويشقى ويكد، لأنه يدري أن الشقى طريق الراحة والراحة طريق الشقاء إذا كانت راحة مستمرة أو في غير وقتها. فاللي يمارس القراءة لابد أنه تكون عنده دوافع، مثلا أنه هو يصير مؤلف بعدين، أو كاتب أو شاعر أو أديب. وممكن هو مؤلف أو كاتب أو شاعر أو أديب لكنه يبي يطور نفسه ويرفع مستواه بالقراءة علشان يرفع مستواه في الكتابة. ممكن يكون باحث أو أكاديمي فلابد يقرأ، ممكن إعلامي صانع محتوى فيحتاج يكون عنده ذخيرة معرفية علشان عمله، وهكذا. وأحيانا يكون هدفه من القراءة أنه يكون قارئ فقط، يبي يحس أن عقله يتغذى ويتنور، يبي يحس بالامتلاء. ثم بعد ما يصير قارئ وبين قوسين يمتلئ، تلمع بذهنه فكرة أنه يستغل.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير

0: خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه.

أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله، ومن هو الله، وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا، وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه، ولا تخالف أمره، ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة، ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام. وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الصدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: كأس العالم 2034. تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة البخور الحساوي، منتج عطري يحضر على شكل أقراص يدخل فيها العود كمكون أساسي، ويعتبر من الحرف القديمة والعريقة في الأحساء. تبدأ حكايته باختيار أجود المكونات، وتمتزج فيها الخبرة مع أسرار الخلط لين تتكون أقراص تفوح منها ريحة الأصالة. وضيفنا اليوم المدرب والحرفي أحمد بن عبد الله الجدي.
5: البخور الحساوي يعتمد على أكثر من خطوة. أول خطوة إن إحنا نطحن العود مع مسك الغزال مع شوية زعفران. الخطوة الثانية نكون نضيف سكر النبات مع ماء الورد على النار، حيث إننا نستخدم السكر كمثبت عطري ومشعل، لأن في الآخر راح يتحول إلى جمرة عشان ما يموت البخور. زي ما تشوفين الآن هذه المرحلة ما قبل الأخيرة. بعد ما نطحن مسك الغزال مع العود، بعد ما نحط على النار السكر

0: مع ماء الورد، نمزجه زين، بعد طبعا ما يستوي السكر، نطفي النار ونضيف العود. لما نضيف العود نمزجه زين، وزي ما تشوفين الآن نسوي له فرش،
1: لأنكم أنتوا تسوونه قرص، ما تسوونه كمعمول مكور.
0: المكور ده مو بحساوي، الحسة تصنع البخور الله يعطيه العافية من أكثر من 800 سنة قرص، كلهم يسوونه في منازلهم كعادة كثقافة كتراث، يحبون التبخير في المناسبات غير المناسبات بعد الطبيخ.
1: أنا لاحظ ما شاء الله ريحته قوية، ما أدري ليش تذكرني بريحة بيت الجدات.
0: إيه، هو يعتبر أول بخور قاموا يسوون العرب بالطريقة ذي. أما المعمول اللي ذكرتيه يعني جديدة فكرته، مش قديمة.
1: طيب أنا ألاحظ الحين وأنت تضربه بيدك عشان تسوونه زي القرص قطعة واحدة، لاحظت إنه عادي تضربونه هو حار، غريب يعني إنه ما يمسك بيدك.
0: أنت شفتي إحنا فرشنا له تحت عود، ونحط فوق عود برضو من نفس العود اللي إحنا طحناه في البداية، عشان يصير تحت عود وفوق عود وفي بطن عود، يصير غني بالعود، وفي نفس الوقت عشان ما يمسك ما يلصق في يدي احنا نستخدم ان احنا نصب فوق العود. بينما اللي نسوي في قوالب زي ما شفتي زي الشوكولاتة ما يحتاج ان احنا نطقه، فما نحط فوق عود، نكتفي باللي يكون تحت عود بس.
1: طيب تحتاج انكم المكونات تحطونها بكميات معينة بنسب معينة؟
0: شوفي، كان في الماضي كل بيت له رونقه له ريحته، في ناس تزيد المسك، في ناس تزيد الورد، ناس تزيد الزعفران، ناس تنتقي عودة تكون مميزة، فمن هنا يصير نوع من التغيير. أما الخطة يعني بشكل عام واحدة، إن زي ما ذكرت ليش نطحن العود مع مسك الغزال مع الزعفران، إن إحنا نطبخ له سكر نبات مع ماء الورد، إن إحنا نفرشه بالطريقة هذه، تنطبق العملية على جميع الأعواد.
1: طيب إذا أنت زودت كمية معينة ريحة معينة ما تخرب الخلطة؟
0: إلا كل شيء بقدر، يعني
1: لأن أنت قبل شوي تقول إنه في بعض الناس يحبون يزودون ريحة معينة، هذه الزيادات أنا أحس أحياناً تخرب.
0: صحيح، هي شوفي ترى في إحدى المراحل هي معالجة مسك الغزال، مسك الغزال تجي ريحته حيوانية، فمرحلة تحسينه أو معالجته تكون مثال، يعني لما نقول إحنا راح نطبخ نص كيلو، في النص كيلو هذا تكون ثلاث نقاط ورد فقط، نقطتين مسك فقط، أربع نقاط زعفران فقط، هذا في الستاندر الريحة اللي الأغلبية يتعامل اللي الأغلبية يستخدمونها بشكل يومي. فشفت المقدار، أنا أتكلم بالنقط مش بال، هذه اللي معالجة مسك الغزال عشان تبقى ريحته جيدة مش حيوانية.
1: طيب أنت الحين عندنا الأدوات جاهزة وكذا، ألاحظ أنه تحتاج قبل شوي لما شفتك حاطها على النار أنه يحتاج تحريك باستمرار وله وقت معين، مو تخليه لمدة طويلة، لأن إذا صار مدة طويلة ممكن يتماسك بالقدر نفسه.
0: نعم، يحجر في الجدر أصلا. يعني هو في بعض العلامات ويعتمد على، يعني ما يصير يكون ياخذ أكثر من وقته، يعني شلون أوصف لك، أن يعني مقدار وقت معين فقط، يعني في قراءة تطلع في فوق سطح القدر بأن السكر خلاص، أكثر من كذا ممكن يجف قبل تصب على ال،
1: يعني كأنه يحترق.
0: لا مو يحترق، يجف.
1: اي بس يجف،
0: يحجر.
1: طب لما يطول على النار، يعني ظل فترة طويلة على النار، غير انه يعطيك علامات انه جف وكذا بسبب السكر، ما تلاحظ مثلا ان الريحة تتغير؟
0: لا، هو اصلا مجرد ما انه ياخذ دقيقة اضافية ما نقدر نسوي قرص.
1: يعني هو كم تقريبا يحتاج على النار؟
0: تقريبا 20 دقيقة.
1: 20 دقيقة كم تطلع لك قرص؟
0: زي ما شفتي الآن.
1: أيه. أنا شفت قرصين.
0: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين.
1: أيه.
0: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين، لأن أنت الحين لو لاحظتي جف الحين وأنا أتكلم معاك ترى ما أخذنا خمس دقائق. شوفي، حط يدك عليه كذا تشوفينه صار حجري. أيه. فيفترض إنه مجرد ما نصبه ونحط فوق هذا العود، مجرد ما ينفرش يجف. ولو ما صبيناه أصلاً حجر في القدر. بوريك عينة، شوفي هذه عينة لمتدربة عندي، طبعاً أنا أدرب هنا. حجر في القدر قبل تصبه، يعني ما لحقت انها تصبه، وهذا في فرق دقيقه واحده بس.
1: طب اذا حجر خلاص ما نقدر نستخدمه صح؟
0: لا، نعمل له اعاده تدوير، يعني مثلا كل مره نطبخ نحط مقدار ال 20 جرام 30 جرام منه، المقدار هذا اللي تشوفينه كاعاده.
1: طيب انت من البخور الحساوي تقدر تشكله باي شكل تبيه، لكن هو اساسا معروف عنه انه قرص وانه انتم تسوونه كقرص، بس ما يمنع لو شكلته مثلا يسوون منه في التوزيعات وكذا.
0: اي، عندي قوالب زي قوالب الشوكولاته صبينا منه، بس طبعا قوالب الشوكولاته ما نقدر نسوي نفس الكميه هذه.
1: أيه.
0: بتكون اقل كميه لانه راح على ما يجف بسرعه،

0: ما يمدي انه ياخذ حجم الغالب، فكل مره نسوي كميه اقل عشان ندارك. اما كذا زي ما انت شفتي كقرص تكون خلاص هي طقه واحده وبسطه واحده وخلاص، اما غوالب فنضطر احنا نسوي كميات اقل عشان نقدر نلحق عليه قبل ما يجف. يعني الان انت شفتي صبيت صبتين كبار وجف بسرعه، فما لو بصبه في القوالب الصغيره هذه ما بقدر اغطي اللي انت شفتي الغالب هذا كله. احنا شكلنا توزيعات وشكلنا شكل الكاكاو، عملنا له تغليفه جميله بحيث انه يكون هديه حساويه مثلا، او حتى طريقه الاستخدام تكون اسهل، والحمد لله رب العالمين.
1: الحين صرتوا تضيفون لها دهون وزيوت عطرية مختلفة عشان لو نقول للجيل الجديد؟
0: لا، عملنا للجيل الجديد، عندي مجموعة سويناها بروايح حتى فرنسية، في مجموعة لا زي ما شفتي انت بالروايح القديمة اللي تعتمد على الزعفران ومسك الغزال والعود، بس ضفنا على بعض الأغراس زيوت عطرية مميزة ولقيت استحسان قوي.
1: بس انتو كذا لما تضيفون روائح بس عشان تواكبون الجيل الجديد وكذا، لكن الأساس انتو تسوون البخور الحساوي على اصوله.
0: اي هو اصلا نفس الفكره، اللهم ان اضافه زيوت عطريه. اي ولا نفس الخطه الاوليه، بس قبل لا نصبه نكون بعد ما طفينا النار نضيف الزيت العطري بحيث انه يكون يعني زي ما ذكرت لك يناسب الجيل الجديد هذا.
1: طيب احنا تكلمنا عن قرص الحساوي وتكلمنا عن الاضافات وكذا، انا متدربه ودي الحين أطبق، إيش الأشياء الأساسية اللي لازم أنا أوفرها عشان أبدأ أشتغل على القرص الحساوي؟
0: الأشياء الأساسية
1: يعني قول لي من الصفر إلى العشرة، وإيش الأشياء اللي لازم أوفرها عشان أبدأ؟
0: أول شيء ننتقي العود، إنه ما يكون مجرد خشب، يعني يكون عود جيد، نجيبه ونضيف عليه مسك الغزال ونطحنه مع بعض بحيث إنه يتجانس. الشيء الثاني نكون جهزنا العود أوردي. الشيء الثاني نكون سكر النبات. سكر النبات يستخدم بدل الجليسرين، الجليسرين تستخدم الشركات والمصانع للبخور الحديث، بس هذه يبقى مادة صناعية كيميكال. احنا ما زلنا محافظين على الرنج القديم انه يكون منتجنا طبيعي 100%، فنحضر سكر النبات مع نسبة معينة من ماء الورد ونطبخه الى مقدار معين يعني من الوقت، تطلع في علامات نقول السكر استوى، نقوم نطفي النار ونضيف عليها العود اللي احنا طحناه. قبل هذا كله نكون عملنا الفرش اللي انت شفتي على الطاولة عشان لما نصب على الطاولة هذه ما يلصق، مجرد ما يمزج على طول نصب على الفرش ونكب فوق عود ونطقه باليد عشان ما يلصق فينا بعد. انت كده سويت القرص البخور الحساوي.
1: حلو، انت حطيتها في قدر، اي قدر طبعا معدن معروف، والملعقة لازم تكون خشب ولا عادي لو كانت الملعقة اللي بحرك فيها تكون حديد؟
0: هي كل ما كانت خشب اسهل عشان ما تسخن هذا الشيء. الخشب النوعيات اللي انت شفتيها عندي تكون طويلة، القدر مش معدن، ترى ظن يكون في قدر زي ما ذكرت زي ما تشوفين يكون خفيف الوزن، وهو نفسه خفيف، سمكه خفيف عشان يختصر وقت الطبخ.
1: اي لا صار سمكه خفيف الحرارة توصل للمواد بشكل أسرع.
0: صحيح، لما يكون خفيف يكون يسخن بسرعة، لما يكون خفيف في الوزن برضو يساعد أن الواحد يعني يتحرك فيه بشكل أسرع. تخيلي هذا القدر لو يصير وزنه 2 كيلو بنحط فيه بعد 2 تصير ثقيل، فإحنا يعني القدر هذا أفضل نوع تقدرين تقولين يعني السماكة حقته لطبخة البخور. كل قدر له عطره الخاص، عوده الخاص، بخوره الخاص، يعني ما يصير أسوي بخور بيتكم في قدر بخور بيتنا، أنت لك مغاديرك والقدر بيبقى فيه بقايا محافظة على ريحة بخوركم. فكل بخور له قدرة،
1: يعني كل مثلا أنت تشتغل على طلبيات ما شاء الله، فكل طلبية تسويها لها قدرها الخاص فيها، لأن القدور تمسك فيها الروائح الطلبية اللي قبل.
0: صحيح، بعدين أنت شفتي هذه البقايا اللي في القدر هذه ترجع إعادة التدوير بعد لجن نطبخ، هذا كله يذوب ويرجع في قدرة، يعني ما محتاجين احنا نروح نوديه نغسله ونسويه يعني من جديد، خلاص يبقى بقايا للطبخة الجاية، لأن أصلا المواد هذه يعني أصلية ومكلفة.
1: ويبقى قرص البخور الحساوي شاهد حي على أصالة الموروث وتفاصيل حرفة ساقتها الأيادي بحب وصبر، ويواكب هذا الفن العريق روح الجيل الجديد بإضافة روائح متنوعة تجمع بين عبق الماضي وذوق الحاضر. حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

حياكم الله من جديد، هلا وسهلا بكل من يسمعنا، حيا الله كل الناس اللي على موجة ثيري ذات الرياض، ونقول أكيد نهار يجمعنا، نهار متجدد، بدايات المساء من عند عز النهار، فأحلى تحية لكم من طاقم البرنامج في الإخراج مهند الويمي، في الإعداد والتقديم غادر علي. نقدر نقول آخر يوم إجازة بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي، بكرة إن شاء الله دوام. يعني أنا أستانس الصراحة إذا جيت أذكر أحد بالدوام، تحسون في متعة فيه، لا عشان توقظ فيه إحساس الحياة من جديد، لأنه العودة إلى العمل، الدراسة، الروتين اليومي، حياة، صح ولا لا؟ صح، نعم. وطبعا زي ما عودناكم دائما استقانا في عز النهار فقرات برنامجنا، نسألكم اول فقراتنا وين رايحين هالوقت، مشوارك على وين، مشوارك الجميل اللي طالع فيه في عز الصيف، في عز النهار، على هالمشوار اكيد تبي تاخذ جائزه اذا كنت طالع بلا عازة، يعني ما عندك الشغل المهم انك تسويه، بس عاده اغلب الناس هذا الوقت

يا طالعين من دوامات يا رايحين دوامات يا عندهم أشغال ضرورية أكيد يسوونها. حسب اللي قريته اليوم قالوا اليوم بداية فصل الصيف الرصادية. مهند وش الأجواء هذه؟ كانت ربيع، لا اللي يجي بعد الشتاء هو ربيع. ما تتوقع؟ لا ما كانت، أوكي كانت صيف بس يقولك ما هو اللي خلاص يعني صيف المثبت. ممكن يجيك، ممكن يجيك نسيم، ممكن يجيك يعني، ولاحظت يمكن الفترة الماضية إنه في المساء في في في يعني شوية برودة، مو برودة يعني جو متقبل. الظهر كلام ثاني، الظهر عالم آخر مختلف تماماً. فعموماً ما نبي خلاص يعني، المفروض إن إحنا نتأقلم، نحب الحر ونحب الصيف ونحب الشتاء ونحب كل شيء لأنه جزء من الحياة الكونية. الشيء العادي هذا نحن دائما نتأقلم مع هالأمور. ولا تنسى يعني أنا وياك قاعدين نشرب قهوة في عز الحر، درجة الحرارة ما أعرف كم الحين بس صار يمكن فوق 45. عموما إن شاء الله يا رب إن هذه كانت إجازة مثالية، إجازة حتى لو ما كنت مسوي شيء فيها يعني يعتبر شيء كبير جدا، يكفي أنها كانت إجازة عيد، إجازة لمة وجمعة، إجازة ممكن أنه أخذ فيها قسط من الراحة. وعادة ما نصنع ذكرياتنا في هذه الإجازات، إجازات الأعياد السعيد. مشوارك لوين؟ زي ما قلت أولى فقراتنا أصدقائنا، نروح بعد كذا لترند اليوم وموقف صنع يومك، وبعدها نختم بتحدي اليوم. فبسمع أكيد إن شاء الله أصواتكم على 011-45-3 اللي حاب يشاركنا. فاصل غنائي أول ونرجع من جديد، نبي نرجع بهمة ونشاط زي ما تعودنا دائما بداياتنا تكون بدايات مفعمة بالحماس والحيوية حتى لو كان عزلنا.

0: حياكم أصدقائنا، نروح مباشرة لاتصالاتكم الهاتفية على رقم برنامجنا 011-40-533. أول اتصال معنا أفراح. هلا وسهلا يا أفراح.
1: هلا وسهلا أستاذة غادة. هلا وسهلا حبيبتي.
0: يا هلا فيك. أنت أمس الظهر أول اتصال؟
1: أيوه.
0: اليوم أول اتصال؟ تحرين وقت البرنامج.
1: الله يسعدكم يا رب.
0: وياك أفراح، شلون يسلم حالك يا رب؟ أنت كيفك؟
1: والله الحمد لله، الله يسلمك يا رب.
0: جدول الإجازة كيف جاي معك؟
1: خلاص انتهت، خلصت أمس الحمد لله.
0: الحمد لله. أي والله الحمد لله. بس كنك مبسوطة أنها خلصت؟
1: لا، لأنه صراحة مع العزايم والهذا خلاص تعبنا.
0: يا الله، يلا معوضين خير إن شاء الله. وبالعكس يعني عزايم وناسة وجمعة. أيوة وغيرت جو.
1: لكن تعب والله، لأن طباخ وكذا.
0: فرت الدمعة من عيني. قواك الله. قولي لي أفراح، وش أكثر شيء يعجبك في الدوام، العودة للعمل والحياة الروتينية؟
1: يا ليت عندي دوام أستاذ غادة.
0: أجل، ليش مبسوطة كذا أنه خلصت الإجازة؟
1: تعبت.
0: قصدك إجازة الناس، يعني أنه يروحون على دواماتهم يفتكون العالم، صح؟
1: والله شوفي، لو كنت عندي دوام أقول لك حب العمل صراحة.
0: أنت متخرجة من الجامعة؟
1: ما دخلت جامعة. لا،
0: ما حطيتي أي يعني خيار تسوينه؟
1: في شغلات أسويها أنا خاصة فيها، يعني أعمال يدوية، أشغال فنية، أشياء زي كذا.
0: حلو، زي إيش؟
1: يعني عندك أسوي أشياء فنية، أسوي مثلا البيوت اللي يحطوا فيها المصاحف، أشياء زي كذا.
0: والله جميل، هذا بزنس يعني قابل للتطوير.
1: أشياء خلاص من خيالي موجودة عندي، أزينها، أعرف يعني أشوف كيف ممكن أسويها.
0: طيب تبيعينها ولا بس مجرد أنه هواية؟
1: لا والله ما بيع، مع أنه واحدة من صديقاتي اقترحت علي، قالت لي ليش ما تسوي لك حساب، يعني ناس تشوف أعمالك أشياءك وزي كده.
0: أنا أضم صوت لصوتها، نفس الفكرة يعني استفيدي منها.
1: يعني لو جيت أبيع يعني بكم حبيع؟
0: كم حتبيع؟ هذه المشكلة. لا أنت شوفي، اعملي سعر معقول يتناسب مع أول شيء التكلفة، يعني قديش تكلفك، واحسبي منها مثلا الفوائد، أرباحك كم حتكون كنسبة معينة من المجموع المتوقع أنك أنت تبيعينه، ويكون سعر في البداية جذاب عشان تكسبين أول شيء عملاء، العميل يجيب عميل إذا صار السعر مناسب والعمل في قمة الجودة. خلاص نعمل أنا وياك المشروع
1: إن شاء الله يا رب.
0: 50-50. الله يوفقك يا رب.
1: يا رب.
0: شكرا يا أفراح حبيبتي، يعطيك العافية.

0: تصدقون أفراح يعني ذكرني دايماً ما في حد فينا يمكن ما فكر إنه يكون عنده بزنس خاص أو مشروع حب إنه هو يستثمر فيه مواهبه. يعني كثير ناس يمكن أعرفهم زي أفراح تحب إنها تسوي أشغال وأعمال يدوية كموهبة أو كحب وشغف. أنا أعتقد إنه كثير مننا يمكن فكر إنه هو يعمل بزنس خاص بناء على الشيء اللي هو يحبه أو يجيد عمله. فالله يوفقها يا رب. وكثير من البنات يمكن اليوم اللي يسمعوني بادين مشاريع من هالنوع، وبالعكس أنا أشوفها فرصة، أول شيء للتطوير وشيء ثاني كسب يعني حلال، ما نضطر فقط للوظائف. أنا أشوف الوظيفة أحيانا تحرمك من أنك تمارس شغفك ودخل متجدد بالنسبة لك، يعني تقدر أنك تكسب من هذا الدخل حسب إمكانياتك ونشاطك وحماسك وقدرتك، لكن الراتب هو الراتب نفس يعني الدخل المادي هتاخذه نهاية كل شهر. نقول له سهلا، مين معنا؟ عبد اللطيف.
1: يا هلا والله.
0: يا هلا ومرحبا.
1: كيف حالك؟
0: سلم حالك، انت شلونك يا عبد اللطيف؟
1: والله كل عام انتم بخير.
0: وانت بألف خير وصحة وسلامة، كيف عيدك؟
1: والله الحمد لله منيح. من الله
0: منيح كتير؟ الحمد لله. قولي عبد اللطيف، منين تكلمنا؟
1: والله من الرياض.
0: طالع مشوار ولا بالبيت؟
1: لا في البيت.
0: في البيت. انا اقول انا وصلت دوامي في 25 دقيقة، بالعادة اخذ ساعة ونص.
1: لا يا جماعة، في زحمة.
0: ما في زحمة اليوم اتوقع.

0: بكرة مع رجعة الدوامات نبي نشوف الزحمة من جديد.
1: الله إن شاء الله ما في زحمة
0: إن شاء الله. جاء الصيف والعالم تحب تسافر وتروح تجي. عبد اللطيف قبل شوي أفراح كنت أتكلم معها عن مشروعها، فكرت في يوم من الأيام تسوي مشروع؟
1: والله ما جاء في بالي، والله ما أنا راعي مشاريع. أنا
0: ما أنت راعي مشاريع؟
1: لا والله.
0: ولا راعي مشاريع؟
1: لا ولا
0: ولا ولا, ولا مشاوير؟
1: مشاريع.
0: بكرة دوام
1: إن شاء الله.
0: كل التوفيق لك يا عبد اللطيف، شكرا جزيلا.
1: الله
0: يسلمك. أهلا وسهلا. طيب نرجع من جديد، أكيد اللي حاب يشاركنا أذكركم بالرقم 011 40 53 وترند اليوم بعد قليل، كنوا ويانا يعني.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفه ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها الا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: تحية لكم من جديد، تحية أيضا لصديقنا خالد اللي بعت رسالة عبر هاشتاغ برنامج الزنهار. يقول خالد: أنا والله بديت دوامات من يوم الأحد وللحين ماني قادر أندمج في العمل. السبب أنه أنا ماني قادر أتقبل الرجعة السريعة هذه. طبعا مو بس أنت خالد، ممكن كثير من الناس اليوم لما يخلص إجازته ويعود إلى أجواء الطبيعية للعمل يحس أنه ما هو قادر يتقبل أو ما هو قادر ينسجم، يحتاج إلى شيء تمهيدي. تعرفون يعني الطلاب الابتدائي لما يدخلوا المدرسة عندهم أسبوع تمهيدي علشان الواحد يقدر أنه هو ينخرط في الحياة الدراسية بكل سهولة بعد ما يقضي هالأسبوع. فعادة يمكن حتى والله الموظفين نفس الفكرة، يحتاجون إلى شيء أهلهم نفسيا لتقبل العودة للدوامات بعد الإجازة اللي كثير مننا يشوفها صعبة، خصوصا إذا كان هذا الشخص يعني متعود على الراحة وقضى إجازة طويلة. ترى كل ما كانت الإجازة طويلة كل ما كانت العودة للعمل موضوع صعب نفسيا وجسديا. فمن الطبيعي أنه يشعر البعض بشيء من الكسل أو حتى عدم الحماس في الأيام الأولى، لكن لازم يكون عندك تقبل للعودة، وهذا الشيء يبدأ طبعا من تغيير نظرتك للعودة للعمل. فبدل ما تنظر على أنها نهاية للراحة ممكن تشوفها كبداية، بداية جديدة لفرصة لتحقيق أهداف إنجازات جديدة. والأهم وأنا أشوفه أكبر عامل ممكن هو يعيق تقبلنا ورجعتنا للحياة الطبيعية الروتينية اللي هو النوم. النوم يا جماعة، أكيد أنه إذا أنت رايح لدوامك مواصل بتحس برهاق وإجهاد وتعب نفسي مو بس جسدي، فكل ما نظمت نومك قبل رجعتك للعمل بأيام كل ما كانت المهام عليك أسهل وخف عليك الضغط والتوتر. فمهم أنه نعطي أنفسنا جميعا وقت للتأقلم، نتقبل فكرة العودة ولا نتوقع. يعني لا تقول أن أنا أوكي حكون تمام من البداية، لا تتوقع أنه ترجع بكامل نشاطك من اليوم الأول، لأن التدرج في استعادة الروتين يخلي الانتقال أسهل وأكثر راحة. وخلينا نسأل هالسؤال، يعني وش أفضل طريقة ممكن تساعدك شخصيا على أنك تتقبل العودة للعمل واستعادة الحماس من جديد؟ ترى أنت تملك الإجابة. نسمعكم من جديد 011-45-3. ناخذ اتصال من معنا. عايش سعيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: يسعد مساك غادة وفريق عمل معكم مستمعين ومستمعين.
0: يا هلا وسهلا بعايش، كيف حالك؟
1: الله يسعد أيامك وبرنامج جميل الحقيقة. كنت في ساعة ونص الآن عز النهار، دائما تقدمون الجميل والممتع والمفيد.
0: الله يخليك يا رب، تسلم. بعد مما عندكم يا عايش، وأنتوا أكيد يعني رفقاء الرحلة.
1: لا شك غادة أن موضوعكم جميل ودا بوقت، يعني إن شاء الله بكرة تعود الدوامات. ممكن مما يسهل عملية العودة غادة هو اللي كان نظم نومه، يعني ربما كان اللي استطاع يعني يستطيع أن ينام مبكرا يذهب إلى العمل وهو يعني مكتفي من النوم ويكون أكثر راحة أكثر. لكن اللي كان الآن يعني النوم عندما استطاع أن يضبط ساعة فبالعكس حيكون يعني مرهق، ولكن هي يوم يومين وبالتالي إن شاء الله الحمد لله يعني
0: يستطيع بذلك.
1: يعني أنت شخصيا يضحي بيوم والله شوف دائما من الأفضل إن يعني إحنا حتى لو رحت مواصل للأفضل اليوم التالي إنك ما تنام الظهر، يعني أنت راجع تستطيع بذلك تضبط حتى تنام تستطيع. إذا كنت لا بديت ترجع من الدوام وتنام وتصحى متأخر فتالا ما تستطيع أن تضبط ساعة النوم. صحيح. إحنا نأمل أنفسنا ونعطي نفسنا داعم إن إن شاء الله كلها كم أسبوع نرجع إجازتنا الرسمية اللي هي صيفية، فنقول الله يصبرنا على كم أسبوع وإن شاء الله نأخذ الإجازة الطويلة
0: بإذن الله. أنت معلم؟
1: أي نعم أختي.
0: الله عليك، أنتم الآن محط الأنظار، أنتم المحسودين، عندكم شهرين ما شاء الله.
1: بس مجبرين عليه، يعني أنتم ما شاء الله تختارون أي وقت في السنة، إحنا كله صيف.
0: لا أنا معاكم، أنا ما عندي إلا صيف.
1: الأسعار في الصيف ما شاء الله تبارك الله.
0: أي والله الدبل، الله يعين. يلا إن شاء الله يا رب عودا حميدا يا عايش، وتنخرط في دوامك بكل سلاسة وتكون مبسوط. شكرا لك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
0: يعطيك العافية يا رب. عبد الرحمن معنا، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
2: يا هلا مرحبا. بالنسبة للعودة عشان ندخل الموضوع على طول، بس بالنسبة للعودة للدوام بعد الإجازة، يعني أنا شخصيا أعود بنفسية أكثر أريحية لأني أخذت إجازة وغيرت جو، سواء إجازة يعني إجازة مثلا إجازة أعياد أو إجازة أنا أخذت اختيار باختيار يعني.

0: نعم.
1: فأنا أرجع للدوام يعني بارحية بشفقة.
0: شو السر يا عبد الرحمن؟
1: والله نوع من التغيير، كونك تغير يعني الرتم عندك يكون جميل جدا.
0: ويمكن لأنك ماخذ يعني نفس نظام نومك، ما تغير بالإجازة ولا؟
1: لا أبدا، أنا نومي واحد في الإجازة ولا غير، حتى الجمعة وسبت أكون بدري ما عندي مشكلة.
0: ما شاء الله عليك، هذا هو السبب. أنا أحس اللي ينظم نومه في الإجازة سهل عليه إن هو يرجع على طول للعمل.
1: إيه ما عندك مشكلة، أنا حقيقة نومي قليل جدا يعني في الجمعة والسبت أقوم أصلي الفجر ولا حد أنوم إلا بعد يعني فترة. لكن أنا أقول إن العودة للعمل بعد الإجازة يفترض على الإنسان إنه يهيئ نفسه العودة للدوام بأريحية أكثر وبطموح أكثر على أساس إنه يعطي العمل حقه. لأن هذا مطلوب منك يعني، أنت خدت إجازة مطلوب منك تأدي عمل يكون يعني بأريحية، باستقبال جميل من الزملاء، باستقبال لك مراجعينك، تغير وضعك في العمل، تكون مرتاح أكثر، الضغوط اللي كانت عليك قبل العمل تغيرت، فكت معك خلال أسبوع 10 أيام 15 يوم إلى شهر، ترجع العمل وأنت أكثر حيوية يعني.
0: خاصة أنه الحين يعني فيه خلينا نقول في معايدات في العمل، يعني ترجع تلاقي مسوي لكم معايدات، مسوي لكم فعاليات.
1: نعم الحين تغير الوضع كثير يعني، المعايدات في العمل صارت شيء روتيني في العمل يعني، ما فيها دائرة حكومية أو شركة خاصة وعامة ما تسوي حفل معايدة لا، ويسبق ومعها بعد خروج من الدوام بدري بعد ذاك اليوم بعد.
0: أي والله صدقت يعني، عندنا شيء تمهيدي مو بس حق نولة. شكرا
1: يعني لا خلصت المعايدة قدرت، لأن المظهر خلاص اسحب، يبدأ الحفل على 10:30 11 يقعد للساعة يقول لك خلاص، لأن عينت وخيرت غديت وافطرت كل واحد يروح البيت. هذه برضو محفز أنك تحضر ذاك اليوم حتى أنك تهيئ نفسك للدوام.
0: صدقت، اللهم لك الحمد يعني، حياتنا ما من مشاكل، أهم شيء الواحد بس يتقبل وأمور تمشي.
1: يجب الإنسان يتقبل وضعه يعني، ما أنت يعني أنت إنسان مثل إنسان مثل زملائك في العمل يعني، لا تطعنهم ولا شيء، قم بما عليك من عمل وما وكلت به والحمد لله رب العالمين.
0: صدقت والله يا عبد الرحمن، شكرا لهالمشاركة، يعطيك العافية.
1: يا مرحبتين، حياكم الله وياك.
0: الله يحييك. ترى على الفكرة برضو من الأشياء اللي تأزمك نفسيا بعد العودة للعمل أنك ما زي ما قال عبد الرحمن ما تتقن عملك، يعني ما تؤدي مهامك الموكلة إليك بشكل صحيح، ما تخلص أعمالك أول بأول. هذه من الأشياء اللي تجهدك نفسيا يعني، هذا التراكم في العمل وعدم القدرة على تأديته بشكل جيد تتعب الشخص نفسيا، تخليه كذا مجهد حتى هو ما قاعد يشتغل. فحلو أنك تبدأ تخلص شغلك، تتقبل، تنجز مهامك أول بأول، وصدقوني يعني الحياة تمشي بسلاسة عند الناس اللي عندها تقبل زي ما قال عبد الرحمن. روح الفاصل قصير ونرجع من جديد لكم على 011-4053. بس بقول لكم على سالفة في ترند اليوم أصدقائي، تخص الناس اللي يحبون دائما يربطون مناسباتهم بتواريخ معينة، أنتم منهم ولا لا؟ هذا هو موضوعنا في ترند اليوم، كنوا ويانا يعني.

عز النهار. عز النهار.

0: عودكم أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في هذا النهار وترند اليوم اللي بنتكلم فيه عن الناس اللي تحب إن هي تربط دائما مناسباتها السعيدة بتواريخ معينة على أساس إنها تواريخ إيش مميزة. واحدة من الصديقات كان المفترض إن يكون زواجها في إجازة عيد الأضحى، لكنها فجأة كذا قررت، قالت لا أنا ودي أربط هالمناسبة السعيدة بتاريخ مميز راح أخليه بإذن تعالى 1/1/2027. يعني اختارت 1/1. طب إيش اللي بيفرق؟ يعني إيش اللي بيتغير لما تحطين مناسبتك السعيدة في تاريخ معين؟ أنا أعتقد إنه كثير من التواريخ يمكن اللي اخترناها أو جت حتى صدفة وربطنا فيها مثلاً مناسبة معينة، إنه مو دائما نتذكرها، ترى حتى وإن مر علينا هذا التاريخ المميز، الكثير مننا يعتقد إنه بمجرد ما يعني تكون مناسبته فيها التاريخ خلاص بيصير شيء مرة واو، شيء مرة سعيد بالنسبة له، وشيء راح يذكره على طول ذكرى جميلة. ما حقول إنه يعني شيء غير مرغوب ولا غير مفضل، لكن من الأشياء اللي تخلينا نثير سؤال إنه ليش بعضنا يهتم في التاريخ أصلاً؟ يعني ليه نهتم بالتاريخ المميز؟ وش اللي بيخليه أحلى بعيون الآخرين لما يسمعون مثلاً إن والله فلان تزوج بتاريخ 1/1 مثلاً؟ فبعض الناس يشوفونها مجرد وسيلة يعني عشان ما ينسون المناسبة، خلاص أنا ربطتها ما حنسى، والله تنسونها. أنا في تواريخ معينة جت صدفة، طبعاً ماني من النوع اللي أهتم كثير وناسيتها. فاللي يشوف ان هي بداية رمز او بداية جميلة، واللي يشوفها ان هي ممكن لما ترتبط برقم كذا او تاريخ مميز يعني بيثير اعجابه، بيحس انها في نوع من الـ يعني ربط الذكرى بهالتاريخ، نوع من التميز. اعرف لكم ناس ما شاء الله كل حياتهم ارقام مميزة، كل حياتهم السيارة لوحة السيارة رقم مميز، تاريخ زواجها رقم مميز، رقم جواله رقم مميز. فالأرقام المميزة هذه صارت صفة متلازمة لشخصيته. مدى حرصكم على أن تكون مناسباتكم في تواريخ مميزة، أو حتى أنكم ترتبطون في حياتكم بشكل عام بأرقام مميزة؟ سمعوني أراءكم على 011-40-5-3. نقول هلا وسهلا بمحمد.
1: يا هلا والله.
0: هلا وسهلا، حياك يا محمد.
1: حياك الله. معك محمد، مهندس زراعي من مصر.
0: يا هلا وسهلا مهندس.
1: اهلا بيك.
0: هلا بك زود. قلي يا محمد، انت من النوع اللي تربط حياتك بتواريخ معينة، مناسباتك مثلا؟
1: طبعا ده شيء ضروري في حياتنا طبعا.
0: والله؟
1: ايوه طبعا.
0: ليه ايش المعنى يعني؟
1: في تاريخ لأشخاص مثلا غليمة علينا، ممكن يكون فرق الحياة، ولده في الحياة، الحاجات دي لازم تبقى ثابتة في حياتك. حد شيء
0: فأنت شايف أنه تبي تحافظ على هالتاريخ بذكرى حلوة؟
1: طبعا طبعا، وبيبقى شيء كمان مقدس بالنسبة.
0: طيب نعم،
1: التاريخ ده في المحفظة بتاعتي أو في أغراضي الخاصة.
0: والله أول مرة أشوف رجال ما شاء الله يحتفظ بالتاريخ ومهم عنده موضوع التاريخ. إيش أجمل قصة مرتبطة بتاريخ مميز عندك يا محمد؟
1: هي والله مش أجمل، هي ذكرى عزيزة علي، هي وفاة والدي بس مش أكثر ولا أقل، وابني الكبير ميلاده، يعني واحدة خير وواحدة شر.
0: سبحان الله.
1: الحمد لله.
0: وهذا يثبت لك أنه الأيام يعني تدور دوائر الدنيا كلها فيها بغض النظر وش كان هذا التاريخ.
1: طبعا ما فيش حلو على طول ولا وحش على طول، هي الدنيا متقلبة دائما.
0: جميل. طب تحرص محمد انه ترتبط مثلا لوحة سيارتك تكون مميزة، رقم جوالك يكون مميز، ولا شيء ما يفرق عندك؟
1: لا طبعا، الحاجات دي برضو بتبقى مهمة جدا في حياتك. بيبقى اي انسان بيسعى ان هو يبقى متميز، الانسان بطبيعته بيسعى للتميز والكمال، بس ما فيش حد هيلتزم الحاجات دي. يعني
0: تعتقد انه هذا الموضوع ملفت للنظر والانتباه؟ يعني ممكن يجي احد يقول لك يا محمد والله ما شاء الله عليك انت عندك رقم لوحة مرة مميز، ولا رقم جوالك مميز؟
1: أنا شايف إن هو ده 90 أو ممكن كمان 95% من نفس البشرية بتميل للموضوع ده.
0: والله جميل، حلو، سمعنا وجهة نظر يعني تؤيد هالموضوع. شكرا محمد، يومك سعيد.
1: يومك سعيد.
0: شكرا لك. حروح الفاصل من جديد ونرجع لكم. سمعنا رأي محمد، قالوا واحد من الناس اللي يهتم بالتواريخ لأنها تعني له ذكرى ويحب يربط مناسباته فيها، بالإضافة للأرقام المميزة بتلفت الانتباه يعني تعمل كذا ممكن برستيج معين. والله مهند انت رقمك ما في رقم في الدنيا ما موجود فيه، فين التميز في الموضوع؟ ما تبحث عن التميز؟ تبحث عن التميز في ايش؟ مو في الارقام. اوكي طيب، حروح على 011 مره ثانيه، 011 40 5 3 من جديد، نسمع آراءكم وقولوا لنا هل تهتمون بالأرقام والتواريخ المميزة؟ هل تعتقدون نوع من أنواع التقليد الاجتماعي ولا يمارس عليكم ضغط اجتماعي يخليكم تبحثون عن تواريخ استثنائية لمناسباتكم؟ كونوا معنا.

0: عز النهار عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أسعد الله مساكم أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في هذا النهار. ترند اليوم نتكلم عن الأرقام المميزة والتواريخ المميزة وربط مناسباتنا الجميلة فيها. ليش يا ترى نشعر أحيانا أن تاريخ 1/1 أجمل من 17/3 مثلا؟ هل نعتبر هذا التاريخ المميز يعني قيمة إضافية لمناسبتنا؟ يعني بيغير شعورنا تجاه المناسبة ولا لا؟ لو تزوج، خلوني أقول لكم على سبيل المثال، شخصين في يومين مختلفين، يعني واحد كان زواجه بتاريخ مميز والثاني لا، هل تعتقدون أنه راح تختلف أهمية المناسبة لهم فعلا ولا لا؟ يعني هذا التاريخ إيش بيضيف لنا يا ترى كونه مميز؟ أسمع رأيكم. المزيد على 011-40-53. نقول هلا بوليد، حيا الله وليد.
1: أهلا وسهلا.
0: هلا وسهلا فيك،
1: كيف الحال؟
0: إحنا تمام، أنت شلونك يا وليد؟
1: الحمد لله.
0: كيف الشرقية؟
1: تمام الحمد لله.
0: تمام التمام؟
1: كله تمام
0: إن شاء الله دوم. قولي يا وليد، وش التاريخ قبل ما تعطيني رأيك في موضوع ربط أحداثنا بتواريخ مميزة، وش التاريخ اللي وليد ما ينسى؟
1: أكيد 1/1.
0: 1/1 سهل عليك يعني؟
1: أكيد طبعا.
0: قولي ليش؟
1: أنا أولا ده تاريخ ميلادي.
0: أوكي،
1: ده تاريخ زواجي.
0: أنت قاصد أن يكون زواجك بتاريخ ميلادك؟
1: بالضبط.
0: والله أنا اليوم متفاجئة أنه كثير رجال يهمهم التواريخ المميزة. طب إيش أضاف لك؟ ما بتنسى؟
1: لا، بغض النظر أني ما بنساهوش، بس بيبقى ذكرى مميزة بس يعني.
0: كنوع يعني من الاختلاف أنه مناسبتك بالزبط. في يوم مميز.
1: بالضبط، أيوه.
0: وأكيد ما تنسى هذا اليوم.
1: أكيد لا طبعا، بس بيصادف بقى يعني لا قدر الله أن يحصل حاجة معينة في نفس التاريخ، فبتبقى ذكرى برضو مش كويسة.
0: قدير.
1: أنا عندي حادثة وفاة في نفس التاريخ.
0: يا ساتر.
1: فبيبقى برضو يعني مش عارفة بقى في المعاد تفرحي ولا تزعلي.
0: ولا تزعل. صحيح. يعني قبل شوي محمد قال نفس الفكرة، كان عنده تاريخ وارتبط بحادثتين، واحدة سعيدة واحدة حزينة.
1: بالضبط بالضبط.
0: فعلا من نوع اللي هذا التاريخ يعني تحتاج انه احد يذكرك فيه ولا على طول موجود في بالك؟

0: كده على طول موجود.
1: وبتجيب الهدية؟
0: بجيب الهدية.
1: الله عليك.
0: بص، من ضمن السلفات المضحكة برضو
1: قولي
0: ان انا تاريخ زوجتي 23 سبتمبر.
1: ايوه،
0: وده بيبقى العيد الوطني هنا.
1: العيد الوطني صحيح، العيد الوطني السعودي.
0: فده بيخرب ميزانيتي لو هي معايا في نفس التاريخ.
1: الله عليك يا وليد، سعيد وسمع صوتك. شكرا لك.
0: شكرا شكرا.
1: يا هلا وسهلا. هلا بك. بيتصل معنا نوال.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا،
2: كيف حالك؟
1: أنا تمام، أنت شلونك؟
2: بخير الحمد لله وشكرا.
1: دوم يا رب. هيا بينا نعمل العودة للعمل بكرة يا نوال.
2: إيه إن شاء الله.
1: جاز حالك؟
2: إيه، ما يتغيرش علي أنا.
1: لا تغير، أنت الحين الحجة نوال.
2: لا كلش يعني نفس الرسم ما تغير، يعني أسحبت وكذا ما غيرت نظامي هنا.
1: ما شاء الله عليك. تعتقدين هذا السبب انه عادي نوال تروح الدوام من ثاني يوم بكل اريحيه؟
2: ايه عادي، لان يعني اول كنت اشتاق للدوام، الحين مو ذاك الشوق يعني وايد، ولكن اروح لان ابغى اشوف زميلاتي التقي فيهم، يعني مثل الطالبات يبغون يلتقون صديقاتهم وزميلاتهم، انا بعد صرت زيهم.
1: شوفي،
2: انا اول صراحه كنت شغوفه ان ابغى اروح حق العمل، الان ده صراحه.
1: يعني نقدر نقول انه وصلتي الى مرحله ما فوق التشبع خلاص؟
2: خلاص، انا قدامي اسبوعين ثلاث اسابيع وخلاص.
1: طب هذا هو السؤال نوال، انه انت خلاص على وجه تقاعد، يعني المفروض الحين انت تروحين كلك مشاعر.
2: هي فيني مشاعر بس ما رجاني تبلد غادة، ما ادري شلون.
1: يعني صدقيني
2: فيش حاجه، يعني مو نوال اللي نعرفها، يعني وين المشاعر أول وكذا، كنت ما أدري، أنا أحس عادي، يعني ما أدري جاني تبلد، ما أدري، يمكن
1: ما تبلد بس يمكن ردة فعل، لأنه خلاص يعني حتتقاعدين من غير شر، فحس أنه ما تملكين شعور معين تجاه المناسبة، بس أنه هذا الشعور حيكون بالنسبة لك مفهوم، لكن بعد التقاعد، بعد بوقت.
2: يلا الله يكتب اللي فيه الخير إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. تحبين التواريخ المميزة نوال؟
2: والله ودي، بس ما يحصل لي صدقين.
1: ولا يوم ربطتي مناسبة في تاريخ معين؟
2: يوم واحد يعني مضايقني ما أحب أذكره، يعني 1/1/2006 يعني. ذكرى وفاة والدتي، فخلاص يعني أحس مؤلم.
1: الله يرحمها يا رب.
2: إيه.
1: طب ممكن هذا التاريخ
2: صراحة يعني بتواريخ يعني أسوي فيها مناسبة، بس ما أتذكر. أنا أتذكرت تاريخ وظيفتي 8/10/98.
1: الله ما شاء الله، أنت موظفة من عام 98؟
2: إيه.
1: يمكننا سنة كم؟ ما شاء الله تبارك الله، مع أن صوتك يقول أنك لساتك يعني بثلاثينات.
2: إيه صغيرة أنا ترى، حتى لو شفيني صغيرة
1: يعني.
2: ما عليش من العمر.
1: لا العمر كله لك، بالعكس يعني كل ما كان الإنسان نقي ونظيف من الداخل كل ما نعكس عليه. نعم.
2: يعني هذا رقم العمر ما أهتم فيه، حتى لو سألوني يعني وش تبغون في العمر، يعني الإنسان أهم شيء بعطاءه وقدرته وقلبه وروحه، يعني الناس وايد يكون أعمارهم 65 و70 و80 وأحسن منا اللي 30 و20 سنة.
1: صحيح، أنا توني أقول لك كل ما كان الإنسان نقي من الداخل كل ما كان يعني أكثر شباب، حتى مو بس كشكل، كردود أفعال، تصرفات، كلام.
2: هذا العيال عندنا في البيت يسألون أمهاتهم ليش الخالة نوال أنتوا أكبر منها، أنتوا كبرتوا الأصغر منها، أنتوا كبرتوا هي من يوم إحنا صغار، هذا شوف شكلها كده.
1: ما شاء الله.
2: والله جبر خواطر.
1: إي والله الله يحفظهم.
2: أقول هذه جبر خواطر صراحة، يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وشكر لله على النعمة.
1: هذا يدل على نقائك يا نوال، وإن شاء الله دوم يا رب التمين.
2: زين أنتين تسألين وش التاريخ المهم أنتين عندك؟ ربطين شيء بتاريخ؟
1: عارفة اليوم لا أنا ما أربط صراحة، أنا مثلك يعني أجزع، أجزع من التواريخ اللي أربطها بمناسبات معينة. أي فاللي جاب الطاري مهند، وش التاريخ المميز اللي عندك؟ ما عنده للحين، ما جاء هذا التاريخ المميز.
2: الرجال ما يهتمون، غريبة يعني.
1: لا أنت عارفة كل اللي شاركونا تو، محمد ووليد، كلهم أكدوا على أن هم مرة يهتمون بالتواريخ والأرقام المميزة. يعني وليد قال لك مثلا أنه ربط يوم زواجه بنفس يوم تاريخ ميلاده 1/1.
2: من مصر، احنا السعوديين ما عندنا كده، هم من مصر ما شاء الله يهتمهم بالتواريخ.
1: والله شوفي انا اشوف حتى عندنا في السعوديه فيه،
2: اتمنى الحين شباب يتصلون ويكسرون قاعدتي ويقولون احنا نهتم.
1: خلينا نشوف يمكن.
2: قلبي
1: شكرا يا نوال،
2: تحيه حق ابراهيم، وحشنا ابراهيم.
1: تسلمين، ان شاء الله ابراهيم يرجع عما قريب. شكرا،
2: يلا حياك الله حبيبتي.
1: الله يحييك، اهلا وسهلا يا نوال. لا والله انا اشوف بعد يمكن انا ما اقدر اختزل رومانسيه الرجل في انه هو يحفظ او تاريخ مثلا معين او يحب يربط مناسبات السعيده بتاريخ معين، احنا رومانسيين بدون شيء يعني. لكن خلونا نسمع زي ما قالت نوال، يمكن في عندنا ناس فعلا يهمها التواريخ المميزه لما تربطها بمناسبات السعيده. يمكن لو اسال اليوم وش اكثر تاريخ مميز تحفظه، اكيد كل واحد فينا عنده تاريخ مميز يحفظه يعني. سمعنا ارقام، المزيد من مشاركاتكم 011 40 5 3. تروح الفاصل القصير ونرجع من جديد.

أعز النهار. أعز النهار

0: لماذا تجذبنا الأرقام المميزة أو على سبيل المثال الأرقام المكررة زي 1-1 ولا 22-2-22-22؟ هذا التاريخ أذكر جتني فيه دعوة لحفل زفافة، توقعت على طول أن هم مختارين على أساس التميز. تشوفون أحيانا أنه جمال التاريخ شيء حقيقي ولا مجرد وهم عقلي؟ يعني ما هو مجرد يعني رقم يذكر، لكن نصنع إحنا داخل عقولنا وهم يخلينا نشوف أن هذا التاريخ فعلا كونه مميز، أنه جميل وممكن جدا نذكر بسهولة وممكن جدا يضيف شيء من الاختلاف لمناسباتنا. هل يمكن أن يأثر شكل الرقم على قرارات مصيرية ممكن تتخذها؟ يعني مثلا يجيك واحد يقول لك متى حاب تكون مناسبتك القادمة، حتقول له على تاريخ أي تاريخ، يعني أهم شيء يناسب ظروفك ولا أهم شيء أنه يكون هذا التاريخ فعلا مميز؟ أسمع رأيكم، تحبون تربطون مناسباتكم بتواريخ مميزة وإيش التاريخ اللي ما تنسونه يا ترى؟ 011-40-5-3. مين معنا؟ مهند جواهر، هلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا عبد الحميد،
0: هلا وسهلا فيك، حيا الله مستمعينا. إيش هذا؟
1: الأيام بدونكم ما
0: لها طعم.
1: أي أيوة والله، حتى إن ترى قبل شوي هوسوني عشان لما شغلت الإذاعة ما أدري إنكم رجعتوا
0: يا حبيبتي،
1: فقام ولدختي مني عرفتي.
0: لا إحنا لازم تسمعونا. أيوة ولازم تشاركونا، مو بس تسمعونا.
1: أي لا الحين أحس الروتين رجع دامكم رجعتوا خلاص.
0: تدرين انه في بعض من الناس يذكرون بالروتين والحياه، من بينهم البرامج الاذاعه.
1: الا مره.
0: يعني مثلا تسمعين صوت غاده، انا اعرف ناس يقولون صوتك يذكرنا بالدوام، صوتك يذكرنا بالساعه 6، صوتك مثلا يذكرنا بايام الجامعه ايام الدراسه.
1: الا والله صح،
0: ليتني عاد اذكرهم بالاجازات، ما اذكرهم الا بالدوامات. يلا ما يخالف، قولي لي يا جواهر انت
1: يا غدا سمي انت تذكرينا بالظهر الحار، الظهر الحار
0: يعني. المفروض اني انظر في الموضوع، يعني الحين انا قاعده اتكلم على
1: انت تخلين
0: على التواريخ
1: خلينا لا تبي انت تخلين الحر وهذا الشيء السيء شيء حلو.
0: يا ربي يا ربي يا ناس، شوفوا الناس اللي تفكر بإيجابية. طيب حبيت قولي لي جواهر، إيش التاريخ المميز بالنسبة لك؟
1: طيب أنا صراحة لا تاريخ ميلادي لا رقم جوالي، ما شيء مميز، كل شيء كذا مرة مخربط. لكن أنا لو عندي مناسبة يعني مثلا بيدي عرفتي، يعني مثلا زي زواج أي شيء كذا، بختار تاريخ مميز أكيد حلو. زي أختي الحين تتزوج هذا الشهر، أقول لها خليه 6/6/2026.
0: اي
1: مرة حلو، لكن ما لقوا
0: ما لقوا حجز.
1: راح عليهم مفروض من زمان ذكروا.
0: طيب ايش معنى؟
1: اي حلو،
0: يعني هل لما تحطين انت المناسبة في تاريخ معين تبي تتغيري؟ الناس تبي تذكره مثلا؟
1: لا انت حلو لما تكوني كاتبتك تخيلي كذا في الدعوة، حلو
0: حلو. يعني لما تقول الله تاريخ مميز 6/6/20/26،
1: ايوه مستحيل تنساه او واحد ينساه بالغالب، يعني بيكون عالج ولا مثلا ولدت في العيد يوم العيد مره مميز، ما راح ننسى هذاك الولاده حقتها.
0: صحيح فعلا في مناسبات كذا اصدفت بتواريخ معينه وكانت مميزه على سبيل ان احنا سهل نتذكرها.
1: اي او اول يوم من سنه جديده حلو،
0: مش تحرصين بعد ان يكون الرقم مميز فيه؟
1: أدري صراحة، ما في بالي شيء.
0: طيب إيش رأيك بهذه اللي كان زواجها المفروض إنه في الإجازة هذه حقت العيد وأجلتها، قالت أبي بداية السنة 1/1/27.
1: 27 أخرت كثير.
0: أخرت كثير، قالت لا أبي أربط أول شيء بدايات، تقول أنا أحب البدايات. وشيء ثاني؟
1: هذه لا لا لا، هذه خلت عذر كذا وإن هي وجهت أخر زواجها.
0: إيه ما تبي تتزوج.
1: شكلها.
0: طيب يا جوار سعيدة بسمع صوتك حبيبتي،
1: يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية حبيبتي، شكرا لك. آسيا
2: هلا والله ومرحبا، السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين الغيبة يا آسيا؟
2: والله موجودة.
0: أنا بنشطب اسمك من جدول التحضير خلاص. ايش عندك؟
2: عيوني عارفه كيف اجازه عيد الاضحى؟
0: كيف اجازه عيد الاضحى؟ كل عام وانت بخير.
2: والله وانت بخير الصحه والسلامه، عارفه انت كيفك؟
0: انا تمام، خبريني ايش فيها إجازة عيد الأضحى؟
2: لا لا أنا أقول إنه كان قبلها يوم عرفة وخلاص ما عاد في برنامج.
0: إيه يعني كل البرامج استهلكت في يوم عرفة؟
2: لا لا يعني أنا وقتها قبل العرفة وقبل لا
0: يعني انشغل. يلا عودا حميدا يا آسيا، ايش رايك في موضوع ربط المناسبات بتواريخ مميزة؟ تحصل عليها؟
2: ايوه انا شوفي احافظ عليها في على

0: مدري مرح حلو. أنا عندي مميز حافظته، هو الوحيد اللي أنا حافظه.
1: كم تاريخ ميلادك؟ بدون السنة إذا ما تبين تذكرين السنة قولي اليوم والشهر.
0: 6 يوم 6 شهر 9.
1: هذا بالعربي؟ بالهجري؟
0: لا بالميلادي.
1: بالميلادي، أنت من مواليد سبتمبر.
0: أيوه
1: حلو.
0: أيوه مرة حاسة أنه ما هو يعني مميز، لكن أنا عندي مميز كذا حلو.
1: طبعا أكيد مميز، شو ما يصير مميز وآسيا مولودة في اليوم.
0: يا عمري
1: شكرا آسيا، يعطيك العافية.
0: العافية قلبي.
1: يا هلا وسهلا. هلا بك. في واحد يسألني يقول غادة ما تلاحظين إنه حتى الحجوزات ترتفع في بعض التواريخ المميزة؟ إلا والله. يمكن هذا الشيء إذا كانت حجوزاتك مثلا على شيء ما هو محلي عالمي، ألاحظ إنه أحيانا ترتفع. صحيح. في واحد يقول، راحت والله تغريدتك، كان يتكلم إنه يقول زوجتي حرصت إنه يكون يوم زواجنا في تاريخ معين، بس راحت والله تغريدة، بس اللي فهمته إنه كان يقول إنها تبي تاريخ معين، فلما جيت أحجز القاعة بهالتاريخ المعين صاحب القاعة كان رافع السعر بناء على هالتاريخ المميز، قال فدفعت مبلغ إضافي عشان أحصل على هذا التاريخ اللي أسوي فيه زواجي كونه تاريخ مميز. يعني هل فعلا يعني تستحق التواريخ المميزة إن إحنا نزيد فيها أو ندفع فيها تكاليف أعلى ولا لا؟ ومين المستفيد يا ترى الأكبر من هوس الناس بالتواريخ المميزة؟ أنت يا صاحب البزنس أكيد بيدور لأي شيء علشان يستفيد منه، لكن أنت كمستهلك أو كمستفيد إيش تتميز؟ إيش حتستفيد يعني؟ والله ما أدري، هي آراء وهي أذواق وهي وجهات نظر مختلفة، إحنا ما نعمم ولا نصادر رأي ولا نفرض رأي على آخرين، إحنا نسمع بس. 011 40 53 المزيد من مشاركاتكم سمعونا إياها بعد الفاصل.

تصدقون الاهتمام بالتواريخ المميزة ما هو بس اهتمام فردي، لكن أيضا اهتمام على مستوى اجتماعي في مختلف دول العالم. يعني زي مثلا نقول لكم على الصين. الصين في الثقافة الصينية يقول لك بعض الأرقام عندهم مكانة خاصة، يعني يربطون أحداث بتواريخ معينة، زي مثلا رقم 8 ينظر له على أنه رقم يجيب الحظ والازدهار في الصين. كثير من الناس حرصوا على اختيار تواريخ تحتوي على الرقم 8، سواء كان لمناسبات زواجهم أو حتى افتتاح مشاريعهم. من الأمثلة المشهورة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين سنة 2008 يوم 8/8 وفي الساعة 8 مساء تقريبا. قالوا ليش؟ لأنهم يشوفون هذا الرقم فيه دلالة إيجابية عند كثير من الصينيين. أيضا في اليابان بعض الأرقام في اليابان كانوا يتجنبونها لأنها ترتبط بمعاني غير محببة في ثقافتهم أو في لغتهم، لذلك يعني ممكن تختلف شعبية بعض التواريخ أو أرقام الغرف والمقاعد عن دول أخرى. أما في الهند، الهند نفس الفكرة، في تواريخ معينة ممكن يحددونها لمناسباتهم المعينة. في الدول الغربية بشكل عام عندهم اهتمامات بالتواريخ المتشابهة والأرقام المتكررة، زي مثلا 11/11 أو 12/12 أو 2/2 2022. طبعا غالبا يكون السبب جمال الشكل، سهولة التذكر زي ما قالوا كثير من أصدقائنا، أكثر من كونه ارتبط بمعنى ثقافي عميق. ممكن أيضا لو ناقش الموضوع هذا من زاوية ثانية، ممكن نقول يعني هل قيمة التاريخ حقيقية ولا هي نتاج ثقافة نشأنا وتربينا عليها؟ بس في المجمل إحنا كمجتمع أكيد إن إحنا ما نربط التاريخ بدلالة معينة، لكن ممكن نربط مناسباتنا بأحداث مهمة، يعني زي مثلا الأعياد، زي مثلا شهر رمضان، في مثلا ناس تحب أنها تعمل مناسباتها السعيدة، يعني احتفاء مثلا بخطوبة أو غيرها مثلا بهالشهر، رغم أني أشوفنا قليلة ممكن في رمضان، أكثر من كونها اهتمام برقم معين. لكن اليوم من خلال الصلاة أثبتوا لي كثير من أصدقائنا أنه فعلا عندهم اهتمام باختيار تاريخ مميز، كونه أكثر سهولة وأيضا يخلينا نتذكره بشكل أكبر وما نكون ناسين، خاصة إذا كان رقم مكرر زي 1/1. فأرجع أقول أنها تختلف نظرة الناس للتواريخ بشكل كبير، ولكن ما نقدر نقول أنه قيمة التاريخ تضيف للمناسبة شيء إيجابي أو تغير في معنى هذه المناسبة، قد ما أنها بس تضفي شيء من التميز. صح ولا لا يا مهند؟ يلي ما عندك للحين تاريخ مميز لازم ترتب على مناسبة معينة في تاريخ معين. كل التوفيق إن شاء الله يا رب. لا جيت تتزوج اختار تاريخ سهل، لأنه عندكم مشكلة أنتوا يا رجال في تذكر التواريخ، فاختار تاريخ مميز يسهل عليك تذكره. يلا من جديد أكيد راح نتواصل وياكم أصدقائي، حنروح لفقرة موقف صنع يومك، موقف مريت فيه حبيت اليوم أنك تنقلنا في أجواء أو تعطينا صورة عن الشيء اللي مريت فيه، إما أنه ترك أثر في نفسيتك أو أن هذا الموقف جدير بالالتفاتة والذكر، حاب تقول لنا من خلاله على شيء أو مشاعر تنقلها لنا وتعيشنا إياها. 011 40 53 راح نسمع منكم على هالرقم.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مع فقرتنا مواقف صنعت يومنا، مواقف غيرت حياتنا، ممكن مو بس صنعت يومك. احنا ممكن في الغالب نقول انه المواقف الكبيرة اللي نتذكرها هي المواقف الكبيرة الصراحة اللي يعني صارت لنا، ممكن تخرج، وظيفة، زواج، خسارة مؤلمة لا قدر الله. لكن الحقيقة خلونا نقول انه جزء كبير من شخصياتنا وقراراتنا ومشاعرنا ما صنعتها الأحداث الكبيرة فقط، لكنها تشكلت أيضا من خلال مواقفنا اليومية الصغيرة اللي قاعدين نمر فيها. فهذا هو سؤالي لكم، هذه المواقف الصغيرة اللي مريتوا فيها نقدر نسمعها منكم، سواء كانت كلمة طيبة من شخص غريب، موقف مثلا محرج صار لك أيام العيد ولا الأيام صار لك مع آخرين، ولا حتى لقيت مثلا موقف دعم مشجع من أحد الأشخاص كنت في وقت صعب أو شيء تمر فيه، أو حتى تصرف خلونا نقول من بعض الأشخاص في الشارع، من معلم، من والد، من صديق، من زميل عمل. طبعا كلها مواقف ممكن زي ما قلت بسيطة في لحظتها، لكنها تترك أثر نفسي واجتماعي ممكن يستمر معك لسنوات طويلة. فعن مواقفكم اليومية المؤثرة خلونا نسمع 011-40-53. أنا شفت أمس يعني مقطع فيديو، خلوني أقول لكم، يمكن أثر في نفسيتي لدرجة مرة كبيرة. صحيت من النوم ماني في المود ولاني في المزاج ولاني رايقة، هذا دليل على أنه الأشياء اللي نمر فيها حتى لو كانت أشياء بسيطة مشاهدة بثواني قديش هي تأثر في نفسياتنا وسلوكياتنا وحتى ردود أفعالنا ومزاجنا. أنا مزاج اليوم مو تمامي مهند، يعني أسفني أني أقول لك، بس كويس يلا بقى نص ساعة البرنامج توك تدري أنه مزاجي مو تمام. مو واضح؟ ما تصير مذيع محترف إذا ما قدرت تخفي مزاجك عن الهواء. أنت مزاجك أنت كل يوم يا مهند، مو بس اليوم ما شاء الله مزاجك عال العال، يعني لازم يكون مزاجك حلو. نقول هلا وسهلا بكل من يشاركنا. أول اتصال عبد الهادي.
1: هلا أستاذة غادة.
0: هلا وسهلا، يلا حيا
1: يا نهارات السعادة والمحبة عليك،
0: يا مساءات الفل والفرح والوناسة،
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: يعافيك يا ربي. قولي يا عبد الهادي، كل عام وانت بخير، أنا مع عيادتك
1: وانت بألف خير وصحة وسلامة وعساكم من عواد إن شاء الله
0: يا ربي أجمعين. كيف كان عيدك؟
1: والله الحمد لله بخير. والله
0: جميل جدا. إيش صار لك خلال هالأيام عبد الهادي من مواقف حسيت أنها مؤثرة وحاب أنك تشاركنا فيها؟
1: مواقف في هذول الأيام
0: يعني، أو شيء عالق في ذاكرتك تقدر تشاركنا فيه، موقف أثر فيك.
1: نتكلم عن المواقف والله عن التواريخ
0: حاب تشارك بتاريخ تفضل.
1: أنا قبلك على الموضوع عن التواريخ يعني
0: إيه؟
1: أنا في التاريخ مميز، أنا قارب سبحان الله يعني ما اخترتر بنفسي إيه؟ كان هو بالمواسق يعني مميز بالعربي ما هو بالميلادي.
0: نعم،
1: كان يوم 4/4/1444، كان الموافق يوم 29 أكتوبر 2022.
0: الله حلو.
1: كان جاني مولود ولد
0: ما شاء الله تبارك الله اليوم.
1: بس هذا هو التاريخ اللي عالق فيه وهذا هو المميز
0: ما شاء الله عندي. الله يصلحه. شو اسمه سميته بالتاريخ الحلو ده؟
1: سميته مؤيد.
0: مؤيد؟
1: نعم
0: مؤيد الأربعات.
1: نعم.
0: فعلا والله التاريخ مرة مميز، 4/4/1444.
1: أيوة كانت الموافق بالميلادي 29 أكتوبر كان أذكر،
0: وجاية صدفة
1: 2022. أيوة صدفة
0: سبحان الله،
1: كانت سبحان. أحلى صدفة والله.
0: حلو، عشان كذا أنت ما نسيت تاريخ ولادته؟
1: لا ما نسيت. لا
0: طب والبقية الباقية تذكر تواريخهم؟
1: والله في تواريخ، كان آخر شيء مواليد كان الله يصلحهم إن شاء الله يعطيهم الحياة، كانوا واحد في رمضان اللي قبل اللي راح، واحد عقب العيد
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يخلي لك يا رب هالذرية ويصلحها.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
0: حلو، طب إيش التاريخ اللي ما ينساه الرجل يا عبد الهادي؟
1: والله هو شيء التاريخ، في تواريخ المولود الأول، في تاريخ الزواج، في تواريخ كذا يعني، وفي تواريخ بتاع إذا كان يعني إذا فو شيء حلو أو السفرة حلوة
0: ما تنساها،
1: يمكن يكون عالق في الذاكرة. نعم، كان دخولي المملكة بعد أول مرة كان بالعربي بعد
0: ما شاء الله.
1: والتاريخ بالعربي وبالميلادي كان أول لدخول المملكة العربية السعودية.
0: حلو.
1: كان الموافق التاريخ كان يوم 23/1/2018.
0: ما شاء الله عليك عبد الهادي، ما تنسى التواريخ.
1: في تواريخ يعني أنا ما بتنسى، بتكون عالقة بالذاكرة يعني.
0: في يعني نوعية معينة من البنات تشوف إن الرجل اللي ما ينسى التواريخ هذا رجل رومانسي، له علاقة ولا ما له علاقة؟
1: لا ما له علاقة، نحن سكان البادية والصحراء ما لنا علاقة بالرومانسية.
0: لا بدنا نروح. صدقني يا عبد الهادي إنه سكان البادية هم أكثر رومانسية.
1: وأنا غايت شايفها الرومانسية صشل. نعبر عن مشاعرنا في الشعر بس.
0: عشان كذا أنا أقول لك إنه هم أكثر رومانسية وأكثر، أنت عارف إنه أفضل وأجمل الأشعار سمعناها من خليني في البادية، من أكثر الشخصيات يعني والأشعار اللي علقت في ذاكرتنا كلها من ناس وصفوا بأنهم أهل بادية.
1: فهذا دلالة على العيش في الصحراء وفي الهواء، والعيش في الهواء الطلق ينعش الذاكرة وتناظر على مدى البصر، هنا شنو يظهر الإبداع اللي حولي.
0: الله عليك، فعلا هذه الصورة ملهمة لشعراء البادية. شكرا يا صديقنا عبد الهادي.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية. تحياتي لك ولمهند اللويمي وللأستاذة إمام بحيدر، الله يشكرك.
0: الله يخليك يا رب، كل التوفيق.
1: فقدت البرنامج، لا الحين العصر ما قاعد أفتح الراديو نهائي.
0: يلا هذا حال الدنيا عبد الهادي، دوام الحال من المحال، وإن شاء الله دائما تجدونه يعني في سواء إذاعات مختلفة برامج مختلفة، نحن معكم دائما عبر الأثير
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا. إن شاء الله.
0: شكرا لك يا صديقنا، يعطيك العافية. نأخذ عبير.
2: هلا والله.
0: يا هلا وسهلا.
2: مرحبا، كيف الحال؟
0: يا مرحبا، هلا وسهلا، كيفك يا عبير؟
2: الحمد لله.
0: يعطيك العافية، وين رايحة؟
2: لا والله ثاني واصلة، بس ما نزلت من السيارة، كنت راجعة من السوبر ماركت.
0: مشوار السوبر ماركت حلو يا عبير ولا من النوع اللي نرفز؟
2: لا والله حلو بالنسبة لي، حلو يعني، بس خصوصا إذا قضيت الأشياء اللي أنا أحبها. بس إذا صارت المسؤوليات تصير مملة.
0: صديقتي شعور متبادل. طيب يا عبير، نتكلم عن المواقف اللي مريت فيها ولا حابة تشاركينا ترند اليوم في التواريخ المميزة؟
2: ممكن اثنين على السريع.
0: يلا تفضلي.
2: بالنسبة للتواريخ أنا أعتبر حلو أكيد التاريخ المميز عشان ما ننسى، بس مو مهم عندي يعني، مو درجة أني أدفع علشان أوصل للتاريخ المميز هذا، لأن عندي قناعة بالقدر وإيمان أن كل شيء أساسا مكتوب علي خالص يعني من ربي خلاص يعني. إن قدرت أوصل سيد التاريخ مميز عشان أتذكر فيه ولا مو بلازم يعني عادي.
0: مو بدأ تهمي.
2: بالنسبة أيوة. أما المواقف، أنا مرة قبل 3 سنوات تقريبا، سبحان الله، قبل رمضان كنت أقول يا ليت رمضان إجازة، يا ليت رمضان إجازة عشان نرتاح يعني.
0: أي.
2: بس سبحان الله ما قلت وإحنا طيبين إن شاء الله ومن غير شر، عرفتي الإنسان لازم يفكر بهذا الشيء.
0: أي نعم.
2: فربي كتب قبل رمضان وعين كذا صار حادث، بنتي يعني كسر عندها بالضبط، كسر مضاعف
0: ولا عملية. ألف سلامة، ألف سلامة عليها، ما تشوف شر.
2: أنا أيوة الشر ما يجيك الحمد لله. فصرت أنا مرافقة معاها ومرافقة في البيت، أعطوني إجازة، أخذت إجازة في رمضان مثل ما تمنيت، بس الحمد لله يعني حلو الإنسان إذا الحكمة يعني، أن الإنسان إذا بغى يتمنى شيء لازم يقول وحنا طيبين إن شاء الله وأمورنا بخير وكل أحبابنا طيبين.
0: أقداركم تأخذ من أفواهكم يعني.
2: هذا الشيء خلاني إيه دائما أقول لازم أقول إن شاء الله وحنا طيبين يعني، كل شيء أتمنى.
0: يا حبيبتي سلامتها والله البنوتة يا عبير، و إن شاء الله ما تشوفون شر أبدا يا رب، وأيامكم سعيدة وجميلة.
2: إيه والله الحمد لله، لا اللهم لك الحمد، خير ونعمة
0: فضل. الحمد لله. شكرا يا عبير، يعطيك العافية.
2: الله يسعدك حبيبي.
0: شكرا لك. طيب بس كنت بقول بعلق على كلمة عبد الهادي مهند إنه رجال فعلا يعني أهل البادية صحيح نعرف عنهم الشجاعة والصلابة والقوة وهم رمز صراحة نشوفهم دائما في الشخصية يعني القوية جدا، لكن شخصياتهم فيها وفاء وحنين. صحيح إن ما تظهر المشاعر لكنها تتجلى في أشعارهم، تتجلى في ثباتهم، في محبتهم، في أمور كثيرة في حياتهم، صح ولا لا؟ إلا صح، كل اللي في الاستوديو يقولون صح، خلاص كلامي على ما تم، نرجع لكم بعد الفاصل.

عز النهار. عز النهار.

عودة لكم أصدقائنا في دقائقنا الأخيرة، نستعرض بعض من مشاركاتكم عبر هاشتاج برنامج عز النهار على منصة إكس. شكرا صديقنا أبو خالد، يعطيك العافية ورب كانت إجازة سعيدة. أبو خالد يقول أنصح كل شخص إن هو يعدل نومه قبل الدوامات بفترة كافية عشان يقدر يستوعب وينخرط في العمل بكل سهولة. شكرا صديقنا أيضا علي النجي، علي وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب. أبو أيوب مساء الخير، عيدكم مبارك العام وأنتم بألف خير يا رب. عبد الله يقول بالنسبة لي كثير من المواقف اللي مرت علي ما أتذكرها، لكن أبرزها، هذا أبرز موقف يقول مثل علي مر علي. يقول كان في شخص جالس في مكان عام، جيت وجلست جنبه، هو صراحة موقف محرج. أوكي يقول طلعت سيجارة كنت أبغى أدخن، لكن الرجل قام ومسك يدي وخذ مني سيجارة ورماها بالأرض. يقول أول مرة يمر علي موقف زي كده. طبعا يقول أنا احترمت رغبته، لكن تفاجأت جدا من ردة فعله القوية. يعني هذا من النوع اللي أعتقد أنه هو كان معصب أو زعلان، علشان كذا أعطاني ردة الفعل الغريبة هذه. والله أوكي، بس عموما يعني توقع دائما من الناس، مو يقول لك دائما في الشارع مختلف الناس والشخصيات والتفكير، فلا تتوقع ردة فعل واحدة من الأشخاص. يعطيك العافية صديقنا. بالنسبة لموضوع ترند اليوم، أنا والله مثلكم مثل غيري من الناس، أحب أني أربط مناسباتي السعيدة بتاريخ مميز، لكن ما يمنع أنها تكون في تاريخ عادي، وهذا الشيء يجعلني دائما أقول المهم أنه هذا الموقف يكون سعيد وحدث أتذكره بقية العمر. يا سلام عليك. بهالرسالة نكون وصلنا معاكم لختام مشوارنا في عز النهار. كل شكر لكل من شاركنا واستمع، وإن شاء الله الغد يتجدد بلقاء متجدد. أجمل تحية لكم من مهند الوميمي ومني غادة، في معنى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساءنا، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. المملكة تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت. بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. نزاهة تحقق مع 480 موظفة وتوقف 160 في 4 وزارات بتهم فساد في مايو الماضي. دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيز التنفيذ. إلى التفاصيل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق. من جانبها أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددا عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها. من جانبه شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الكويت، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول. تشهد الضاحية الجنوبية اللبنانية حركة نزوح كثيف عقب التهديدات الإسرائيلية، حيث أفادت مراسلة الإذاعة عن تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية، تزامناً مع تلويح المسؤولين الإسرائيليين بتوسيع رقعة الاستهدافات، حيث عرض الجيش الإسرائيلي خططاً هجومية لشن ما وصفوه بهجوم ناري على لبنان. المزيد مع مراسلتنا في بيروت.
2: واقع عسكري جديد تعمل إسرائيل على فرضه في الجنوب اللبناني، حيث توسع من رقعة توغلاتها البرية وتواصل قضم الأراضي على وقع إنذارات واسعة بالإخلاء طالت في الساعات الماضية قرى وبلدات تبعد 30 كيلومترا عن الحدود المشتركة، مع ما يعنيه ذلك من حركة نزوح تتوسع أكثر فأكثر. وبالتزامن مع اجتياز الدبابات الإسرائيلية نهر الليطاني، وصلت القوات البرية الإسرائيلية إلى قلعة شقيف التاريخية مستعيدة مشهد احتلالها لها في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تنسحب من الجنوب في العام 2000. واليوم وبعد 26 عاما يعود الإسرائيلي ليزرع علمه على القلعة، مؤكدا سيطرته الكاملة على هذا الموقع الذي يشكل نقطة استراتيجية تشرف على الجنوب وبلداته. والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية ما تزال تراوح مكانها عند نقطة الصفر دون أي إيجابيات تذكر، ورغم ذلك يتمسك لبنان الرسمي بالدبلوماسية مهما كان عملها بطيئا كخيار وحيد لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي بعدما أثبتت تجارب الحرب فشلها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها، لكن ترامب قال أيضا إنه من الصعب عليه التفاوض مع إيران في ظل كل التعليقات السياسية بشأن الصراع. في هذه الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني إن 15 سفينة بينها 4 ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال 24 ساعة الماضية. في الشأن المحلي، يبدأ اليوم دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك لأداء مناسكهم وفق إجراءات رقمية ميسرة تسهم في تحسين تجربة الزائر وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. تواصل المديرية العامة للجوازات خلال موسم حج هذا العام تنفيذ خططها التشغيلية المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة عمل متقدمة سخرت من خلالها إمكاناتها البشرية والتقنية لتسهيل الإجراءات في جميع مراحل رحلة الحاج منذ قدومه

0: إلى المملكة حتى مغادرته بعد أداء المناسك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات.
1: بعد أن أتم ضيوف الرحمن مناسكهم وسط أجواء إيمانية وتنظيمية متكاملة، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لتيسير رحلة العودة عبر جاهزية شاملة في جميع المنافذ الدولية بالمملكة. وسخرت الجوازات إمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات المغادرة وانسيابية حركة الحجاج، بما يواكب كثافة التشغيل في هذه المرحلة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المنافذ. وتعمل فرق الجوازات على مدار الساعة مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة والحلول التقنية المتطورة لضمان تجربة سفر ميسرة وسلسة للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ وحتى مغادرتهم المملكة. وتأتي الجهود امتدادا للمنظومة المتكاملة التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية، ويجسد العناية المستمرة بالحجاج في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية.
0: هذا وكثفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا جهودها لتمكين ضيوف الرحمن من المغادرة لبلدانهم بكل يسر وسهولة من خلال تسخير منظومة رقمية متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الجهات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
2: عززت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا جاهزيتها التقنية ضمن جهودها لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك حج هذا العام، من خلال رفع الجاهزية التقنية للمنافذ البرية والبحرية والجوية وتقديم مختلف أوجه الدعم لها لضمان سهولة إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بكل سلاسة وتقديم أفضل الخدمات القائمة على أحدث التقنيات لحجاج بيت الله الحرام عبر هذه المنافذ. واستكملت الكوادر الهندسية في سدايا مهامها في تنفيذ الاختبارات الدورية لدوائر الاتصال بمختلف تقنياتها، إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية للمكونات التقنية، بما يضمن إنجاز إجراءات مغادرة الحجاج بكل يسر وسهولة. وواصلت سدايا تقديم الدعم التقني لمحطات العمل الثابتة والمتنقلة في جميع المنافذ الحدودية التي يغادر من خلالها ضيوف الرحمن، حيث جرى تزويدها بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة للحجاج. وتأتي هذه الجهود امتداداً لدور سدايا في تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم منظومة الحج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية ورفع مستوى الخدمات التقنية المقدمة في المنافذ وتمكين ضيوف الرحمن من استكمال رحلة عودتهم إلى أوطانهم بكل يسر وطمأنينة.
0: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو 2026 في إطار جهودها المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية. وأوضحت الهيئة أنها فتحت تحقيقات مع 480 موظفة، وأوقفت 160 منهم بتهم فساد، مبينة أن من بين الموقوفين من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وبينت الهيئة أن المتهمين والموقوفين توزعوا على 4 وزارات، هي وزارة البلدية أو وزارة البلديات والإسكان، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ووجهت لهم تهما شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيز التنفيذ بدءا من يوم أمس الأحد، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة، وفقا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. ويشمل القرار 12 مهنة هي مدير مشتريات ومندوب مشتريات

0: مشتريات ومدير عقود وأمين مستودع ومدير خدمات لوجستية ومدير مستودع وأخصائي مناقصات وأخصائي مشتريات وأخصائي تجارة إلكترونية وأخصائي أبحاث أسواق وأخصائي مستودعات وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة. تعمل المراكز المتقدمة للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في اليمن المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تقديم خدماتها للمستفيدين.
1: منذ إنشائها قبل 6 سنوات في 4 مناطق يمنية تعمل المراكز المتقدمة للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تقديم الخدمات للمستفيدين.
2: وصل عدد المستفيدين حتى الآن في جميع المراكز إلى أكثر من 150 ألف مستفيد، ونصف مليون خدمة مقدمة لهذه الشريحة.
1: هنا طفل يتغلب على إعاقته المؤقتة، وهنا رجل عاد لممارسة عمله بعد تركيب طرف صناعي له بأحدث المواصفات، وغيرهم من الآلاف الذين استفادوا من هذه الخدمات المجانية. لكل حكاية أمل وقصة بسمة بعد أن شكلت الجهود فارقا كبيرا في حياتهم وتكفلت بتكاليف باهظة وعناء السفر للعلاج خارج اليمن.
3: أتينا إلى مركز الملك سلمان للأطراف، معنا طفل صغير عمره 3 سنوات ومعه تقرير طبي يحتاج إلى تدليك لمدة 3 أشهر، والمركز هذا متخصص للتدليك الطبيعي والأطراف الصناعية. شكرا للملك سلمان.
4: أجينا إلى مركز سلمان على أساس العلاج الطبيعي، لأنه معي أختي التفى معي شوية بالجهاز العصبي السابع عشان نعمل لها شوية حرارة يعني تدليك.
1: مراكز الأطراف الأربعة تأتي ضمن مئات المشاريع والمبادرات الطبية التي تشكل فارقا كبيرا في القطاع الصحي اليمني. في هذه المراكز الطبية المتخصصة التي أنشأتها المملكة يتخفف الآلام ويزرع الأمل ويستعيد مرضى الأطراف القدرة على الحركة والعودة إلى حياتهم الطبيعية.
0: في الختام تذكير بعناوين النشرة: المملكة تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت. بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. نزاهة تحقق مع 480 موظفة وتوقف 160 في 4 وزارات بتهم فساد في مايو الماضي. دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيز التنفيذ. من إذاعة الرياض قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، قرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم. شكرا لطيب المتابعة.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرض الحكاية.

أنا لست مجرد صخور صامتة، أنا ذاكرة الأرض حين كانت الحكايات تكتب بلا حروف.

0: أنا العلا، حيث مرت القوافل واستراحت الأرواح، وحيث نقش الإنسان أول أسراره على وجهي. رأيت ملوكاً وسمعت صلوات ضاعت في الزمن، وعرفت حضارات ازدهرت ثم اختفت، لكنني بقيت. كل حجر في قصة، وكل ظل ذاكرة، وكل صمت صدى أقدام لم ترحل. فهل تسمعني؟
1: لم تكن العلا مجرد واد عابر، بل كانت محطة رئيسة على طريق التجارة القديم، طريق ربط جنوب الجزيرة العربية بشمالها، ووصل حضارات ببعضها. هنا كانت القوافل تتوقف، تحمل البخور، التوابل، والحرير، وتحمل معها أيضاً القصص. في هذه الأرض ازدهرت حضارة عظيمة، حضارة الأنباط. تركوا لنا مدينة منحوتة في الصخر، مدينة تقف حتى اليوم بكل هيبتها. إنها مدائن صالح، أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة التراث العالمي. في مدائن صالح لا تتحدث الجدران، لكنها تشعرك بأنها تعرف كل شيء. واجهات منحوتة بدقة، قبور ملكية، ونقوش تحمل أسماء وأدعية وأسرار. من كان هنا؟ كيف عاشوا؟ وبماذا آمنوا؟ أسئلة لا تزال عالقة، لكن الإجابة في التفاصيل الصغيرة، في نقش باهت، في باب حجري، في ظل يمتد مع غروب الشمس.

لم تتوقف الحكاية عند الأنباط، ففي دادان تظهر ملامح حضارات أقدم، حضارة لحيانية تركت نقوشها وشهدت على تطور الإنسان في هذه الأرض. ثم جاء الإسلام وأصبحت العلا محطة للحجاج يعبرونها في طريقهم إلى مكة، يحملون الإيمان ويتركون الدعاء. العلا لم تكن يوما مجرد ماض، بل كانت دائما طريقا للحياة. واليوم تعود العلا لتقف في واجهة العالم كمتحف مفتوح ومسرح للتاريخ وجسر يربط الإنسان بجذوره. في العلا لا تزور مكانا، بل تعيش تجربة حيث يلتقي الماضي بالحاضر وتروى الحكايات من جديد. اليوم لا تروى حكاية العلا بصيغة الماضي فقط، بل تكتب من جديد في زمن اختارت فيه المملكة العربية السعودية أن تعيد اكتشاف كنوزها. برزت رؤية تعيد للحجر صوته وللمكان مكانته. رؤية يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، الذي لم ينظر إلى العلا كمجرد آثار، بل كقصة وطن تستحق أن تروى للعالم. فانطلقت المشاريع وتحولت العلا إلى وجهة عالمية تحافظ على روحها وتفتح أبوابها للمستقبل، من ترميم المواقع التاريخية إلى تطوير التجارب الثقافية إلى استضافة الفنون والمهرجانات. أصبحت العلا متحفاً حياً ينبض بالحياة.

أنا العلا لم أنتهي، كل من مر بي ترك أثراً، وكل من سيأتي سيكتب فصلاً جديداً. فإن جئتني يوماً فلا تمشي فقط، استمع فربما تسمع صوت التاريخ يناديك. أنا العلا، وهذه السعودية أرض الحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
7: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين

0: في المئة في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض و 13,474 في جدة و 1029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معا ننمو. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جدا أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان

كان قد يملك أشياء جميلة في حياته، لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين، لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية، نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا من سجدت لعظمته الجباه، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد التراب من الأهل والأحباب وجميع المسلمين، وأن تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا

لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيمة فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك

0: اقتصادي اجتماعي وحتى قانوني ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا في هوى بلادي لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: التلوث والنفايات.
1: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة الصدارة
2: المدير الفني للأخضر يستبعد 5 لاعبين من القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم. الأخضر تحت 21 عام يخسر أمام الصين في بطولة تولون الدولية. الحكام السعوديون الثلاثة يغادرون إلى أمريكا استعدادا للمشاركة في المونديال العالمي. ومنتخب الرأس الأخضر يبعث برسالة للأخضر بعد اكتساحه لودية صربيا بثلاثية نظيفة.
1: الصدارة الصدارة الصدارة.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج فيصل فعي. تملكم أحبتنا قضاء طيب ومتاع الأوقات. ضيفنا اليوم أحبتنا هو اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور.

0: فؤاد، يا مساء الخير، كل عام وانتم بخير، عيدك مبارك.
1: يا هلا والله وسهلا اخوي علي، امسي عليك ومسي اخوان المستمعين والمستمعات، وايضا نعيد لك ونعيدهم ونقول كل عام وانتم بخير.
0: كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه. كيف عيدكم كابتن فؤاد؟
1: والله الحمد لله الحمد لله.
0: ما في شيء جديد في الرياض ولا رحت يمين يسار؟
1: لا والله في الرياض. تعرف عيد الاضحى يعني يرتبط بالشخص، لازم يكون موجود.
0: صحيح،
1: في ضحايا وفي كذا، يختلف عن عيد الفطر.
0: صحيح، تقبل الله منكم وتقبل الله من جميع المسلمين. حياك الله إذن كابتن فؤاد، وحياكم الله حبتنا. إذن في ساعة جديدة قادمة مشيت لها الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث مشيت لها يشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. طبعا اليوم في أحد وأبرز المستجدات كابتن فؤاد وحبتنا الإعلان عن القائمة النهائية باستبعاد 5 أسماء، ربما بحسب على أقل تقدير نقول مثلا تغريدة الإعلان في منصة الإكس اللي حساب المنتخب السعودي في منصة الإكس، على أقل تقدير التفاعل على التغريدة كان كبير حول الأسماء اللي تم استبعادها. نذكر الأسماء اللي تم استبعادها من قائمة المنتخب هم زكريا هوساوي وصالح أبو الشامات وعبد الله السالم، بالإضافة إلى عبد الرحمن الصانبي والحارسين، طبعا عبد الرحمن الصانبي وعبد القدوس عطية. بس أكثر شيء كان زامن الإعلان حديث، ما أقول جدل، بقول حديث مثلا، لأني ما أبغى أنه يروح الرأي لأي اتجاه لا يمين ولا يسار، نبي نترك كل واحد مطلق الحرية الحديث حول ما يراه مناسب. فأغلب الأسماء اللي كان حولها حديث هم زكريا هوساوي، أبطال آسيا زكريا هوساوي وصالح أبو الشمات، وفي كذلك الحديث كان عن عبد الله السالم، ما كان فيه تعجب كثير عن عبد الرحمن الصامبي. يمكن التعجب الوحيد انه ليش استدعيته في غضون يومين ثلاث ايام ثم استبعدته. عبد القدوس عطيه بعد كذلك ما كان فيه، او هو الاسم تقريبا الوحيد اللي يمكن ما كان عليه كثير بالحديث بعد الاعلان عن استبعاد اسمه من ضمن القائمه بشكل عام. احنا استطلعنا الرئيس اليوم حول هذا الموضوع، هل برايكم من المفاجئ الأسماء المستبعدة من القائمة النهائية الأخضر في نهائيات كأس العالم، نعم ولا لا؟ وببدأ معك كابتن فؤاد، شو رأيك؟
1: والله شوف، الأسماء في المنتخب الفترة الأخيرة كلها تتشابه، وأيضا المستويات أيضا كلها متقاربة، ولكن أنا كان بودي حقيقة يعني زكريا هوساوي وبوشامات، وخاصة بوشامات اللي كان في التصفيات وكان له أيضا بصمة، ولعب صغير في العمر، يعني الواحد يعني نوعا ما يعني يستغرب، ولكن كمستوى فني أنا أشوف أن المستويات كلها قريبة من بعض، وأنا أشوف أيضا أن المدرب، أي مدرب الآن في مع المنتخب يحتار جدا من يستغني عن، خاصة زي ما قلت لك المستويات متقاربة، المستويات الفنية.
0: اي بس انه في احتياج خانات، يعني مثلا عندك نقول تخمة بالظهير اليمين، باليسار ما عندك الا متعب الحربي.
1: اي بعد هو يعني حاط انها ممكن بوشل لو احتاجها في الشمال ممكن يلعب، وايضا يعوض بلعب طرف، ولكن اللي مستغرب ايضا حارس الصاملي انك يعني تستدعيه لمده يومين وثم تنسقه، يعني هذا يخلي نوعا ما يعني الحديث يكثر على هذا الموضوع.
0: طيب صالح ابو الشمات، يعني شفنا مثلا مباراه الاكوادور حط اخوه محمد في خانه بخانته، هذه خانه صالح جناح يمين، محمد تعودنا عليه نلعب ظهير يمين، يعني كأنه الموضوع يطل بالأفق سالفة الاختراعات. يعني أنت كنت تقول قبل شوي البوشل إذا احتاج بحطه يسار، طيب عندك زهرية زكريا، ليش مثلا خلت زكريا يمشي؟ صالح أبو الشامات ليش؟ طيب لعت قلع، إذا أنت بتحتاج في ذا الخانة اسم على أقل تقدير احتياط، خل عندك صالح، ليش تحط محمد؟
1: قد يكون انه يفضل لاعب يخليه في خانه ثانيه ويستغني عن لاعب مثلا انه مثلا في الظهير الشمال انه يقوم بوشر بهذا الموضوع. حقيقة يعني احنا عشناها هذه فترات كثيرة، عملية التنسيق احيانا تدخل في قناعة مدرب، ويكون في قناعة مثلا للشارع الرياضي، يكون في قناعة ايضا حتى للمسؤولين، ولكن في الاول وفي الاخير القناعة هي تجي من المدرب، وقد يقنعك بشيء ما ممكن تتقبله انت كشخص، ودائما تكون حالة صعبة حقيقة على اللاعبين المستبعدين واللعيبة، يعني خاصة اللي صغار في العمر، يكون مثلا حلمه كبير انه يعني انت جالس تنسق لاعب عن كاس عالم، يعني اسم وتاريخ واشياء كثيرة تندرج تحت هذا، يعني الاستغناء عن لاعب. ولكن على فكري زي كذا قلت لك، قد يبغى لاعب في خانة ثانية أنه يستفيد منه فيكون معه في المجموعة على حساب الظهير الأيسر، وممكن أنه ينقل بوشل في أي وقت، وخاصة يعني أنا في وجهة نظري أن المنتخب السعودي يعني الثلاث المباريات اللي موجودة صعبة جدا أخوي علي، يعني شوف أضعف فريق في مجموعتك اللي هو الرأس الأخضر، ولكن أنا ما أعتبره ضعيف، وقد شرحت لك من أول تكلمت أنا وياك في هذا الموضوع، لأن المنتخب السعودي والرأس الأخضر حيكونون منافسين لبعض، خاصة أن المستويات يعني قصدي في المجموعة أن هم الأقل، فالرأس الأخضر ترى من الفرق القوية ومن الفرق أيضا اللي ممكن تعمل مفاجأة حقيقة في هذه المجموعة. الفوز على صربيا، ترى المنتخب الصربي قوي جدا.
0: بنجي عند محورها مخصص، انا توقعتك تبي تمر عليها كملمح فقط، لكنه اذا تبي تتوسع اصبر لنا شويه، يلا خليك، لانه عندنا محور خصوصا فوزهم على صربيا اللي خسرنا منهم بقوس صربيا 2-1، الراس الاخضر فازوا عليهم 3-0. بنجي على كل التفاصيل المتعلقه عن مباراتهم اللي فازوا فيها امس، مباراه الوديه، ونفصل. بس قبل يعني انت بترد على نقول مثلا اغلب المشاركين في التغريده لحساب المنتخب السعودي اللي اعلنوا فيها القائمه، تقريبا اكثر من 2500 تعليق، ما يزيد عن 2.5 مليون مشاهده حول التغريده هذه، بس انت ترد عليهم تقول لهم كلامك اللي في البدايه، انه استبعاد اي اسم سواء زكريا او عبد الله آل سالم بعد او صالح ابو الشامات ترى مو بشيء كبير، لان المستويات متقاربه، صح ولا تبي تعدل شيء من؟
1: لا لا نعم اتفق معك، يعني
0: طيب عبد الله سالم، طيب عبد الله يعني سالم من غطى مكان عبد الله سالم؟
1: عبد الله سالم الان عندك ثلاث لاعبين موجودين، مثلا زي عبد الله الحمدان، الشهري، وش اسمه،
0: فراس
1: بريكان. يعني انا في وجهة نظري من الصعب انه يلعب على هذول الثلاثة، يعني حتى يعني ما يلعب مع القادسية، ما يلعب يعني اللاعب يلعب اساسي، ولو تجي تقارن بين الثلاثة هذول وبين عبد الله السالم حتحصل مستويات متقاربة، يعني ما في ذاك الفارق الكبير، ودائما لما يصير عندك مجموعة كبيرة ويكون مستوياتها متقاربة ف قصدي ان الناس ممكن انها يعني تشرح وتقول مثلا ابغى اللاعب الفلاني او ابغى اللاعب الفلاني، لكن اذا صار مثلا عندك نجوم مثلا في راس الحربة وعندك لاعب يعني معين ونسق، ما راح تذكر اللاعب اللي نسق، ولكن انا اقرا افكار المدرب، خاصة المدرب الآن في هذه الفترة يعني مع المنتخب ما له إلا 4 أيام أو 5 أيام، يعني حتى المباراة الأكوادور اللي راحت يعني المنتخب ظهر في الشوط الأول بشكل كويس، ولكن هو يبغى في الثلاث مباريات الحين بقى مباريتين إنه يشكل التشكيلة النهائية، فأحيانا يعني ترى في المنتخب أو في منتخبات ثانية تسمع مثلا أسماء تستغرب كيف هذا يعني تنسق أو أبعد، ولكن لما يكون عندك مجموعة كلها زي ما أرجع وأقول متشابهة

0: يعني ما في واحد يفرق عن واحد مثلا تقول 50% ولا 60% ولا لا، تلقى مثلا 10% 15%، فهنا تتساوى حقيقة. ولكن أنا في وجهة نظري اثنين زكريا وأيضا بوشامات أنا أشوفهم يعني من اللاعبين الصغار في السن وممكن تبني عليهم يعني مستقبلا. طيب مع المدرب هذا أنا أتوقع في 2027 اللاعبين هذولي لو استمروا أنهم يلعبون أساسيين مع فرقهم حتحصلهم موجودين.
1: الشهري طيب مصاب بإصابة رباط صليبي، والشهري أكثر من مرة ما يشارك مع فريق بسبب الإصابة. صالح الشهري المهاجم، عبد الله السالم لا ما قد ما شاء الله اشتكى من إصابة، عبد الله حمدان ما عاد يلعب رأس حربة، يعني أنت تشوفه يمكن بديل لرونالدو، بس حتى رونالدو يمكن مو بيلعب رأس حربة تقليدي، عبد الله السالم لا تقليدي. ولا انت تقصد يمكن انه دونيس يمكن مو ما راح يلعب راس حربه تقليدي؟
0: لا هو مختاره من ضمن الاختيارات، مختاره انه جالس يلعب راس حربه. الاختيار اللي اخترت انت عبد الله الحمدان اخترت هذا انه راس حربه، وخاصه طي علي لازم تعرف ان المدرب ما راح يلعب براسين حربه، لو بيلعب براسين حربه لازم يكون عنده اثنين في الاحتياط. هو على الأغلب أنه حيلعب ثلاثة سناترة أو حيلعب أربعة خمسة في الوسط ورأس حربة واحد، يعني رأس حربة واحد إذا هو عنده هذا الفكر فثلاثة يكفون كرأس حربة.
1: أوكي طيب، تمنيت التوفيق شلون منتخبنا. على طاري أنه ما راح يلعب رأسين حربة، كيف شفت مباراة إذن قدام الإكوادور؟ لو أخذتها بقراءة عامة هل كانت مرضية ولا أبرز النقاط اللي انزعجت منها وتشوفها؟
0: والله ما انزعجت، لأن المباراة زي ما قلت لك من المدرب الحين له 4 أيام قبل المباراة هذه يعني يدرب الفريق، وعنده مثلا أشياء كثيرة يعني في رأسه، وأنا أتوقع أنه شاف المنتخب في التصفيات، ولكن عنده طريقة يبغى يطبقها. فلذلك يعني عنده تقريبا 26 لاعب لازم يشوف 26 لازم، فالوقت ما كان حقيقة كافي. الدوري تو منتهي، مباريات المنتخب يعني أنا في وجهة نظري تختلف عن عن عن عن الدوري. في وجهة نظري أيضا طريقة اللعب اللي يبغاها هو والأسلوب اللي يبغاها هو، أنا أقول يعني مش سيئة، جيدة، خاصة ما قدم المنتخب الشوط الأول، لكن الفعالية الهجومية حقيقة يعني هي اللي أزعجتني، يعني ما في ذاك وش أقول لك ذاك الإصرار الكبير من اللاعبين أنهم يسجلون. يعني المنتخب جاته فرص واجد، ترى كل الفريقين يعني جاتهم فرص، لكن أنا أتكلم عن المنتخب اللي خسر جاته يمكن تقريبا أكثر من 3 فرص ممكن أنها تسجل ولم تترجم بالشكل الصحيح. يعني المدرب حقيقة يعني المباريات السنتين هذه لابد يعني يعصر كل خبرته حقيقة في هذه المباريتين، ويعتمد على تشكيلة على الأقل معينة بعد استبعاد اللاعبين اللي راحوا. مباراة قريبة جدا ما راح يسعف الوقت انه مثلا يجرب فلان، لا، انت لازم تعتمد على اللاعبين اللي انت شفتهم واللي في الدوري واللي تابعتهم واللي يعني تابعهم بكثافة. مهمة ليس بسهلة، مهمة صعبة جدا، وخاصة عندك زي ما قلت فريقين يعني الأرجواي وأيضا إسبانيا.
1: طيب عطتك حلو، هل حلو الفكرة وصلت، بس إنه أكيد إنه مو بحلو المستوى اللي قدمناه أو الخسارة، إذا أنت بتقول مستوى يعني مو بذاك المستوى المزعج، لكن احنا على الاقل تقدير انه الانطباعات اللي بنطلع فيها، انت انطباعك هل هو ايجابي ولا سلبي؟ هي 3 مباريات قدام الاوروغواي، قدام اسبانيا، وقدام الراس الاخضر، هل الانطباع بعد الاكوادور شفته مريح ولا انت تقول لسه بدري باقي مباراتين بيلعب فيها بعد علشان نقدر نحكم بعدين؟
0: أخوي علي لسه بدري وقد يغير فلسفته عقب ما شاف المباراة، قد يغير فلسفة في المباراة الجاية أو في المباراة الأخيرة. ولكن أنا في وجهة نظري والأخطاء اللي دائما يوقع فيها المنتخب وتجيب منها أهداف لابد أن يحاول أن يعدلها، وحصلت في مباراة الإكوادور لما كرة تنقطع منك في هذا المحل اللي قريب من 18 يصيرون اللاعبين قريب للباب وسجلوا منها كرتين، الفاول اللي رفع اللي جاب الرأس ما هناك تغطية أبدا بشكل صحيح، وأيضا الباص اللي أخطأ فيه أحد اللاعبين، وأيضا اللاعب كان قريب للمرمى وسجل الهدف الثاني، وهذه دائما المنتخب بيقع فيها. وأنا أقول لو دونس رجع لمباريات المنتخب في التصفيات هيحصل كثير من الأخطاء اللي جت على المنتخب وسجلوا الخصم منها أهداف هي بالطريقة هذه.
1: احنا حابين نتكلم بشكل خاص عن وجهة نظرك وتجربتك في الأخضر واطلاعك على مواصفات اللعيبة ومتابعتك للعيبة في دورينا في النسخة الأخيرة، وش التشكيل المفروض انه ندخل فيها، وش العناصر اللي مفروض انه ما يستغني عنهم السيد دونس. لكن قبلها خلينا نستعرض سماحة كابتن فؤاد وحبتنا تقرير حلقتنا لليوم تحدثا عن آخر ومستجدات المعسكر لمنتخبنا السعودي قبل إذن انطلاق بطولة كأس العالم، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي دونيس القائمة النهائية للمنتخب السعودي المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 مكتفيا ب 26 لاعبا لخوض غمار البطولة العالمية التي يستهلها منتخبنا الوطني ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه كل من إسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر. وشهد الإعلان الرسمي خروج 5 لاعبين وهم عبد الرحمن الصانبي وعبد القدوس عطية إضافة إلى صالح أبو الشامات وزكريا هوساوي وعبد الله آل سالم. وأثار قرار استبعاد الثنائي صالح أبو الشامات وزكريا هوساوي ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية وبين الجماهير السعودية، خاصة أن اللاعبين قدما مستويات لافتة خلال الموسم الماضي، وكان كثير من المتابعين يعتقدون أن حظوظهما كبيرة في الوجود ضمن القائمة النهائية للمونديال. جماهير تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات عديدة حول أسباب غياب الثنائي، معتبرة أن ما قدمه خلال الفترة الماضية يجعلهما من الأسماء القادرة على تقديم الإضافة الفنية للأخضر في المحفل العالمي. في المقابل قرر الجهاز الفني استمرار الثلاثي عبد الله آل سالم وعبد الرحمن الصانبي وعبد القدوس عطية في معسكر المنتخب رغم استبعادهم من القائمة النهائية تحسباً لأي مستجدات قد تطرأ قبل انطلاق المنافسات. ويأتي هذا التوجه انسجاما مع لوائح البطولة التي تتيح استبدال أي لاعب مدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب ب24 ساعة حال تعرضه لإصابة تمنعه من المشاركة، كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب خلال فترة البطولة. الصدارة
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم مجددا حبتنا، إذا نضيفنا اليوم هو اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. على ضوء التقرير وعلى ضوء السؤال اللي طرحته لك قبل استعراض التقرير، مين من الأسماء كابتن فؤاد ترى أنه ما يجب أن يتم الاستغناء عنهم في المشاركة لمباريات منتخبنا؟
0: والله شوف الحين في أسماء كثيرة، يعني زي مثلا محمد العويس، زي مثلا العمري، مثلا زي كومبكتي، الجوير، فراس البريكان، سالم الدوسري، هذولي يعني أنت تبني عليهم من خلال قراءتك ومن خلال أيضا طريقة اللعب اللي أنت حتلعب فيها، وأيضا كنو يعني هناك 5-6 أسماء، هذولي يعني أنا في وجهة نظري لاعبين مهمين الآن في المنتخب، وأيضا خاضوا مباريات مع فرقهم، لعبوا يعني مباريات مباريات كثيرة ولعبوا مباريات كبيرة ولعبوا، فهذا لي أنا في وجهة نظري أهم اللاعبين اللي
1: أوكي. طيب بالنسبة لمندش، مندش اللي سجل هدف، هل ترى أنه يستحق أنه يكون أساسي؟
0: مندش يستحق أنه يكون أساسي، لأن الفترة الأخيرة اللي لعبها مع الهلال بعد الانتقال في الفترة الشتوية حقيقة اللاعب قدم نفسه بشكل كبير يعني بشكل جيد، وأيضا قدر أنه يضع له اسم في ضمن الفريق فريق الهلال، وأيضا ضمن اللاعبين الأجانب اللي هم موجودين، وأيضا اللاعب عنده ميزة يعني في التسجيل، سجل مع الهلال يعني كذا هدف، وأيضا هدف الأخير للمنتخب هو اللي مسجله، وأصبح الآن ومستقبلا حيكون لاعب مهم في المنتخب.
1: أوكي، طيب بالنسبة لظهير اليمين، مين من الأسماء تفضل أنهم يكون هو الأساسي؟ سعود عبد الحميد ولا البوشل ولا حتى كذلك محمد أبو شماتة؟ محمد شماتة يعطيك خيارات ترى متاحة أكثر يمكن، أو علي بجر شبعد.
0: أنا في وجهة نظري ما تقدر تستغني عن سعود عبد الحميد، خاصة الفترة اللي قضاها وصار يلعب مع الفريق يعني في مجمل المباريات اللي جايز في لعبها الفريق الفرنسي، وأيضا أصبح من اللاعبين المهمين أيضا في الفريق، وأصبح له يعني بالنسبة لنا أن لاعب يلعب في بطولة أوروبا، وأيضا يلعب في قبلها في الدوري الإيطالي بعدين الدوري الفرنسي، فأنت لا سعود عبد الحميد رقم واحد في خانته اليمين.
1: طيب بالنسبة للتشكيل لمنتخبنا، وش أفضل تشكيل؟ أنت قلت قبل شوي أنه دونيس ما راح يلعب رأسين حربة، طيب هذا كلام صحيح؟ ما يلعب رأسين حربة؟
0: إيه المفترض يعني، خاصة في المباريتين الأولى أنت تحتاج فيها تكثيف في الوسط، تكثيف في الدفاع، أنها ما تكون مباراة سهلة على فريقين أيضا يملكون نجوم، يملكون لاعبين على مستوى عالي، فأنت ما راح تقدر تجاريهم في طريقة اللعب إلا بطريقة معينة، يعني تكون دائما محافظ على الوسط عندك، وأيضا بالتالي خلفهم المدافعين تكون يا يلعب بثلاثة مدافعين أو يلعب بنفس طريقته اللي هي خمسة اللي لعبها في المباراة الأخيرة، اللي أربعة مدافعين خمسة في الوسط ورأس حربة واحد. أصلاً حتى الفرق الكبيرة الآن اللي موجودة في كأس العالم هي جالسة تلعب بهذه الطريقة، ولكن تلعب بطريقة فيها نشاط هجومي أكثر، لكن أنت حتختار اللاعبين اللي عندهم القدرة الدفاعية أكثر، فتختلف من مع الفرق يعني زي منتخب الأسباني الأوروغواي ممكن يلعب معك في نفس 4-5-1، ولكن 4-5-1 مهماتها مختلفة جدا عن المنتخب السعودي، وأيضا المهمات متعددة بالنسبة للاعبين، بالنسبة أيضا لمستويات الفرق هذه اللي حتلعب قدامها، يعني ما تقدر تقول والله الفريق هذا لاعب خمسة في الوسط بس عشان يقفل، لا عندهم مهام، لكن للمنتخب السعودي لا يكون التكثير رقم واحد بالنسبة له، ورقم ثلاثة يعني مو باثنين، رقم ثلاثة كيف تطلع بالكورة وكيف أيضا تشكل خطورة على الخصم.
1: طيب معلش أنا ممكن أفهم الكلام هذا لو كنا حنا عندنا نجاعة أو كنا ناجحين في التغطية، لكن لا التغطية عندنا سليمة، وإذا جاء تأخرنا بهدف على تكتيك أنت تقوله قبل شوي يعني ما نبالغ في الهجوم، فمعناته خلاص المباريات كلها مسلمينها خسائر.
0: لا شوف أنا بقول لك الواقعية والاقتناع بمنتخب لازم يكون موجود، يعني احنا نحترم مباراة الأوروغواي ونحترم مباراة اسبانيا، إنه على الأقل يأتي شيء يعني ما نتوقعه زي مباراة الأرجنتين والسعودية، ولكن منطقيا أنت لما تعمل طريقة وتعمل طريقة لعب لابد أنك تلعب بالطريقة هذه، أنت ما تقدر تعرف أنت لعيبتك أو إمكانيات لعيبتك لا يمكن أنك تلعب بالمستوى اللي مثلا بتلعب فيه أسبانيا ولا بتلعب فيه الأورغواي، وهذه حال كرة القدم ترى مو بالمنتخب السعودي بالحالة، يعني أنت لو تشوف منتخب اليابان هو يفوقنا بكثير، لكن هو جالس يلعب بهذه الطريقة 4-5-1، ولكن

0: صح انت تقول كذا او قلتها بس بشكل تلميحي.
1: مو انا المنطق يقول كذا.
0: يعني انت تقول اهم شيء نطلع بخسائر
1: لا مباراه الرقواي ممكن نطلع بتعادل فهذا من مصلحه المنتخب.
0: اي ما راح نطلع بتعادل وحنا في الدفاع ما نقدر نغطي زين وبالهجوم نلعب راس حرب واحد.
1: طيب انا بقول لك هذا قدرك انت وهذه المجموعه اللي معك هذه
0: هذا اللي احنا قنعنا هذا اللي اقنعنا انفسنا فيه مو بصحيح. احنا اقنعنا انفسنا بشيء مثل هذا وانت لاعب تحمل شجاعه فؤاد انور معروف شجاع ما يعني ما توقعت كلام منك زي كذا ما انتظرت كلام منك زي كذا.
1: مو شرط اللي اقوله هذا اللي يقوله مستوى المنتخب ومستوى اللي انت في التصفيات كنت عليه ومستوى اللاعبين اللي موجودين عندك. انا جالس اتكلم على بيانات موجوده كانت شفناها في المنتخب في التصفيات شفناها في المباريات الوديه شفناها. هذا المنتخب اللي عندك وهذا المنتخب اللي ممكن مع دونس انه يتقدم يعني اكثر ولكن مش يعني انا ماني متخيل اني والله بفوز على الأرجواي ممكن افوز على اسبانيا ولا اتعادل مع اسبانيا ممكن افوز على الراس الاخضر. لا منتخبك بامكانيات اللي موجوده يحتاج لك عمل كثير عشان تقتنع انه ممكن انا احقق نتيجه ايجابيه. وزي ما قلت لك أنا ما بجالس أقول إن المنتخب والله ثلاث مباريات هذه كلها بيخسر فيها. لا أنا أقول لك ممكن تحصل زي ما حصل في كأس العالم في أول مباراة مع منتخب الأرجنتين ممكن تحصل هذه ممكن تحصل. ولكن أنت لو جيت قبل مباراة المنتخب الأرجنتين وجيت قلت لي والله المنتخب السعودي بيفوز على منتخب الأرجنتين أقول لك أنت غير منطقي وعقليتك يعني شاطح كثير. لكن أنا المستويات اللي جالسين نشوفها وده أنا ما أقول لك أنك بتخسر المباريتين. أنا أقول لك المنطق وش جالس يقول يحصل شيء هدف مبكر يكون في طرد من فريق الخصم يعطيك فرصة أكبر يجي بلنتي غير متوقع.
0: شوف شوف شوف شوف كابتن فؤاد هذا الكلام اللي أنا واللي يتابعونا هم اللي ينتظرونه منك. احنا ما ننتظرك تكلمنا عن منطق لا احنا ننتظرك تكلمنا باللي ايش ممكن نسويه علشان يا نفوز يا نتعادل. لأن تعرف كرة القدم ترى مو بعلم ثابت كرة القدم تعطي اللي يعطيها. يعني ترى الأرسنال من أسباب حصوله على بطولة الدوري يقولك لأنه عدد الأهداف اللي سجلها من الكرات الركنية أكثر الموسم هذه. يعني اشتغل على عنصر واحد. باريس سان جيرمان مثلا موسم هذا أو سبب توهجه بشكل أكبر من خلال الموسمين تقريبا الأخيرة حتى في بطولة أوروبا لأنه حتى المهاجمين يرجعون للتغطية يرجع تغطية أي كرة. فأنت كلمني عن واقعية لا تكلمني عن منطق. المنطق أنا ما بيه المنطق. إحنا ما ننتظر من لعيبة زي مثلا فؤاد أنور لا إحنا عطني الحلول. يعني من عندنا من لعيبة عنده مواصفات إنه يكسب بلنتيات يمسك كورته كذا ويكسب بلنتي. من عندنا من لعيبة يمسك يعني عنده إمكانيات التشويت. يعني عطني الحلول لا تعطينا منطق. ما بالمنطق أنا تجي تقولي بنهزم قدام إسبانيا ولا قدام أوروغواي عفوا ثلاثة أربعة ما هذا منطق أنا أحاول ما أفكر فيه.
1: أول شيء أنا ما قلت إن بنخسر ولا قلت إن بنخسر.
0: ألا قلت ألا قلت بنهزم. ولكن قلت بنخسر بنخسر والغريب فزنا.
1: لأن المنطق
0: المنطق منطق ما فيها.
1: وفي الواقعية يعني ما يفترقون على بعض بس هذه تنطقها هذه اسمها واقعية هذه اسمها منطق ولا هم زي بعض. المنطق والواقعية يقول منتخبك مو مؤهل لكن مو معناته اني مو مؤهل اني حسلم المباراة. حتى في مباراة كاس العالم في 94 يعني كانت الواقعية تقول لك منتخب هولندا ممكن يكسب المنتخب السعودي بأربعة وخمسة لكن حصل في الملعب شيء اللاعبين اللي سووه اللاعبين اللي نقلوا هذه مباراة بلجيكا ما انت متوقع انك تكسب. حتى مباراة المغرب رغم ان انت وياهم نفس يعني نفس الوضع في المجموعة لكن قدرت انك تفوز. فانا اقول لك ممكن ان نفوز

0: ممكن انه زي مباراة قلت لك توها في 2022 فزنا على الأداء ممكن، ولكن انت لما تقرأ المباراة قبل ما تبدا مباراة هناك كفة يعني تتغلب على الكفة اللي قدامك، سواء بجودة اللاعبين، سواء بالاسم، سواء بالتاريخ، سواء ولكن في كرة القدم ما في شيء مستحيل.
1: نعم، شوف انت اعتقد وانت تتكلم زي كذا تمارس نفس الدور اللي مارسونه بعض المدربين الاوروبيين مثلا، يجي يقول خلاص انتم يعني زي كارلوس البرت بيريرا اعتقد دربك 94 اعتقد انه كان دربك في احد الخسائر اللي كانت ظنها بالاربعه، طلع بالمؤتمر الصحفي قال هذا مستواكم انتم، يعني وش تبون انتم، هذا الامكانياتكم. اعطى ايحاء احنا للجمهور ومتابعين واحنا من بعيد، فما بالك اللعيبه، اعطانا ايحاء على انه ما قاتل، اعطانا ايحاء. وكره القدم ترى تعتمد جانب منها كبير على القتاليه وعلى الروح، احنا نفهم كره القدم تعتمد على مستوى وعلى تكتيك وعلى مجهود وعلى شغل فني نفهم، بس بالجانب الاخر فزنا على الارجنتين يعني قلبنا المعادله هذه كلها بعد توفيق رب العالمين، ثم انه بالروح بالقتاليه يعني المدرب رينار، وهذا السبب اللي خلى الاتحاد السعودي يركض وراه في المرة الثانية في التعاقد، كان وجهه أحمر من كثر ما يصارخ على اللعيبة، كان في بين الشوطين أحيا الشيء اللي كان ميت، اللي كان كثير منهم يردده الكلام اللي أنت تردده قبل شوي تقول منطق والعقل ما احنا مؤهلين. فأنا أتكلم عن الجوانب، هي ثلاث مباريات ثلاث نهائيات، العب مباراة عمرك، العب مباراة الحياة كلها.
0: شوف أنا متأكد أن المدرب حيعمل كل ما عنده عشان يوصل هذه المعلومة
1: للاعبين. دونيس أنا ما أشك دونيس
0: المسؤولين اللي موجودين مع المنتخب
1: مين يسوي مين ممكن فرج ممكن يسويها، لأن صالح مشى صالح الدود، فنفرج ممكن
0: فرج ممكن رئيس
1: اتحاد مسحل
0: رئيس الاتحاد ممكن وزير الرياضة، حيكون كل العالم حتكون بجنب المنتخب، هذه عشناها احنا، المسؤولين حيكونون بجنبك، المسؤولين حيعطونك دافع كبير، ولكن انا ما راح اقول في كرة القدم مستحيل، ولكن احنا قبل لما نقول على الورق زي مثلا الحين تيجي فريق النجمة اللي توه نازل تيجي تقول ماذا تعال ابغاك تفوز لي على النصر والهلال والاتحاد والاهلي، هل عقلك يتقبلها بهذا المستوى اللي موجود عليه النجمة انه يقدر انه يفوز على الاربع الاندية هذولي او ثلاث الاندية؟
1: شوف انا اجاوبك زين، باخذ دورك وانت بتاخذ دوري، بس علشان بنفس الوقت اوصل فكرة انه شيء انت موجود عندك اللعيبة تعرف انه قضية الروح. الجواب انا معك، ما راح اصدق، لكن بخاف من النجمه، ممكن يسويها بخاف منه، بس انا يعني انا مالي يدني بهزم النجمه، لكن بخاف منه، انا عقل شيء يا اخي عايشني ذا الشعور، احنا ما رحنا نبي ناخذ كاس العالم فاهمينا، بس نبي نعيش ذا الشعور، نبي نحس بالفرق.
0: عايشك وهم
1: عايشني
0: ماينك لا يمكن عيشك وهم.
1: يا فزنا على الأرجنتين بطل كأس العالم.
0: تقول الحين من شوي هذا خبرك شجاع وفريح وإذا صراحة هذه، ولكن أنا ما أقول لك إنه مستحيل يفوز المنتخب. ما في كرة القدم ما تقدر تقول مستحيل. لأنها مرت علينا عديد كثيرة، فزنا على منتخبات ما كنا نتوقع إنه بنزل. والدافع عند هذول المدربين زي الحين منتخب الأرجنتين يوم فزت عليه يعني أنا بقول لك خذها مني، الثلاث المنتخبات اللي حتلعب معهم حيقولون لاعبينهم انتبهوا وترى المنتخب هذا قد فاز على المنتخب الفلاني، ف يعني المقولة هذه حتقال للاعبين مثلا أقطع في رمال الأوروغواي والأسبانيا، مدربهم حيقول لهم ذا الكلام، ترى في كأس العالم 2022 ترى هذا الفريق فاز على المنتخب هذا.
1: طب وش الحاجز اللي ما بعد تجاوزنا؟ احنا لعيبة عالميين، تذكر يعني سبب خسارتنا من ألمانيا 8 كثير من اللعيبة اللي كانوا لاعبين في ذيك المباراة بدون ذكر اسماء، كانوا يقولون الهيبه للالمان كان لها دور. احنا المفروض لعيبتنا بدا من قاعد يلعبون مع رونالدو ومع الاسماء كلها الثانيه العالميه، الهيبه راحت. ايش اللي ما بعد تجاوزناه الى الحين؟
0: شوف انا بقول لك، يعني ترى المنتخبات هذه، يعني زي مثلا نجيب لك مثال، منتخب المغرب في 2022 وصل رابع العالم.
1: نعم.
0: ليش وصل رابع العالم؟ يعني لازم تتكلم انت، تقول ليش ذا المنتخب وصل وانا ما راح، يعني ليش انا ما اقدر اوصل؟ هذا سؤال ينسأل كثير. يعني من ذا اول شيء، بيئة اللي موجود اللي كان موجود فيها منتخب المغرب تختلف عن بيئة المنتخب السعودي، لان اكثر لاعبينهم تقريبا اللي لعبوا هذه البطولة من 22 لاعب الى 23 لاعب كلهم يلعبون في اوروبا، فهم يعني الاحتكاك موجود، الاهتمام موجود، ثقافة عدم الخوف من الفرق الكبيرة موجود. هذا العامل هو اللي خلى منتخب المغرب ينافس هذول اللاعبين وهذه المنتخبات. انت مين موجود عندك؟ انت عندك لاعب واحد محترف وايضا ظهير يمين، مش يعني عندك مثلا 5-6 لاعبين. فهنا الفروقات تظل موجودة لحد، أنا بقول لك لحد يجي يوم نشوف مثلا عندنا 50 لاعب، عندنا 60 لاعب، عندنا 30 لاعب جالسين يلعبون في أوروبا، لعب مع فلان ولعب مع فلان ويعرف نمط اللعب وتكتيك اللعب والأشياء اللي ممكن تتوفر في اللاعب.
1: طيب الله المستعان، ربي إن شاء الله يوفق منتخبنا. فعلا هذا المحور أو الموضوع اللي مهما حاولنا بقصد أو غير قصد أنه إحنا نقفز عليه إلا ما يطل بالأفق. طول ما لاعبنا المحلي مو بمحترف برا، طول ما إحنا سنعاني دائم، لأن العقلية ما بعد تغيرت. حتى وإحنا جايبين لعيمة عالميين يشاركون عندنا هنا، بس ما في شيء يغني عن أنه لاعبنا المحلي يطلع برا ويجرب ويرجع بعدين بعقلية مختلفة. لازم يذوق المعاناة، لازم يشعر بكل شيء، لكن الآن كل شيء موفر له. هل أنت تتفق؟
0: يعني بس زين قلت هذا الموضوع. العقلية الاحترافية، عندنا الحين 8 لاعبين أو وتلعب مع 8 وتلعب ضد 8، يعني 16 لاعب داخل الملعب. لكن حاكني بعد ما تطلع من الملعب، بعد ما تطلع من التمرين، هذه أهم حاجة اللي مفروض مو تقول لي إنه يلعب مع لاعبين محترفين ويلعب. إذا طلعت فأنت لاعب غير محترف تماماً، أسلوب حياتك، أسلوب تغذيتك، أسلوب نومك، أسلوب أشياء كثيرة، أنت فعلاً تلعب معهم، لكن اللي جالسين يسوونه هم خارج الملعب أنت ما تقدر، أنت يعني ما راح تقدر تسويه.
1: أوكي.
0: أو أنت ما أنت بجالس تسويه. يعني أنت لو تشوف مثلا لاعبنا وتشوف أسلوب كريستيانو لما يطلع من الملعب مختلف 90 درجة. فهذا اللي نقول لو لعبوا لاعبين محترفين برا حيكون أسلوبهم نفس أسلوب اللعيبة اللي موجودين معهم اللي جالسين يلعبون. حيتعشى بدري، حينوم بدري، حيقوم الصباح يروح التمرين، حيرجع حيجي العصر مرة ثانية للتمرين، حيرجع حيتعشى حيروح ينوم. يعني الأسلوب اللاعب هو اللي يعطيك النتيجة داخل الملعب.
1: أوكي. بقي لنا النوة من المستجدات حول ما يتعلق إذن بخبر منتخبنا السعودي. التفاصيل التالية: حدد الاتحاد السعودي كرة القدم مساء الاثنين اللي هو اليوم بمشيئة الله موعدا لمغادرة نيويورك والتوجه إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء الفترة الثانية من رابع وآخر مراحل برنامج الإعداد للمونديال، ويواجه الأخضر مشيئة الله خلال الفترة الثانية التي تمتد من 9 يونيو منتخبي بورتوريكو والسنغال في مباراتين ترفعان عدد تجريبيات المنتخب السعودي قبل المشاركة المونديالية إلى 3. ويحتضن ملعب كيو 2 في أوستن مباراة بورتوريكو في 6 يونيو، وتجري مباراة السنغال في 10 من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو. ويفتتح المنتخب إذن تدريباته في أوستن مساء وقت الوصول اليوم الشاتلة بحصة تدريبية مغلقة على ملعب أو ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن. أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا السعودي، وأذكركم باستطلاع حلقتنا الرئيسية في حلقتنا اليوم حبتنا. هل برأيكم من المفاجأة الأسماء المستبعدة من القائمة النهائية للأخضر في نهائيات كأس العالم؟ طبعا أنا ودي أشارك في هذا الاستفتاء أنه فعلا مستغرب، وكنت أتمنى زكريا هوساوي يلعب أساسي، كنت أتمنى أنه يلعب أساسي مع الاحترام والتقدير وكل عبارات التشجيع نقدمها للاعبنا الفذ والمستقبل والرائع متعب الحربي، بس أعتقد زكريا لاعب كورة، لاعب في راسه كورة وعنده فائدة كبيرة، وتوه متوج مع فريقه وكان أحد الأسباب في تتويجه، بل أنه لعب أساسي على اللاعب الأجنبي دامس في نادي الأهلي وتوج ببطولة آسيا، فهذه حسنة وموجودة فيه. الشغلة الثانية، متفاجأ من عدم أو من استبعاد صالح أبو الشمات، وهو لاعب يملك حلول، يعني كصانع لعب ممكن ألعب صالح أبو الشمات كصانع لعب، وسواها رينار مدرب فرنسي، خلى صالح أبو الشمات يلعب كصانع لعب. عبد الله آل سالم هداف، يعني مع احترام التقدير كل أسماء المهاجمين الموجودين عندنا، لا الحمدان يلعب يحمل إمكانيات عبد الله آل سالم، ولا صالح الشهري عنده إصابات، عدد إصابات غير موجودة عند عبد الله آل سالم باستثناء فقط فراس البركان، فراس البركان يلعب رجل اليسار، فممكن أنا استعين في عبد الله آل سالم في مناسبات أخرى كثيرة بدل التخمة اللي موجودة في اللعيبة الموجودين في الظهير اليمين، سير أحافظ على الأسماء هذه. لكن تبقى بالنهاية أراء، والأكيد الدعاء يتوحد منا جميعا، والأمنيات منا جميعا لأخضر السعودي إن شاء الله بما أي يكون الاسم اللي راح يلعب أساسي في المباريات القادمة، إنه يكون سبب حتى المباريات الودية لانتصار منتخبنا وخلق الصورة والشخصية لعناصر منتخبنا. رقمنا إذن لمشاركتكم 011-40-5-3. نروح لمحور آخر كابتن فهد وحبتنا حول منتخب تحت 21 عام في بطولة تولون الدولية. أقرأ بعض التفاصيل. خسر منتخبنا الوطني تحت 21 عام من المنتخب الصيني بنتيجة 1-0 في مباراة جمعتهما يوم الأمس ضمن منافسات بطولة موريس ريفيليو الدولية أو تولون في فرنسا. ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو مباراة الصين بقائمة مكونة من حامد يوسف الحارس وسعد مطيري، عواد أمان، محمد برناوي، عواد دهل، صبري دهل، بسام هزازي، علي الحسين، صهيب هوساوي، راكان الغامدي، وثامر الخيبري. ويعاود أخضر 21 عام مساء اليوم الاثنين تدريبات استعداد لمواجهة منتخب كولومبيا ضمن بطولة تولون. طبعا يشارك منتخبنا السعودي تحت 21 عام لكرة القدم في بطولة تولون خلال فترة من 28 مايو حتى 14 يونيو في فرنسا وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد السعودي للعبة يوم الاثنين، ويلعب الأخضر في المجموعة الأولى بالبطولة إلى جانب منتخبات تونس والصين والكونغو الديمقراطية وكولومبو. ايش رايك كابتن فؤاد؟
0: والله أنا أشوف أن هذه الدورات هي تقوي المنتخب وأيضا تصنع لك لاعبين وأيضا يبرز فيها لاعبين الاستعداد لكأس آسيا وأيضا كأس العالم 30-34. فأتمنى أنا يعني كل ما هناك تكون بطولة مجمعة بطولة قوية فيها فرق متنوعة أن يكون المنتخب موجود فيها، سواء الناشئين أو الشباب أو تحت 21 سنة، لا بد أن تكون هذه البطولات والدورات، وحتى على مستوى أنك أنت تنظم أيضا هذه البطولات داخل أرضك وأيضا تأتي بهذه الفرق، لأن هذا الحل أنك تصنع لاعبين، وأيضا الحل الثاني أنك تخلق لاعبين عندهم القدرة أنهم يحترفون خارجيا بدري في العمر، وليس يعني أنا أذكر منتخب اليابان ترى إحنا كنا نفوز عليه بسهولة، شوي بدأ يصعب، لكن متى صار يصعب منتخب اليابان؟ منتخب اليابان صار صعب جدا على الفرق الأسيوية والفرق الأوروبية عندما صار عندهم أكثر من 30 لاعب 40 لاعب محترف خارجيا، هنا أصبح اليابان مختلف تماما.
1: أوكي. طيب نتيح فرصة حبتنا اللي تابعونا حياكم الله 011-40-5-3. استقبل متصل فيصل. هلا اخوي فيصل تفضل، حياك الله.
2: ابو فيصل
1: يا هلا والله وسهلا، كل عام بخير. عايدين وفايزين
2: لكم جميعا،
1: حياك تفضل.
2: اتفق مع الكابتن فؤاد انور، مع اني دائما اختلف معه
1: في ايش
2: وجهة نظره، انه ما نكون افلاطونيين يعني، ونكون يعني عاطفيين في مشاركة منتخبنا في كأس العالم.
1: اوكي،
2: انا اتفق معه انه المنطق انك اسبانيا وبلسا الأرجواي حتى المنتخب الثالث التوب في غير ما ادري شو اسمه بالعربي،
1: الراس الاخضر
2: مش سهل. احنا دايم مشكلتنا انه نبحث عن النتيجة ولا نعمل على كيف نصل للنتيجة. يعني بينتين كاس العالم، الاعلام بيدخل في دوامة الاندية، بينسون كيف الاندية تشتغل في الفئات السنية، وبينسون كل الاشياء هذه، بيركزون من بيفوز في الدوري. اذا جت مشاركة المنتخب قال لك المنتخب ما يفوز، انت ايش سويت عشان يفوز المنتخب؟ ايش سويت عشان تبني منتخب؟ هنا السؤال. اذا لقيت الاجوبه للاسئله هذه يمدينا نتناقش في موضوع انك تكون يعني خل العاطفيه او انه حمس اللعيبه و و و و ان شاء الله تكون واضحه الفكره.
1: اي بس انت اعطيتني ايحاء، تعرف المثل الشعب اللي يقولك ولم العصابه قبل الفلقه، احنا رايحين نتفلق ونجي.
2: كل شيء واضح، كل شيء اصلا حارسك الاساسي حاليا العويس يلعب في يلو يا ابو ماجد.
1: اي بس نفس الكلام كنا نقول قدام ارجنتين وفزنا عليهم.
2: انا اقول لك ممكن بالشحن المعنوي، ممكن الجهه اليمنى تشكل قوه عندنا، سعود السنيد، مندش، المهاجم ذي بيلعب فيه، ممكن يعني تسوي شيء اوكي، بس انك ما راح يعني تفوز. يعني انا متقبل الوضع هذا من الان، انه اهم شيء وريوني اللعيبه الاكثر لمت عندكم، هذا اللي استنى منهم، وروني بس كيف تشرفونا، هذا المطلوب منهم.
1: طيب
2: ولا احنا عندنا نواقص في كره القدم كثيره، يعني بتشوف قدام بلسا يعني بيلعبون تحت الضغط، بتشوف الاخطاء، وبتشوف كيف يعني ما ابغى اقول مصطلح العك الكروي
1: إيه؟
2: بس انه هذا مستوانا الحالي، فلازم نؤمن ولازم نقتنع بالشيء هذا.
1: طيب شكرا لكم،
2: احنا متفائلين بس متفائلين يعني ان شاء الله انهم قدمون صورة كويسة عن المنتخب السعودي، عن مستوى اللاعب السعودي في الفترة الحالية، ان شاء الله بعد كأس العالم تتصلح اشياء كثيرة، ونبدأ من الان مع اننا متأخرين 34 في تصحيح أخطاء قرن كامل.
1: الله المستعان. شكرا لك أبو فيصل، تحياتي لك، أهلا بك أكثر. يا هلا والله وسهلا. شو أنا وكابتن فؤاد وحبتنا، أعتقد أنه منتخبنا مو بناقص أي شيء، ناقص بس قضية فعلا أنه الرغبة، أو الرغبة إن شاء الله موجودة، ناقص العزيمة اللي حتى يعني خليتوها تتسرب مثلا، على أقل تقدير من الواقعية والمنطقة اللي أنت تقولها قبل شوي فؤاد، أو اللي حتى اللي يقولها متصل الأخير، أنه هذه خلتنا نعطي شعور نبي نروح نتفلق ونجي وإن شاء الله يخيب الظن ونقدر نقدم شيء. طيب بالنسبة لي
3: إن شاء الله يخيب الظن، وأنا قلت لك يعني مع الضغط وأيضا رفع معنويات اللاعبين قد تحقق نتيجة، ولكن أنت قبل ما تلعب هذا المنطق لابد أن يكون موجود عندك بس فقط، يعني ترى لا تتوقع من المنتخب انه يعمل لك المستحيل، بس هذا الفكره مبسطه، فرقنا تختلف عن الفرق اللي جالسين نلعب معها.
1: شوف لو ان بناخذها دوري كامل منافسه نفس طويل ايه، لكن كاس العالم بطوله خروج مغلوب حتى لو قلت مجموعات، يعني استحضر كلمة علي البليهي يوم نفوز على 11، يوم نفوز على أرجنتين كان يقول احنا كنا نردد انه 11 لاعب قدام 11 لاعب، بس ساعات اللعب الفعلية صايرة في لعيبتنا، الاسماء اللي تم اختيارهم، الرواتب مرتاحين فيها منها، الهيبة سقطت من المنافسين، كل شيء متمكن، فعندك ثلاث مباريات تلعبها بنفس وباسلوب النهائيات.
3: طيب أنا بقول لك بس موضوع إيه؟ الحين أنت 11 ضد 11 مع مباراة الأرجنتين وفزت فيها
1: طيب.
3: هذه مو بالمفروض تعطيك دافع للمباريات اللي بعدها. انت انهزمت من بولندا اقل من

0: الأرجنتين بتفيد.
1: ضع بلنتي، ضع بلنتي في وقتها.
0: لا أنا أقول أنا أتكلم إن أتكلم إنك ما فزت عاد. وش صار في الأحداث؟ لعبت مع المكسيك أقل من منتخب الأرجنتين بكثير. تدري وش كنت محتاج أنت عشان تتأهل؟ كنت محتاج نقطة واحدة تتعادل في أحد المباريتين الأخيرة الثنتين، ولم تعمل على هذا الموضوع.
1: هو شوف، لو نفوز على إسبانيا كثر خيرهم، لأنه أنت بالنهاية ما راح تتنافس على كأس العالم، احنا عارفين ذا الشيء، لأن مباراة البطولة، نظام البطولة تعتمد على عناصر أخرى ضرورية. بس فوز على إسبانيا سيحدث أصداء بيستفيدون منها اللعيبة بالمقام الأول، وخلينا نتعادل مع الأوروغواي مثلا أو نفوز على الرأس الأخضر، ترى مو بشيء مستحيل، يعني ما هي بهي معادلة صعبة، لكن نقول إن شاء الله يكون عندهم ذا الرغبة والإصرار إن شاء الله.
0: هي أنا بقول لك المدربين الخصوم لو حاولوا يغيرون في اللاعبين، خاصة في المباريات هذه، يقول لك ريح لاعبيني أنا، لأنهم طالعين من بطولات وطالعين أيضا من ضغط، يريحونهم في الأدوار النهائية، يعني يخلونهم للأدوار النهائية، وبإذن الله يعني ممكن أنها تكون هذه موجودة وتستغلها أنت كمنتخب سعودي. أما إذا الفرق كلها لعبت بأسماءها وبطريقتها وبقوتها، هنا تصعب عليك بعض الأمور.
1: لو أنك مشارك أنت في شبابك مع المنتخب هذا في الظروف هذه، بتسوي شيء؟ المنتخب يفوز توقع؟ وش بتقول؟ وش بتقول؟ وانت الكابتن بأمانة، بأمانة، بأمانة، تغير كلامك اللي قلته قبل شوي ولا ولا ولا هو نفسه؟
0: لا لا لا، بأمانة. إذا ما تدخل بعقلية الفوز وعقلية الروح وعقلية هذا، لأنك هذا الشيء اللي تملكه أنت. يعني لا يمكن أني أشوف لاعب أصلاً لو أسمع يقول مثلاً لا هذه مباراة بنخسرها، أقول له لو سمحت استأذن السازن ولا تلعب هذه المباراة، لأن إحنا جايين هنا جايين نقدم شيء قد نفوز وكذا. إمكانيات اللي قدامنا أقوى، ولكن أنا بعطي على الأقل اللي عندي اللي يفيد منتخبي.
1: طب أنا هذا اللي أبي منك، أنا بطول الحلقة وأنا أحاول فيك، هذا اللي أبغاه منك أنا.
0: لا أنا أقول لك، أنا الشيء اللي
1: هذه النبرة اللي أنا أبحث عنها. شوف، هذا اللي عرفناها منك أنت، واللي ننتظره في ظرف مثل هذا. هذا اللي احنا الاصرار اللي احنا نبحث عنه، ما نبغي لا واقعيه ومنطقه اللي قبل شوي، معناته ما، عشان كذا انا ما اقتنعت بالكلام اللي انت قلته قبل شوي اللي قبل، بس كلامك الاخير هو اللي لمس مشاعري، لان كره القدم هذا اللي احنا ننتظره.
0: يا علي انا اقول من البدايه، اقول ممكن نفوز، ممكن نتعادل، ما عندنا مشكله، ولكن انا لما تحدثني عن منتخب وبالشيء اللي موجود في الورق، أنا أقول لك صعب علينا. طيب. ولكن مو معناتها أني ما أقدم مستوى، أني ما أقدم روح، أن ما يكون عندي إصرار أني لازم أكسب هذه المباراة. إذا أصلا اللاعب إذا ما عنده ذا الإصرار، وشو لا يروح لأمريكا يجلس في الرياض عند ناديه وفريقه
1: عند هله. طيب،
0: هي
1: جزء عندها لها. طيب اوكي، نستغل الوقت اللي تبقانا، نتكلم بعد كذلك من مكون اخر سيشارك في المحفل العالمي، وهم الحكام السعوديين، فيدخل الحكمان السعوديان خالد طريس ومحمد العبكري برنامج تدريبي لمده 10 ايام في مدينه ميامي الامريكيه، استعداد المشاركه في كاس العالم حسب ما كشف عنه اتحاد سعودي كره القدم. ويتضمن برنامج تدريبي محاضرات نظريه وجوانب لياقيه وتطبيقات ميدانيه على ارض الملعب في المقر الرئيسي لحكام المونديال، فيما ينتقل زميلهما عبد الله الشهري حكم الفيديو الى مدينه دالاس الامريكيه المقر وهي المقر الرئيسي لحكام تقنيه الفار، وغادر الحكام السعوديون الثلاثه الى امريكا يوم الامس لبدء البرنامج الاعدادي قبل مشاركه في اداره مباريات كاس العالم 2026 التي تستضيفها امريكا وكندا والمكسيك خلال فتره من 11 يونيو حتى 18 يوليو المقبلين. ايش رايك، بيبدعون حكامنا ولا بيواجهون نفس الضغوطات اللي واجهونها في مبارياتنا المحليه؟
0: لا لا، اتمنى ان شاء الله التوفيق لهم، والضغوطات اصلا اللي موجوده في الدوري واللي موجوده ذا غير الضغوطات اللي موجوده في كاس العالم. كاس العالم حتشوف لاعبين على مستوى، حتشوف تقدر تتخذ قرارات، تقدر تبدع. ايضا لا ننسى ان المجموعه هذول ايضا مسلحين بالفار،

0: يعني عندهم إمكانية كبيرة أنهم يقدمون نفسهم بشكل يعني أفضل من السنوات اللي طافت. ويكفي الحكام السعوديين حقيقة هذا الموسم تفوقوا على الحكام الأجانب بشكل كبير جدا. يعني كان هناك أخطاء بس كانت أخطائهم أقل من الأجانب بشكل كبير، وهذا بإذن الله يعطيهم دافع في المباريات القادمة. ولا بد أن الدعم أيضا يكون من الجماهير وأيضا من المسؤولين لهذول الحكام.
1: شكرا كابتن فهد، متى إن شاء الله توفيق لمنتخبنا السعودي في مباريات تجريبية ومبارياته الرسمية في كأس العالم. شكرا لك، وصلنا إلى حلقة هذا المساء.
0: شكرا لك.
1: وصلنا احنا معكم اذا حبتنا نهايه حلقتنا هذا اليوم. كان معنا اللاعب الدولي السابق فؤاد انور، الشكر يبتدئ كل واحد منكم حسن المتابعه والمشاركه، تقبلوا في نهايه حلقتنا اليوم. تحيات محدثكم علي اليوسف في الاداء التقديم وفي الاخراج فيصل انفيعي. تمسوا على خير.
2: الصداره.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت

0: بودكاست يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج هوا بلادي. طبعا هوا بلادي يأتيكم يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء. البرنامج من إعداد نور مطيري وعيشة الزير، وأنا معكم من التقديم تهاني عطيف، وزميلي من الإخراج فيصل انفاعي. لدينا العديد من الفقرات والعديد من الوقفات بإذن الله مع زملائنا وزميلاتنا المراسلات من مختلف مناطق المملكة. وخلونا نروح بداية مع زميلتنا ياسمين السهيمي. حياك الله ياسمين.
1: يا هلا وسهلا تهاني، مساء الخير لك ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا ياسمين، اليوم وين متواجده؟
1: اليوم ان شاء الله تكون جولتنا مختلفه. طبعا الان موجوده في متحف الكاميرا بمدينه الخبر. طبعا هذا اول متحف متخصص من نوعه في المملكه. ما شاء الله المتحف يضم مجموعه كبيره من المقتنيات المرتبطه بعالم التصوير، ويقدم تجربة فريدة لعشاق التصوير وأيضا للمهتمين بتاريخ الكاميرا وتطورها عبر الزمن. ويأتي أيضا فرصة للزائر أنهم يتعرفون على محطات مهمة في رحلة الصورة والكاميرا. فبنتعرف أكثر على متحف الكاميرا، على المقتنيات الموجودة فيها مع مؤسس متحف الكاميرا الأستاذ ماجد الغامدي. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا حياك الله، شرفتونا بزيارتكم.
1: في البداية ودي تعطينا فكرة عن متحف الكاميرا وكيف جت فكرتها.
2: متحف الكاميرا يعني هو قصة الكاميرا وبداية التصوير، كيف بدأت وكيف كانت بذرتها. يعني نتكلم عن 1000 سنة تقريبا، القصة عمرها 1000 سنة، فيها مراحل كثير من بداية العالم ابن الهيثم إلى آخر ما تطور له علم التصوير وسرعته. الفكرة طبعا كانت يعني بداية هواية، أو خلينا نقول هي تابعة أو اكتمالة لمتحف الطيبين. الفكرة جت طبعا بعد ما دخلت يعني في التصوير في الكاميرات وجمعها. جت فكرة أنه في علم كبير وعلوم ومعلومات كبيرة جدا يعني في هذا المجال، فحبيت اني اكثر ارتب المجال بطريقه يكون مفيد، يقدر يعني الزائر يستفيد منه ويشوف كل تفاصيل القصه من بدايتها.
1: تدري استاذ ماجد، اصلا انا يعني في بالي بجي ابغى اغطي المكان وكذا، حطيت بالي انه المكان صغير، فيه مسار ولا مسارين، يعني شيء بسيط. ما توقعت انه لما ادخل اشوف هالكم الهائل ما شاء الله تبارك الرحمن من الكاميرات، من معامل التحميض، حتى فكره انكم بداتوها بالغمره صراحه كانت ملفته.
2: زي ما قلت لك، هي الفكره خلينا نقول علميه نوعا ما، يعني اللي حاب التصوير وهاوي يقدر يجي يشوف كيف القصه بدات وكيف مراحل التطور اللي وصلت لها. وفعلا كميه معلومات انا صراحه ذهلت لما بديت ابحث واقرا فيها، صراحه عجب عجاب.
1: كم اخذ منك وقت انت تجمع معلومات قبل ما تسوي المتحف؟
2: المعلومات لوحدها 3 سنوات تقريبا، 3 سنوات فقط متتالية، يعني فقط مركز على معلومات.
1: أنت تدري أصلا وين أمشي يا طالع بين المسارات؟ أول شيء ما شاء الله المسارات كثيرة، غير كذا الشركات، يعني أنا اكتشفت أنه عندنا شركات إحنا ما نعرف إلا نيكون وكانون، أتوقع هذا أغلب حتى المصورين يعني هاويين لهذه الكاميرات. اكتشفت أنه في شركات كثيرة.
2: صحيح، في شركات كانت موجودة عملاقة واختفت، وشركات الآن جديدة طلعت. حاولنا يعني نجيب كل الشركات على أساس أنه يكتمل التاريخ من أول إلى آخر.
1: طيب خلني أتخيل الحين عشان المستمع بعد يتخيل معنا، بيجي ياخذ زيارة على المتحف، كيف طريقة البداية لمن يطلع من المتحف؟
2: طيب هو حيبدأ من مرحلة العلماء أول شيء، والـ9 علماء الرئيسيين اللي يعني أثروا وحولوا علم التصوير. حيمشي الخطوات من هناك عالم عالم، كل عالم متى وكيف وإيش أنتج، وموجود العمل حقه كمان بحيث أنه يقدر يشوف العمل حقه. بعدين يدخل على مرحلة الشركات وتطورها، لأنه من بعد العلماء بدأت الشركات هي اللي تطور التصوير وتطور يعني الأشياء اللي تخدم التصوير. فكيف مرحلة تطور التصوير بيكون عبر الشركات، وبعد ذلك حنيجي على اللي هي انواع التكنولوجيا اللي هي الحديثه وكيف يعني الى وين وصلنا.
1: طيب انت عندك هنا في ركن كاتب عليها اول صوره في العالم، انت كيف وثقت هذا الشيء انه فعلا هذه الصور هي اول صوره في العالم؟
2: طبعا هذه اوائل الصور، حاولنا مع الدراسه اللي صارت والقراءه حاولت اوصل لكل شخص فرضا ساهم في لكل شخص ساهم في يعني في علم التصوير وتطويره ايش الصور اللي التقطها وكانت موجوده، واكتشفت فعلا مجموعه كبيره يعني يمكن ولا قرابه ال 35 صوره هي اوائل الصور في العالم، يعني لشخصيات لمدن لحركه زي اول صوره سيلفي، اول صوره رئيس دوله، اول صوره للقمر، اول صوره للشمس، اول صوره للكعبه، اول صوره مجهريه، اول صوره جوال، اول صوره يعني كثير اشياء يعني قرابه ال 35 صوره تقريبا هي اول صوره في العالم اتخذت. يعني
1: في بعض الاركان اللي انت مجهزها صور للملوك بالكاميرات اللي التقطت فيها بدايه من الملك سعود.
2: صحيح، هذه من الحاجات المميزه، نحاول نجيب الكاميرا اللي اقتناها يعني الشخصيه، جبنا الموديل نفسه على اساس انه تكون منها انه احنا نتكلم عن الشخصيه ومنها نتكلم عن الموديل نفسه وكيف الفتره هذيك كان منتشر التصوير فيها.
1: طيب كيف جمعت كل هالمقتنيات؟ هل مثلا كانت من مصادر محليه او حتى من الخارج؟
2: من هنا ومن الخارج، يعني من كل الجهات من داخل المملكه وخارج المملكه. في البدايه كانت اشياء شخصيه مقتنيات ومن اقارب، بعد كذا توسع الموضوع على مزادات، على يعني نروح نحضر مزادات هنا في في المناطق.
1: واضح ان استاذ ماجد انت كنت تدفع عشان تحصل على كاميرات ومقتنيات قديمه وجديده.
2: الله المستعان فيها هذا.
1: طيب ايش ابرز او اندر المقتنيات اللي موجوده بالمتحف؟
2: في عده كاميرات زي ما قلت لك اللي هم الكاميرات اللي مرتبطه بالشخصيات. يعني هذه واجهنا كثير صعوبة أن نقدر نجيب نفس الموديل بالضبط إذا ما كان إذا حاولنا نجيب نفس الكاميرا الشخصية أو نجيب نفس الموديل حيث أنه نوصل للإصدار أساس أنه نبين كيف الفترة هذه كان فيها الموديلات هذه منتشرة، وكانت يعني حتى عندنا الشخصيات دولي دائما يستخدموها. يعني
1: بإذن الله يعني يكون متحف الكاميرا إضافة مميزة للمشهد الثقافي والسياحي في المنطقة الشرقية. يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك، شرفتونا بزيارتكم.
1: إذن شكرا لمؤسس متحف الكاميرا الأستاذ ماجد الغامدي واللي حدثنا عن متحف الكاميرا بالخبر. الآن عودة للزميلة تهاني في طاقم الاستديو.
0: شكرا لك زميلتنا ياسمين، والحقيقة يعني وقفة جميلة مع أول صورة، بالذات يعني موضوع أول صورة هذا موضوع يعني جميل جدا، والناس كذا عندها دائما هذا الفضول متى أول صورة، متى كانت تاريخها في مختلف المجالات، وأيضا للشخصيات من اللي تصور يعني كشخصية، ومتى صار أبيض وأسود، متى صار ملون، متى بدأت الصورة تصور أوضح. ما شاء الله تبارك الله، يعني اختيارك للموضوع موفق. أنا يعني ترى أغبطك على المكان اللي أنت موجودة فيه لأن أنا أحب التصوير، فكل وقت التصوير
1: تجينا تهاني زيارة للشرقية وناخذ جولة فيه.
0: والله إن شاء الله أتمنى ذلك. شكرا لك يا ياسمين،
1: حياك الله حبيبتي، هلا وسهلا.
0: الله يعطيك العافية.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي. مثل ما عودناكم لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا، بالإضافة إلى طبعا زملائنا المراسلين. لدينا أيضا وقفة اليوم مع فقرة اكتشف السعودية، بالإضافة لوقفة كذلك مع طبعا الهواة في المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بالإضافة لفقرة قصة نجاح، كذلك ضيف فقرة حرفة راح يتحدث معنا اليوم عن الحرفية في مجال الخزف، فراح يكون لقاء بإذن الله جميل في ثنايا الحلقة، بالإضافة إلى فقرة هواية. ما ننسى كذلك أنه عندنا العديد من الموضوعات اللي راح نغطيها إن شاء الله من مختلف مناطق المملكة. طبعا احنا معكم في هوا بلادي حتى الثامنة بإذن الله، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: تمام السادسة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. أطيب تحايا مستمعين الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. سمو ولي العهد يعزي هاتفيا ناصر عبد ربه منصور هادي في وفاة والده رئيس اليمن السابق. المملكة تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية والمتكررة على الكويت وتعبر عن تضامنها مع الكويت. المملكة تدين العدوان الإسرائيلي على أراضي لبنان وتؤكد على أهمية حماية سيادة الأراضي اللبنانية وشعب لبنان الشقيق وفقا للاتفاقيات الدولية. مغادرة أكثر من 1,400,000 حاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية للمملكة. بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 145,000 نشاط دعوي وتبث 7 ملايين رسالة توعوية حتى 14 منذ الحجة. سدايا مكنت الجهات الحكومية خلال موسم حج هذا العام من تقديم خدمات أكثر كفاءة لضيوف الرحمن. نزاهة تحقق مع 480 موظفاً وتوقف 160 في 4 وزارات بتهم فساد في مايو الماضي. المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى أكثر من 1,966,000 اتصال عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال شهر مايو. دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيز التنفيذ. وفي آخر أخبارنا، البنك المركزي السعودي يرخص لشركة موافقة الرقمية لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهة التمويل. انتهى الموجز، شكرا لكم.

0: موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
7: ما تجي صدفة،
6: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، مازلنا معكم في برنامج هوا بلادي، وفي بداية ساعتنا الثانية خلونا ننتقل إلى أبها مع زميلنا سعيد مشهور. حياك الله يا سعيد.
1: يا مساء الخير يا سهاني، كل عام وانت طيبة.
0: وانت بخير إن شاء الله، حياك الله يا سعيد، تفضل.
1: هوا بلادي والآن هوا أبها.
0: الله يا سلام، يزين هوا أبها الأيام.
1: لا أنا حكون شاعر مع الأجواء.
0: إن شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. تفضل يا سعيد، المايك معك.
1: شكرا لك، الله يحييكم مستمعين الكرام من أبها البهية، ضيفتي الكريمة، مساء الخير وكل عام وأنت طيبة وتعرف عليك.
2: وأنت بالصحة والسلامة أولاً، معك جود عسيري من أبها.
1: أهلاً وسهلاً. جود ولا وجود؟
2: وجود العسيري.
1: أهلاً وسهلاً. وجود، أبسألك عن هذا الموقع وهذه الإطلالة وهذا يعني أبغى الصورة هذه تنقلينها إلى صوتية مستمعين الكرام.
2: أول شيء اللهم لك الحمد، أبها مشهورة ومتميزة كثرة أماكنها، وأبها البهية ومتميزة في أكثر من مكان وبأجواءها الجميلة، واللهم لك الحمد من أجمل الأماكن اللي إحنا فيها الآن اللي هو ممشى الضباب، متميز بالضباب الدائم، الأجواء المميزة، الإطلالة الجميلة، الأماكن اللي فيه الجميلة، في أكثر من مكان الآن مفتوح في ممشى الضباب، إطلالته جميلة، أسعارهم مميزة، الاستقبال عندهم جدا مميز، الخدمات جدا مميزة.
1: ويطل على العقبة، يعني شوية كذا بتطيح في
2: إطلالته على العقبة كمان مميزة، شيء مميز جدا، الخضرة الأشجار من حالك، وتميز بناتها دائما، هذا اللي أنا أقدر أقول.
1: اشرحي لي الجو ودرجة الحرارة، أنا شايف لابسة جاكيت يعني.
2: لا درجة الحرارة بالنسبة لي أنا من أهل أبها تعتبر صدق إن إحنا مصيفين الآن، ولكن اللي يجينا من خارج أبها حرفيا هم
1: بجاكيتات. أنا ما عندي جاكيت، أنا أحس إنه في شوية برد أو بداية الليل يعني يكون برد، فأنا
2: يكون في هواء تقريبا هواء فقط الآن، ولكن ما نقدر نقول إن إحنا الآن باقي مشتين، لا إحنا صيفنا.
1: طيب هذا الموقع هذه الإطلالة، اشرحي لي لما يعانق السحب هذا المكان ويتخلل هذا المكان، و يعني أجواء أعتقد ولا أروع،
2: أجواء خيالية يعني، اللهم لك الحمد أنت بتعيش بين ضباب بين أشجار، وكأنك
1: تغير
2: العصافير حرفين، إطلالة جميلة يعني الواحد يسيب ياي. طيب فهذا جو خيالي بالنسبة لي.
1: أنا شايف هناك أرضيات قزاز على التحت.
2: أي نعم أي نعم، جلسات زجاجية، إطلالة زجاجية كاملة، تحتك زجاج، حواليك زجاج، الكراسي والطاولة زجاج، وكل شيء من زجاج،
1: يعني تعيش في الهواء،
2: تعيش في الهواء وحولك أشجار وكذا. هذه بعض الناس بس يحلمون فيها، والله ما لك الحمد إحنا عايشين بينها،
1: الحمد لله عايشين فيها، وهذه من فضل الله عز وجل ثم بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه المواقع السياحية المطلة، وأيضا أكيد تعاون أمانة منطقة عسير والجهات المختصة في اختيار المواقع وأيضا عرضها على المستثمرين، التطوير حد ذاته يعني ما ننسى حديثة، فالمواقع اللي تم اختيارها هنا أتوقع يمكن من أجمل المواقع أبها، يا وجود
2: من أجمل مواقع أبها بالنسبة لي كأطلالة، كخدمات، حرفين الزجاج الكل يسأل عنه، جلسات الزجاج الكل يسأل عنها، مو شخص ولا شخصين مهما رحت،
1: ممكن الناس تصور على تحت يعني بعد المكان،
2: أي وبعضهم الصدق إنه يخاف من المنظر ولكن يبي يغامر يشوف، ولكن كل شيء مؤمن اللهم لك الحمد. التطوير عسير ما قصروا الصراحة الفترة هذه،

0: احنا جالسين نشوف جهودهم، واللهم لك الحمد ابها في تحسن دائم وجمال، على جمالها الاول زاد الجمال اللهم.
1: طيب أسألك سؤال كذا يعني شويه سريع كذا وخاص، انت لما تجلسي هنا احيانا وتجي في البيت ما تحسي ان قريحتك تجيب لك كلمات شعر، كلمات قصه قصيره، شيء معين تناسب هذه المواقع؟
0: يعني مهما تكلمنا في هذا المكان صدق المكان ما يوفي حقي، ما راح توفي حقي، أبها كاملة ما راح نوفيها.
1: أقصد إنه كأجواء الجميلة هذه يعني تهيج النفس لكتابة خواطر أو حتى طبعاً. بعض أبيات الشعر
0: طبعا أكيد، ولكن كوجود أنا صدق إن بعض الأحيان أقول صعبة أول شيء، ثاني شيء أقول الجمال هذا يعني ما توصف كلمات.
1: أيوه.
0: اللهم لك الحمد، فإحنا عايشين في جمال ضباب، أجواء مميزة جدا وكل شيء مميز، اللهم لك الحمد.
1: الله يعطيك العافية وجود، وأتمنى لك دائما جلسات رائقة وسعيدة في هذا الموقع، وأيضا يعني بصراحة هذه دعوة يعني منطقة الخليج كلها هي مقبلة على الصيف، فأجواء أبها سواء في ممشى الضباب، في شارع الفن، في ممشى الروضة، في وسط أبها، يعني
0: ممشى الضباب خاصة أنا أقول لك أبها كاملة متميزة، أو الجنوب كاملة متميزة بأماكن كثيرة، ولكن الشخص المميز هو اللي يعرف وين يروح، وفي أماكن مميزة
1: كأنك الآن مغريب، ولا صعب على الزائر أنه يعرف وين يروح، حقيقة كل شيء موجود ومتوفر
0: طبعا.
1: وأيضا
0: أهل أبها يوصل للأماكن.
1: أي والله يعني أنا كم قابلت أنه من الناس من أهالي أبا عندما يسألوا أحد زائر أو من خارج أبا ممكن حتى يمشي بسيارته حتى يوصله، وأنا شايف أنا من هذا الشيء بنفسي، فهذا طبعنا أنه يعني نرحب بالضيف، نساعد قدر الإمكان.
0: اللهم لك الحمد أهل أبها، ونتشرف إحنا كأهل أبها نتشرف باللي يجون من برا، وبالعكس إحنا نكون في الصيف أسعد ناس بالزوار اللي يجونا سواء من السعودية أو من خارج السعودية من دول الخليج أو من الأجانب، بالعكس هذا شيء يزيدنا شرف، يزيدنا أن إحنا تطورنا بشكل جميل جدا، وطلعنا بأحسن صورة قدام الكل،
1: ليس الداخلية وإنما تكون عالمية بإذن
0: الواحد الأحد، العالمية قريبا أقدر أقولها. اللهم لك الحمد.
1: الله يعطيك العافية. شكرا ضيفتي الكريمة، وأخذنا من وقتك في هذا في برنامجنا الحالي، ولكن فعلا هوى بلادي، برنامج هوى بلادي يناسب هوى أبها وهذه الإطلالة. شكرا ضيفتي العزيزة الكريمة، شكرا مستمعين الكرام، عودة إليك تهاني في الاستوديو، وأتواصل معكم إن شاء الله في الأيام
2: بإذن الله. الله يعطيك العافية سعيد، والله يهنيكم بالأجواء الجميلة في أبها هالأيام.
1: أبد تحتاجون الزيارة، وفعلا أنه كل إنسان موظف يحتاج يغير جو، فبإذن الله سبحانه وتعالى مملكتنا من الأمن والأمان، و المسافات حتى الرحلة ممكن من الرياض إلى أبها بر تأخذ مثلا 10 أو 12 ساعة، تعتبر رحلة بحد ذاتها. صح. وتعتبر تمشية والله.
2: صحيح صحيح سعيد، شكرا لك، وبإذن الله يعني يصير في الأيام القادمة إن شاء الله فرصة ونزور أبها وجمال أبها خصوصا في الصيف
1: بإذن الله.
2: يعطيك العافية، شكرا لك سعيد،
1: معك
2: يا هلا.

0: ومن أبها خلونا نروح لينبع ونتحدث اليوم عن متحف رضوى اللي يقف طبعاً شامخاً بوصفه أحد أبرز المعالم التراثية والثقافية، يجمع بين التاريخ البحري والإرث الاجتماعي والوثائق النادرة والمقتنيات التي تحكي فصولاً من تاريخ الحجاز والمملكة العربية السعودية. راح نأخذ تفاصيل أكثر عن مع ضيفنا مؤسس متحف سالم عيد الجهني للعرض المتحفي رضوى بينبع، الأستاذ سالم الجهني، حياك الله.
1: حياكم الله، يا مرحبا، يا هلا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ سالم. بداية تحدثنا عن فكرة متحف رضوى قبل أكثر من 30 عام، كيف بدأت وكيف تحولت إلى هوية لجمع التراث؟
1: أول شيء نرحب إحنا بإذاعة الرياضة الحقيقة، وهذا حاجة طيبة، الله يحييكم معنا اليوم في ينبع.

0: ونقول عن المتحف إنه هذا المتحف أسسته أنا طبعًا جمعت الأشياء هذه من 40 سنة تقريبًا.
1: تبارك الله.
0: وأخذت هذه الشغلة كان الوالد دلال في سوق الحراج في المدينة المنورة. فكنت أجمع بعض الأشياء وتروح ومن هنا ومن هنا. آخر شيء استطعت إني من خلال بعد أنا انتقلت إلى مدينة يومبا استطعت إني أكون متحف الحمد لله. جمعت فيه من تقريبًا فترة أشياء كثيرة رخصته من 20 سنة تقريبًا من هيئة السياحة كان زمان. وبعدين صار عندي الآن الحمد لله عندي مزار سياحي متكامل في محافظة ينبع.
1: جميل جميل جدا. تقول لي ما شاء الله تبارك الله من أكثر من 40 عام يعني يتم جمع القطع واقتنائها في المتحف. طيب هذه كانت هواية بالنسبة لك، كيف تحولت إلى مشروع وخليتها متحف؟
0: والله أنا في البداية طبعا هواية زي ما تفضلتي، لكن بعدين كبرت العملية على قولهم وصار عندي سويت في البيت شقتين تحت كامل، استغنيت عن الإيجار كانت مأجرة حوالي يمكن 50,000 كانت مأجرة الشقتين، لكني حولتها إلى متحف وكان يجيني فيها زوار ومسؤولين وحاجات طيبة. بعدين اخترت المنطقة التاريخية، اشتريت في المنطقة التاريخية بيت وحولت هذا البيت إلى متحف بحيث انه اي انسان طبعا يحب التراث يحب انه يقضي يوم حلو عندنا هنا يجي في محافظة ينبع يزور المتحف ويتعرف على كل تفاصيل المتحف.
1: جميل. طيب لو حبينا انك تاخذنا في جولة داخل هذا المتحف وتحدثنا عن الاركان المتواجدة في داخله واهم القطع اللي اقتنيتها ووضعتها في هذا المتحف، فمن وين بنبدأ؟
0: نبدأ أولا أنه ينبع طبعا استقبل جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله في عام في 10 صفر 1364 في الشرم. أنا جمعت كل ما يتعلق بهذه الزيارة وسويت لها قسم خاص

0: الملك فاروق رحمه الله والملك عبد العزيز في شرم ينبع. هذا اللقاء نتج فيما بعد عنه فكرة اللي هي الجامعة العربية، ووقع طبعا اتفاق الجامعة العربية في السنة اللي بعدها خلال زيارة جلالة الملك عبد العزيز إلى مصر. هذا قسم. بعدين يجي عند قسم العملات السعودية والعملات الأجنبية وتاريخها النقدي، التاريخ النقدي للمملكة العربية السعودية من بدايتنا حتى وصلنا إلى هذا اليوم. هذا قسم. وبعدين عندنا قسم الحارة الشعبية اللي هي بما تحوي من دكاكين وأشياء جميلة كانت أول موجودة، الخياط، النجار، الحداد، هذه كل الأشياء، تاجر الزل، النحاس اللي بيع الذهب الصايغ، كل هذه الأشياء، هذه قسم. وعندي أيضا المعروضات الأخرى اللي هي موجودة عندنا، خاصة طريق الحاج، يعني ما وجد في طريق الحاج، انت عارف الزمان كان في حوالي 30,000 جمل تأتي للحج من المغرب ومن مصر، يمروا على ينبع ويقيموا فيها 3 أيام. فاحنا حاولنا انه نجسد الشيء ذا او نوضح الشيء هذا للأجيال اللي هي الآن حتى تعرف تاريخها.
1: ما شاء الله تبارك الله. أكثر يعني ما يلفت الانتباه في هذا المتحف أنه لا يكتفي فقط بعرض المقتنيات، ومثل ما ذكرت ويعيد تجسيد تفاصيل الحياة القديمة طبعا.
0: نعم.
1: الحارة، المهن، الأسواق، المقاهي الشعبية، كل هذه الأشياء ما شاء الله تبارك الله. كيف جت فكرة يعني التوثيق أو توثيق الحياة اليومية بهالصورة، وفي رسالة معينة تسعى لها من يعني من خلال إيضاح الحياة القديمة وتحب أنك توصلها للزوار؟
0: طبعا الحياة الآن طبعا من ناحية الأداء أفضل من زمان، لكن إحنا كان عندنا يعني في الحارة الشعبية كان فيها نوع من التكافل الاجتماعي في داخل الحارة، من خلال ما يوجد في السوق الشعبي مثلا من دكاكين، من بياعين، من أشياء، يعني كل ما فيها تفاصيل الحلوة الجميلة اللي كانت موجودة، والناس الطيبة اللي أول ما يستفتح ويجي الزبون الثاني يقول له لا أنا ما عندي الحاجة هذه، شوف جاري هنا، روح الجاري، ما أنا استفتحت شوف جاري. هذه الحاجات الطيبة القديمة احنا حاولنا نوثقها في المتحف اللي هو متحف رضوى في ينبع، اللي موجود الآن في المنطقة التاريخية. حاولنا نجيب كل حاجة تتعلق بالماضي ونقدمها، يعني خاصة لطلاب المدارس اللي نتمنى زيارتهم بالذات، لأنهم يستفيدوا، والله يستفيدوا طلاب المدارس من الأشياء هذه الموجودات اللي، وخاصة بشوف أنا يعني علامات الاستغراب في عيونهم، علامات تعجب كيف الناس كانت عايشة في تلك الظروف وتلك الأشياء هذه، والآن إحنا كيف إحنا وصلنا الحمد لله من نهضة ومن تقدم، لكن صحيح. لا يعني أنها تخلى عن الماضي.
1: صحيح صحيح.
0: هذه الحاجات الحلوة نحاول نوصلها للطفل الصغير، للمشاهد الكبير، لكل الناس، هذه نوصل لهم المعلومة هذه.
1: هذه القيم المجتمعية الحقيقة، هذا دورنا أنه إحنا فعلا نوصلها للأجيال القادمة، وكل جيل يوصلها للجيل اللي بعده حتى يتم ترسيخها. يعني طيب أستاذ سالم، خلينا نتحدث عن المتحف البحري، إيش أبرز أقسامه وكيف هذا القسم يروي تاريخ ينبع البحري تحديدا؟
0: هذا السؤال جميل جدا. أنا عندي متحف بحري وفي محنطات من 30 سنة تقريبا. هذه المحنطات طبعا كانت موجودة عند رجل يعني انتقل إلى رحمة الله وكان مهتم بالأشياء هذه من أكثر من 30 سنة، وكان مهتم فيها. عندما هذا قلت لهم أنا أخذ الأشياء هذه بالمقابل طبعا، وعرضتها الآن عندي، والناس بتشوف إيش عندنا موجودات، خاصة الناس يجوا من برا، اللي يجوا من برا يبغوا البحر ويعرفوا إيش الموجود في البحر من كائنات من أشياء هذه. متحف متكامل عن الحياة البحرية الموجودة في ينبع، وأشياء جميلة جدا تعطي يعني فكرة وانطباع طيب للزائر اللي يجي عندنا عن كل الموجودات. حتى اللؤلؤ عندنا موجود هناك، مع العلم أن اللؤلؤ ينبع ما فيها إلا قليل، لكن في جيزان أكثر، لكن إحنا حاولنا قدر الإمكان، إحنا واحدة كل المملكة العربية السعودية الحمد لله، تاريخها واحد وثقافتنا واحدة كلها متكاملة، وطبعا احنا حاولنا نقدم للمشاهد هذا كل ما نستطيع حتى يخرج بانطباع متكامل عن المملكة العربية السعودية.
1: ما شاء الله جميل جدا. سؤال الأخير لك أستاذ سالم، عدد القطع اللي يحتضنها المتحف كم تقريبا؟
0: فوق 100,000.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وأنا إذا قلت لك فوق، فيه لسه في البيت، يعني أنا عندي شقة مليانة في البيت.
1: ما شاء الله.
0: المعروضات الآن موجودة هنا من كل شيء تتخيلي، خاصة الصحف، المجلات، يعني الله. إحنا بنوثق حتى الصحف، المجلات بتوثق الأشياء القديمة.
1: جميل جميل.

0: حقيقة أنا من المهتمين يعني بالمتاحف وبالمقتنيات الأثرية، وخصوصا كل ما يعني زادت يعني بعدها عن مثلا العصر الحالي، كل ما زادت قيمتها الأثرية وكل ما زادت قيمتها التاريخية. اللي بسألك هي إيش القطع اللي تحس أنها يعني قريبة لك أو تعتز بها شخصيا وتحمل قيمة تاريخية وقصة استثنائية بالنسبة لك أو حتى بالزوار؟
1: والله تقريبا أنا عندي القطع كلها زي الأبناء، يعني ما أفرق بينهم. لكن عادة يعني الزوار هنا يقفوا أمام، يعني في ناس تعجبهم مثلا أنواع الأسلحة، في ناس تعجبهم أنواع اللي هي التسجيلات القديمة، في ناس تعجبهم الأدوات النجارة، أدوات الحدادة، في ناس تعجبهم العملات. كل واحد له ذوق معين وله اختيار معين.
0: جميل.
1: وأنا أتمنى فعلا أنه يعني تتعمم ثقافة المتاحف في كل المملكة، يعني كل المملكة الحمد لله احنا يعني موجود فيها الخير والبركة وفيها متاحف. أتمنى أنها تخرج هذه للعلن يعني وتظهر. صحيح. لأنها تمثل مزارات حلوة، مزارات للناس، هذه مرة جدا ممتازة. ومن خلال هذا البرنامج قبل ما أنسى أني أشكر أنا يعني إدارة المتاحف، الحقيقة ناس متعاونين ونشكرهم وقدموا أشياء حلوة لنا احنا، والله يعني ما نبغى نجاملهم فيها لأنه احنا ماشيين بالطريقة إيش، لكن احنا نقول شكرا لكم على تعاونكم، شكرا لكم على لطفكم وعلى رعايتكم للمتاحف.
0: الله يعطيك العافيه استاذ سالم، وشكرا الموصول لك طبعا على قبولك دعوه البرنامج وتواجدك معنا اليوم. شكرا جزيلا.
1: الله يحييكم، يا مرحبا بكم.
0: شكرا.

مستمعي الكرام، الحقيقة الحديث عن المعارض، الحديث كذلك عن المتاحف من الأحاديث الجميلة. ليه؟ لأنه عادة إحنا كيف يعني نكون على اتصال بالتاريخ؟ عادة التاريخ يكون يعني متصل بنا عن طريق مثلا الرواية أو السماع الكتب وقراءتها للاطلاع عليها، أيضا الشخصيات اللي عاصرت يعني أكثر من جيل، يعني تكون روايتها للأحداث التاريخية أيضا جميلة. لكن الأدلة الملموسة على هذا التاريخ دائما تكون متواجدة في المتاحف، هي اللي تبرز هذا التاريخ وتؤصل طبعا التاريخ في نفوسنا، وتثبت بأن هذا التاريخ هو حقيقة ليس قصة أو رواية تروى. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. أتمنى لكم يوم جميل بإذن الله تقضونه في رفقتنا في هذا البرنامج. الآن بنروح لفقرة قصة نجاح، ونتكلم فيها اليوم عن قصة نجاح جميلة لخبيرة في صناعة البخور اليدوي ما شاء الله منذ أكثر من 24 عام. خلونا نرحب بالأستاذة تهاني الحكمي. حياك الله أستاذة تهاني.
1: يا هلا والله وحياكم الله جميعا، وشكرا على المقدمة الجميلة.
0: والله يحييك. وخلينا نتكلم بداية عن البخور وصناعة البخور اليدوي. إيش اللي خلاك تعتمدين هذه الحرفة أو تحبينها وتعتمدين عليها منذ أكثر من 24 عام؟
1: في البداية اسمحوا لي أرفع آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا وحكومتنا وللشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وأسأل الله أن يديم الأمن والازدهار على وطننا.
0: بالنسبة
1: للبدايات، بدايات طفولة، يعني من الطفولة أنا نشأت في أسرة تعشق صناعة البخور وتركيب العطور، ممتد من الجدة رحمة الله عليها إلى الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية، وصولا للمتحدث الآن. من صغري كنت راقب المراحل، التجهيزات، الخلط، الروائح اللي كانت تملى البيت رغم بساطتها، بس إنها كانت تجذبني وتلفت انتباهي، وكنت أحب أشاركهم في التجهيزات. مع الوقت الموروث العائلي الحمد لله أن حولت الخبرة وشغف وحرفة ومهنة أمارسها وأدربها من 24 سنة أو أكثر من 24 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله. حرفة البخور لو بنتكلم عنها يعني بوصف كذا بسيط وسهل، نقدر نقول أنها سهلة؟
1: إذا كان في خبرة سهلة.
0: أيوة، إذا موضوع الخبرة هو الأساس.
1: الخبرة والممارسة والتجارب، طبعا مو كل التجارب راح تكون ناجحة. صح. في تجارب سيئة ما نوصل لمرحلة إن إحنا خلاص التجربة هذه سيئة نوقف، لا، التجربة السيئة تعطينا داعم إن إحنا نستمر، والاستمرارية هي اللي توصل للنجاح والنتائج الحلوة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طب خلينا يعني نعرف المستمعين على أنواع البخور، بما أنه ما شاء الله يعني خبرتك كبيرة في هذا المجال، عرفينا على الأنواع والأنواع الدارجة، وهل في تغيير يعني ما بين زمان مثلا قبل 20 سنة إلى الآن ولا لا؟
1: أكيد في تغيير، الحمد لله أن توصلت لصناعة عدة أنواع من البخور، سواء البخور التقليدي أو المبتكر. أول بخور أنا تعلمته من أمي ومن جدتي إلى الآن أنا منزلها كمنتج أساسي، محافظة عليه على الموروث بنفس الروائح القديمة، بنفس الانطباع اللي يوصل للعملاء، لأنه لما يشم البخور، الله، البخور هذا ذكرني ببيت الوالدة، اتذكرت بيت الجدة فيه لأن حافظت فيه. لكن أنا ما حبيت أني أكون داخل إطار محدود في التصنيع، ضروري ألامس احتياجات المجتمع. مثلا دائم الأغلب تيجي تقول لا أنا عندي حساسية، جيوب أنفية، خوف من البخور للأطفال. فالحمد لله أني ابتكرت بخور طبيعي 100% سائل يناسب أصحاب الحساسية، الجيوب الأنفية، ونتائجه جدا عالية. وأنا دائما أقول كل ما كان في إمكانيات وخبرة ومعرفة للاحتياج بيكون في ابتكار وتجدد في أنواع البخور.
0: طيب نتحدث عن كل منطقة وإيش ميزها عن الأخرى في موضوع البخور.
1: الله، هنا الموضوع الجميل اللي يخلينا نمشي في كل منطقة بالعبق الجميل المخصص للمناطق. بحكم دراستي والبحث المستمر لاحظت أن كل منطقة لها بصمة ولها عبق خاص مرتبط بالثقافة والعادات المخصصة لكل منطقة.
0: جميل.
1: عندنا هنا في الحجاز، أهل الحجاز

0: يميلون للروائح الناعمة الهادئة الأنيقة، يعتمد فيها على المستكة، على العود،
1: صحيح.
0: الورد الطائفي، الأزهار، المسك، البشام. هذا أهل الحجاز ذوقهم. في الجنوب يميلون للروائح القوية
1: صحيح.
0: الدافئة والراقية الغنية بمكونات طبيعية، بحكم أنه ما يخفى على الجميع أن أرض الجنوب غنية بالنباتات العطرية الجميلة زي البعتران والفل والكادي والسكب، وهذا إحنا نستخلص منها زيوت عطرية لصناعة البخور. بخور الدواسر طبعا يتميز بطابع الشرقي فخم، بلمساتهم الخاصة المتوازنة، يعتمدون فيه على العطور الأصيلة مع مكونات أساسية زي دقة العود والضفرة، من العطور العنبر والصندل، هذا اللي يتميزون فيه بخور الدواسر، وتكنيكهم الخاص فيهم.
1: ما شاء الله.
0: عندنا كمان البخور الحساوي، البخور راقي، طابع مختلف عن أنواع البخور، لأنه يتميز بطبخة البخور اللي مكونة من العود الناعم والمسك والأزهار، يعطيكم إحساس بفخامة ونعومة. ودائما البخور الحساوي ما يكون ثقيل أو مزعج.
1: جميل ما شاء الله.
0: المشترك فيهم كلهم وفي اختيار الروائح الخبرة، وإن المواد الخام تكون جودتها جدا عالية، ومعرفة بالتكنيك المخصص لكل نوع.
1: جميل جميل جدا. طيب خليني يعني أسألك الحقيقة، بعد يعني هذه المسيرة الجميلة طويلة ما شاء الله تبارك الله، كيف تشوفين مستقبل صناعة البخور اليدوي، خصوصا أنه صار في الحين يعني بعض الصناعات اللي للبخور وتكون مثلا بعيدا عن الحرفيات، أو خلينا نقول عن الصناعة اليدوية، أصبحت يعني تقريبا مصانع تنتج هذه الأنواع من البخور. كيف تشوفين مستقبل البخور اليدوي، وإيش النصيحة اللي ممكن تقدميها للأشخاص اللي حابين يتعلموا هالحرفة؟
0: مستقبل صناعة البخور واعد جدا، لأن في الفترة الأخيرة أنا ملاحظة في الدورات اللي أقيمها أن أكثر رواد الدورات من الشباب والفتيات، فأعمار تقريبا من 18 إلى 25-26 وعندهم شغف. الآن أقول لهم أن البخور له مستقبل جدا جميل، خصوصا مع توجه الناس للمنتجات الوطنية اللي مصنوعة بجودة وحرفية متقنة جدا. في عندي من متدرباتي ما تفوقوا علي في إنتاجهم، أكون فخورة أني لما أشوف إنتاجهم أني وراء كل منتج مواطن سعودي، من باكجينج، من جودة، من صار الكل يبحث عن الجودة، وهذا اللي ميز الحرف الجودة فيها.
1: صحيح.
0: الحرفة ما صارت عادة تقليدية، صارت مجال للإبداع والتميز، وفيها فرص كبيرة للنجاح. نصيحتي أنهم يتعلمون الأسس الصح، يصبرون على التجارب، يهتمون بالجودة قبل أي شيء، لأن التميز في هذا المجال يحتاج لإتقان الهوية خاصة.
1: صحيح صحيح. ويمكن إحنا ما نستغني عن البخور في كل المناسبات وفي شتى المناسبات. فشكرا لك أستاذة هاني على مشاركتنا لتجربتك اليوم ورحلتك في موضوع صناعة البخور. شكرا لك قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم في هوا بلادي.
0: في ختام هذا اللقاء تقدم بجزيل الشكر والتقدير للمذيعة المتميزة تهاني عطيف على حسن الاستضافة وعلى الحوار الجميل، والشكر موصول لإذاعة الرياض والمستمعين. أتمنى أن وفقت في تقديم ما يفيد. أشكر قيادتنا على دعمها اللامحدود للحرفيين أصحاب المشاريع الوطنية، وأحب أختم اللقاء بعبارتي الجميلة أنه ما صنع بأيدي سعودية يستحق الوصول للعالمية.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: حياك الله.

0: وأيضا مستمعينا اليوم فقرة حرفة متواجدة معنا في برنامج هو بلادي، لكن راح نتحدث عن حرفة مختلفة عن صناعة البخور وهذه الصناعة الجميلة، وننتقل إلى صناعة الخزف وهي واحدة من أقدم وأعرق الحرف اليدوية في تاريخ البشرية، حيث تعكس قصة تمازج فريدة بين عناصر الطبيعة الأساسية الماء والتراب والنار، وبدأت منذ العصور البدائية كحاجة إنسانية موحة لصناعة أدوات الطهي وحفظ الطعام. رح ناخذ تفاصيل أكثر حول هذه الحرفة مع الحرفية في مجال الخزف الأستاذة فاطمة بن طلال حسنين. حياك الله أستاذة فاطمة.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية أشكركم على الاستضافة وعلى هذا البرنامج القيم هوى بلادي.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذة فاطمة، كيف كانت علاقتك مع الطين قبل أن تصبحي طبعا حرفية ومحترفة في هذا المجال؟
1: والله بدايتي كانت مع الطين منذ الطفولة، كان عندي حب وشغف لكل أنواع الفنون والحرف، من العجم بالطين والصلصال، من الرسم، من استخدام أدوات النسيج وغيرها من كل أنواع الفنون. كان عندي حب وشغف منذ الطفولة إلى الحمد لله ما أصبحت حرفية بفضل الله عز وجل.
0: ما شاء الله تبارك الله. تقريبا كم لك في هذا المجال أستاذة فاطمة؟
1: تقريبا 18 سنة ولله الحمد.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نتحدث عن هذا المجال أو هذه الحرفة من خلال مسيرتك أستاذة فاطمة. إيش التحولات اللي مر فيها حرفة صناعة الخزف؟
1: والله شوفي، لو جينا نتكلم عن الخزف يمكن ما يكفينا الحديث عن هذه الحرفة الجميلة. الخزف له علاقة جدا مرتبطة بالإنسان منذ وجوده على وجه الأرض. البيوت الطينية سابقا كانت القديمة كانت مصنوعة من الطين، الأواني اللي بيأكل ويشرب فيها الإنسان كانت مصنوعة من الطين، ففي له ترابط جدا عالي بينه وبين الإنسان. فعشان كده أنا أشوفه متميز جدا عن باقي الحرف، مع احترامي وحبي لجميع الحرف، عندي شوية تحيز لحرفة حقيقي يعني. أيوة بأمانة، ودائما أقول هذا الكلام وكل الناس اللي تعرفني حقيقي تعرف أنه من قلب أتكلم عن هذه الحرفة. لكن لو قلنا أن نتكلم عن التحول التاريخي في مسيرتي، يمكن ولله الحمد بعد عدة تجارب ناجحة وفاشلة، أكيد طبعا مسيرتنا ما كانت سهلة أبدا، فيها الكثير من الصعوبات، قدرت أعمل تكنيك معين خاص بفاطمة، صار معروف الحمد لله عند كل الناس اللي تعرفني، عند متابعيني، عند العملاء، الناس اللي بتشوف شغلي دائما. هذا التكنيك ميزني، يمكن فضل الله يعني ما كان أحد أشتغله قبل كده، وكنت أمثل فيه الهوية السعودية على القطعة الخزفية. هذا كان صراحة من أهم أهدافي ولله الحمد، وإن شاء الله يا رب نطمح دائما للأفضل.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نتعرف على الحرفة بشكل أكبر وأوسع وأوضح، ما أنك ما شاء الله تبارك الله يعني معتزة بهذه الحرفة ومتحيز لها بشكل كبير، ويحق لك الحقيقة بما أنك فنانة فيها وتعملين في هذا المجال من فترة طويلة. علمينا إيش أبرز المكونات بداية للخزف، وهل موضوع الدخول إلى هذا المجال أو احتراف صناعة الخزف سهلة؟
1: شوفي، أنا دائما عندي مبدأ، ما في شيء صعب طول ما أنت حابة الشيء إن شاء الله حتنجحي فيه، وهذا كلام دائما أقوله لمتدرباتي في كل الورش اللي أقدمها. طبعا أنا عندي مجال التدريب جدا مهم من أهدافي، أدرب من 2011 لله الحمد في هذه الحرفة، لأنه دائما مؤمن أنه هذه الحرفة تستحق أنه إحنا ندربها عشان يتعلموها الأجيال اللي بعدنا وتستمر بإذن الله تعالى. فما في شيء صعب أبدا، ما في شيء صعب طول ما أنت حابة الشيء حتتعلمي الخطوات، وفي نفس الوقت ما أقدر أقول لك إن هو سهل على طول حتتعلميه، بس طول ما في حب وهدف صادق إن شاء الله حتوصلي بإذن الله تعالى.
0: ما شاء الله تبارك الله. يعتمد الموضوع على الهواية بداية صح ولا لا؟
1: هواية وحب لازم يكون، يعني في ناس حتى ما يكون عندها هواية إنه هي تبدأ تشتغل بالطين، بس هي حابة الشيء وتبغى تشوف كيف يصير ويكون فعلا عندها هدف، فبرضه تقدر تتعلم بإذن الله.
0: جميل. طب إذا جينا نتحدث عن الحضارات اللي أثرت فيك وألهمتك في تصاميمك، أي الحضارات، قديمة حديثة؟
1: والله شوفي، بصفة عامة الفنان والحرفي لازم يكون مطلع على كثير من الحضارات، لأنه إحنا بنستلهم بنشوف الذائقة البصرية للفنان والحرفي، لازم دائما يكون مطلع. أنت عارف العالم الآن ما شاء الله متسارع، كل صحيح. يوم بتصير فيه معلومة جديدة، كل يوم بيطلع شيء جديد، فلازم نكون مواكبين للعصر اللي بيصير فيه. لكن بأمانة لو تسأليني على الحضارة اللي فعلا أثرت فيها، أقدر أقول لك هوية بلادي المملكة العربية السعودية بكبر مساحتها وتعدد ما شاء الله المناطق اللي فيها. كل منطقة عندنا تمتاز بالعديد من العناصر اللي فيها، العديد من الزخارف، العديد من الرسومات، العديد من النقوش، العديد من الحرف. هذا الشيء صراحة خلاني أتعمق أكثر في مجالي وفي حرفتي، وأمثل هذه الزخارف وهذه الهوية على قطعي. يعني لو أنا مثلا شوفي شغلي، عندي مثلا أشتغل كثير على القطة العسيري، أمثل الهوية النجدية، المنطقة الشمالية فيها زخارف، منطقة الأحساء تمتاز بالجص وفي زخارف معينة، فأحاول أمثل الهوية من مختلف مناطق المملكة على القطع الخزفية.
0: جميل جميل جدا. كل فنان بصمته وتوقيعه على قطعه، يعني حتى فنان التشكيلي في اللوحة سبحان الله ما تشوفها تعرف أنه الفنان الفلاني هو اللي سواها، لأنه عنده خط معين قاعد يسير عليه أو بصمة معينة واضحة في أعماله. البصمة اللي تتركينها على قطعك وتجعلينها مميزة عن بقية القطع ما هي؟
1: الهوية السعودية. أنا عندي هوس بالهوية السعودية، وفعلا فعلا عندي هدف أنه أنا أتمنى أمثل هذه الهوية في العديد من الأماكن داخل وطني. دائما يهمني لما عندنا الوزارات، المطارات، هذه كلها تستحق، والحمد لله إحنا بدأنا ونجحنا في هذا الموضوع، لكن أنا أطمح للأفضل أنه أمثل الهوية على هذه القطع وتكون موجودة للعالم كله يشوفها بإذن الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. بسألك عن تفصيل بسيط في صناعة القطع الخزفية، عادة كم يستغرق إنتاجها أو تجهيزها بشكل كامل؟
1: والله شوفي، القطع الخزفية صراحة تحتاج عدة مراحل وتحتاج وقت. دائما أقول لهم لما يجيني عميل فرضا لو كان بده يطلب لوحة تشكيلية، أنا أقدر أخلصها في 24 ساعة، لكن لو جيت طلبتيني قطعة خزفية تاخذ وقت. أقل قطعة عندي عشان أنتجها تحتاج 10 أيام لما يكون حجمها صغير، قطعة صغيرة كفنجان قهوة سعودية مثلا. لكن لو جينا نتكلم على القطع الكبيرة، القطعة الكبيرة في قطعة بتاخذ مني شهر ونص، في قطعة بتاخذ شهرين. فصراحة في مراحل طويلة من بداية البناء، ثم بعد كده عندنا حفر، عندنا تجفيف، بعدين عندنا تلوين، فالموضوع صراحة بياخد خطوات ومراحل طويلة.
0: ما شاء الله تبارك الله، ده يحتاج صبر.
1: أكيد أكيد. على فكرة الفخار من أهم الحرف اللي بتعلم الصبر. صحيح. لطول المراحل اللي بتمر بها القطعة الخزفية.
0: خيرا أستاذة فاطمة، كيف نجحتي في ربط ماضي الحرفة بحاضرها وكذلك استشراف مستقبلها؟
1: الحرفة عزيزتي ليست مجرد ماضي، هي إرث عريق موجود مع الإنسان منذ وجوده على وجه الأرض. الحرفة كانت دائما حاجة أساسية وملحة للإنسان، لكن إحنا بنحاول نواكب العصر وبنحاول نوظفها بطريقة معاصرة، إنه أنا أنفذ هذه الحرفة بطريقة تناسب العصر، تناسب جيل الشباب، إنه أنا أبدأ أعملها الآن على لوحات أقدر أحطها في كل بيت في كل مكان، الأكواب نقدر نعملها بطريقة معاصرة مثلا عشان تناسب جيل الشباب. مثلا أنا من فترة كان عندي مثلا أحد المشاركات في أحد المعارض، فبدأت أفكر أنا أعمل أكواب معاصرة، لقيت إنه ممكن أعمل أكواب للشباب ويكون مثلا يستخدموها للماتش. انت عارفه الان مثلا الشابات الان طالعين بهذه فاحنا كيف كيف نربط الحرفه بالوقت الحالي عشان نقدر نسوق لها، وفي نفس الوقت يكون في وعي عند الشباب والشابات باهميه هذه الحرفه مع الحفاظ على الهويه التراثيه.
0: جميل الحقيقه، وحلو الربط اللي يعني تقدمينه من خلال يعني حرفه الخزف، والاجمل انه احنا يعني نواكب حاجه الشباب والاشياء اللي يطمحون لها ويحبونها ودهم فيها، منها نعرفهم على الحرفه، ومنها ايضا يتعرفوا على تاريخ هذه الحرفه ويسالوا عنها ونبدا باثاره التساؤلات، ولا لا؟
1: طبعا اكيد. الان الشباب ترى عنده وعي جدا كامل صراحه وجدا عالي مع كل الجهود اللي بتصير في المملكه، بدايه ايوه من وزاره الثقافه، من الهيئات اللي موجوده تحتها، نوجه لهم كل الشكر والتقدير. فصار في وعي صراحه جدا كبير، وصار عندهم صراحه تقدير وامتنان لهذه الحرف، وفي اقبال عليها جدا عالي ولله الحمد.
0: الله يعطيك العافية الأستاذة فاطمة بن طلال حسنين على تواجدك معنا اليوم، وشكرا لك على هذا الحوار الجميل الحقيقة عن حرفة الخزف، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: الله يخليك، شكرا لكم. اسمحي لي أختم بس بجملة أخيرة، دائما أقول كل قطعة أصنعها هي ليست مجرد قطعة، هي روح ومشاعر وجهد وفكر إنسان، فهي قطعة عظيمة ولله الحمد.
0: شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: سمعي الكرام، عندما نتحدث عن الحرف اليدوية وتاريخ هذه الحرف، دائما يعني يحضر في البال تجسيد هذه الحرف لتاريخ. التاريخ هذا يتم ربطه طبعا ب يعني كل عصر يربطه بالعصر الذي يليه عن طريق القطع اللي يتم توارثها أو حتى صناعتها أو حتى عرضها في المتاحف والمعارض. الحقيقة ما شاء الله تبارك الله، الشعب السعودي وخصوصا الحرفيين متميزين جدا في هذا المجال ويجمعون بين كل الحضارات. احنا ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هوا بلادي، وما زال لدينا الكثير، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

مدني الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
8: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
9: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
8: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: هوا بلادي،

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. وطبعا وصلنا لساعتنا الأخيرة، نبدأها بالأخبار. عندنا الهيئة الملكية بينبع تطلق فعاليات حكايات ينبع 2026 على الواجهة البحرية، حيث أطلقت الهيئة الملكية بينبع فعاليات مهرجان حكايات ينبع 2026 على الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية تحت شعار صناعة وحياة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة السياحية والترفيهية في المدينة. تستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من 30 مايو حتى 18 من يونيو لعام 2026، مقدمة تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة تستهدف العائلات والزوار من مختلف الفئات العمرية من خلال باقة متنوعة من العروض الحية والتجارب التفاعلية والأنشطة المبتكرة التي تحتضنها الواجهة البحرية والمسرح المفتوح. يأتي تنظيم حكايات ينبع 2026 في إطار حرص الهيئة الملكية بينبع على تقديم برامج نوعية تسهم في إثراء المشهد الترفيهي والسياحي وتعزيز جاذبية مدينة ينبع الصناعية بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين التنمية الصناعية وجودة الحياة.

أيضا من أخبارنا اليوم، الطيران المدني وصل أعمال الرقابية وجولاته الميدانية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مرحلة المغادرة، حيث تواصل الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق والشراكة مع المطارات والشركات المشغلة أعمالها الإشرافية والتنظيمية لموسم حج 1447 من خلال استمرار جولات الفرق والمراقبين المتخصصين في الجودة والرقابة والتفتيش الذين يعملون على مدار الساعة. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود متكاملة لضمان رحلة آمنة ومسيرة لضيوف الرحمن ولمتابعة تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة طبعا، والتحقق من جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل مزودي الخدمة في المطارات والناقلات تماشيا مع التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة أيدها الله بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتيسير إجراءات مغادرتهم بيسر، وامتدادا طبعا لدور الهيئة التنظيمي والإشرافي في قطاع الطيران والمطارات، تستمر الفرق الرقابية في تنفيذ جولاتها الميدانية بداخل صالات الحج والمطارات بهدف تدليل الصعوبات وتجاوز التحديات وأيضا ضمان الفاعلية والسرعة، حيث حرصت الهيئة على استخدام أحدث التقنيات اللي أتمتت متابعة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ومراقبة أوقات الانتظار في كل نقطة إجراءات خلال رحلة مغادرة الحجاج، وتسير أعمال الهيئة بموجب معايير ومؤشرات دولية لقياس الأداء ومتابعة جودة الخدمات في المطارات عبر مراحلها المتكاملة لهذا الموسم.

أيضا ما أخبرنا اليوم، محافظ الطائف يقف على المنطقة التاريخية، حيث وقف الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز اليوم على المنطقة التاريخية بالمحافظة، مطلعا على ما تحتضنه من معالم تراثية ومواقع ثقافية تعكس العمق التاريخي والحضاري للطائف. واطلع خلال الجولة على عدد من البيوت الأثرية ومتاجر الحرفيين ومواقع الأسر المنتجة والسوق القديم ومحلات بيع العسل، وشاهد ما تقدمه من منتجات تراثية تعكس الموروث الثقافي للمحافظة. واستمع محافظ الطائف إلى شرح عن منظومة الخدمات المقدمة للزوار والأعمال التطويرية والترميمية المنفذة في المباني التاريخية التي أسهمت في المحافظة على الطابع العمراني للمنطقة وتعزيز جاذبيتها السياحية. وأكد أهمية العناية بالموقع التراثية والعمل على تطويرها واستثمار مقوماتها الثقافية والسياحية بما يسهم في تعزيز مكانة الطائف كوجهة سياحية وثقافية ويثري تجربة الزوار من داخل المملكة وخارجها. مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونروح لجازان. وجسب جازان تستعرض ارتباط الفن التشكيلي بالموروث الثقافي في أمسية ريشة وتراث، حيث نظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسف جازان مساء أمس أمسية فنية بعنوان ريشة وتراث، وذلك ضمن برامجها الثقافية والفنية الهادفة إلى تعزيز حضور الفن التشكيلي وإبراز علاقتها بالموروث الثقافي المحلي. مشاركة من نخبة من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، واستعرضت الأمسية العلاقة بين الريشة الفنية والتراث بوصفه مصدر للإلهام البصري والجمالي، من خلال طرح ثقافي وفني أبرز حضور عناصر التراث المحلي في الأعمال التشكيلية ودورها في تشكيل الهوية الفنية وإثراء التجارب الإبداعية المعاصرة. ناقشت الأمسية حضور المفردات التراثية في التجارب التشكيلية ودور الفن في حفظ الذاكرة البصرية وإعادة تقديم الموروث بأساليب إبداعية حديثة، إلى جانب أهمية استلهام البيئة المحلية في بناء خطاب بصري يعكس هوية المكان. تأتي الأمسية ضمن جهود الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في تنشيط الحراك الفني في والثقافي بالمنطقة، وفتح طبعا مساحات للحوار وتبادل الخبرات بين الفنانين والمهتمين، بما يسهم في دعم المشهد التشكيلي المحلي وتعزيز ارتباطه بالهوية الثقافية. وضيفنا الأخير اليوم في برنامج هوا بلادي فقرة هواية، ونتحدث فيها عن تأليف الكتب الذي لم يعد

0: أهلا.
1: بداية أستاذ طاهر، خلينا نتحدث عن بدايتك مع الكتابة. ما الذي جذبك تحديدا نحو أدب الرحلات وتوثيق تاريخ الأحساء بشكل أكبر في عصور ما قبل الإسلام، وأيضا متى أصبحت هذه الهواية أو تحولت هذه الهواية إلى رسالة؟
0: والله في البداية كنت أنا موظف في بلدية الأحساء، وفي عام تقريبا عام 1420 كان أحد زملائي يعني يقول لك مثلا يعني يمدد في الكلام يعني أو يعني شبه مثلا يقول مثلا قلمية مسطراتية دفترية، فقلت له أنا ذي كلمات عربية فصيحة يسمونها السكتة، وفي القرآن أمثلة لها، ها مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاقي حسابية حسابية كلام. فمن ذيك اليوم يعني صارت عندي هواية أن أجمع الكلمات الحساوية وأشوف يعني جذورها هل هي عربية فارسية غيرها إنجليزية. فعملت كتاب اسمه موسوعة تراث الأحساء، جمعت فيه تقريبا 250 مثل حساوي، وجمعت عن الكلمة الحساوية جذورها أصولها، وجمعت فيه يعني عن يعني بعض الحرف ومصطلحاتها وأدواتها وغيرها كذا، يعني مشكل يعني موسوعة يعني لا بأس منها.
1: ما شاء الله تبارك الله. تقريبا يعني نعم تفضل أكمل.
0: وبعدين يعني تمددت الأشياء من كذا إلى رحت رحلة إلى العقيل مع أحد زملائي، عشان دخلنا في القصر مال وكذا وخذني جولة، فصارت عندي فكرة إني أسوي عن ميناء العقيل، فكتبت كتاب اسمه ميناء العقيل ودولة في اقتصاد الجزيرة العربية من عام 1300 قبل الميلاد إلى أن أغلق في عام 1370 تقريبا و70 في الحدود. كل لعب من دور في تجارة مثلا واقتصاد الجزيرة العربية شمالها ووسطها وجنوبها من في ذاك الزمان.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم. وبعدين تمددت الأمور إلى أن قعدنا مع أحد الشيبان مثلا يقول أنتوا يا شباب ما تعدون تخصون ولا يجيبون القصص ولا شيء كذا. فصارت عندي يعني كل شيء لا أساس، فجمعت القصة اللي أنا مثلا سمعتها من أبوي ومن جدي ومن أمي ومن جدتي، فعملت في كتاب اسمه الخيال في القصة والأسطورة الشعبية في الأحساء.
1: ما شاء الله جميل.
0: وبعدين تطورنا إلى أن سويت كتاب عن لمحات عن نشأة الكتابة من أقدم الأزمنة إلى الوقت الحاضر، شمرت بالكتاب والأعداد من رموز ومن الأشكال ومنهم الأمم اللي اخترعوها وحلم مجرد.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وأيضا كتاب اسمه استقيته من القرآن الكريم في 9 مواضع قالوا أساطير الأولين. كل يعني مثلا شنو أساطير الأولين؟ ما هل في أمم ما زالوا إلى الآن رغم مئات السنين وآلاف السنين يعتقدون بهذه المعتقدات الأولين؟ فسويت كتاب الأساطير بين الماضي والحاضر.
1: جميل.
0: وبعدين اهتمت لما قمت أروح الجنادرية وأجي لأن شاركت في الجنادرية لمدة 22 سنة، فعملت كتاب اللي هو عن الحرف الحساوية بعنوان مهن من الأحساء مختارة تعكس تاريخ وحضارة. والآن أنا قاعد أعكف على كتاب اللي هو شرق الجزيرة العربية وعلاقتها بالحضارات الأخرى.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله.
0: يعني من هالكبير.
1: ما شاء الله، يعني أول شيء حصيلة كبيرة من الكتب والمؤلفات، شيء ثاني توثيق لتاريخ الأساطير.
0: طبعا هذا حرصنا على أننا نبرز المنطقة وشي اللي عطى وشي اللي سوى.
1: نعم، خلينا نتحدث. عندي كتاب الحقيقة اللي هو هجر في عصور ما قبل الإسلام. أول شيء أبغى أتأكد من الاسم، هل هو يتحدث عن الهجر أو عن الهجرة وعن ماذا يتحدث يعني تحديدا؟
0: طبعا هو لو سمحت لي ثانية واحدة بس. نعم. كذا بقية ثواني
1: نعم
0: أعطيك الفهرس أرجل لالك من الفهرس نفسه.
1: أي

0: ما شاء الله تبارك الله، الكتاب حاضر بين يديك. هسه طاهر، أوه ما شاء الله تبارك الله، تبحث عنه في المكتبة الضهد.
1: موجود بين يدي الآن، موجود بين يدي.
0: يلا تفضل.
1: شوف لا لا لا، قالت من سهرت عشان تكون على.
0: نعم. خصوصا أنه هذا الكتاب يعني واجهتك فيه بعض المصاعب في جمع المراجع وتدقيق المعلومات.
1: وأعتقد أكيد أكيد أنا عندي، أنا أعتبر نفسي من دي أكبر مكتبة في العالم، يعني مكتبة جامعة الملك فيصل عندي في الحشا.
0: ما شاء الله.
1: أنا مرواجة مكتبة العامة في الحشا، أنا مرواجة ذكرية من مكتبة الرياض الأول اللي في شارع الخزانة، وقريب شارع الخزانة أنا كنت ذكرية أتاجها.
0: ما شاء الله.
1: ومكتبة معهد الإدارة في الرياض، ومكتبة معهد الإدارة في الدمام، كلهم ذلك أنا يعني ما إذا لو رح إذا قلت كتاب من حق البلدي لازم أروح المكتبة هناك وطالع وأقرأ.
0: نعم.
1: في مكتبة جامعة الملك سعود في الرياض.
0: ما شاء الله.
1: كلهم ذلك أنا.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله.
1: مثلا هو أتكلم مثلا عن الفصل الأول.
0: نعم.
1: هو الفصل الأول يتكلم من هو عن الجزيرة العربية جغرافيا وتاريخ الحديد ومسمياته، حجر المسمى والموقع، الأصول التكوينية والطبيعي والمناخ بالخليج، الرياح وأهميته في تشكيل درجة الحرارة والرطوبة، توفير العيش وكوسيلة للعيش يعني والاستمرار.
0: نعم.
1: الرياح في المملكة العربية السعودية. وبعدين الفصل الثاني ما قبل التاريخ في شرق الجزيرة العربية، شنو يعني؟
0: نعم.
1: الاقتصادي المفكر في العصر الحجري والعصور المعدنية، المنطقة الشرقية في عصور ما قبل التاريخ، الأصول التكوينية والطبيعية والمناخ في الخليج العربي، العصر الحجري الحديث، حضارة العبيد، حضارة جمدة نصر،
0: ما شاء الله،
1: البحرين وهجر، انتقال الصراعات في العصر الحجري الحديث إلى من الخليج العربي إلى وادي الرافدين، الاستيطان البشري في العصر الحديدي يعني في الشرقية، الهجرات في المدن الجزيرة العربية في عصور ما قبل التاريخ إلى يعني اللي ارتحل أو من الحشا أو من كذا إلى العراق وإلى الشام وإلى غيره.
0: جميل.
1: الفصل الثالث المدافن الأثرية في شرق الجزيرة العربية، الأواني البخاري في العصور التاريخية، التكييف مع التكيف مع البيئة.
0: نعم.
1: شلون من الإنسان استطاع أن يتكيف مع البيئة من ماي ومن كذا واستطاع أن يبني الحضارة وكذا. التفسير الحضاري والتفسير التاريخ المقارن لمراحل الاستقرار بالخليج العربي، أهمية الدراسات والأبحاث عن الملتقطات التاريخية اللي حصلوها. الفصل الرابع أثر الخليج العربي في العصور التاريخية الأولى، حضارة الحضارة الدمونية، أقتام حضارة الخليج، الأقتام اللي من أول يعني اللي هي الحجرية وغيرها، العلاقات التجارية بين العراق وفارس وهجر، صادرات دلمون اللي يعني الحشا ومنسوجاتها إلى إلى إلى آلهة أور يعني في العراق.
0: نعم.
1: العلاقات التجارية بين دلمون وماري وإلا اللي هو اللي في الشام وإلا، آثار التجارة في قيام الحضارات وأفولها منذ القدم، الفتوحات الأكادية وأهداف السيطرة على تجارة دلمون، الاستيطان الهندي والبارسي والساساني في المنطقة الشرقية الجرهة، اختلاف الآراء حول تحديد موقع الجرهة، تعرض هجر إلى غدوات ملك نجران، المسكوكات ودلالتها التاريخية للمنطقة الشرقية. الفصل الخامس طرق التجارة لدى العرب، طرق القوافل وأهميتها في إنجاح التجارة بالجزيرة العربية قديما، أثر الطرق البرية في الحركة التجارية، التجارة الجزيرة العربية قبل الإسلام، الحركة التجارية في الخليج العربي.
0: نعم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طب أستاذ طاهر يعني لو سمحت لي بس يعني يعني الحديث عن المراجع، ما شاء الله تبارك الله، يعني الكتاب إلى الآن أنت توقف عند 5 فصول يعني، فما بالك يعني ببقية الكتاب والمعلومات والكم الهائل من المعلومات اللي موجود داخله، كيف طريقة توثيقك للمعلومات؟ هل موضوع جمع المراجع سهل متوفر ولا لا أحتاج منك لوقت طويل؟
1: طبعاً لازم عندي ولا اني اروح مكتبة الملك.

0: كانت عن جنة في الحشة على تشران وآخذ المعلومة ودرسها حتى أنها تدخل في ذهني يعني ما يعني أقارن لأن أنا عندي مثلا من مؤلفات الكتب الضخمة مثلا جواد علي والجواد علي هالمرتين الكبار ذالي ومع مرور الزمن يعني أكثر من 30 سنة وأنا أشتغل في الشغلات يعني أعطتني خبرة منين أستقي المصادر ومنين ومنين وكذا.
1: جميل جميل. طيب هذا بالنسبة لكتاب يعني هجر في عصور ما قبل الإسلام. في كتاب الخيال والأسطورة الشعبية في الأحساء تحديدا, خلينا نتكلم كمان عن هذا الموضوع لأن هذا الموضوع مو سهل ويمكن أنا بحثت فيه كمان في موضوع الأسطورة بشكل كبير وحاولت أنه أنا أحصل على المراجع أو أعثر على مراجع كبيرة في الموضوع, لكن للأسف يعني نعاني من شح المراجع خصوصا في هذا المجال عندما نتحدث عن الأسطورة في الجزيرة العربية, عندما نتحدث عن الخرافة كذلك في الجزيرة العربية, الفصل بينهم يعني كثير نلاقي يعني بعض المراجع الأجنبية تناولت هذه الموضوعات, لكن بالنسبة للجزيرة العربية يمكن شوي الموضوع صعب. كيف استطعت انت انه يعني
0: انا راح اقرا لك بعض المصادر اللي تكلمت اللي اخذتها كمرجع لكتابي. مثلا عندك الشيخ ابراهيم محمد البيهقي المحاكم والمساوئ كتاب اسمه ابن سعيد الاندلسي نشوه الطرب في تاريخ جاهليه العرب. ابي الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور الافريقي المصري لسان العرب. أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ جاحظ كتب المعروف جاحظ. السير أرنالد ويلسون الخليج العربي مجمل تاريخ من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين. هنا محيط المحيط في قاموس مطول اللغة العربية لازم يعني أدعي الكلمات الشعبية وأدونها يعني موسوعة الأولون في العلم والمعرفة.
1: نعم.
0: سعد الشتروت نوني اللبناني أقرب الموارد في فصيح العربي والنوال. إن شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي.
1: نعم.
0: الدكتور جودة عاطف نصر أشراف الدكتور محمود علي مكي أبيات الخيال مفهوماتي ووظائفه. لين وهنا الدكتور عبد الحميد يونس معجم الفلكتور مكتبة لبنان. زين هنا علي أحمد الديني مجازات بهان لي.
1: نعم.
0: كيف تفكر بالمجاز.
1: نعم.
0: وزارة الإعلام الوطني في دولة البحرين.
1: نعم. أستاذ طاهر بس لو سمحت يعني هنا عندي بس فقط استفسار يعني ما شاء الله تبارك الله جميل أنت يعني طلعت على كثير من المصادر اللي تتحدث يمكن تناولت الأسطورة بشكل عام أو الأسطورة الشعبية أو كان في لمحة حتى حول الأسطورة. سؤالي كيف تحققت من هذه الحقائق التاريخية أو هذه المعلومات خصوصا أثناء رحلاتك الميدانية؟
0: شوف أنا ذي القصص يعني كان في الأول مجالسنا عامرة
1: صح.
0: يعني قبل كان في مر علينا زمان ما كان عندنا إلا الراديو يعني تلفزيون ما كان عندنا, فكانوا عندنا مثلا الشيبان يقعدون يسهرون مثلا ذيك اليوم الساعة 10 بالكثير, فأنا نروح نستمع إلى قصصهم. أمي مثلا وجدتي وأم أبوي وأم أمي كانوا يعني من اللي حفظون الكثير من القصص, فكانوا دائما يعني في فصل الشتاء لما نقعد عند المنقلة ما تلجمر المدفأة يعني ونقعدون يجيبون لنا القصص أنا حفظ.
1: جميل.
0: أيوة فلما كونت هالمجموعة القصص دي طبعا القصة لازم فيها من شيء من الخيال
1: نعم
0: وفيها من المبالغات
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح.
0: فشلون يعني أدخل في ذهن القارئ شلون تكونت القصة وشلون صارت وشلون كذا.
1: جميل.
0: جمعت قارنت بين الأشياء هذه اللي مثلا تتكلم عن كذا.
1: يس.
0: مثلا طيب. أنا عندي عديد أنواع الحكايات وتعريفاتها.
1: نعم.
0: حكايات أو قصص أو أحداث بالعصور القديمة توارثها الأجيال الشعبية شفويا من عن الأجناس والأمم. يعني مثلا مثلا أنا أروح إلى مكة وإلى المدينة وأجد في مطعم أشوف لي مصري أو أشوف لي أي شخصية مثلا أجد أتكلم وياه هو يجيب لي مثال قصة وأنا أجيب له مثال قصة فأحفظ عن القصة.

0: القتلة الجمالية.
1: يا سلام.
0: وهو يحفظ القتلة عن نجيب الله وتتناقل القصص بين الأمم وبين كذا.
1: طيب.
0: أشك يعني الحكايات الخرافية الشعبية شلون؟
1: نعم.
0: مثلا هذا في أشياء يعني شلون مثلا الحكايات الخرافية بأنها أحدوثة متتواترة بالرواية الشفهية المنشورة.
1: وأتكلم
0: عنها يعني شلون صارت شلون كذا.
1: طب أستاذ طاهر، الكثير مما يستمع إلينا الآن يمكن يكون يعني يكتب أو باحث، بصفتك يعني كاتب ومتمرس في هذا المجال، إيش النصيحة الذهبية اللي ممكن تقدمها للهواة والمؤلفين والباحثين من الشباب والشابات اللي ودهم أنهم يدخلون في هذا المجال بشكل أكبر ويكون البحث بشكل أوسع وتكون المراجع متوافرة وكذلك يتم التدقيق في هذه المعلومات بشكل أصح؟
0: والله أنا أقول لك يعني هو أهم شيء الهواية. يعني إنسان إذا ما عنده هواية ما يقدر يسوي حاجة، عشان إذا الهواية موجودة طبعا واحد يقول لي، واحد يسألني سؤال يقول لي كيف جمعت بين العمل وبين التأليف وبين كذا، فقلت له أنا يقول أبو العلاء المعري يقول وخير وأعلى مكان في الدنيا سيصابحين وأعلى مكان في الدنيا سيصابحين وخير جليس في الزمان كتابه.
1: صحيح.
0: أنا قلت عليه قلت وهذه لوحدي في مجلسي يعني في بيتي ما عندي أحد الحال يعني، وهذه لوحدي في مجلسي فلا من مجيب ولا من أنيس، أخذت كتابي لألهو به وجدت كتابي خير جليس. أهم شيء الإنسان إذا عنده رغبة يقدر يخلق ما لم يوجد مثل ما يقولون يعني. فأنا مثلا لما أشوف كتاب بألف وكذا أشوف قبل ما أني أول أروح أجمع المصادر قبل وأشوف شي اللي أقدر أوصل له يعني مو بشكل عشوائي لا أقدر اللي أوصل له النتيجة اللي أنا وصلت لها من هالكتب اللي عندي وبعدين أبدأ ألف وأكتب وتعني بعدين أبوبها
1: ما شاء الله تبارك الله
0: وأشوف أنتقي الصح من الصح وغيره وكذا وغير بالليلين أخذ إلى المسألة الأخيرة
1: ما شاء الله. الله يعطيك العافية أستاذ طاهر، الحقيقة يعني كنت سعيدة بهذا الحوار معك وسعيدة جدا بهذه المعلومات وشاكرة لك أنك قبلت دعوتنا اليوم وتواجدت معنا في هوا بلادي.
0: إن شاء الله أعطينا المعلومات الكافية إن شاء الله.
1: ما قصرت، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: طبعا أنا تراني يعني أهلي كفاءة متوسطة يعني ما عندي جامعة ولا عندي
1: ما يحتاج، لكن القراءة والمعرفة دائما ترفع من يعني صاحبها ومن قدرته على الكتابة والتأليف، واعتقد انه فعلا بهالطريقة يعني يستقل معلومات.
0: يعني انا قلت ان الانسان بهوايته
1: صحيح. الله يعطيك العافية، شكرا لك استاذ طاهر،
0: حياك الله،
1: شكرا لك.

0: ومن الإحساء والعم طاهر خلونا نروح إلى نجران مع زميلتنا طبعا سلمى الصالح ومتواجدة في إحدى المواقع والفعاليات بالمنطقة. حياك الله سلمى.
1: يا هلا وسهلا يا تهاني ومرحبا فيك وبزملائنا مستمعين الأعزاء من نجران.
0: يا هلا ومرحبا فيك، كل عام وانت بخير إن شاء الله.
1: وانت بألف خير وسلامة والعاد عليكم يا رب بالخير والعافية والرضا يا رب
0: الجميع يا رب. يلا يا سلمى تفضلي المايك معك.
1: طبعا احنا متواجدين الان في منطقه او عفوا في اللي هو القصر التاريخي في منطقه نجران، وهو موجود تحديدا في في حي البلد في ابا السعود. طبعا اخذنا احد الاخوات تواجدتي وزميلاتها، ودنا ناخذ فكره عن الموقع اللي زاروه اليوم. يا هلا وسهلا فيك عبر اثير اذاعه الرياض.
2: يا هلا والله فيك استاذه سلمى،
1: حياك الله. ودي انك تعطينا فكره عن زيارتك اليوم انت وزميلاتك للقصر التاريخي، ونعطي مستمعينا فكره عن هذا القصر.
2: والله القصر الإمارة التاريخية في نجران هو قصر قديم معروف في حي البلد عندنا، وطبعا موجود في نجران، هو عبارة عن طوابة.
1: طيب ودي ناخذ فكرة عن الأماكن اللي أنت زرتيها في هذا الأجزاء اللي زرتيها في هذا القصر.
2: والله هي القصر من جوا فيها غرف، فيها بير صغير، وفيها مسجد جوا القصر. طبعا هالبير تاريخي قديم معروف. طبعا حول القصر في أبراج اللي هي حقة المراقبة والحراسة وكذا، وجدا جميل المكان والقصر جدا رائع.
1: طيب القصر انا طبعا زرتها اكثر من مره ما شاء الله تبارك الله. انت الان متواجده في الساحه، ونحن متواجدين الان في الساحه اللي مقام فيها المهرجان اللي يزوره المقيمين والمواطنين هنا في منطقه نجران. ما هو انطباعك عن هذا المكان اللي تزورونه اللي فيه الـ الاركان وفيه كيف تقضين انت زميلاتك او صديقاتك الوقت فيه؟
2: مكان رائع ونستمتع فيه مع العائلة وننبسط، وأجواء تاريخية قديمة. يبيعون الشاي، يبيعون الأكلات الشعبية القديمة في نجران، يعني المكان جدا تستمتعين فيه إذا كثرت تراث نجران القديم.
1: فعلا، وطبعا حي البلد هذا القديم أنا صراحة من عشاقه، يعني فيه أسواق شعبية. هل تقدر تعطينا فكرة عن الأسواق اللي حوالين هذا القصر الشعبية القديمة، البيوت الطين القديمة؟
2: ايوه، فيها اللي هي الجنابيب اللي هو الجمبيات، اللي هي الجنبيات فيها برضو اللي هي الملابس، مواعين قديمه، اشياء تراثيه. يعني
1: جميل جدا فعلا سوق البلد هنا، واللي يحيط الاحياء اللي تحيط بالقصر التاريخي صراحه جميله. صراحه ما ودنا نطول عليك ولا ودنا نخرب جولتك انت وزميلاتك، وشكرا لك.
2: عفوا عفوا لك، عفوا استاذ.
1: يعطيكم العافية، والمايك عندك
0: تهاني. الله يعطيك العافية سلمى، شكرا لك، شكرا لضيفتك الكريمة، واتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.

مستمعي الكرام، طبعا بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج هوا بلادي. تناولنا فيها العديد من الموضوعات وتجولنا في مختلف مناطق المملكة ما بين الشمال والغرب والشرق والجنوب ونجد، وكانت لدينا العديد من المعلومات اللي أخذناها من ضيوفنا سواء كان في فقرات هواية أو حتى في فقرة طبعا من السعودية واكتشف السعودية. مستمعينا نشوفكم بكرة إن شاء الله مع موضوعات جديدة. كل الشكر لفريق العمل عائشة الزير ونور المطيري طبعا من الإعداد، من التنفيذ والإخراج فيصل النفيعي، وأنا كنت معكم من خلف المايك تهاني عطيب. نشوفكم بكرة بإذن الله. مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مهم جدا مع دخول الصيف نركز على استخدام واقي الشمس بشكل يومي، لأن استخدامه مو مجرد خطوة تجميلية، بل هو ضرورة لحماية جلدك من الحروق، الشيخوخة المبكرة، وأيضا سرطان الجلد. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. طبيعي إن إحنا يومياً نشرب ماء، لكن هل فعلاً أنت تشرب الكمية المطلوبة اللي يحتاجها جسمك؟ وش نوع الماء اللي تشربه؟ خلونا نسمع منكم.
3: أحرص على شرب الماء، ما أنا حريص في استخدام نوعية معينة، لكن غالباً المياه اللي تكون في العبوات هذه الصغيرة، وأثناء التمرين يعني أحرص أن أنا أشرب الماء بكثرة.
4: في اليوم الواحد أشرب تقريباً 5 لتر من الماء، وما أفضل نوع على نوع، المهم أني أشرب ماء بكثرة.
5: من عشاق المياه، مياه الغبار والجوفية أحبهم دول، وأشرب مو أقل من 1.5 لتر في اليوم. مياه الفوارة والديتوكس دول ما أشربهم نادراً يعني، بس أميل أكثر إلى المياه الطبيعية.
2: الماء هو سر الحياة، وما حد يقدر يستغني عن شرب الماء بسبب أهميته لمجموعة كبيرة من الوظائف الحيوية للجسم. لكن متى نشربه؟ وكم الكمية المناسبة منه؟ وأي نوع منه أفضل من غيره؟ هالتفاصيل بناقشها مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا وسهلا فيكم وفي جميع المستمعين. وحقيقة الموضوع هذا جاء في وقته مع دخول موسم الصيف الحار.
2: صحيح، لكن خلينا في البداية نتعرف على أهمية شرب الماء يوميا.
6: شرب الماء يوميا مش مجرد إحنا ناخذه لمجرد ترطيب، لأنه هو عنصر أساسي لعمل كل أجهزة الجسم تقريبا، لأن يعني المعروف أن الماء يشكل 50% أو أكثر من مكونات الجسم. أهمية الموضوع يطول، بحاول أختصرها بشكل سريع. من أهمية الحفاظ على توازن سوائل الجسم، هو مسؤول عن نقل الأكسجين والعناصر الغذائية للخلايا، يحافظ لي على حجم الدم وضغطه، يعمل لي توازن في الأملاح، كذلك دعم وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى. ومثل ما أنت قاعدة تسمعي الحالات قاعدة تزيد، واحد من أهم أسبابها قلة شرب الماء. حصوات الكلى هذه حالات ما شاء الله الآن، لأن الكلى تعتمد على الماء للتخلص من الفضلات والسموم عن طريق إيش؟ عن طريق البول. ووفق التوصيات الحديثة، المحافظة على إخراج ما يعادل 2 إلى 2.5 لتر من البول يومياً، هذه تعد استراتيجية فعالة للوقاية من الحصوات. طيب كيف هذا الإنسان بيخرج هذه الكمية؟ معناته أنه قاعد يأخذ كمية مضاعفة منها من شرب الماء. جسمه يأخذ اللي يحتاجه، والبقية هو اللي راح يخرج عن طريق هذه الفضلات. كذلك من فوائده تحسين الأداء الذهني والتركيز، يدعم الأداء البدني والعضلي، وهذا مفيد لانقباض العضلات وتقليل الإجهاد الحراري وتقليل احتمالية التشنجات المرتبطة بالجفاف. وهذه الحالة بالذات تصير عند الناس اللي مثل الرياضيين، مثل احنا هنا في دول الخليج كوننا الأجواء حارة، تحدث إلى كبار السن بسبب قلة شربهم إلى الماء، أو اللي يعملوا في أماكن مفتوحة في الشمس. كذلك من فوائده تنظيم حرارة الجسم، ودعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، وهذه موجودة أيضا الحالة بكثرة.
2: نعم.
6: كذلك المساعدة في التحكم بالشهية والوزن لكن بحدود، وكذلك آخر شيء نختمها بصحة الجلد، لأنه يجعل الترطيب البشرة، يعني عملية الترطيب تخلي البشرة مشرقة وإلى تأثير إيجابي على التجاعيد بشكل مباشر.
2: احنا تكلمنا الآن عن أهميته وذكرتي في كم نقطة في حال إنه احنا ما شربنا الكم الكافي في أخطار. يمكن لو نركز على الأخطار بالذات يعني مع دخول الصيف وأغلبنا للأسف ما أدري ليش ما يشرب ماي، خلينا ننبه يعني إيش قد خطورة إن إحنا ما نشرب.
6: إذا كان في قلة أو عدم شرب الماء راح يدخل الجسم في حالة الجفاف. أعراض الجفاف

0: المدة ودرجة الجفاف نفسها. في عندي تقريبا 4 مراحل بشكل سريع نمر عليها. المرحلة الأولى نسميها الجفاف الخفيف اللي قد يحدث خلال ساعات اليوم إلى يوم بأكمله، فهذه قد يفقد الجسم من 1 إلى 2% من سوائل الجسم، فراح تظهر أعراض ممكن تكون كجفاف الفم والشفاه، صداع ودوخة خفيفة، تعب وخمول، ضعف التركيز والانتباه، ويكونوا انت بكرامة لون البول يكون غامق وكميته قليلة. لا زال إلى هنا الأعراض محتملة وممكن تعديها. نروح إلى مرحلة أكثر يعني صعوبة، جفاف متوسط. هنا يفقد الجسم من 3 إلى 5% من السوائل. هنا يحدث انخفاض في ضغط الدم خصوصا عند الوقوف، تسارع في ضربات القلب، امساك، ضعف بدني، تشنجات عضلية، تهيج أو صعوبة في التركيز، انخفاض معدل التعرق، وهذا يعني ارتفاع في حرارة الجسم. هنا الكلى تبدأ تحاول توفر ماء بشدة، فيصبح لون البول مركز جدا. نروح ندخل إلى المرحلة الثالثة اللي هو الجفاف الشديد، وهذه بين قوسين خلاص هو دخل مرحلة الحالة الطبية. هنا يفقد من 6 إلى 10% من سوائل الجسم، يحدث فيها هبوط شديد في الضغط، اضطراب في الأملاح خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم، ارتباك دهني، قد يصل إلى إغماء، قد يصل إلى فشل كلوي حاد، قد تحدث صدمة ودوران. هذه الأعراض تهدد الحياة، يعني نعم. ممكن أن هذا الشخص يموت.
1: يعني ما تسوى علينا كلها على غرشة ماء يا جماعة. بس متى نشرب الماء؟ متى تنصحينا نبدأ نشرب الماء؟
0: هو حقيقة لا يوجد وقت سحري، لكن هو الأهم طريقة توزيع شرب الماء خلال اليوم. لو مثلا حطينا كذا مخطط بسيط يساعد الناس إنها تفتكر متى تشرب الماء، وأركز على كلمة تفتكر لأن كثير نسمع الناس يقولوا ننسى نشرب
1: ماء.
0: مثلا بعد الاستيقاظ من النوم صباحا يتذكر إنه يكون عنده جنب السرير 1 إلى 2 كوب موية يشربها. قبل الوجبات يعني يعرف هو مواعيد وجباته، قبلها 20 إلى 30 دقيقة ياخذ لكوب. لو هو مضطر حابب ياخذ أثناء الوجبة ونقول له رشفات ما تكون كميات كبيرة علشان نعطي فرصة إن الهضم ياخذ راحته، ما يكون مخفف بالماء كثير. يكون بين الوجبات يعني بمعدل كل ساعة إلى ساعتين على الأقل يأخذ إلى من 1/2 كوب إلى 1/4 كوب قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني. والآن موسم الصيف فنلاقي كثير يبدأوا يخططوا إلى الرياضات، فنأكد على موضوع شرب الماء. أيضا خارج هذه الأوقات نقول له لما تشعر بالعطش لا تنسى أنك تشرب ماء ولا تتجاهل هذا الشعور. آخر حاجة قبل النوم تأخذ باعتدال علشان ما يزعجك أثناء النوم.
1: جميل. مؤخرا وشفنا في الأسواق أنواع كثيرة، يعني الأول نعرف غرشة الماء أو علبة الماء هذا نص وبريال أيا كان، الآن لا والله ما شاء الله الأنواع يعني تنوعت كثيرا، ماي ديتوكس، ماي ينابيع، ماي فوار، فهل يفرق تأثير نوع عن نوع آخر؟
0: طيب خلينا نمر عليها كذا مرور الكرام، يمكن في ناس ما تعرفها عن قرب. المياه الفوارة مياه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه قد أنها تكون يعني مستخرجة من الينابيع أو أنها مضاف هذا الغاز بشكل صناعي. هل هي آمنة؟ نعم هي آمنة وصحية، وتأمل لترطيب مثلها مثل الماء العادي. قد تساهم في شرب الماء أكثر وتعطي إحساس بالشبع بسبب وجود الغاز، ولكن بعض الدراسات البسيطة أشارت أنها قد تحسن بشكل بسيط في حالات عسر الهضم عند بعض الأشخاص، لكن نؤكد أنها ما تتناسب مع مرضى القولون العصبي، الانتفاخ والارتجاع، أو ما بعد عمليات التتميم. هذولا ننصحهم بشرب الماء العادي. نروح إلى ما مثل ما تفضلتي مثلا مياه الينابيع على سبيل المثال.

0: الإسهال مستخرج من الينابيع الجوفية، وممكن أنه يحتوي على معادن. تفضيله على الماء هو يعتمد على جودة المصدر من وين مستخرج، وكذلك على الفحوصات اللي تم أجريت عليه ومستوى المعادن. ممكن يحتوي على بعض المعادن البسيطة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبيكربونات، عادي استخدامها لا مانع، لكن هو لا يناسب مرضى الكلى أو الفشل الكلوي أو الشميات اللي تقيد بعض المعادن بسبب حالة صحية. بالنسبة إلى ماء الديتوكس مثل إضافة ليمون مع الماء أو نعناع أو خيار
1: مثلاً، نعم
0: هي علميا لا يوجد دليل أن الديتوكس، طبعا هم الناس اللي يستخدموا من باب أنه يا إما لإبطاء طعم أو لأن عندهم فكرة إنه ينظف الجسم من السموم،
1: صحيح،
0: أو تغسل الكبد أو تحرق الدهون. هذه المعلومة خاطئة بنسبة 1,000,000%، لأن الجسم مجهز من رب العباد بأجهزة تنظيف ذاتية وإزالة السموم. ما هي؟ اللي هي الكبد، الكلى، الرئتين، والجهاز الهضمي. هي تفيد الناس، يعني احنا ننصح فيها الى الناس اللي هم ما يحبوا شرب الماء او يقولوا ما نستطعمه، وهذه كثيرة ترى. فنقول انهم اوكي من باب التشجيع ممكن تضيفوا طعم مثل اشياء طبيعية مثل هذه، فهي تشجع على شرب الماء ومواد مفيدة لا معنى من ذلك.
1: طيب احنا تكلمنا الآن عن أهمية شرب الماء، لكن في ناس بالمقابل يكثرون جدا من شرب الماء، هل هذا له أضرار ولا له فوائد؟
0: نعم، هو إلى أضرار إذا تجاوزت قدرة الجسم على التخلص منه، لكن خل أقول لك إن يعني الأضرار هذه هي أقل شيوعا لو قارنها بالجفاف مع عدم شرب الماء.
1: نعم.
0: تمام، يعني هو بمجرد ان الواحد يكثر المقدار الزايد فهو بشكل جدا سريع الجسم راح يحاول يتخلص من هذه الكميه عن طريق اللي هي التبول. الكلى الطبيعيه تقدر تتخلص من الماء الزايد، لكن لها حدود في النهايه. لما الشخص يشرب كميه كبيره وبسرعه ممكن يحدث تخفيف شديد لتركيز الصوديوم في الدم. يعني انت عبيتي الجسم مويه وهو اصلا من الداخل في نسبه صوديوم طبيعيه، فلما تتخفف بسبب كثره المويه هذا راح يؤدي الى حاله يصير زي ما تقولي ايش، السوائل تصير مخططه. هذا ممكن يعمل حاله غثيان، صداع، انتفاخ، وشعور بالامتلاء، ممكن تشوش او تعب شديد. هذه مرحله. هناك مرحله اخطر، انه ممكن يعمل ارتباك شديد او تقيؤ شديد، تشنجات، فقدان في الوعي او غيبوبه. وهذه الحاله تحدث في حال شرب كميات ضخمه وبشكل سريع. في بعض الحالات الطبيه، يعني مثلا الناس اللي عندهم امراض كلى، فشل في القلب، أمراض كبد، بعض اللي يأخذوا بعض مضادات الاكتئاب أو بعض مدرات البول أو الاضطرابات الهرمونية، لما يشربوا موية كثير أصلا يحدث نتائج عكسية، لأن هم جسمهم ما عنده القدرة أصلا أن يتخلص من ذي الكميات فيصير اشتباس.
1: طيب سؤالي الأخير، لاحظنا أنه في كثير ينصح لما تيجي تشرب الماء يضيف عليه ذرة ملح أو ضيف عليه مثلا الإضافات اللي موجودة الآن في الصيدليات نشوفها، الأكترولايت وغيرها، إيش قد تأثيرها على الماء؟
0: بالنسبة إلى شخص طبيعي عادي يتناول غذاء بشكل عادي يشرب ماء بكميات عادية لن يضفي إضافة ملح عادي أو ملح هملايا أو المنتجات الجاهزة من الصيدليات أي فائدة تذكر عليه. تمام؟ مثل هذه المياه أو المحاليل الصيدلانية قد تكون ممتازة في حالات فقد السوائل أو الأملاح، وهذه تتم في حالات الحر الشديد، الرياضات الطويلة في الجو الحار، في حالات الإسهال أو القيء، لكن ليست ضرورية يوميا لمعظم الأشخاص الأصحاء، والماء العادي يظل الخيار الأساسي والأفضل والأوفر ماليا.
1: نعم، شكرا لك الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة جدا عن شرب الماء، يعطيك العافية. زي ما سمعنا أعزائي، الماء مهم جدا إن احنا نشربه بشكل متوازن يوميا، لكن لا إفراط ولا تفريط.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل، وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.
1: أعزائي، أكيد نبي نوازن أكلنا ونطمح فعلاً أن نظامنا يكون صحي قدر الإمكان، لكن هالفترة كثر الكلام عن أنواع أنظمة كلها تدعي أنها صحية وتحذرنا من أنواع أطعمة تعتبر من الأساسيات، لذلك اخترنا نعرف المعلومة من مصدرها ونسأل أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم عن النظام الصحي الأفضل وتنوعه.
3: اشرحها ونورنا.
1: اشرحها لنا ونورنا. في البداية، إيش هو فعليا الأكل الصحي؟
4: الأكل الصحي طبعا لابد له من مواصفات. هناك ثلاثة شروط لابد تتوفر في الغذاء أو الأكل عشان أنا أقدر أسميه أكل صحي، وهي ثلاثة أمور. أولا التلوث الميكروبي، لابد الأكل يكون خالي من هذه المسببات التلوث الغذائي، واللي تتكون من ثلاثة أنواع. التلوث الميكروبي، كيف التلوث الميكروبي؟ بسبب الكائنات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة مثل السلمونيلا والفيروسات والفطريات والطفيليات. هذه إذا كان أحد أنواع الغذاء أيا كان من الأغذية والأطعمة المتوفرة صار فيها تلوث ميكروبي بهذا الأنواع تعتبر أكل غير صحي. النوع الثاني التلوث الكيميائي، مثلا اختلاط الغذاء والطعام بمبيدات حشرية أو معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق أو مواد التنظيف أو العقاقير الطبية، كل هذه تعتبر ملوثات كيميائية. إذا صارت في الغذاء يعتبر أكلنا أكل غير صحي. هناك تلوث فيزيائي مثل وجود أجسام غريبة داخل الطعام مثل زجاج مكسور، برادة حديد، شعر، أظافر، حشرات، صارت في أتربة معينة موجودة على هذا الغذاء، يعتبر هذا تلوث فيزيائي. كل هذه الأنواع إذا ارتبطت بالغذاء أو صارت من ضمن الغذاء يعتبر أكلنا غير صحي. أكلي صحي يكون إذا كان خالي من هذه الملوثات الثلاثة.
1: يعني أنا بإمكاني أكل أي شيء بشرط أنه ما يحتوي على كل اللي ذكرته.
4: يكون لا في تلوث لا ميكروبي ولا تلوث كيميائي ولا تلوث فيزيائي، نقدر نقول أن أكلنا سليم، أكلنا صحي. نعم. بهذا المعنى.
1: طيب أنا بفترض أنه أنا يعني أكل نسبة معينة من البروتينات ونسبة أخرى من الكربوهيدرات على الألياف، كم النسب اللي يعني توافق ما بين كل نوع ونوع بحيث أنه يكون في توازن في الأكل؟
4: طبعا لما نكون أكل الصحي برضو ينطبق عنوان التوازن، توازن في المكونات الغذائية اللي أنا أتناولها حق جسمي. مثلا عندنا احنا ثلاث مكونات، الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، لابد هذه فيها نسب محددة حددوها تبع الصحة والأخصائيين التغذية في أن تكون نسبة هذه المكونات مثلا 1 إلى 2، يعني كل 1 جرام بروتين يقابل 2 جرام من الكربوهيدرات. طبعا تتوزع هذه المجموعات الغذائية في الوجبة الغذائية بهذه الترتيب. طبعا البروتينات تكون 30% من الوجبة، الكربوهيدرات تكون 25%، الدهون 25%، يكون هذا المجموع 100%.
1: جميل.
4: يكون بهذا التوزيع النسبي في الوجبة الغذائية أو الأكل الصحي.
1: طيب هنا هذا التنوع ليش مهم بالنسبة لنا؟
4: طبعا مهم لأن هذه المكونات تعطينا بعد ما يتناولها الإنسان تمدنا بأشياء يحتاجها جسمنا. مثلا البروتينات تمد جسمنا بالأحماض الأمينية اللي تكون تعوض الخلايا اللي يفقدها الجسم نتيجة المرض، نتيجة موت الخلايا، بناء العضلات، كل هذه نتحصل عليها من خلال الأحماض الأمينية بعد ما يهضم الإنسان وجسم جسمنا البروتينات.
1: نعم.
4: بالنسبة للكربوهيدرات تمدنا بالطاقة، الدهون تمدنا بالأحماض الدهنية، وكل هذه المكونات يحتاجها جسمنا، وبالأخص اللي هي عبارة عن الخلايا المكونة حق جسمنا نحتاج.
1: طيب.
4: حق هذه المكونات الثلاثة.
1: جميل.
3: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المعلومات، ومنها أنه في ناس كثيرة تقول أنه ما في ضرر أن احنا نعتمد على نظام ما يشمل التنوع، يعني مثلا نكون نباتيين فقط أو كارنيفور بس، يعني منتجات حيوانية مثلا، فأنت شو رأيك؟
4: طبعا الاعتماد على مكون واحد من مكونات الأغذية يعتبر هذا فقير بالعناصر اللي يحتاجها جسمنا. الجسم الإنسان الله سبحانه وتعالى ركبه بحيث أنه وخلق له هذه النعم علشان يستفيد منها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون. قضية أني أنا أعتمد على نوع واحد من هذه المكونات يكون هناك خلل وغير ما يكون في توازن في مد جسمي بهذه المتطلبات، وتكون تغذيتي تغذية فقيرة، أكيد راح يكون عندي أمراض معينة مثلا بسبب هذا التقصير أو هذا النوع من التغذية. ممكن مثلا أنا أفقد جزء من عضلاتي، ممكن مثلا لو كان معتمادي على البروتينات يكون هناك لود وحمل ثقيل على اللي هو الكليتين، باعتبار أن البروتينات تنهضم وتتحلل وتتعامل معها اللي هو الكليتين أكثر. لو اعتمدت على الدهون برضو يعني غير مستساغ أني أخذ أشياء دهنية، لذلك لابد من هذا التوازن.
1: نعم.
4: بين هذه الثلاث المكونات.
1: في ناس برضو من ناحية ثانية أوكي هو ينوع بس معتمد عليها كسوائل، مثلا بروتين وكاربز ودهون وغيرها، بس مثلا طول الوقت يسويها شوربة ما يأكلها وجبة، أو مثلا خضار أو فواكه بس يأخذها كعصيرات، هل هذا مقبول؟
4: طبعا كنظام غذائي سوائل حق الشخص السليم اللي ما يشتكي من أي حالات مرضية، برضو هذا النظام غير يعني صحي لأبعد حد. هذا النظام الغذاء السائل ممكن يأتي مع الحالات المرضية اللي يكون مشخصة من قبل الطبيب ووصف لها تغذية سائلة. مثلا عندنا 3 أنواع من الأغذية أو من الأنظمة الغذائية السائلة. في أغذية سائلة رائقة مثلا تكون سوب اللحم، مثلا عصير التفاح، ممكن هذا كنوع من التغذية نعطيه حالات مرضية معينة، مثلا بعد العمليات الجراحية أو قبل العمليات الجراحية، قبل إجراء المناظير، ممكن احنا نعطي هذه التغذية السائلة. هناك تغذية سائلة شبه كثيفة، يعني يمكن يدخل فيها نوع من الشوربة البسيطة.
1: نعم.
4: هناك تغذية سائلة لا منوعة تكون أكثر، وفي كل الحالات هذه التغذية السائلة لا تكون إلا للحالات المرضية المعينة ومحددة، مثلا يوم يومين أقصى حد ممكن 3 أيام. هناك في بعض الحالات تكون تغذيتهم سائلة اللي تكون تغذية الوريدية، هذه أمور تختلف عن هذا الموضوع. طبعا
1: هل ممكن نحن يعني بالذات مع الأشخاص اللي حابين مثلا يتبعون نظام الصيام المتقطع أو غيره أنهم يكتفون بوجبة واحدة؟
4: طبعا الاكتفاء بوجبة واحدة في النظام لا تمد الجسم بكل المكونات اللي هو يحتاجها، لأنك أنت في الوجبة الواحدة راح تأخذ مثلا مكونات أقل. ممكن أنا في الوجبتين أو في 3 الوجبات على سبيل المثال، مثلا أنا أحتاج مثلا فيتامين دال مثلا أحتاج مثلا 1000 وحدة، ممكن أنا أخذها من خلال 3 وجبات. إذا أنا اقتصرت على وجبة واحدة راح يكون مثلا، هذا كمثال في موضوع الفيتامينات، راح أخذ مثلا 1/3 من هذا المكون، فما بالك بقية المكونات. لذلك الاكتفاء بوجبة واحدة، ممكن مثلا شخص يكون في حالة مرضية برضو احنا نعطيه وجبة واحدة، لكن كنظام عام نظام صحي حق الأشخاص العاديين لابد على الأقل ياخذ له وجبتين علشان يتحصل على المكونات أو العناصر اللي جسمي يحتاجها من جميع المكونات اللي احنا ذكرناها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون.
1: جميل،
3: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح، وأبغي مثال منك على وجبات متكاملة إن كانت للفطور أو للغداء أو للعشاء.
4: لو جينا مثلا نطبق وجبة فطور مثلا حق شخص سليم مثلا عمره في 20 إلى 25 سنة، طوله مثلا 170، وزنه 70-65، نقول مثلا ياخذ له رقيف من الخبز، هذه من النشويات، أو 2 توست أو 2 صمولي، هذه من الكربوهيدرات. لو جينا للبروتينات اللي هو بيض مسلوق، 2 بيض مسلوق أو 2 جبن كيري أو جبن مثلث، أو مثلا 100 جرام من الكبدة أو مثلا نوع من أنواع اللحوم، نضيف معها شرائح الطماط والخيار، معها 1 كوب الحليب، طبعا يكون غير محلى بالسكر العادي لأن الحليب الردي فيه سكر موجود فيه. حبة فاكهة، هذه كفطور، كمثال على وجبة الفطور. في بين الوجبات يكون في وجبات سناك، ممكن أنا أخذ لي علبة لبن، علبة حليب، حبة فاكهة بين وجبة الفطور ووجبة الغداء.
1: تمام.
4: لو حسيت بجوع. أجي الآن على المثال الثاني، وجبة الغداء، ممكن أخذ لي مثلا كمية من الرز مثلا 200 جرام، كمية من اللحوم مثلا دجاج أو سمك أو لحم 150 جرام، خضار مطهية مقدار 100 جرام، طبق سلطة 100 إلى 120 جرام. هذه كلها مكونات متوازنة وتأخذ جميع العناصر الغذائية اللي احنا جسمي يحتاجها. هذا كمثال على وجبة الغداء.
1: حلو.
4: أيضا بين الغداء وبين العشاء ممكن تأخذ لك وجبة سناك، مثلا فشار تأخذ لك مثلا 100 جرام، مكسرات مثلا 50 جرام، تأخذ حبة خيارة مثلا نوع من الخضروات أو تفاحة أو حليب. هذا وجبة السناك اللي بين الغداء وبين العشاء. وجبة العشاء ممكن أخذها مثلا كسندويشة، مثلا سندويشة كباب، صمولة واحدة، صيخ من الكباب اللحم أو الدجاج أو قطع الدجاج، معها طبق من السلطة أو الخضار المطهية وكوب لبن. هذه وجبة عشاء جدا ممتازة.
1: نعم.
4: ممكن تقولي مثلا والله وقت النوم أنا مثلا أسهر للساعة 9-10-11-12 مثلا، أو عندي علاجات معينة، نقولك مثلا ممكن مثلا تأخذ لك توست وشريحة من الجبن

0: كذا أعزائي تعرفنا على أنواع الطعام الصحي. أتمنى أن احنا نبتدي نتبع فعلا أنظمة صحية مفيدة لنا والأجسامنا. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج عيشها صح. كانت معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيس.
1: عيشها صح. معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما تجيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله، لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جدا أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائما لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيرا. أولا، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحا. ثانيا،

قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين، لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية، نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أهلا بكم السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. ولي العهد يعزي هاتفيا عبد ربه هادي في وفاة والده رئيس اليمن السابق. المملكة تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والعدوان الإسرائيلي على لبنان. الجوازات تواصل خدماتها لاستكمال مغادرة نحو 1.5 مليون حاج عبر منافذ المملكة. بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم بالسيد ناصر عبد ربه منصور هادي، أعرب فيه سموه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة والده فخامة رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبد ربه منصور هادي رحمه الله، ودعا سمو ولي العهد الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للعدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة ورفضها القاطع للتوغل الإسرائيلي داخل أرض لبنان والاعتداء على سيادته، وطالبت المملكة المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤوليته في وقف هذا العدوان ووضع حد للتحركات الإسرائيلية العسكرية للتوسع في الأراضي اللبنانية، وشددت على أهمية حماية سيادة لبنان وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدة في هذا الصدد أهمية الالتزام باتفاق الطائف بما يحقق بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها والالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار للبنان وشعبه الشقيق. تواصل الجوازات خدماتها لاستكمال مغادرة نحو 1.5 مليون حاج من ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.
1: بعد أن أتم ضيوف الرحمن مناسكهم وسط أجواء إيمانية وتنظيمية متكاملة، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لتيسير رحلة العودة عبر جاهزية شاملة في جميع المنافذ الدولية بالمملكة، وسخرت الجوازات إمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات المغادرة وانسيابية حركة الحجاج بما يواكب كثافة التشغيل في هذه المرحلة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المنافذ. وتعمل فرق الجوازات على مدار الساعة مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة والحلول التقنية المتطورة لضمان تجربة سفر ميسرة وسلسة للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ وحتى مغادرتهم المملكة. وتأتي الجهود امتدادا للمنظومة المتكاملة التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية ويجسد العناية المستمرة بالحجاج في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية.
0: أهلا بكم. من جانب آخر، بدأ اليوم دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك لأداء مناسكهم وفق إجراءات رقمية ميسرة تسهم في تحسين تجربة الزائر وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: بعد نجاح موسم حج هذا العام، بدأت المملكة موسم العمرة للعام المقبل، وذلك وفق التقويم الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة ضمن استعداداتها لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم. وأوضحت الوزارة أن بدء الموسم يتزامن مع إطلاق إصدار تأشيرات العمرة واستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة في إطار منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال أداء المناسك. وأكدت الوزارة جاهزية المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتأشيرات والتعاقدات بما يشمل خدمات السكن والنقل والإعاشة إلى جانب تطوير الباقات والخدمات الإثرائية عبر منصة نسك مسار بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. ويأتي إطلاق الموسم الجديد بعد استكمال سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتحضيرية التي شملت تأهيل الوكلاء الخارجيين واعتماد التعاقدات الإلكترونية ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة العمرة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن. يذكر أن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة للموسم الحالي سيكون في الأول من شوال من عام 1448 الموافق للتاسع من شهر مارس من عام 2027، فيما حددت الوزارة يوم 7 من إبريل 2027 موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين من المملكة.
0: أهلا بكم. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الأحد، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، حيث يشمل القرار 12 مهنة. المختص في الموارد البشرية الأستاذ هشام بن علي متحدثا أكثر عن هذا القرار.
3: الحمد لله رب العالمين، تأتي هذه الخطوة من ضمن عدة خطوات اتخذتها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين للحؤول دون وجود بطالة كبيرة في قطاعات المواطنين، سواء كبار السن أو المتمرسين أو الوظائف الدنيا. فأنا أجد أنه حزمة التوطين اليوم وصلت إلى 70% في مهن تكاد تكون حيوية من ناحية، من ناحية أخرى تكاد أن تكون لجميع الفئات، من الفئات الصغرى للمتوسطة للعليا. نجد أن جميع من شملهم هذا القرار أو هذه الوظائف التي شملها هذا القرار تصب في الصالح العام اقتصاديا و عمليا.
0: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو الماضي، وأوضحت الهيئة أنها فتحت تحقيقات مع 480 موظفا وأوقفت 160 منهم بتهم فساد. وبينت الهيئة أن المتهمين والموقوفين توزعوا على 4 وزارات هي وزارة البلديات والإسكان، وزارة التعليم، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووجهت لهم تهما شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية أكثر من 2,966,000 اتصال هاتفي خلال شهر مايو من عام 2026، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة. إلى آخر أخبارنا.

حيث حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول اليوم كآخر موعد لتعديل الملف الشخصي لخريجي وخريجات الثانوية العامة، وبينت أن التعديل يشمل تحديث البيانات الأكاديمية والاستثناءات الخاصة، وحثت المتقدمين على التأكد من أن بيانات الملف الشخصي صحيحة ومحدثة لضمان دقة معلومات الطلبة في مراحل القبول القادمة. وأوضحت قبول أن يوم 9 من شهر يونيو يعد الموعد المعتمد من مركز قياس كآخر يوم متاح لإجراء الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. ولي العهد يعزي هاتفيا ناصر عبد ربه هادي في وفاة والده رئيس اليمن السابق. المملكة تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والعدوان الإسرائيلي على لبنان. الجوازات تواصل خدماتها لاستكمال مغادرة نحو 1.5 مليون حاج عبر منافذ المملكة. بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. موضوعنا اليوم، يعني الموضوع الأول في حلقة اليوم مستمعي الكرام، حول يعني ما أكدته وكالة موديز للتصنيف الائتماني. أكدت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي إشارة جديدة إلى متانة المركز المالي للمملكة وقدرة اقتصادها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأشارت الوكالة أيضا إلى قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود أمام تداعيات التوترات الجيوسياسية، وأيضا احتمالات اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، مستندة في ذلك لقوة الأصول المالية الحكومية وأيضا مستوى الدين الحكومي المعتدل والقدرة على تحمل الديون. والسؤال الأهم هنا مستمعي الكرام، ماذا يعني تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية، وكيف ينعكس ذلك على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار وتمويل أيضا المشاريع الكبرى وثقة القطاع الخاص؟ وهل التصنيف المستقر يعني أن الاقتصاد السعودي تجاوز مرحلة المخاطر، أم أن التحديات لا تزال حاضرة لكنها يعني تحت السيطرة؟ للحديث عن هذا الموضوع، موضوعنا اليوم الأول في هذه الحلقة، يسعدني أن أرحب بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور، وكل عام وانت بخير، وتقبل الله منك منا ومنك صالح الأعمال.
6: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، كل سنة وانت طيب إن شاء الله، كل سنة وكل المستمعين الكرام بخير وصحة وسلامة يا رب.
5: دكتور، يعني كما تعودنا منك، يعني دائما تبسط المعلومة للمستمع الكريم الغير متخصص طبعا في الاقتصاد. نريد يعني منك أولا أن يعني ما هي هذه الوكالة وأهميتها في تصنيف، يعني في التصنيف الائتماني للدول.
6: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك أنه اليوم التصنيف الائتماني للدول مهم جدا، لأنه كأنك أنت اليوم عندك شهادة حصلت عليها من جهة مهمة. احنا طبعا نتكلم اليوم على يمكن أكبر 3 وكالات تصنيف في العالم، عندنا ستاندرد اند بورز، وعندنا موديز، وعندنا فيتش. واحنا بنعرف انه اليوم كل دولة حريصة على ان تكون لديها تصنيف ائتماني مرتفع، بمعنى انه تصنيف ائتماني يعكس جودة وجدارتها المالية. الدول اليوم كل ما ارتفع تصنيفها الائتماني معناته هذه الدولة قادرة على سداد ديونها، وهذا مؤشر مهم بالنسبة لنا. الأمر الآخر، قادرة أيضا على أنه هي تحصل على الاقتراض بتكلفة منخفضة، بعكس الدول اللي بتكون عندها درجة مخاطر عالية، ودرجة المخاطر هذه جاءت بناء على التصنيف الائتماني. يعني اليوم التصنيف الائتماني ممكن يكون في A، ممكن يكون B، ممكن يكون C أو حتى D. فأنت اليوم كل ما الحمد لله يعني إحنا كل وكالات التصنيف الائتماني تضع المملكة العربية السعودية في التصنيف A، وهذا هو المهم بالنسبة لنا. الدول حتى تستطيع أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية، لأنه المستثمر الأجنبي الآن يهمه كثير أنه يعرف إيش تصنيف الدولة اللي أنا حروح أستثمر فيها. فإذا كان والله تصنيف هذه الدولة في المستوى المرتفع A، معناته هذه دولة مستقرة ماليا، عندها جدارة مالية مرتفعة، وبالتالي أنا ما أخشى على استثماراتي في بنوكها. وهذا ترى يمتد إلى التصنيف الائتماني للبنوك، بمعنى حتى القطاع البنكي الموجود في الدولة الآن له تصنيف، وهذا التصنيف أيضا يصدر من الـ يعني وكالات التصنيف العالمية، وهو أيضا ممتد من تصنيف الدولة. فتجد هي مثل الهرم، يعني اليوم عندك التصنيف الائتماني للدولة كل ما كان في في في الجانب الأي والجانب المرتفع، فهذا معناته هذه دولة مستقرة اقتصاديا وماليا، وبالتالي ينعكس أيضا على قطاعاتها المختلفة. وأهم قطاع دائما في الدول والعصب المهم جدا للتمويل وللاقتراض هي القطاعات المالية، فبالتالي ينعكس ذلك أن هذه القطاعات أيضا بتكون هي مستقرة وتصنيفها عالي جدا. بتلاحظ أنه اليوم عندنا تصنيف موديز نعم هو ثبت، يعني كأنه بيقول لك في ثقة عالية جدا في الاقتصاد السعودي، فنظرته حتى للمستقبل هي نظرة مستقرة. لأنه بعض الأحيان إيش اللي بيصير، بيقول لك إحنا ممكن نثبت التصنيف الائتماني للدولة لكن والله نظرتنا المستقبلية سالبة، ما تكون مستقرة، فمعناته هم يتوقعون إنه يحدث شيء في المستقبل غير جيد لهذا الاقتصاد، أو إنه يكون الاقتصاد غير مستقر مستقبلا، أو إنه ما يستطيع مواجهة المخاطر، فبالتالي تكون النظرة المستقبلية بالسالب. لكن حل بنشوفه الحمد لله إنه لا، هو وضعك في تثبيتك السابق عند دبل أي 3 مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، وهذا دليل إنه أو يعني إنه والله تصنيفنا الحمد لله وشهادة مهمة على مرونة اقتصادنا الوطني وعلى قدرتنا العالية في امتصاص الصدمات. هل الوضع اليوم في المنطقة، وهذا ترى مهم جدا، مستقر 100%؟ لا، الحقيقة الأوضاع الجيوسياسية ما هي جيدة، المنطقة بتشهد أوضاع جيوسياسية وإحنا بنعرف. طيب لكن مع ذلك يظل الاقتصاد السعودي اقتصاد الحمد لله طيب. رب العالمين يعني مستقر
5: جميل. يعني عندما تقول المودز يعني الاقتصاد السعودي قادر على الصمود، وش المؤشرات يا دكتور اللي تعتمد عليها عادة في يعني جميل. في هذا التقييم؟
6: يعني شوف، أول يمكن ركز الكثير على أمر مهم جدا، على ما حصل في مضيق هرمز خلال الفترة السابقة، وإحنا بنعرف إنه المملكة يعني من كبرى الدول في عملية تصدير النفط، ومضيق هرمز مهم جدا وكان له أثر

0: على الدول المنتجة للنفط خصوصا في منطقة الخليج العربي. لكن المملكة الحقيقة ما واجهت هذا التحدي بشكل كبير جدا. ليش؟ لأنه كان عندنا الخطوط البديلة اللي بنعرف خط أنابيب شرق غرب، وكان هذا الأمر الحقيقة يعكس جودة التخطيط الاستراتيجي بالنسبة للمملكة في أنه هي تحافظ على تدفقات النفط، وأولت هذه التحديات الإقليمية إلى نقطة قوة فاستمر التشغيل. بالإضافة إلى ذلك كانت ذكرت أيضا في التقرير أنه حينما تعرضت بعض اللي هي محطات الإنتاج كانت العودة سريعة جدا، وهذا دليل أيضا على القدرة أنه إحنا يعني عملية الاستعدادات والاحتياطيات الموجودة وقدرة الحقيقة اقتصادنا الوطني على امتصاص التحديات وهذه المهمة، وبالتالي أنت قاعد تخفض من عملية المخاطر. فبدائل اللوجستية مرنة هذه، لأن أنت في نهاية الأمر اقتصادك السعودي في المنطقة اقتصاد ضخم حجم كبير جدا، ولكن في نفس الوقت الحمد لله بيدعموا احتياطيات كبيرة في سواء احتياطيات مالية أو حتى في الاحتياطيات اللي تملكها السعودية في النفط. بالإضافة إلى ذلك كانت أشارت إلى أمر مهم جدا اللي هو التحسن المستمر فيما يخص القطاعات غير النفطية، وهذا طبعا بناء على الإصلاحات اللي احنا دائما بنقولها. المملكة في الرؤية 2030 عملت على إصلاحات نوعية، يعني ما كانت اليوم هدفنا أنه نجي عند 2030 نقول خلاص كذا انتهينا، لا، الهدف الحقيقي هو الاستدامة. وبالتالي كل الإصلاحات اللي قامت فيها المملكة كانت يعني واضح أنه هي تخلق يعني اقتصاد مرن واقتصاد عصري. لذلك اليوم الحمد لله بتجد أنه يعني وفق التقارير اللي حتى يعني داخليا من الهيئة العامة للإحصاء بنجد أنه عندي استدامة في عملية نمو القطاع غير النفطي. يعني حتى لو جينا من شهر يناير في عام 2025 إلى آخر شهر بتجد أنه عندي نمو مستمر ومستدام، إلا أنه تحسنت أيضا في الربع الأول كان عندنا تحسن حتى في يعني نمو النفطي، وبالإضافة أيضا إلى العوائد من القطاع الحكومي. وهذه الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه هي كلها ساهمت في أنه بالفعل ما يكون عندنا نظرة خلينا نقول سالبة الأقل. يعني اليوم ممكن والله يقول لك في ظل الأوضاع السياسية إحنا ممكن نثبت التأمين الائتماني للدولة، لكن نتوقع أن يكون هناك تحديات أكبر في المستقبل، لكن هذا الحقيقة ما كان موجود. بالعكس يعني اليوم أنا أقول أنه التقرير يثق في اقتصادنا في الاقتصاد السعودي، يعني محرك متانة الحراك الاقتصادي عندنا، مقوماته حتى عنده أثر أنه هو يحافظ على جذب الاستثمارات. يعني اليوم أنت اللي احنا بنعرف أنه المستثمر أساس جدا، وكل ما كانت المناطق جميل. اللي هو بيستثمر فيها بتكون يعني شوية ملتهبة أو غير مستقرة يعني بيكون عنده خروج مش يعني امتداد أنه هو يستمر في عمليات الاستثمار. لكن اللي موجود عندنا اليوم الحمد لله في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة وفي ظل الرؤية الواضحة وفي ظل القوانين والأنظمة والتشريعات اللي عملت المملكة على إصلاحها، الوضع مختلف صراحة. وحتى اليوم في المنطقة لاحظ أن المملكة ساهمت ليس فقط في الخدمات اللوجستية بالنسبة للمملكة، بل حتى لدول الخليج اللي تعرضت لأضرار كبيرة في يعني في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فكان هناك امتداد حقيقة للدول الجوار بشكل كامل، وهذا دليل واضح على متانة الاقتصاد وحجم اقتصادنا الوطني ومساهمته أيضا في تقديم العون والمساعدة والدعم لدول مجلس التعاون الخليجي.
1: وكيف يمكن أن ينعكس أيضا هذا التصنيف الائتماني أو تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة القوي على يعني تكلفة الاقتراض الحكومي؟
0: طبعا احنا زي ما قلنا اليوم زي الافراد زي الشركات. اليوم انت لما بيكون عندك شخص على مستوى الافراد بيقول لك والله انا محتاج مبلغ مالي منك، اذا كنت انت بتثق فيه 100% اكيد انك حتعطيه يمكن حتى بسعر فائده بسيط جدا، لانك اهم حاجه بالنسبه لك انه ما يكون دين معدوم بكره او دين غير مسترد. العكس تماما لو تكون هناك افراد او شركات لا تستطيع الوفاء بديونها أو عندها تحديات أو إحنا عارفين أن سجلها الائتماني غير جيد في السداد، تجد أنه بترتفع أسعار الفائدة عليهم حتى يعني على قولتهم لأنه غير مضمون. لكن اليوم لما بيكون الـ الـ الـ الـ الـ الوضع الائتماني بالنسبة لك والجدارة الائتمانية ممتازة، لا يختلف الوضع، تصبح عندك القدرة الحقيقة على الدخول في أسواق الدين والحصول على القروض بأسعار فائدة جدا معقولة، تكون في أقل يعني نسبها بحكم سجلك الائتماني القوي. وليس لديك يعني الدول الغنية دائما يعني قادرة على الحصول على القروض بشكل أفضل من الدول التي تعاني أو التي لديها مشاكل اقتصادية. والسبب الرئيسي هو التصنيف الائتماني لهذه الدول. تجد يعني تذكر كنا يوم الأيام ناقشنا موضوع الدين السيادي للدولة، وهل ارتفاع الديون السيادية بيكون مؤشر غير جيد؟ الحقيقة يعني هذا الكلام قلنا ما هو صحيح. كثير من الدول الصناعية والدول يعني الدول العالم الأول كما يطلق عليها يعني اليوم تصل مستويات الدين حتى عندها أكثر من 70%.
1: أمريكا أكثر نسبة دين أمريكا.
0: أي نعم. فهذا دليل إنه إنه إنه الديون هي حقيقة بالعكس هي مؤثر إيجابي في هذه الدول، لأن هذه دول صناعية، والدول الصناعية ما في شك إنه هي ما تستطيع تمويل كل مشاريعها عن طريق يعني ما إيراداتها وعن طريق احتياطاتها فقط. اليوم المملكة نفس الوضع، احنا نعرف انه مقبلين على مشاريع ضخمة في اقتصادنا الوطني، وبالتالي ما يمكن الحقيقة انه نستمر في يعني انه فقط نغطي هذه المشاريع بما نمتلك من ايرادات واحتياطيات. الاصل ان يكون عندنا نمو في الدين، لكن مع المحافظة على مركزنا الائتماني، وهذا هو المهم حتى لا تكون تكلفة الدين عالية. ولذلك احنا بنشاهد انه يعني في آخر 3 سنوات يمكن الدين كان بيرتفع من حوالي 27%، وصلنا الآن إلى ما يقارب 32%
1: إلى الناتج المحلي الإجمالي.
0: أحسنت، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وعندنا سقف إنه يعني الحد الأعلى اللي هو 40%، هذا الحد الأعلى اللي المملكة بتستهدف أنها تصل له خلال السنوات القادمة. ولكن زي ما ذكرنا إن وجود الدين في بمعدلات فائدة منخفضة يرتبط مباشرة بتصنيفك الائتماني، والذي يعتمد على وكالات التصنيف الكبرى مثل ما يحدث اليوم مع موديز، أو حتى تصنيفنا ترى في فيتش أو ستاندر أند بورز، جميعها تشيد باقتصادنا الوطني ويعني تصنف من الاقتصادات الموثوق فيها. أيضا ترى اليوم عندنا الحمد لله في عندنا مرونة مالية، يعني حتى موديز أكدت أن الإصلاحات المالية رفعت من مرونة المالية العامة في أنها تواجه أي تقلبات في أسواق الطاقة، وأنه ما لم تصبح الميزانية العامة للمملكة رهينة للدورة النفطية. حينما يصعد أسعار النفط يكون عندنا توسع في الإنفاق أو العكس، وهذه صراحة إشارة مهمة بمعنى أنه اليوم يعني خففنا من أنه إحنا كاقتصاد نعتمد على إيرادات النفط، لأنه حين نعرف اليوم الدولة أو أي دولة تعتمد على مصدر واحد معناته مخاطر عالية جدا، لأنه ما في شك لو اليوم واجهت تحدي في قطاع النفط زي ما بيحدث اليوم في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، يعني بتكون وما عندك الحقيقة يعني إيرادات غير نفطية، أنت تبدأ في عملية تحدي كبير جدا. لذلك الحمد لله خلال 10 سنوات من إطلاق الرؤية الوضع اختلف، يعني أصبح عندنا اليوم قطاعات تعمل بجودة عالية. يعني اليوم المشروعات طبعا ما في شك أنه قبل المشروعات هذه كان عندنا إنفاق رأسمالي يعني خلنا نقول مستدام، أيضا كان في عندنا إنفاق على البنية التحتية للمشروعات الاستراتيجية في الرؤية استفدنا منه. واليوم إحنا قاعدين نشوف قديش الحمد لله قطاع زي السياحة، زي الترفيه، زي قطاع المعادن، قطاع الخدمات اللوجستية.
1: وهذا يقودني للسؤال يا دكتور، يعني بالنسبة للشركات السعودية والقطاع الخاص، هل ستستفيد أيضا من قوة التصنيف السيادي للمملكة؟
0: صحيح، نعم، هذا اللي أنا كنت بقوله قبل شوية مع القطاع البنكي أو القطاع المالي بشكل عام. يعني تجد أنه يستفيد من التصنيف، فتجد أنه له انعكاس على حتى القطاعات الأخرى. قطاع مثل القطاع الخاص اليوم واللي هو ما في شك يعني نأمل إنه هو اللي يكون قائد الاقتصاد المملكة في المستقبل، ونرفع الحقيقة من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 65%. أكيد إنه أنت اليوم بتستفيد من التصنيف الائتماني، لأنه في نهاية الأمر القطاع الخاص يستمد قوة الحقيقة من قوة اقتصاد الوطن، من قوة اقتصاد البلد. فكل ما كان الاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات وتقليل المخاطر معناته انت قاعد تحمي القطاع الخاص. تذكر كورونا على سبيل المثال، اكبر مثال مررت فيه اي كل الدول الحقيقه، بتجد انه القطاع الخاص السعودي

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. يعني كثيرون يعرفون القواعد الأساسية في المال: لا تصرف أكثر من دخلك، ادخر جزءا من دخلك، لا تتوسع في الديون، ضع ميزانية شهرية، وكن حذرا من الالتزامات طويلة الأجل. لكن رغم هذه المعرفة نجد أفرادا وأسرا يقعون في أزمات مالية متكررة. في الجزء الثاني من هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش الفرق بين أن تعرف المعلومة المالية وأن تطبقها، بين الوعي المالي كسلوك والوعي المالي كشعار، ولماذا قد يمتلك الإنسان معرفة جيدة بالمال لكنه مع ذلك يقع في التعثر أو تراكم الديون أو ضعف الادخار أو سوء إدارة الأولويات. وناقش موضوعنا الثاني في هذه الحلقة مع أرحب مجددا بالدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
2: الله يحييك، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: أولا يعني السؤال العريض هنا يا دكتور، هل المعرفة المالية وحدها تكفي لحماية الفرد أو الأسرة من الأزمات المالية؟
2: جميل. طيب شوف، احنا بنعرف انه المعرفة المالية مهمة، لكن ايش الفائدة اليوم انه انت تكون تعرف ان والله التخطيط المالي مهم بس ما تعمله؟ ايش الفائدة انه تعرف انه الانفاق العشوائي سلوك مالي غير جيد ومع ذلك انت تمارسه؟ اذا المعرفة الحالة الحقيقة لا تحميك من الازمات. وخليني يعني اتطرق لنقطة مهمة جدا، كثير من الاشخاص أنا متأكد يعني وحتى اللي بيستمعوا لنا اليوم يمروا فيها، في يعني الحماسة أو العاطفة، يعني بتجد أنه في بداية كل سنة جديدة كثير من الناس بيكتب قرارات، يقول لك والله أنا حبدأ السنة هذه أدخر. هذا معناته عنده معرفة، هو وبدأ الآن يضع قرار يبغى يمشي عليه. أنا السنة هذه حبدأ بمثلا أعمل خطة لسداد الديون، أو سأنظم وضع المالي بشكل شامل. لكن بمجرد ما تبدأ السنة الجديدة ويمر الشهر والشهرين ويمكن نصل حتى إلى منتصف السنة، ما يكون في أي خطوات. يعني هو وضع، نعم كتب إنه هو حيسوي ادخار فيسدد ديون، فتجد إنه يصل شهر شهرين ثلاثة بعد كده تنهار مع الوقت.
1: لماذا يا دكتور لا يلتزم بهذه الخطوة؟
2: يا سلام، هذا شوف يعني ببساطة السبب الحقيقي إنه هو قاعد يبني قرار أو هدف وقت ما كان عنده شعور بالحماس، مو على بناء على النظام. هو لم يبني بناء على النظام، لذلك احنا دائما بنقول الحماس او العاطفه دائما هي محدوده وتنتهي. قد شخص الان يتم البرنامج ويتحمس ويقرر يقول من بكره خلاص ابدا اطبق اللي قالوه، ابدا ادخر، يعني فتره النشوه هذه اذا ما كانت مرتبطه بنظام ما حد استمر. لذلك اليوم ليش بيفشل القرار؟ لانه مبني على الحماس فقط. ف وهذا طبعا ينطبق مش على يعني اي احد، تلقى يقرا كتاب ينشد يحاول انه هو يسمع بودكاست معين لكن بعد كذا الامور تختفي. لكن تخيل معايا انه لا والله شخص قرر انه يدخر وفي نفس الوقت حاول انه يربط هذا الهدف بالنظام، يعني يبغى خليني اقول يلزم نفسه، مثلا يبدأ يتجه إلى التطبيق البنكي الموجود في جيبه ويفتح حساب ادخار ويعمل كونتراكت مع البنك إنه أنت تستقطع مني بشكل شهري مثلا 10% أول الشهر وخلص انتهى الموضوع هنا، لأنه استقطاع إجباري. لاحظ معي هنا هو الحماس حوله إلى نظام، أصبح الآن يعيش إنه خلاص أنت دخلت النظام، أنت كل شهر حيبدأ عملية الاستقطاع منك. فما يمكن اليوم انه انت حقيقة

0: فقط يكون عندك الحماسة والعاطفة لكن بدون أن تتخذ يعني القرار. القرار دائما يعني يعتمد على إرادتك في كل لحظة، لكن النظام ما يعتمد على، يعني تكون الإرادة موجودة بعد التأسيس، خليك تأسس النظام. القرار المبني على العاطفة صدقني بمجرد ما تنشغل يموت، انتهي، ما لا سمح الله تعبت خلاص راح وقته. لكن لو تأسس على نظام هو مستمر، يعني بمجرد انت ما ربطت حسابك في مع البنك انه يبدا ياخذ عمليه استقطاع، بس يعني ايا كان نسيت او انه لا سمح الله تعبت ومرضت وكذا او اي ظرف مر عليك، لكن الاستقطاع يسري، فالادخار يسري. ليه؟ لانه انت ربطته بنظام، حولت العاطفه او الحماس الموجود عندك الى نظام. فلذلك دائما نقول اليوم المهم بالنسبه لنا انك تؤسس لهذا الحماس يعني كنظام تمشي عليه، وبالتالي فعليا انت حتصل لاهدافك. دائما في، انا دائما بسميها يعني اقنعه، الاشخاص يلبسوا اقنعه يعني هي حقيقه الانكار. يقول لك ليش الاشخاص دائما يحبوا ان هم ما يعترفوا؟ اول حاجه يعني خليني اقول لك، يعني دائما بيحكوا على، يقول لك الوضع تحت السيطره، بينما الحقيقه غير كذا. هذه كثير من الاشخاص بيقول لنفسه انا والله ما في عندي مشاكل، واشوف الناس كلها بتنفق بشكل معين وما يحتاج اني احول هذا الحماس الى قرار، وانفق ما في الجيب ياتيك ما في الجيب ياتيك ما في الغيب وماشي بالنظام. هذا انكار على انه هو ما يبغى يصلح نفسه، وهذه خطيره جدا. الانكار او القناع الثاني التسويف، تلقاه كل شهر يقول انا الشهر الجاي حبدا، ومع ذلك الشهر اللي بعده بيجين ما يتحرك، لأنه اليوم المشكلة الموجودة عنده هي أنه للأسف الشديد لم يربط هذا القرار بنظام يبدأ هو الذي يسير عليه استدامة، لأنه أنت ما حتستفيد. تخيل اليوم، يعني خلينا نرجع اللي قلناه في الجزء الأول، ليش نجحت الرؤية؟ لأنه هذه الأهداف وهذه الأشياء اللي احنا أخذناها ما هي بس حماس، واقع، غيرنا في التشريعات، غيرنا في الأنظمة، حركنا في القطاعات، وصلنا لأهدافنا. نفس الطريقة بالنسبة للأفراد، اليوم يعرفون، يكون عندهم معرفة في المال، يكون عنده معرفة في الادخار، يكون عنده معرفة في الاستثمار، لكنه ما قاعد يربطها بنظام، ما قاعد يأخذ خطوة للأمام، لذلك تجد أنه هو دائما في نفس الدائرة، ما يتغير. الأمر الثالث أنا أعتقد أنه دائما يرمي مشكلته، يعني أشخاص كثير ينكر، ما يحب يعترف أنه هو عنده مشكلة في الجانب المالية، يرمي مشكلته على الآخرين. يعني مثلا يقول لك والله الأسعار هي السبب، الأسعار ترتفع، الحياة صارت غالية. أوكي صحيح كلامك، لكن هذا لا يعني أنه أنت ما تأخذ خطوة للأمام، لا يعني أنه أنت ما تبحث عن حلول. أيضا يمكن هذا أمر جدا مهم بالنسبة لأي شخص الحقيقة يكون عنده حماس ويكون عنده معرفة مالية، بس أنه ما يأخذ خطوات ويحولها إلى نظام، أنه يربط أنه مستوى والله أنا دخلي منخفض، خليه يزيد دخلي وبعدين انا ابدا انظم امور الماليه. هذا يعني خطير جدا، لانه هذا ايضا شيء من
1: تسويف.
0: يعني تنكر الحقيقه وتسويف. اليوم يعني لازم نعرف انه الادخار والاستثمار والاقتراض يحتاج الى المعرفه الماليه، لكن اذا ما كانت هذه المعرفه تتحول الى سلوك في حياتنا، تاكد انه انت تبقى في نفس المربع وفي نفس النقطه، ما حتتحرك. للأسف الشديد خلينا نعترف.
1: وهل المشكلة غالبا يا دكتور في نقص المعلومات أو في ضعف الانضباط المالي كما ذكرت؟
0: نعم، وخلينا أقول لك حاجة وكذا بكل شفافية، ليش ننكر إحنا؟ ليش ما نحاول إنه بالفعل ناخذ خطوة للأمام؟ الإجابة ببساطة لأنه يعرف الإنسان إنه هو حينكشف، هو ينكشف أمام نفسه، لأنه اليوم يعني تخيل إنه ما شاء الله في أشخاص يستلم مثلاً 10-15 ألف، وفي نفس الوقت لما يواجه موقف صعب يقف يقول فعلياً أنا ما أقدر. طيب ليش ما أقدر؟ اليوم أنت لابد إنك تفتح كشف حساب مع نفسك. لو أحد يجي أخوك على سبيل المثال أو أختك في نهاية الشهر تقول لك والله محتاجة 2000 3000، تقول ما أقدر، ما أقدر. الناس يعني مثل هذا الشخص القريب منك الآن في أزمة لجأ لك، لكن أنت ما تستطيع الحقيقة تساعده.

0: هناك خلل عندك في أوضاعك المالية. الأصل الحقيقة أنك يعني لازم تكون مع نفسك واضح وين أنا جالس اليوم يعني أنفق، وين التخطيط المالي، وين الأهداف والقرارات المالية وين قاعدة تروح. بناء عليها أنت تبدأ تعالج. لذلك اليوم المعرفة المالية وجودها وش الفائدة منها إذا ما طبقته؟ ما في فائدة. يعني إيش الفائدة أنك أنت تحضر دورة عن الادخار أو تحضر بودكاست أو تستمع اليوم لي وفي النهاية أنت ما تطبق؟ ما في فائدة.
1: كثير من وهنا أنا كيف يعني يعالج الشخص يعني هذه القرارات العاطفية اللي ذكرتها دكتور، وأيضا الشراء الاندفاعي؟
0: لابد أنه يأخذ زي ما ذكرنا خطوة ليحول هذا الحماس أو هذا العاطفة إلى نظام. لازم تبدأ تأخذ خطوة للفعلية. يعني خليني أقول لك حاجة، اليوم الادخار ما هو بسهل للأشخاص اللي ما تعودوا عليه، هذا أمر معروف ومسلم فيه. طيب كيف ممكن أعود نفسي عليه؟ كيف أغير من سلوكي بحيث أنه بالفعل أنا أستطيع أن يصبح عندي مبلغ أدخره؟ الآن مع التقنية الموجودة ومع التطبيقات المتاحة ومع المنتجات الموجودة في البنوك في المؤسسات، أنا أعتقد أصبح لا يعني مالك عذر. أنت اليوم تقدر تبدأ عملية الادخار وتأخذها كنسبة من يعني كنسبة من مشترياتك اليومية. تستطيع أن تبدأ الادخار كمبلغ مقطوع يؤخذ منك في بداية الشهر، مثل لو البنك يستقطع منك قرض. ترى أنا لا أتحدث عن المبلغ ولا عن النسبة، لو تبدأ بمئتين ريال، لو تبدأ بمئة ريال مش مشكلة، المهم أن تبدأ
1: وأن تلتزم.
0: المهم أن تغير سلوكك، يصبح عندك اليوم رغبة بالفعل أنه والله أنا أبدأ في عملية الادخار. يصبح عندي اليوم تخطيط قنوات، خليني يصبح عندي قنوات للإنفاق. الإنفاق العشوائي خطير جدا أستاذ محمد، يمكن ضربت مثل أتوقع في حلقة سابقة، قلت تخيل معي البئر، بئر الموية. اليوم تخيل هذه البئر هي مو يعني ما شاء الله مليانة، اعتبرها هذا هو حسابك البنكي، بس فجأة يعني أصبحت الموية تتسرب بدون قنوات كذا على الأرض مباشرة من البئر، مش تتوقع؟ حينتشر الماء في كل مكان ولن نحقق الإشباع اللي احنا نبغاه لأنه ما في قنوات. لكن تخيل أنه الموية اللي مطلعها أنت من البئر أنت موجهها مثلا على الشجر في
1: للسقي،
0: أنت موجهها والله لشيء معين، أنت بتجد أنه هذه قنوات أنت وضعتها. هو هذا المال بالنسبة لنا اليوم في حساباتنا لازم أنت الذي تتحكم فيه، بمعنى أنت تعرف وين قاعد تروح أموالك. ترى عملية أنك تعمل ضبط لعمليات الإنفاق لا تعني أنك تكون شخص بخيل ما تنفق، مو بهذا اللي نقصده. إحنا نقصد أنك تكون شخص عندك القدرة على الحكمة في التعامل مع المال، احترام المال من خلال التخطيط له بحيث ما يصبح إنفاق عشوائي. وكده دائما بنقول السؤال هذا، اسأل نفسك اليوم كنا في يعني قبل أسبوع من الآن في إجازة عيد الأضحى، فما انفقت فيها؟ يمكن قليل يتذكر.
1: صحيح.
0: ما يدري والله، يقول ما أدري يا أخي خلص الراتب، ما أدري وانفقت. هذه مشكلة. لذلك الـ يعني بناء نظام بالنسبة لك من خلاله تستطيع أنك تدخر، أنك تنفق على الأساسيات، أنك تضع احتياطي لك. لابد أن يكون لكل إنسان جانب من يعني الاحتياطيات. اليوم حتى يعني الدول والشركات لابد يكون عندها احتياطي، لأن التحديات تقع فجأة والأزمات تأتي فجأة. فمن باب أولى الحقيقة الأفراد والأسر لابد أن يكون عندها هامش، نسميه هامش يعني تحديات، هامش مخاطر. لا سمح الله الإنسان بيواجه أمور معينة، لابد يكون عنده هذا الهامش. ليه؟ لأنه ما تعرف أنت إيش كيف يكون المستقبل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا بنخطط من أجل أنه هذا هو الأصل في التعامل مع المال. الكثير من الأشخاص على فكرة، وهذه ترى حقيقة ليست مجرد أنه إحنا بنقولها، كثير من الأشخاص حاب الدخول المنخفضة لكن عندهم الحقيقة يعني وعي وحكمة وتدبير عالي جدا، وهناك عكسهم تماما، أشخاص يعني مصادر دخلهم جيدة وممتازة ومع ذلك عنده فوضى مالية.
1: وكيف يمكن يعني الأسرة أو هؤلاء الأفراد أن يعني يفرقوا بين الحاجة والرغبة؟
0: الفرق كبير جدا. لكن يمكن لو تسأل أي أحد اليوم رغم معرفته المالية يعطيك تعريفه، يقول لك نعم، لكنها للأسف لأنه ما عنده نظام أصبح ينفق على التماليات كأنها أساسيات، لأن ما عنده نظام. لكن معروف اليوم الأكل، الشرب، الفواتير، الخدمات، ما يخص وتيرة النقل، هذه كلها أساسيات في حياتنا. السكن، هذا كله أمر مهم. بقية الأمور في حياتنا واللي ترى على فكرة تأخذ جزء كبير من مصادر دخلنا، يمكن تأجيلها ويمكن استبدالها وحتى يمكن الاستغناء عنها. لكن كيف نستطيع أن نصل لمعرفة كم الأمور اللي ممكن نستغني عنها وكم الأمور اللي ما نستغني عنها؟ تحتاج إلى تخطيط. لابد أنك تخطط في الجانب المالي فيها. الأمور حقيقة تحتاج أن أنت بالفعل تسعى أو تأخذ خطوات للأمام لمعالجة مثل هذه الأمور، بحيث أنك ما تصبح شخص عشوائي. وضعنا قواعد استرشادية كثير في حلقاتنا السابقة، ذكرنا ممكن تستعين بأي قاعدة استرشادية وتبني عليها بناء على مصادر دخلك وقدرتك. يعني كنت اليوم والله أقرأ أحد الأسئلة اللي جت، بيقول يعني إنه راتبه 8000 ويفكر إنه هو يأخذ يعني قرض طويل الأجل ويستقطع منه ما يقارب حوالي 40-45%. يعني
1: ما بقى شيء.
0: يعني حتى مثل هذه الأمور، كان أول سؤال طرحته قلت له طيب يا أخي، هل القرض أساسي؟ هل هو، لأن في قروض أساسية وهناك قروض كمالية. يعني من القروض الأساسية على سبيل المثال سيارة لازم، لو ما عندي سيارة احتاج سيارة. لكن في أمور أخرى يمكن يعني تأجيلها، مثل القرض العقاري، مثل القروض المتعلقة بالاستثمار، ليست قروض أساسية في حياتنا. القروض الأساسية معروفة اللي تعينني على العيش، على أني أعيش. فلي أنا أدخل في قرض لعشر 15 سنة على سبيل المثال؟
1: بعضنا دكتور يختلف معك، يعني دكتور يقول والله القرض العقاري هذا أصل موجود وكذا وفي نوع أبداً من الأمان.
0: أبدا القروض العقارية هي تبنى على القدرة. إحنا ما نقول اجلس مثلا في خيمة، نقول في بديل. اليوم لما أنت تتكلم والله الشقة هذه أنا بشتريها، لكن هي يعني ما استطيع تحمل النفقات لو اخذتها عن طريق التمويل العقاري. لنفترض انه والله حياخذ من راتبي 45-50% المتبقي لا يكفيني ويكفي اسرتي، معناته نقول لا في بديل، تروح للاجار. عمر السكن الحقيقه او القرض العقاري لا يمكن ان يكون من القروض الاساسيه الا لمن يستطيع يكون عنده قدره على تحمل هذا الالتزام طويل الاجل.
1: يعني مقولة هذا بيت العمر غير صحيحة يا دكتور.
0: طبعا هذه مقولة تسويقية 100%. ما في حاجة اسمها بيت العمر أصلا. كيف يعني بيت العمر؟ ما في شيء اسمه بيت العمر. في شيء اسمه عندك القدرة أبد الله يوفقك، البيت شيء جميل وإن شاء الله ربنا يسهل أمورك تتملكه. لكن مو تتملكه على حساب والله أنه تضيق على نفسك وتضيق على أسرتك وتضيق
1: وقروض طويلة الأجل ممكن تؤثر على الأسرة، يعني تسبب قلق في الأسرة.
0: طبعا وهذه شوف، كنا نتكلم على الخماس والآت، كثير من القرارات تأتي في وقت غير مناسب. القرار المالي يحتاج له تفكير وهدوء. تلقاه جلس مع زميل ولا مع أخ ولا شاف زار أحد في بيت جديد حب أنه يصير زي فاندفع، لكن بعد فترة من الزمن يكتشف أنه هو والله الحقيقة القرار ما كان صحيح. لذلك القروض أو غيرها من الأمور تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى فهم، وهذه ما يمكن أنها تأخذ فقط بسبب الحماس وبسبب العاطفة. اللي نحتاجه بالفعل أن يكون لدينا وعي كافي، وأن نحول المعرفة المالية الموجودة عندنا إلى ممارسة حتى تصبح سلوك وعادة في حياتنا، تساعدنا بإذن الله تعالى على تجنب كل الأزمات، وتساعدنا بإذن الله على تجنب أي تحديات إحنا يعني بنواجهها في حياتنا.
1: طيب يعني في نختم بسؤال يا دكتور، كيف يعرف الشخص انه بدا يدخل يعني فعليا في منطقه الخطر ماليا؟
0: انا خليني اقول اتمنى والله من كل شخص انه هو يسال نفسه اسئله معينه حتى يتاكد مدى الوعي المالي الموجود عنده. اول حاجه اسال نفسك كم دخلك فعليا وكم تنفق فعليا في كل شهر. أنا أعتقد أنك إذا كنت تجيب على هذه السؤالين بكل وضوح بكل شفافية، أنت شخص بإذن الله عندك وعي مالي. لكن لنفترض أنت والله تعرف مصادر دخلك لكن لا تعرف مصادر الإنفاق، أنا أعتقد أن عندك مشكلة في الوعي المالي. لابد أن تكون متيقن وعارف أنت فين قاعد تنفق. أي تقول لي ما أقدر لا أستطيع والله الرقم لا، اليوم قلنا مع التقنية أصبحت الأمور سهلة جدا، التطبيق في الجوال كل يوم أنت تقدر تراجع حسابك وأنت على قبل ما تنام تشوف أنت فين أنفقت، وهل هذا الإنفاق كان طبيعي أو أنه والله إنفاق يعني كان الممكن أن إحنا نتجنبه. فهذه أسئلة مهمة أنا أعتقد، ومعطيات مهمة جدا بتبين لنا إلى أي مدى الأفراد أو الأسر يعيشون وعي مالي أو عندهم مشاكل حقيقة في عملية الوعي. وترى هذه الأسئلة هي بداية لبناء القاعدة الاسترشادية اللي عليها أنت إن شاء الله تنتقل للمرحلة الثانية اللي هي تبدأ في عملية خلق قنوات لمصادر دخلك، وبالتالي تبدأ تسير عليها كخطة مالية واضحة سواء كانت قصيرة الأجل طويلة الأجل، عندك أهداف قصيرة أهداف مالية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بإذن الله ستصل لها. لكن نرجع ونقول تغيير سلوكنا من سلوك ما كان جيد تجاه المال إلى سلوك جيد يحتاج له وقت، يحتاج له صبر، يحتاج
1: إلى لياقة
0: جهد. أي طبعا لابد يكون عندك لياقة، وإلا أنت حتواجه تحدي ما في شك، وبالتالي ما حتصل لأهدافك. لا تمل، لا تقول والله أنا استسلم، لأن في نهاية الأمر ترى هذا المال هو مالك، ففعليا أنت تحتاج أنك تحافظ عليه بطريقة صحيحة، وفعليا يجب أنك أنت تبني يعني عليه، لأنه هو وسيلة مهمة لصناعة سعادة الإنسان، لصناعة سعادة الأسرة، لإن شاء الله تنمية يعني أموالك في المستقبل، للدخول في استثمارات، لتحقيق أهدافك المالية. المال مهم جدا، فإهماله أو عدم الاهتمام فيه أو عدم التخطيط له أنا أعتقد أنه أمر يعني غير صحي للأشخاص.
1: الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يسلمك، شكرا لك ولكل المستمعين الكرام.
1: شكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: أحلى التحايا على مستمعينا الكرام، كما عودناكم دائما ننطلق من الساعة ابتداء من الساعة 10 للساعة 12 يوميا في تعاليل من الأحد إلى الخميس.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل في الموضوع المطروح، نستفيد من آرائنا الاجتماعية العائلية الأسرية البسيطة داخل البيت المتوحد، البيت البسيط الهادئ المليء بالدفء والحنان والتواصل الأسري. كثير من العوائل المجتمعة في السيارة الآن، اللي جاي من خط السفر واللي يستعد للدوام واللي طالع من الشاليه واللي طالع من المول واللي طالع من مناسبة واللي من زيارة، كلهم مبسوطين وسعيدين هذه اللمة الحلوة وهذه العائلة. بس لابد في واحد من هذه العائلة هو اللي يقودها، مو بشرط الأب ولا الأم، حيكون الابن، حيكون آخر العنقود البنت كده، تحس في واحد طرف داخل العائلة هو اللي يقودها. اليوم نطلع المول، لو قال عندنا شغلة خل الشغلة خلاص، مول يعني مول، شخص كده محبوب أو عنده قدرة على إدارة المجموعة أو عنده تأثير أو عندها حنية في القلب، ولهذا أصبح يؤثر عاطفيا أكثر على قرارات الأسرة، وهذا أمر طبيعي وموجود. لكن كيف يتحكم رب الأسرة في إدارة العائلة الكبيرة في اتخاذ شخص واحد في القرار؟
1: يقولون في ناس أوقات شخص يمكن يكون حازم، لكن في ناس يشوفونه متسلط، وفي ناس يشوفونه يحسبونه يعني قائد، وفي بعضهم يقول لك لا مو هو قائد، هذا متسلط ويعني يقعد يتحكم فينا، وعرفت. ففي شخص في العائلة أو في الجروب الأصحاب، أوقات في الاستراحات أو في جروب العمل، في ناس سبحان الله عندهم هيبة القيادة، عرفت، عنده شخصية القائد، وفي أشخاص يعني ممكن يكون متسلط على باله أنه هو قائد أو أنه يعني حكيم وأنه هو المتحكم في الأمور وهو اللي شايف أصلح. هذه العينات موجودة في كل عائلة، في الأصدقاء، حتى وقعت في جروبات الواتساب تلاقيها موجودين، لا يا شباب، تلاقيه زعم يا شباب اليوم نبي نروح للمكان الفلاني، يعني بدون ما ياخذ رأي ولا مثلا يعطي الخيار يعني للشباب اللي موجودين او في الجروب.
0: كلام صحيح وهذا موجود، لكن ليش بعضهم ما يحب المشاركة والتشاور في القرارات؟ ليه؟ شو السبب؟ ليه يا اخي؟ لما الأب الآن احنا في فرصة الإجازة يمكن يبي نسافر، وين تقترحون؟ تعال شوف اسماء المدن والدول، كل واحد يقترح شيء اللي يبيه. طيب ممكن نسوي تشاور قرعة، نشوف شو الأصلح، طيب كل واحد يسوي تقرير عن هذه المدينة عن هذه الدولة ونشوف الأخير وش المناسب. لا يا هذه الدولة ولا ماني برايح، لا وصياح وبهذه، وش السبب في هذا؟ طبعا هذا عاطفي، الآن القيادة عاطفية، حين الأب ممكن يتنازل شوي، يمكن يحاول يرضي جميع الأطراف حتى هذا ما يتأثر، أو أنه في خاطره من زمان وده يزور هالدولة والمدينة، فيحاولون كلهم يتكاتفون يتشاورون مع بعض، خلاص نتنازل ونلبي رغبة هذا الابن ولا هذه البنت، فيلجؤون إلى هذه الدولة يعني بعد التأثير العاطفي. وقيادة الأصدقاء هذا أمرها مختلف، يعني يمكن التأثير يكون لصاحب المكانة بينهم أو صاحب المنصب أو صاحب الخبرة أو صاحب العلم، عادة هو اللي يقود، لكن إذا كانوا كلهم متكافئين ما في قيادة ولا في تسلط أصلا، تسلط هو اللي بيده السلطة، ممكن يتسلط عليهم، لكن اللي ما عنده سلطة عليهم أنا ما أقدر أني بعد أجاريك ولا أمشي وفق رأيك، في الأخير ما راح أخسر شيء لأنك ما تمسك على شيء، أنا ماني بتحت إدارتك، إحنا كلنا أصدقاء متكافئين. لكن في شخص مثلا أكبر منا قدر، علم، مكانة، منصب، جاء، هذا له قدرة، يمكن لو قال اليوم نطلع الطلعة الفلانية له قدرة، ممكن نتنازل ونمشي معه لصاحب مكانة، صاحب علم، صاحب فضل، فواحد ما يوده يكسر رأي يعني بين الأمرين. لكن على كل حال صاحب القرار اللي يقود مجموعة سواء في الواتس أو داخل أسرة أو في المخيمات أو في السفر، اللي يقود

0: هل هو يعني نزعة داخلية، عنده حب القيادة، عنده السيطرة، ولا احنا اعطينا هذه المهمة والمسؤولية، قلنا فلان هو الأصلح لقيادة هذه المجموعة، تولى هذه المهمة يا فلان، هو الذي قاد هذه المجموعة، يعني بطيب منا بتشاور منا قدمنا له، ولا هو جانا بطيران شراعي وتولى قيادة هذه المجموعة؟
1: في بعضهم لا، ما يا انا اكون قائد يا بلاش، او انه انا يا تسمعون كلامي ورايي ولا
0: ايش
1: ما يصير،
0: وش اللي ما يصير،
1: عرفت يعني يخرب عليهم ولا يقول ما لا ما ينفع، ولا
0: ما بيده السلطه هو اصلا، شلون يخرب عليهم في الاخير، ما مو متوظفين عنده، هم كلهم مجموعه واحده متكافئين، يعني ما حتى بعضهم ترى يقولون يا اخي يسعى راح توكل الله، يقولون كذا يعني، ما بيدك شيء علينا.
1: واذا كان العائله،
0: منو هذا اللي بيتهاوش مع ابوه يقول اخرب عليكم؟
1: من
0: انت تقول في واحد يتهاوش؟
1: اي اذا كان في العائله يقول لك لا يا تمشون على كيفي يا بلاش،
0: يعني إيه؟ يتهاوش مع ابوه مثلا؟
1: لا افراد الاسره، ما نتكلم
0: افراد الاسره، هنا عاد تجي اي تجي قياده الاب،
1: ما نتكلم
0: هنا.
1: على حقوق الوالدين
0: هنا تجي لا. قياده الاب هو اللي يقودها، المنظومه الاسريه والعائليه هو اللي يقودها.
1: وفي ترى اوقات في بعضهم سبحان الله في الاسره او في المجموعه، في سبحان الله في اشخاص عندها حكمه وعندها يعني اسلوب في القياده، في أشخاص يعني سبحان الله عنده الكاريزما هذه موجودة فيه، يعني تلاقي ممكن يترشح من الجميع أنه هو يكون يعني قائد الرحلة ولا المسؤول عن السفر ولا مسؤول عن بعض الأمور العائلية، أو يعني تعرف في بعض الشباب في الاستراحات فلان إذا غاب دجة الاستراحة، فهمت؟ هو اللي مرتب أمور العامل، هو اللي مرتب الدنيا،
0: متكلين عليه
1: أغراض، لا ممكن يوزع مهام، يوزع المهام.
0: طيب ليش في غياب ليش ما كملوا المهام؟
1: ما عشان القائد غاب.
0: ها
1: القائد غاب.
0: طيب انت ما انا موليك المهام، انت الحين قائد في غيابي وراك ما كملت. هو على كل حال يعني ما تدري هو الموضوع مرتبط بالحكمة ولا مرتبط بالقيادة، بالقيادة، لكن في بعضهم ينسحب ترى من جروب او من عائلة، من جروب في الواتساب يعني ينسحب منها اذا شاف فيها تحكم وفي فرض رأي، ينسحب يقول مالي ومال الإزعاج هذا كله، إذا ما في احترام الرأي الآخر ما أقدر أنسم في المجموعة. وبعضهم عنده قدرة ما شاء الله على الإقناع، يا أخي والله يجتمعون على رأي ونقدم مثلا فكرة وعليه اقتراحات، يدخل هو برأيه وباقتراحه وبأسلوب الإقناع، أقنعنا كلنا كلنا، قلنا أي والله فعلا رأيك صح، والله فعلا يا أخي، مع أنه أعطانا الفرصة وجاء في الأخير وغير كل الرأي. هذه قدرة، قدرة على التفاوض في الرأي وفي ذات الوقت أيضا فرض أسلوب الإقناع.
1: عشان كذا موضوع حلقتنا الليلة، هل عندكم في العائلة أو بين الأصدقاء شخص يحب يتحكم بكل شيء؟ وهل تعتبرون الحسم واتخاذ القرار صفة إيجابية أم أن التشاور واحترام أراء الآخرين أهم؟ ننتظر مشاركاتكم على 011-40-53.
0: فريق العمل يسعد بكم كثيرا بالمتابعة، من الإعداد حصة المغاليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: من جديد حياكم الله، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليق. نتكلم وياكم في موضوع هذه الليلة عن الشخص المتحكم في القرار، سواء داخل عائلة أو مجموعة عند الأصدقاء. تلقى دائما عنده القيادة رأي والمشورة عنده، ما يمكن أحد يغير رأيه أبد، شيء اللي في رأسه تسوونه والكل معه، ما حد يعترض يقول لا يا أبو فلان ترى ما يصح نسوي كذا، خلنا نغير نروح الجهة الفلان. لا ما فيه، هذا رأي ألف يعني ألف، ما يمكن يتغير. العائلة يمكن ترى يحكمها شوي رابط العاطفة شوي، هذا يمكن مقبول، يعني ممكن لا خلنا نجاري، خلنا نمشي، لا يزعل لا يضيق صدره، خلنا نمشي معه ولا صغار، ما نحط رأسنا برأسه، نمشي نعطيه اللي بيبوك بالراضي. في أمور عاطفية هي اللي تقود داخل الأسرة، لكن على الأصدقاء تحديدا كيف ممكن شخص يتولى قيادة مجموعة، سواء في الواتساب أو مجموعة في الطلعة ولا في السفرة ولا حتى في القيادة العامة بينك وبين الأصدقاء؟ هل في قائد حقيقي في الموضوع؟ وللأجمل يكون يعني بيننا حياة ودية ومتكافئة ورأي مثل رأيك، ما في فرق، يعني ما في أحد متولي أمرنا كأن عايشين إحنا في الفصل هو المعلم.
1: والله شوف طلال، أنا بالنسبة لي وأتحدث عن نفسي
0: نيابة عن
1: أصدقائي، عن أصدقائي، نحن نحترم صديقنا ونوليه قيادة استراحتنا وجمعتنا.
0: أيه. أنا ما أتوقع مخليني قائد.
1: أنا الحمد لله يا رب أنا آخر واحد، وين رايحين وش تبون؟ يلا أنا وناستي من وناسة أخوياي، بس ما يفرق معي مكان،
0: ما أحس قائد يا خالد. الله
1: يا أخوي، أنا أطاق لك أحد ولا شيء، علمني فهمني، أنا آخر واحد. لا أنا من نوع اللي بيشتري

0: يعني
1: أي. طيب القائد هذا اللي معكم في الاستراحة في الجروب تمشي معه تسمع كلامه ولا تخالفه وتعنده ولا شو؟
0: والله على حسب المود، زي ما علي أوقات كذا أكون رايق تمام معه أو
1: إيه
0: أنا أو أنا أدفع قطة قبل ما يطلبون الناس.
1: طيب طيب
0: لا لا يقول علي إنه القائد يخافون منها عشان القطة وما القطة، لا لا الحمد لله يا رب. أوقات وأوقات نسد بعض الناس
1: هم اللي يخافون منك يا رجال، ما أدري
0: وش يعني أخذ منهم. تخيل ألف عليهم.
1: أنت تجيب جهاز الشبكة معك.
0: أجيب ما هو بالشبكة عرفت، إذا قال والله ما عندي في الصرافة أطلع له جهاز النقطة دي حقة البيع، والله هذا رقم الحساب حول، والله الآن وراك على البيت الساعة يبي يصير الساعة واحدة وراك.
1: طالت السالفة نوال تحتريك.
0: من نوال؟
1: أهلا نوال.
2: نوال سيهات.
1: هلا وسهلا يا نوال، حياك الله.
2: هلا حياك الله، شخباركم؟ يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: جاءتنا القائدة ما شاء الله عليها، هذه مربية وتقود الأجيال المستقبل.
2: الله يسلمك، شكرا يا خالد، الله يعطيك العافية. خجلتموني
0: تونا ما بدينا. قولي
2: عن القيادة وعن كيف أن الشخص تحط تكون في مكان. طبعا أنت متى تختار خالد وطلال الشخص؟ أنت تشوفه في مثلا كان في الأولاد في البيت في الدوام مثلا أصحابك، في تشوف في ناس عندهم حس القيادة من نفسهم كذا يعني يرتبون وينسقون مثلا حق طلعة حق روحة حق مثلا عزيمة قطية مثلا، تشوفه هو اللي يمسك مثلا فلوس القطية يدبر يعدل يرتب الأمور، فهذه سبحان الله الله يعني فطرة صارت فيه، يعني هو جاي ومرتب دي الأمور ما شاء الله، مرتب عنده دي الأمور من الله سبحانه وتعالى.
1: أنت الحين تتكلمين عن أي قيادة؟
2: أنت حين تقول لي يعني تبغى حق بشكل عام أنا أتكلم.
1: لا حددي لي
2: وش تبغاني حددي.
1: يعني مثلا جروب الصديقات، زميلاتك في العمل، في العائلة.
2: أنا يعني دائما دائما أقول لك عن جروب الصديقات يعني.
1: صديقات أي.
2: أي.
1: من هو القائد يعني. القائدة الحقيقية عندكم؟
2: والله شوف إحنا
1: ولا ما في؟
2: لا يعني في مو ما في، بس إذا كانت في طلعات مثلا تجي لك واحدة هي ترتب مكان الطلعة.
1: طيب لا من اختار الطلعة هذه
0: مكانها ورشح الجمعة والأشياء دي؟
2: لا شوف مثلا الآن نجي نقترح يلا فلانة انت قولي ان احنا نثق في رايش، يلا نبغى رايش انت وانت اختاري مثلا، حتى لو طلعنا طلعة وحتى الأكل هنا انت اختاري.
1: طيب اختارت
2: اختارت ويصير ممتاز يعني.
1: طيب جت واحدة من معكم قالت لا والله معليش ماني برايح ذا المكان ما يناسبني، أنا اخترح مكان ثاني.
2: لا ما يصير. ما
1: وش اللي ما يصير؟ ليه ما يصير؟
2: لا ما يصير بيننا ذي الشيء يعني، ما قد صار يعني أقصد.
1: طيب هذه طبيعي وجهة نظر، بعد ما يناسبني هالمكان اعتذرت.
2: لا لا لا شوف خالد احنا قبل لا نطلع وطلال نكون متفقين.
1: ايه
2: عرفت شلون؟
1: أنا فاهم قصك، اتفاق أتكلم على القيادة الحين، قالت فلانة خلنا نطلع مكان ألف اتفقت، وقالت واحدة لا أنا ما بي ألف أنا مليت من المكان.
2: نغير نغير
1: تغيرون ما تما في قائد عندكم؟
2: لا لا في قائد.
1: هذا غيرتوا الحين القائد قال نبي ألف قلتوا لا.
2: لا إحنا مو عشان نبغى نرضي الأطراف كلها ما تكون متحكمة القائدة يا طلال.
1: معناته ما في قائد أجل نوال.
2: لا لا في قائد.
1: وين القائد كسرت رأيه يقول خلنا نطلع قلتوا لا نرضي جميع الأطراف.
2: لا ما نكسر رأيها بالعكس إحنا جينا أخذنا الرأي وهي قائدتنا وعطتنا وجهة النظر، اتفقنا اتفقنا ما اتفقنا واحدة اختلفت نحاول إحنا مثلا نجي نقول لها هذا جميل وخلينا نروح مدام اختارته، فلو مثلا هذه قالت أنا والله ما عجبني اختيارها هي تقول لك أنا بنسحب، خلاص تنسحب براحتها، بس أنا أقول لك إحنا مثلا كمجموعة ما في يعني.
1: بس في الأخير يمشي رأي مين؟ رأي هذه اللي اعترضت ولا رأي القائدة؟
2: لا القائدة.
1: قائدة واللي يمشي
0: والله قوية قائدة. تمشي هذه واحدة تمشي 20
1: وهذه كيف لو اعتذرت ما جت بكيفها أمشي تجي معنا ولا؟
2: لأن إحنا متفقين كلنا على رأي واحد، لأن إحنا أصلا رشحناها وهي معانا مرشحتنها، فكيف تتغير رأيها بعد؟
0: نوال إذا هي راعية الطلعة اللي بتدفع الفلوس وقالت لا ما أبي أطلع.
2: لا ما في احنا لازم قطية ما في خلوده يقول
0: لا لا لا شوفي لما يجي الواحد

0: يعني مثلا كذا جيت وقلت يلا انا بطلعكم على حسابي اوكي، ونط القائد او المسؤول على المجموعه وقال يلا نروح المكان الفلاني، انا ما بي،
1: ما عندي مشكله، انا ادفع، اختار المكان وانا بدفع، ما عندي مشكله، انا مسالمه. لو قالوا لي مثلا نوال نبغى نطلع، قلت خلاص انا على حسابي بطلعكم، اختار المكان. تجي
2: ما يرضون، ما يرضون يا نوال، شلون يطلعون على حسابك؟ ما يرضون.
1: زين، لا بالعكس، من اللي ما يبي،
2: لا ما يرضون، ما يرضون، لازم نتشارك كلنا، كل واحد يدفع تشارك.
1: ما في، بالعكس هذه فرصه بلعكس.
2: لا ما يقبلون، ما يقبلون. لازم يخلونا طلعه جماعيه، كلنا نتشارك جماعيين كلنا.
1: لا لا، وش دراك، وش دراك ما يرضون؟
2: شلون ما ادري، والله ما ادري اذا كان وضعكم يقبلون ما ادري، فانت الخسرانه.
1: لا لا عادي، لا لا لا، اذا مثلا خلاص يعني
0: هي كريمه، كريمه نوال.
1: انا بادرت طلال وخالد، يعني قلت خلاص اختار المكان على حسابي انا.
0: تحبون تطلعون ومديره يعني المدرسه معكم؟
1: ها
0: واضح انها مطفشتكم بالمدرسه.
1: لا لا لا لا لا، احنا مجموعتنا فرفشه وضحك وناس.
0: يا مديره مدرسه نوال، يعني تروات تقول نوال ما تبي، ما تبيك، ما يبونك تطلعين معهم.
1: خالد، انا من النوع اللي اضحك وايد زين، واحب يعني اسوي حركات في الدوام.
0: ما شاء الله.
1: تجيني واحده تقول لي انت مزعجه جدا، اقول لها انا من تنثر السعاده. فانت وش رايك يعني مثلا الحين انا واحده اجي تقول لي انت مزعجه، اجي اقول لها تعال اطلعي هنا. انا ابغى الفرفش، انا ما طلعت الا ابغى استانس وفرفش.
0: ايه تطلع معكم تقول لكم بكره الحضور في حصه اضافيه.
1: لا لا، احنا ما يعني المديره ما تطلع معانا، يعني زميلاتنا مثلا واحده كده تجي لك تعكر مزاجك وتقول طيب ابغى اطلع معاكم، لا احنا ما نبيها.
2: عقبال ان شاء الله ما تصيرين قائده يا نوال عليهم، يسمعون كلامك.
1: لا لا ما ابغى، لا انا قائده بس ما ابغي.
2: انت بس تدفعين بالفلوس، قائده بالمال.
1: انا اسد. لا لا والله انا بعدهم كذلك قائده. طيب. بس انا ما احب اتحمل مسؤوليه طلعات.
2: طيب طيب،
1: انا ابغى اريح دماغي.
2: ممتاز، كلام جميل، الله يحفظك يا نوره. شكرا لك يا نوال. اي اللي بعدك نوره. شكرا يا نوال، الله يسلمك ويطول عمرك. شكرا لك يا نوال، هلا وسهلا يا نوال، تحياتي لك.
0: الرحمن
2: في امان الله.
3: السلام عليكم.
2: هلا وسهلا، وعليكم السلام.
3: حي الله ابو عبد الله والاخوان.
2: الله يبقيك.
3: طيبين
2: يا مرحبا،
3: وانتم بخير
2: وانت طيب، عيدك مبارك.
3: علينا وعليكم تبارك ان شاء الله.
2: حياك الله يا مرحبا.
3: يا هلا والله وسهلا،
2: الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمكم كل شر،
2: نورتنا يا عبد الرحمن.
3: الله يحفظك، النور نوركم طال عمرك.
2: الله يحييك يا مرحبا، هلا وغلا.
3: هلا وسهلا يا مرحبتين، حياكم الله وبياكم. بالنسبه لموضوع الحلقه، طبعا انا توني جاي من الحج يوم الجمعه.
0: الله الحمد لله. مبروك مبروك
3: الفريضه،
0: والله يتقبلها
3: في ظل قياده وراشده وحكيمه من قيادتنا، الله يحفظهم ويخليهم لنا.
2: امين امين, آمين. آمين.
3: بالنسبة أنا دائما يعني ولا أفضل علي يعني دائما أحب أني أكون هم يخلوني دائما أمين الصندوق في الطلعات. إذا رحنا سافرنا ولا رحنا ولا جينا، قالوا أمسك
2: الميزانية.
3: الميزانية طبعا أمسكها بس أرجع لهم أرباح.
0: ما شاء الله،
2: عشانك مضمون
0: أنت. أجل أنت مطلوب في كل رحلة.
3: فدائما يعني حتى في الاجتماعات العائلية، اجتماعات الزملاء، اجتماعات الأصدقاء، دائما يعني تبدأ من عندي، ولا هو فضل مني، لهم فضل لهم سبحانه وتعالى، بس اللهم أني أداة في هذا الموضوع. هذا
0: أهم شيء، بس أنهم ينبسطون.
3: إيه الحمد لله، أو ينبسطون أن شوف الناس فيهم خير يا أخي خالد، يبيون من يعلق الجرس ليس إلا بس، وكلهم بيروح، كلهم بيجي، كلهم بيسام، كلهم ولا عندهم مشكلة في القطة يعني، ويقول مثل دك الحساب الطول للعشرة بعد.
0: صح، هذا كلام يعني صحيح. بس احنا كلامنا اليوم انه يجي في واحد في الجروب، سواء في العائلة ولا في يعني في مجال العمل، في مجال الصداقة، في اشياء، يجيك واحد يعني على اساس انه قائد وهو متسلط.
3: والله إذا واحد مقدور عليه بنمشي الموضوع، ما ناخذ الأمور برحابة صدر وسعة صدر ونمشي الموضوع. كنا بكم بنجلس معه إذا أنا في استراحة ما تتجاوز لها 4-5 ساعات، وكل واحد بيروح البيت. أيه. ناخذها بأريحية وطقطقة وسوالف ومشي ونمشي الموضوع. لكن إذا في سفرة مثلا بتطول لأسبوع أيام، لا هذه لازم نحط لها حد وسؤال وجواب، يعني على أساس أنه لا

0: يخرب علينا سفرتنا ولا طلعت.
1: صح. طيب عبد الرحمن، في مثلا جروب طلعت معه ولقيت واحد متحكم فيها ورايه واللي يمشي ما قد صار؟
0: لا أبداً, ابدا ابدا، لانه انا الموضوع عندي يا ابو عبد الله.
1: ايه
0: الموضوع دائما يكون عندي يعني.
1: دائما دائما
0: اي، حتى في طلعات البر وما البر.
1: ما شاء الله.
0: انا اللي ارفع السماعه في الجروب واكتب ترى انا بنطلع للمحل الثاني.
2: وتشاورهم في الروحه يعني في المكان اللي يبونه، ولا انت اللي تحدد وكل شيء تخلص؟
0: لا لا لا، الامر خيار عاد، ما هو الواحد دائما كلش هو اللي ياخذ الامر عنده. فيه مجال انهم يختارون المكان، في مجال انهم يختارون حتى الوجبه. مثلا قال والله ما نبي اليوم مثلا
1: مطعم.
0: ما لا هو مطعم، ما نبي لحم مثلا، نبي دجاج مثلا، نبي شوي نشوي من هناك. لا الامر في سعه يعني، ما في مو يعني.
1: طيب
0: سم،
2: اذا اختاروا مكان وانت شفت انه ما هو مناسب
0: عادي، مو مشكله عادي امشي معهم.
2: يعني ما تقول لا والله نعرف المكان ذاك زين؟
0: لا لا لا ما اقول لا، ما انفرد برايي، لاني رايي مع المجموعه.
1: لو في واحد، طيب لو في واحد من المجموعه هذه عبد الرحمن دائما رايه مخالف، تقولون لحم يقول لا ابي دجاج، يقول لكم نطلع المكان قال لا المكان الفلاني، قلتوا اليوم نطلع بدري قال لا خلنا ناخر شوي، دائما رايه مخالف.
0: هذا بعد طلعه ما عاد نقول له، لو يسوي جروب ثاني للطلعة ولا عاد نعلمه.
1: بس تحملون هالطلع عقهم عاد خلاص اطلع برا.
0: تحمل اذا هو بينكد علينا وبيخرب علينا طلعتنا. يسوي جروب للطلعات خاصة بالطلعات، غير جروب
1: الاجتماعات
0: والدردشات والسوالف. نقول تمام بنطلع ذاك المحل.
1: واضح يا عبد الرحمن جروبكم ما شاء الله ممتاز، يعني في متفاهمين وفي تكافؤ رغم من وجود القائد.
0: اني طايح في مجموعات كل واحد احسن من الثاني.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: والله العظيم ما هو مجامله، ولكني يمكنني اقلهم بعد.
1: ما شاء الله.
0: لا اله، اللي يخدم واللي يغسل واللي يصلح واللي وكبد.
1: الله يحفظهم فيك والله، لان انت القائد، انت تمشيهم مبسوطين معك.
0: لا لأن العزبة معي
2: دراهم. عبد الرحمن، طيب إذا طحنا أنا في معنى واحد أوكي غالي وشروا من يسمع وشروا الحضور هنا
0: شروك،
2: فهو غالي عليه، لكن سبحان الله لما نطلع في أي مكان هو العكس، يعني مثلا عنده وجبات محددة، يعني مثلا
0: أنا أقول هاللي عنده وجبات محددة واللي بشيء معين هذا يقعد في بيته طال عمرك،
2: يعني مثلا
0: لا يروح معنا.
2: اسمع،
0: احنا ما عندنا وجبات محدده.
2: اسمع، مثلا عندنا شوي، مثلا اليوم عندنا شوي اوكي
0: عنده
2: يقول لا ابي رز، هو ما ياكل الرز مثلا، فهمت؟
0: ما مشكله نجيب نطبخ له بياتي الرز ونعطيه ياكله.
2: انا نروح مطاعم يا رجل، بس انه غالي عشان كذا نتحمله.
0: يا اخوي خالد، الغازات واجد والحطب واجد والقدور واجد، نطبخ له ونعطيه اللي هو.
1: ما شاء الله كريم والله يا عبد الرحمن كريم. ما اعطوك الميزانيه عبث.
0: ترى الامر يعني اذا سهل
1: صحيح. اي والله انك صادق،
0: صار سهل.
1: اي والله
0: صعبناها استصعب الامر.
1: صحيح، والهدف من هذا كله الوناسه
0: والحب
1: وسعه الصدر بينك وبين اللي معك. الحمد لله اذا شفتها خلي ياكل الرز وخلي ذاك اللحم وخلنا ننبسط ونضحك ونتقهوى.
0: اقول يا ابو عبد الله ان شاء الله يجينا صايم بعد، خليه
2: يزين.
1: ها يزين الله يجزيك يا عبد الرحمن.
2: الله يسهل،
1: سعدتنا بالاتصال. الله يحفظك ويطول عمرك.
0: الله حياكم الله.
1: هلا وغلا، في امان الله. رأي عبد الرحمن ما شاء الله ممتاز جدا، يعني إذا كان هذا الجروب متكافئ ومتحاب ومتعاون
2: أو انتقاء
1: وفي تنازلات، يعني حتى يقول لو في واحد يفسد علينا هالجمعة يستبعد المرة الجاية، ما عاد يطلع أبد، تحمله في الطلعة المرة الجاية أوت، انتهى كل شيء. وهذا الميزة اللي محافظون على الجروب وعلى الانسجام اللي بينهم.
2: قاعد أفكر.
1: انت كشت معي يعني ولا شو؟
2: لا، لانه هو ايش قال؟ قال هو الميزانيه رجع الارباح.
1: بس الضغط طلع جاي مثل معهم.
2: انا افكر في الارباح. لا. ما
1: عشان كذا انت بداخل الجروب الثاني.
2: لا بدخل الجروب الثاني، انا بدفع اكثر، فهمت؟ عشان ترجع ارباح اكثر. عموما متواصلين معكم مستمعين الكرام في تعاليل 011 40 53.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد، نرحب بكل من انضم الينا الى السمع عبر اثير اذاعه الرياضه، وبالتحديد في برنامج تعاليل. انطلقنا من يعني بدينا من الساعه 10 ان شاء الله، مستمرين للساعه 12 في سهره يوميه من الاحد الى الخميس.
1: شاركونا في موضوعنا لهذه الليله، نتكلم عن القياده في جروب الاصدقاء. من هو القائد؟ هل هو يمتاز بشخصيه القائد ولا انتم تعطونا الحرية القيادة؟ 011-40-53 علي.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا علي؟
2: كل عام طيبين.
1: وانت طيب، اهلا وسهلا.
2: سلامكم يا شباب.
1: حياك الله يا علي. سم،
2: ايش الموضوع؟
1: باين عليك انت قائد يا علي ولا لا؟
2: ان شاء الله كنت قائد على على على على على
1: سم؟
2: اقول لك
0: علي علي لازم علي
2: لا لا.
0: انتم في البيت من هو اللي شخصيته قويه؟
2: كبير البيت ابي.
0: ابوك؟
2: اي.
0: يعني اذا قال لكم يلا مشينا تمشون، ولا بعضكم يقول لك لا والله ما ابغى اروح او شيء؟
2: لا تمشي على خشمك.
0: طيب أيه. وانت معك اصحاب اذا تبون تطلعون الرحله؟
2: لا يا
0: حلو،
2: يعني شوفوا يعني
0: من هو اللي اختار المكان ويحدد وكذا، ولا الدنيا ضايعه؟
2: كلنا جمع.
0: وتتهاوشون؟
2: لا لا لا
0: صدق؟
2: لا
0: لا والله جد علي، يعني علمني ايش اللي يصير. انا احس انكم تبغون تطلعون مكان شوي، واحد يطلع وسطكم يقول لك لا ما نبغى المكان ذا، نبغى

0: روح المكان الفلاني.
1: فعلا هذا كان يعني لازم تفرق قبل ما تروح للمكان هذا تبغاه وكل شيء.
0: طيب سبق وانكم اتفقتوا على طلعه وبعدين فركشتوها بسبب العناد؟
1: لا،
0: حتى لو تطلعون مثلا انتم خمسه اثنين يبطلون وانتم الثلاثه تروحون صح؟
1: ما صارت مره، ما قصرت. ها؟ بعد الحين كذا مننا سته يروح واحد ما يروح خلاص، يعني لا يتفع على الموضوع، ما بيروح على مكان يجلس.
0: يعني اذا اتفقتوا الخمسه هذاك ما يبغى بكيفه.
1: اي نعم.
0: أنت قائد كذا في ال يعني تحب تكون أنت قائد ولا متسلط؟
1: لا أنا ما أحب أكون قائد. ما أحب أكون قائد.
0: يعني تدفع القطة وتروح معهم فين ما يبغون.
1: إيه.
0: يا سلام عليك. مسالم.
1: معهم وين ما راح.
0: توك صاحي يا علي؟
1: ها إيه لا.
0: لا إيه. وفق الله يا علي، شكرا لك يا علي.
1: الله إيه. أشكرك معك.
0: العفو. هلا
2: عبد العزيز معنا. طيب ارجع شاركه من جديد عبد العزيز 011 40 53. واهلا وسهلا يا عبد العزيز.
3: يا هلا والله، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور يا مرحبا.
0: هلا
2: وانت طيب.
3: الحجاج حجهم
0: آمين.
3: مبارك القياده الرشيده نجاح هذا الحج، الحمد لله المميز. كل عام وانتم بخير يا استاذ
2: طلال. حياك الله يا عبد العزيز. بس يلا تكلمني من السماعه، ترى الصوت يقطع وبعيد اذا حاط سبيكر.
3: ابشر طال عمرك.
2: تبشر بالطيب. اي واضح. الله يحييك. يا مرحبا يا عبد العزيز.
3: يا هلا بك والله يا استاذ طلال. يا مرحبا بك.
2: انت شخصيه ما شاء الله، من صوتك شخصيه قائد.
3: والله يا ابن الحلال قائد، لكني احب التحكم.
2: هو القائد هو يتحكم، شو هذا؟
3: اي لا بس انا اتحكم بزياده طلال.
0: واصل الى مرحله التسلط يا عبد العزيز.
3: اي والله، واحيانا اتعداها والله.
2: لا شلون؟
0: ممتاز، لقينا واحد يعترف.
3: اي والله، لا والله انا اعترف احيانا والله اني احب التسلط، واحب اني اكون متحكم واكون القائد المتحكم.
0: والشور شورك والراي رايك والكل يمشي عليه.
3: ما في تبغون ولا امسكوا
2: على مين؟ على مين تتحكم؟ على مين؟
3: على حقين الاستراحه.
2: الاستراحه بس
0: والبيت.
3: لا لا.
0: والبيت.
3: لا البيت ما اقدر. لا البيت طال عمرك لو اتحكم يقلبونها صن.
2: طيب في الاستراحة الان، وش اللي اعطاك الميزة انك تكون قائد؟
3: لانه انا اللي اتكفل بكل شيء. يا طلال
2: تتكفل بيش؟
3: يعني اليوم مثلا بنطلع البر، ادق عليهم او بالجروب ارسل ترى يا جماعة بجيب الأغراض وبنشتري وبنسوي وبنطلع.
2: وانت اللي تشتري؟
3: وانا اللي اشتري.
2: وانت تحدد المكان؟
3: وانا اللي احدد المكان.
0: وما يدفعونهم؟
3: لا يدفعون طبعا اكيد.
2: طيب
3: مستحيل اني
0: طيب اذا واحد تأخر عن الدفع؟
3: تأخر والله هذا الشك والله، هذا طال عمرك هذا يصير بلاك بيست على قولتهم، مرة ثانية ما يطلع نهائيا.
0: طيب اذا كان عنده ظرف وما قدر يطلع تزعل؟
3: ظرف وش يعني؟ ظرف وش يرسل؟
0: ايه
3: يرسل يقول ترى والله يا عبد العزيز انا اليوم ما اقدر اطلع ولا تاخذون حسابي، خلاص كذا تمام.
0: حلو.
3: حتى لو تاخر وما دفع يكون معذور.
2: الحين انت اللي متى ما روقت واخترت المكان قلت يلا نطلع يا شباب؟ طيب لو واحد من الجروب قال والله يا عبد العزيز نبي نطلع اليوم، تقول لهم لا انا والله ما روقت؟
3: ها طبعا يا لا يا طلال لا، احيانا اكون انا نص ترويق وترويقه واطلع تسكيته له.
2: تطلع معهم يعني عادي؟
3: اي هي عادي عادي ما عندي مشكله.
2: اي يعني متى متسلط يعني؟
3: اي متسلط عاد اللي يرفض كل شيء لا.
2: اي لا طيب. أي والله طلعت حنين والله. ظلمنا
0: عطنا عبد العزيز مواقف.
2: ظلمناك يا عبد العزيز
3: والله، ما فيني من الحنيه ولا واحد بالمية.
0: ابو سعود عطنا من المواقف اللي قد صارت معك.
3: والله يا ابن الحلال يعني قبل سنتين رحنا ابها.
0: حلو
3: تمام.
0: كم عددكم؟
3: طبعا يمكن حدود سبعة. متواعدين نمشي بعد صلاة الفجر الساعة 4:30 لما كان الصيف يأذن الساعة 4 الفجر.
0: حلو.
3: فقلت لهم الوعد الاستراحة نصلي الفجر بالاستراحة تمام. احنا سبعة تقريبا، جو خمسة اثنين مقفلات جوالاتهم، يا ابن الحلال يا غير يا بدل. ما قال واحد ايش رايك نروح لبيوتهم؟ قلت والله ما نروح لبيوتهم، ليش نروح البيت؟ احنا متواعدين هنا وخلونا ما يفتح الجوال كذا. المهم انتظرنا الى 5:15، طلع النور والشمس واحنا نبغى نمشي بدري، فقلت يلا بس توكلنا على الله مشينا، متى ما فتحوا جوالاتهم يلحقون ما يلحقون بسلامتهم. على 7:00

0: النص كذا كلمني واحد قال انتم انانيه مشيت وما ادري ايش. قلت يا حبيبي انت مقفل جوالك واحنا اتصلنا عليك والشباب موجودين.
1: نعم صحيح.
0: ايش اللي انانيه؟ احنا انتظرنا ترى لين الساعه تقريبا خمسة وشوي.
1: صحيح انتم انتم ملتزمين على الموعد يعني ما في شيء.
0: واحنا متواعدين نصلي الفجر بالاستراحه. فقال انا ما ادري ايش ما تبغوني. قلت لا ما نبغاك انا الصراحه هذا رفع ضغطي. قلت لا ما نبغاك والله عطيت يا كاش يا استاذ طلال قسما بالله. قلت لا ما نبغاك يعني وش يعني كيف تقرع هذا
1: لا لا كلامك صح انا معك اتفق طالما في نظام وفي وقت ومحددين مرتبين اللي يخالف خلاص.
0: الثاني يا طلال قال والله يا عبد العزيز انا نايم وتوني صحيت
1: مو بذنبي.
2: قل كم من نومك؟
0: اي لا لا قلت له قلت بتجي الله يحييك تعال تعال بالطياره ما عاد يمديك تجي بالسياره لحالك.
2: طيب عبد العزيز لما تروحون هناك مثلا باي مدينه انت اللي تسوي الجدول وانت اللي تطلعهم بكيفك وتجيبهم بكيفك؟
0: اي طبعا لا مش بكيفي انا اعطيهم اماكن
2: حلو
0: زي مثلا ابها معروف السوداء والقرعه والحبله والاشياء هذه المناطق هذه تمام.
2: أي.
0: انا مثلا اختار لهم السكن تلاقيني من قبل ما نمشي حجز سكن ومنتهين.
2: حلو
0: السكن طبعا اوريهم انا الصور اوريهم الوضع والمكان وكذا ويتبقون عليه والسعر وكل شيء. نحجز
2: حلو.
0: نجي هناك بالمكان اول ما نطب المكان العزبة معانا والخيمة الصغيرة معانا لو جاء مطر ولا شيء ولا ونطبخ ونشتري الاغراض وكل شيء ونفلها.
2: حلو.
0: واحد قال والله يا عبد العزيز تكفى بكره نبغى المكان الفلاني. اقول له شوف الشباب ما عندي مشكلة انا اذا وافقوا الشباب ما عندي مشكلة.
2: حلو.
0: نشاور بعض نطلع المكان بكره الفلاني. واحد قال لك لا انا والله ما يناسبني والله انا بعد ما انا باخذ رايكم خلي مجموعه كامله علشان رايك انت عوج.
2: حلو
0: فالحمد لله يعني.
2: طيب عبد العزيز من قالك متسلط؟
0: انا احكم عن نفسي متسلط احيانا لاني افرض عليهم شيء هم يبغونه.
2: اي انا قاعد ادور على الفرض هذا لحد الان انت شغال شغل قائد صحيح.
0: لا ترى في اماكن رحت لهم بالغصب وطلعتهم عليها.
2: وشلون؟
0: اي في مكان خلف السودة كذا منحدر. قلت تبغون هنا ولا ارجعوا للسكن؟ والله وديتهم بالقوه المكان ذاك يخوف شوي.
1: في احد يا عبد العزيز يخالفك دائما في الراي وفي الكلام؟ صدق والله
0: واحد. اي والله واحد عنيد والله عبيط بعد
2: بس تحبه.
0: ها اي والله العظيم المشكله انه يعني دفيع الكلب والله دفيع.
1: كرمت في السامعين يا عبد العزيز كرمت في السامعين.
0: اي والله يكرمون السامعين بس والله يدفع.
1: اي نعم
0: والله يسكتني والله.
1: يعني هذه نقطة ضعفك الحين؟
0: ها
1: هذه نقطة ضعفك؟
0: اي والله العظيم اللي إلا قال مثلا بشتري لكم الحمى 5 كيلو حاشي.
2: إيه.
0: انا ابو حيك والله ما اقول لك ولا كلمه.
1: اي نعم.
2: انت عمنا.
0: اي والله العظيم. اي والله
2: سبحان الله ويتحكم فيك وقتها.
0: والله العظيم انه يلعب فيني سبرينج طال عمرك ولا يمين ولا يسار ولا
1: وراك انت يا عبد العزيز بعد اثقل يا بعد وراك
2: يجريك يا رجل.
1: وين القوه وين القياده وين التحكم كل هذا راح؟
0: شف عند العيشه طال عمرك ما في لا قوه ولا قياده. والله بدل ما ندفع 500 ريال حق حاشي طال عمرك هو
2: يدفع. اسمع هو اللي ايش تقول ابشر وانا اطبخ لك وانا اللي زين لك وش تبي طال عمرك؟ ها
0: العظيم انه معزز مكرم يجلس وعلى كرسي ما حد يجلس على كرسي الا.
1: طب ارفعوا طيب ارفعوا القطه زيدوها شوي.
0: ما بعضهم ما يدفعون يا استاذ طلال
1: ولا خاف هذاك يزيد زياده بعد.
0: لا لا لا شوف هو للامانه يدفع حق مثلا لحمه حاشي.
2: أي.
0: حق طبخ حق فواكه حق اغراض يدفع ابن الحلال والله ما يقصر.
2: طيب انت كذا بتروح منك القياده؟
0: ما عاد في قياده
2: وقتها
0: ابد
1: في وجوده ما عاد في قياده.
0: ما عاد شفت ما دامه يدفع لا انا بقائد وانا عوج طال عمرك.
2: طيب ابو سعود اسمع طيب ارخ ريالك وخلك عشان تتحكم.
0: ما اقدر يا طلال يا وخالد انا ما اقدر ارخ ريالي لاني انا اللي طار عليهم الفكره. فبتروح كل شوي انا يكفي اني اسوق بسيارتي واوديهم واطبخ لهم واسنعهم الا هذا ابو 500 اللي يدفع 500 الحاشي ده والله العظيم احطه قدام.
2: وتشغل المكيف وش تبي من تسمع بالمسجل شيء؟
0: اعطيه اغنيه ابو نوره اللي يحبها سرقني ما دريت انه سرقني.
2: الله وتحطها تحت الظلال.
0: سام
2: وتحطها تحت الظلال كذا ودنيا
0: احطها الى رحلة.

0: بشجر طال عمره شجرة كبيرة حطه هو بالوسط.
1: الله.
2: طبعا طبعا هذه مبالغات يا عبد العزيز صح ولا لا؟
0: ذولا طال عمرك يلونك احطهم بطرف الشجره طال عمرك.
2: اي هذه اللي تقولها الان هذه مبالغات بس، بس المهم انك تعطي الصوره ان هذا الرجل ترى انه يدفع ما شاء الله ويحرجنا.
0: اي والله
2: اي هذه الفكره. لكن بشكل عام من شخصيتك شخصيه قائد تحب انك تقود المجموعه.
0: اي بس ترى عند الفلوس اضعف يا طلال.
1: معناته من بكره انا معكم في الرحله.
0: خالد دفي عنك.
1: اي
0: تدفع
1: مره
0: ما تناقش ولا تناقش
1: ولا يهمني، اهم شيء انه انتم تنبسطون والدنيا تنبسط.
0: تحت الهواء بعطيك حسابي حول 1500 ناخذك معنا بالرحله الجايه.
1: وين
0: الباحه ان شاء الله؟
1: وش اسمه؟
2: هون ترى هون يا عبد العزيز. هون
1: اجيب معي ضيوف.
0: اجيب معك ايش؟
1: اجيب معي ضيوف
0: يا ابن الحلال. جيب الرياض كلهم.
1: كفو.
0: همك تدفع.
1: اي
0: ترى شفت بعد يومين بنروح الطايف ان شاء الله. والله ناويينها باذن الله.
1: كم يوم؟
0: اسبوع 10 ايام كذا بعدين نطلع الباحه.
1: يلا وانا منكم السكن في الطائف.
0: شوف خالد ترى والله العظيم لا اخذ رقمك تحت الهواء وازعجك ترى لا تقعد تقول لي كذا.
2: والله والله انك قائد يا عبد العزيز. والله انك قائد يا عبد العزيز.
0: اللي هايط عند المشاهدين يقول انا بدفع لك سكن بالطائف ولا جينا طوط طوط طوط.
1: لا مغلق الجوال.
0: ما فيه.
2: والله يا عبد العزيز تثبت انك قائد على الهواء.
0: لا لا
2: والله انك قائد ما شاء الله عليك. سم
0: ما احب الهياط طال عمرك. خليك قد كلامك ولا اقعد ببيتكم.
1: يا سلام.
0: طيب ادفع وحساب وسكن الطايف موجود.
1: تعال تعال 1500 في رحله بعد بكره وين؟
0: الطايف قلنا لك.
1: انت تقول لي بعد اسبوع صح؟
0: لا لا بعد بكره بعد يومين وبعد اسبوع نطلع على الباحه.
1: 1500 للطايف؟
0: اي وش تبي؟
1: قليل؟ ايه
0: انت تدفعها ومالك شغل. قليل ولا كثير؟ مالك الا تنبسط وتستانس مالك شغل.
1: كفو والله انك كفو.
0: اي حسابي بعطيها الاعداد بعد
1: شوي. الحين ناخذ رقمك من عند المخرج.
0: الله يطول عمرك. تراني نحب نمزح
1: والله كلنا
0: يا خالد.
1: لا لا بالعكس بس والله انك ونيس.
0: والله والله نحب نضحك ونمتع الناس وضحك لانه وقت عيد والناس.
2: والله يسعدنا يا عبد العزيز بهالاتصال والمشاركه.
0: لا دوام ولا شيء طال عمرك فاضيين.
2: والله ان اليوم بسطنا بسماع صوتك يا عبد العزيز والمشاركه الطيبه والحلوه.
1: وش اسم خويك اللي يدفع لك التواجد؟
0: ونسيت ابارك لك يا طلال فوز النصر بالدوري.
2: الله يرفع قدرك يا عبد العزيز.
0: ليله المباراه كلمتك وقلت لك الهلال بيفوز لكن
2: ما فاز الهلال. ليش ما فاز يا عبد العزيز؟
0: اي ما فاز لان النصر قوي يا اخي.
2: النصر قوي. مع ان في هجمات عند الباب ضيعتوها.
0: هالشك والله عاد
2: انفراده مع الحارس ضاعت يا عبد العزيز.
0: بنزيما ذا الله يصلحه لو جاء كان حنا بأبطال الدوري. لكن عاد النصر يستاهلون طال عمرك ومن حقه شيء يستاهل.
2: الله يرفع قدرك يا عبد العزيز. تحياتنا لك.
0: وشكرا للمخرج والإعداد وكل
1: سهل الله أمرك.
2: يا مرحبا سعدتنا يا عبد العزيز باتصال مشاركة. يا مرحبا.
0: طولنا على
2: بالعكس والله ما شاء الله هذا وقتك الله يسلمك.
0: الله يطول عمرك. شكرا
2: قدرك يا مرحبا يا عبد العزيز. هلا وغلا في امان الله.
1: يا زين يا شيخ
2: تروح معهم
1: ايه واخلي لك البرنامج فهد. فهد السلام عليكم. هو فهد يا فهد انت على الهواء.
2: فهد
1: شوي نرجع.
2: راح فهد
1: هذا كان نضعف عند الفلوس.
2: إيه في بعضهم يشيل ما شاء الله نص الميزانية.
1: لا بس شوف لاحظ إنه هو المتكفل. شفت الشقرد اللي يدبر لك كل شيء، يعمل لك السكن، يرتب لك أمورك، يضبط لك. يعني ترى التنظيم هذا الوحدة جهد.
2: هو ما يأمن السكن، هو في قطة بينهم.
1: إيه لا لا مو تأمين السكن كفلوس. أتكلم إنه أمن لك السكن، إنه راح يبحث وراح يدور ويدور ويشوف ويقيس الدنيا على الأسعار والشغلات ويطرحها للشباب ويشوفون، وعندنا يرتب لهم جدول. ترى هذه شغلة متعبة.
2: أبو بتال
3: سهلا.
2: حياك الله. كيف الحال؟
3: يا مرحبا حياكم الله.
2: الله يحييك. أهلا وسهلا.
3: أول شيء نشكركم على البرنامج ونشكر القيادة ورجال الأمن على نجاح حج.
2: الحمد لله. الحمد لله.
3: والله كل الشكر والتقدير لكل من سعى ودعا.
2: الحمد لله.
1: الله يتقبل إن شاء الله.
3: آمين. البرنامج عن القيادة. ترى أنا تكلمتكم قبل فترة عشان الموضوع الظهر هو نفس الموضوع ولا تغير؟
1: وش الموضوع؟
3: موضوع القيادة وما القيادة كيف تكون قيادة؟
1: لا إحنا الفكرة عندنا اليوم يجيك في العائلة وبين الأصدقاء شخص يحب يتحكم بكل شيء،
4: تمام،
1: تعتبرون الحسم واتخاذ القرار صفة إيجابية ولا أن التشاور واحترام آراء؟
4: لا، أن التشاور واحترام.
3: والله على حسب العائلة، حسب المجتمع. إذا كان عائلة لا والله المشورة أهم شيء. إذا كان في مواضيع مهمة وتحتاج الحسم لا والله لازم فيها حسم.
1: في العائلة القرار عندك ولا عند البيت؟
3: والله
1: ايش فكرت خيط بوت
3: بين وبين انت اي قرار اي قرار
1: يعني في قرار والله نبي نروح المكان الفلاني
3: لازم ان شاء الله اسمع ترى بقول لك شيء في مهمه انت الان تكلمون عن داخل البيت ولا
1: في داخل البيت وبرا البيت اوكي احنا قاعدين ناخذها واحده واحده فهمت
3: والله داخل البيت في مشاوره برا لازم حسم لأن أنا صراحة بيني وبينك أنا عند الشباب وخياي والأخواني قيادي وأحس إن في قيادي طبعا القيادي لازم تكون فيها كاريزما شوي يكون لك حضور
1: حلو
3: كلمة تكون منتقاه ورأيك يكون يعني بحذر فعشان يكون فيك يشوفون فيك روح القيادة
1: أي
3: لكن في البيت يختلف الأمر صراحة
1: سلم فاتيح
3: والله نسلم فتيح أحيانا وحيلا ولكن شوف المشهورة أنا أذكر واحد من الشباب كان عندنا موضوع أسماء العيال
1: أي
3: كان المفروض يفترض إن أنا أشوف إن أسماء العيال عندك وأسماء البنات عند المدام
1: حلو إيه هذه اتفاقيات وزي حتى برا يعني ممكن أنك تأخذ مشورة المجموعة اللي معك تبغون والله إيش نتغدى إيش نطلع إيش نسوي ايش في اقتراحات تاخذ راي الناس يعني ما انت من النوع المتسلط او اللي لا ابي كذا يصير كذا
3: لا لا لا مو هذا بس انا من باب الطقطقه ولا وقلت مره شي واحد من الشباب قال لا بالعكس لازم انت تكون المبادر وانت الاسم عندك مو معقول كيف وهي حملت 9 شهور قال ما لازم اسمح لي الرجل لازم قلت يا اخي والله الظاهر انك من مجموعه المهيطيه اللي في المجالس ما بس في البيت علوم كامل أحيانا يعني يكون بعض الناس في المجالس يكون مرة يا أخي خيركم لأهلي
1: بالضبط الله يوفقك إن شاء الله
3: الله يسلم هو قدوة في الحياة في كل شيء القيادة أحيانا في مواقف لا تكون فيها قيادي وفي مواقف لا داخل البيت أو خارج على حسب الموضوع على حسب الأمر
1: المطب
3: أكيد
1: يلا الله
3: والله كأنك ضحكت من الموضوع هذا بس هو لابد
1: لا والله ترى لا والله ما ضحكت من لا والله لا من ساعة الصدر فهمت يعني انه
3: لا والله بالعكس
1: احنا
3: مزوح وتروح
1: احنا ناخذها يعني نناقش الموضوع من عدة اتجاهات وناخذ الاراء وفي الاخير يعني في الاخير احنا اسم برنامجنا تعاليل يعني ساعة صدر وما فيها شيء يعني
3: برنامجكم رائع وانتم رائعين صراحه
1: الله يرحم والديك شكرا لك
3: تقدمون هدايا واسلوبكم وضحكتكم ترى والله تعطينا اخي احنا نحبكم بس
1: الله يحفظك
2: وانتم معنا بالتلاحي. مشاركين في نجاح البرنامج وبالتالي
1: الله يحفظك
2: الله يحفظك طول عمرك تحياتنا لك في امان الله

0: تعاليل.
1: من جديد حياكم الله إلى تعاليل، وموضوعنا مستمر. اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011-40-53. نتكلم وياكم اليوم عن حياتنا واللي فيها الأشخاص المسلمين، موضوع القرارات والآراء، ما يحبون المشاركة ولا التشاور. صحيح شخصيته قيادية، دائما ترى من هيبته ومن الكاريزما اللي عنده تقول هذا رجل قيادي، عنده رأي ما شاء الله وعنده أسلوب إقناع، أحيانا ما يفرض رأيه، يقنعك تقتنع أنت برأيه فعلا أنه الله رأيك هو السليم، رأيك هو الصح. يكون داخل العائلة وهذا الأمر عاطفي أكثر، لكن دائرة الأصدقاء اللي فيها العقل والحكمة والشخصية والقيادية لا، فيها أمور يمكن مترتبة على ذلك. قد يكون المال، سلطة المال تقود المجموعة، العلم، الخبرة، العمر، القدر، المكانة الاجتماعية، هذه كلها ترى تعطي أولويات لقيادة هذه المجموعة. في بعضهم طيب لما سلم القيادة معناتها الرأي الأول والأخير له، ما في تشاور، ما في تنازلات، هذا صح ولا خطأ؟ بعد الناس ما يقبلون بعد أن أحد يقودهم بهالطريقة. واحد عنده رأي، عنده وجهة نظر، عنده رغبة، عنده اهتمام، عنده مشاركة، لابد أن يعبر شيء من اهتماماته، من مشاركته، لابد من التعبير. يا أخي حتى لو في البيت مثلا اختلفتوا على المطعم أو نوع الوجبة، في الأخير تروحوا مطعم واحد يلبي كل الأذواق، خلاص كذا كان حليت المشكلة. أو إذا الأمر صعب مضطرين واحد يتنازل بالعاطفة، يعني بأسلوب خفيف لين، ويقبلون وتمشي الأمور. لكن إذا كان واحد في دائرة الأصدقاء متعنت، لا ولا يمكن أكل ولا يشخص الأمور ويكبر الأمور. واحد حكيم عاقل يحاول أن يحتوي هذا الموقف ويدار الأمور حتى ما نخسر بعض. مش نخسر عشان وجبة ولا عشان رأي ولا عشان مكان ولا طلعة ولا سفرة، يحتوي الموقف هذا ونمشي الأمور، وبعدين خلاص يستبعد مثلا من القائمة، يستبعد من مجموعتنا، حتى ما نصير بعدين في دائرة أكبر من الخسارة. خلى على الوضع هذا وتمشي الأمور. في كثير من الشخصية القيادية أو الحاسمة تختصر الوقت باحتوائك للموقف. شاركونا بالاتصال 011-40-53.
2: هلا وسهلا سلطان.
3: السلام عليكم، مساكم سعودي.
1: السلام
2: ورحمة والد ومساك سعودي.
3: أجواء عيد، لا زالت أجواء العيد
2: ما شاء الله، باقي معيد ها؟
3: اي والله كل يوم، احنا سعوديين كل يوم عيد عندنا.
2: اسمع اللي. شكلك باقي شايل اللحمة بيدك.
3: والله لا والله مو بيدي، لا والله بالثلاجة.
2: يلا حيا.
3: قبل شوي مقلقل مع سلطة، مع
2: ايه ما شاء الله بالعافية
3: وقهوة
2: يعني الشهر ذا الوزن.
3: لا أبشرك الحمد لله، أنا لو إيش ما أكلت وزني 60 ما ينزل ولا يطلع من
2: ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. عطنا عن موضوعنا.
3: والله الموضوع أول شيء أنصح المستمعين والمستمعات طبعا، بعد كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، بممارسة الرياضة بصراحة بالحدائق العامة، يعني كنصيحة مطلع وجهة نظري. طبعا بالنسبة وجهة نظري بصراحة، أنا يعني عندنا إحنا بالأسرة يعني مشاركة، لكن اللي يبدع الفكرة هذا ما شاء الله هو الطاقة الإيجابية اللي يقول والله مثلا اليوم نطلع نروح. فإحنا نعتبر يعني أي أحد عنده فكرة يعني
2: يعني اللي يبادر هو صاحب الـ هو القائد،
3: هو خلاص هو صاحب الفكرة. يعني اليوم مثلا والله جاني مثلا والله أخوي مثلا
2: إيه؟
3: قال والله ايش رايك يا يبا يما وش اخواني خوات، ايش رايكم اليوم نطلع للبر روت اخرين بعد الامطار ولا العشب طالع والدنيا والامور هذه، نروح نجلس لنا ساعتين ثلاث ساعات وحنا نسوي القهوه والشاي والامور هذه، انت عارف الباقي التفاصيل.
2: ايه
3: فهذا خلاص يعني احنا على طول احنا نأيد نقول يلا مشينا توكلنا على الله، وفعلا رحنا والاجواء ما شاء الله ربي

0: شيء ننصح صراحة لمرياب روض تخريم صراحة أجواء جدا جدا حلوة.
1: وهو اللي يوزع المهام.
0: والله شوف المهام خلاص يعني احنا يدنا وحدة الحمد لله يعني عادي اللي مع بعضنا زي ما تقول اللي مثلا ناخذ مثلا الأكل نضبط مثلا تمام. القهوة الشاي العصير
1: وعلى مستوى الأصدقاء.
0: والله شوف الأصدقاء فيهم حساسية كل واحد بيفرض
1: ايه
0: بس ميمشك يوم تقول لهم كل واحد من جيبه وبجر هنا كل واحد يحاول انه يمسك مكانه
1: يعني وقت الحساب تبدا
0: اي وقت الحساب ما يتوارون الانظار ما تدري وينهم واتمنى لكم صراحه مساء كل سعاده واللي عنده بحر يطلع للبحر رحله بحريه واللي عنده جبال يروح رحله جبليه والبر بريه
1: يلا يلا
0: حلوه جدا ممتع
2: الله يحفظك السلطان يطول عمرك شكرا لك على اتصالك شكرا اهلا وسهلا يا محسن
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
1: السلام ورحمه الله
3: سعد الله مساكم كل خير مساءك معاكم
2: موضوع. يا مرحبا اهلا
3: بطريقه ثانيه جدا مختلفه شوي سم الله عدوك ذولي يتكلمون عن أخوية ومشاركة وقيادية في طلعة أو في نمط حياة أنا هنا أتكلم عن زواج أنا طبعا لسان الله يبارك لي فيها وفترة الأخيرة اكتشفت أنها كانت قيادية في
2: ما شاء الله.
3: أهلها يعني كانت هي اللي تسير الأمور هناك بحكم وضعهم وتصادمت أنا في موضوع القيادية أنه أنا أيضا قيادي
2: ايه
3: فأطلت نقطة قبل شوي انت في موضوع انه تمشي الامور وتعرف كيف سايس
2: احتواء الموقف نعم تدير الموقف عشان ما حد يخسر احد
3: نعم
2: ويصار في الحالة
3: يرحم والدك عشان ما تخسر احد
2: ويصار
3: الوقت بالطريقة اللي انا اكتشفت انه قدم الاراء اللي انت تبغاها اصلا الخيارات اللي انت تبغاها اصلا بصير محدودة وبهذه الطريقة انت اعطيت القيادة ولكن في الباكجراوند انت اللي اخذت القيادة
1: في الباطن انت اللي
2: لكن في هالحالة انت لا وش طريقتك الان يا محسن اذا فعلا واجهت شخصية قيادية مثلك شو تسوي في الحالة
3: احاول انه انا اقرب وجهات النظر واوصل لاقرب نقطة انا ترضيني وترضيه
2: ايوه هذه الفكرة الاولى عندك
3: نعم
2: ما تلاحظ انه في الحياة الزوجية عادة يعني القيادة والاقناع يأتي بالعاطفة اكثر من العقل والحكمة
3: هو صراحة هي واحد من الاساليب اللي تعتمد عند جماعة الجنس الآخر ولكن على حسب أنت
2: شلون أنت
3: تتقبل الموضوع
2: أي يعني أنت ما قوية يعني ما تتأثر عاطفيا يا محسن
3: ما هي تأثير عاطفي الله ما قوة الله يرضى لك مدام جنبي
2: أي أنا أقول يعني فعلا الواحد أنه يجب أن يستجيب يعني مثل هالأمور يا محسن ولا لا
3: نعم
2: أي لازم أن يستجيب ولا يمكن أن يعاد ويعارض
3: نعم صحيح
2: كذا الأمور مية مية الحين
1: لا ما شاء الله على
2: الأمور ماشية ما شاء الله عليك
1: محسن معطي الجو للبيت والوضع في الكنترول وهم الأهم نعم ومحسن يسمع الكلام
3: صحيح
1: وينفذ كل شيء
2: الله يحفظكم يا محسن يطول عمرك ويبارك في أيامكم وأعماركم يجمعكم دائما على الألفة والمحبة
1: يا هلا يا
2: الله يحفظك يا محسن يطول عمرك شكرا لك على اتصال
3: الله يحفظك
2: وإياك بارك الله فيك في أمان الله يا محسن شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا متواصلين معكم أحبتنا الكرام في تعاليل

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة. لما ننظر إلى المشهد الإعلامي في الآونة الأخيرة نشوف تحولات كبيرة متسارعة، الأمر متعلق على الأدوات وعلى المنصات الرقمية، منصات التواصل. صار اليوم شيء مفهوم ما يسمى بصناعة المحتوى، كيف تكون مؤثر، وهذه كلها لها طريقة، كل أداة لها أسلوب التأثير. ليش؟ لأنها مرتبطة بالجمهور بهذه الوسائل الإعلام المختلفة. فالإعلام يواجه لا شك تحديات كبيرة، تحديات جديدة، مطلوب منه أن يواكب، مطلوب منه أن يكون مستمر، يحافظ على المهنية وعلى المصداقية وعلى حتى الرسالة الإعلامية. سنتحدث احنا بسرد حول الموضوعات الإعلامية ودور كذلك الإعلاميين في هذه المتغيرات المتلاحقة مع ضيفنا الكريم. هو إعلامي مذيع وأيضا مدرب كذلك. أهلا وسهلا بضيفنا جيلاني الشمراني.
1: أهلا ومرحبا، حياك الله استطرال أستاذ خالد، أمسي عليكم بالخير.
0: مساك الله بالنور، أهلا وسهلا،
2: حياك الله.
1: الله يحييكم جميعا، وأيضا مخرجنا أستاذ علي العنزي، الإعداد، كل طاقم الفريق في ذات الرياضة متميزة دائما بكم.
0: الله يحييك، يا مرحبا يا حبيبنا وزميلنا جيلاني.
1: الله يحفظك، يا هلا يا هلا وغلا،
0: الله يحييك وانت طيب وعيدك سعيد. يعني الحقيقة تكلمنا عن الحراك الإعلامي ودور الإعلامي في هذا الحراك.

0: وكيف ممكن يجمع بين الخبرة المهنية وبين العمل الميداني بين التدريب والتطوير وكل هذا، لا شك أنه يسهم في نقل هذه التجارب إلى الأجيال الجديدة اللي مهتم في الإعلام أو مهتم كذلك في صناعة المحتوى. لديك تجربة في هذا المجال، ونحاول اليوم أن نستطرد شيء بعض من الموضوعات في مسألة إدارة الأمسيات، في موضوعنا عن إقامة الأمسيات الأدبية أو الثقافية، التدريب الإعلامي وما إلى ذلك. أنت لديكم الحقيقة مشاركات وأنشطة في إدارة الأمسيات.
1: بالضبط، الحمد لله. يعني تعرف كمقدم، كنوا أنتم أيضا زملاء مهنة، بيكون حاضر الإعلام اليوم في مسألة تقديم الأمسيات الشعرية. اليوم الشعر رسالة إعلامية، لا أقول الشاعر إعلامي، ولكن أقول أنه صاحب رسالة إعلامية مؤثرة وتصل بقوة للمجتمع.
0: إيه كلام جميل، لكن أبدي الحديث عن المشهد الإعلامي ككل. يعني ما نريد نتحدث إحنا عن إدارة أمسيات، لكن نريد أن نلاحظ هذه المتغيرات اليوم المتسارعة اللي يشهدها الإعلام. وصار اليوم الإعلام قائم على التأثير، كون أنه مرتبط ارتباط مباشر بالجمهور، سواء فيما يتعلق منصات رقمية، منصات التواصل. هذه التحولات اليوم في المشهد الإعلامي السعودي كيف تصفها؟
1: طبعا احنا في عام 2026 هو عام الذكاء الاصطناعي بامتياز، واعتقد انه برز هذا بشكل كبير جدا اليوم في اعلامنا بقيادة حقيقة وزارة الاعلام بطاقمها كافة، من معالي الوزير مسي عليه بالخير الى جميع العاملين في مجال يعني الاعلام بكافة اشكاله وانواعه. اليوم في متغيرات بلا شك، في تحديات، وجب علينا اليوم كاعلاميين ان نكون موجودين في المشهد، موجودين بتحديث انفسنا. لابد اليوم كل واحد في مجال الإعلام يحدث نفسه من ناحية مهاراته، تواصله، كيف يستخدم التقنية بشكل جيد، لا سيما الذكاء الاصطناعي بكل أشكاله، كيف يكون حاضر على منصاته الشخصية أو على مثل اليوم يعني إذاعة الرياض وجود كل يوم خوي طلال وأيضا أستاذ خالد، كلها اليوم أسهمت في صناعة إعلام اليوم. إعلام السعودي ترى وصل عالميا.
0: نعم،
1: احنا في تجربة حج، ولن أسهب في هذا المجال، لكن كلنا اليوم شاهدنا الإعلام كيف أنه أصبح رسالة ذات أثر للعالم كله، سواء قصة، سواء رواية، سواء بصوت حاج نفسه، أو بصورة، أو بمعلومة، أو بفيديو، أو حتى بتغريدة أو بتدوينة.
0: يعني في متغيرات اليوم الحمد لله وتطور في المشهد الإعلام السعودي، وأصبح الإعلام السعودي مؤثراً
1: بقوة عالميا، وأصبح حاضر وأصبح ينافس حقيقة، أصبح بيت خبرة. اليوم عندنا منتديات إعلامية سنوية يحضرها العالم كله المهتمين بمجال الإعلام، حققنا قفزات كبيرة جدا في مجال الإعلام أخوي طلال، وصلنا يعني بإعلاميين حقيقة وبأدواتنا إلى مصاف كبيرة جدا. اليوم أصبحت السعودية متميزة بل قائدة في مجال الإعلام،
0: وهذا بفضل أيضا مواكبتها لهذه التحولات التقنية والرقمية.
1: بلا شك، إذا ما اليوم أنت واكبت التقنية وواكبت العالم فيما يتعلق بالتقانة والذكاء الاصطناعي ستصبح متأخرا. اليوم أنت لما تكون تستشرف المستقبل أفضل من أنك تنتظر ثم تحاول أنك تلحق بالركب، وقد لا تلحق. اليوم في تسارع، احنا اليوم في عام 2026، يمكن لو جلسنا انا وياك يمكن في حلقه قادمه او سولفنا بعد عام 2027 راح نقول الله تذكر يوم تكلمنا وسولفنا عن كذا، شوف وين وصلنا الان. في تسارع عجيب اليوم في تحولات في المشهد الاعلامي، حتى في التعاطي مع القضيه ايا كانت، شعرا، نثرا، اعلاما، اخبارا كاخبار مثلا، نشرات، برامج، كلها اليوم لابد ان نتعاطى معها. حتى الشباب اليوم استطلت مستمع الكريم اليوم، حتى يعني تعاطينا مع شبابنا تغير، فكر الشباب تغير عن فكرنا قديما. فإذا ما واكبنا هالتحولات بكافة أشكالها راح يكون في مسافة، ممكن ما نقدر إحنا نصل ونغذي ونعطي وننقذ ما يتم إنقاذه.
2: جيد أستاذ جيلاني، أنت الآن وصفت وذكرت أبرز المتغيرات وأنه الإعلام يعني مشهده الأخير، بس كيف استطاع الإعلام السعودي مواكبة التحولات التقنية والرقمية؟
1: شوف اليوم عندنا مرحلة نضج وتحول كبيرة في الإعلام السعودي. اليوم الإعلام لم يعد مجرد ناقل الخبر، لا، اليوم أصبح شريك في بناء الصورة. اليوم عندنا

0: طرح وافي للتحولات اللي قاعد تتكلم عنها أصدقاء. المملكة دولة طموحة متجددة مؤثرة، هذا نتفق عليه جميعا. التحول الأبرز اليوم في الإعلام السعودي أنه أصبح يتحرك ضمن مشروع وطني واضح، في سياسة واضحة، في رؤية نأخذ من رؤية 2030 ما يتعلق بالإعلام. هذا يمنح قوة للرسالة اليوم واتساق في الاتجاه وتعاضد. الإعلام اليوم لا يكتفي بأن يقول ما حدث، لا، اليوم نشرح لماذا حدث هذا وما أثره وكيف يرتبط مستقبل الوطن والمجتمع. كل هذه اليوم تغيرات لابد أن يعني نكون معا في صناعتها. مثلا أذكر الله يعطيني اسمه، خلينا نجيب، هو يقول الوسيلة هي الرسالة، إيه مارشال ماكلوهان يقول الوسيلة هي الرسالة باختصار شديد. الطريقة في تقديم المحتوى أصبحت اليوم هي جزء كبير من تأثيره. كيف تكون المعلومة واحدة إذا ما استطعت أنت أنك واكبت هالتحول وقدرت تصنعها بشكل جيد، توقيت، منصة مناسبة، لغة مناسبة، وطريقة سرد تصنع الفرق باختصار شديد.
1: وهذا أيضا أعطى فرصة للشباب اليوم أنهم يقدمون مواهبهم على مستوى المنصات الرقمية وحتى منصات التواصل.
0: وبرز البرودكاست اليوم، يعني لو تدخل على بعض المنصات الرقمية وتشوف شبابنا اليوم من خلال المنصات اللي يقدمون محتواهم، لا أقول محتوى حكومي، محتوى شخصي، ملايين من المتابعات والفائدة. اليوم أصبحنا وحنا نسافر تختارك بودكاست تسمعه وتستفيد. فالشباب اليوم أبدعوا كل في مجاله.
1: الشهرة الآن في منصات الرقمية هي معيار للتأثير؟
0: إيه، الإعداد الجيد أهم شيء، يكون عندك إعداد جيد، واثنين كيف تخاطب أصحاب المنصة. كل منصة لها جمهور. اليوم ما ينفع تأخذ محتوى، اليوم أنا بكتب اليوم تغريدة عن لقائنا اليوم أنا وياكم، أخذها وأكتبها بطريقة جيدة مناسبة أمنشن، هذه تصلح تويتر، لكن ما يصلح أني أحطها كبي بست ونسخ ولصق في كل منصات التواصل حقتي. لا، كل منصة لها جمهور. إذا فهمت جمهورك وعرفت تخاطبهم من خلال هذه المنصة بشكل جيد، محتوى مفيد، وعرفت كيف تؤثر فيهم، راح تصل بإذن الله.
2: هي الفكرة يا أستاذ جلاني، الفكرة في مسألة التأثير للأسف الآن، أو يمكن ما ندري شو نقول عنها، لكن للأسف الآن أصبح المؤثرين طبعا على حسب الأرقام، المتابع والمشاهدة. يعني أنت تتحدث عن أسس إعلامية، الطرح الجيد للأسف أنها قلت الآن.
0: هو شوف، إذا جينا نشوفها من زاوية التأثير، يعني سواء محتوى جيد أو غير جيد، خلينا ننظر لها. شوف، هي الأمرين صحيحة، حلو، لما نجينا في باب التأثير، لأنه ممكن يكون التأثير سلبي، ممكن يكون التأثير إيجابي، لكن أين المشكلة؟ في التعاطي، في الناس اليوم، الترند. الوزارة ما قصرت اليوم، عندنا تنظيم ترى الإعلام، إذا كان عنده محتوى غير جيد بلا شك أنه بيحاسب. المجتمع بيتأثر بروح التأثير مع الوقت، ما نقدر أن نمنع منعاً كلياً لكل المؤثرين ونقول أنه ما هو مؤثر، لكن مشكلة الثقة. الثقة أصبحت صعبة، هل بالسهولة يثق المتلقي في زمن كثرة الأصوات؟
2: من أي جهة يعني؟ فسر لي موضوع الثقة.
0: أي، أنا أقصد أنه اليوم التأثير، كلامك فعلا أصبح أوسع اليوم من كل المؤثرين باختلاف توجهات، رسالة سلبية، رسالة إيجابية. الثقة ما هي بسهلة، يعني ما يكفي أنك تكون حاضر، يجب أن تكون موثوق، وهذا يأتي مع الوقت. إذا وثقوا الناس في محتواك بعد سنة، سنتين، ثلاث سنوات، قد تصل وقد لا تصل. إذا اخترت أنت وسائل جيدة، مهم جدا أن تصل للجمهور بثقة. ممكن اليوم أنا أصل بترند الليلة، ملايين يتابعون جيلاني ومحتواه، لكنه غير جيد، يؤثر علي بكرة، بل بالعام أتفشل وأنا أقول لعيالي أنه عام كذا، والله كان أبوكم سوى كذا كذا. الناس ما يعونها اليوم، يعني المؤثرين، أنا ما استخدم كلمة المشاهير، المؤثرين. يا أخي انتبه وكن قدوة لنفسك، وتراك أنت اليوم هو تاريخ بكرة، يا جيد يا تقول ليتني والله ما طلعت.
2: طيب، هو عايش اللحظة الآن، هو في في في عقليته وتفكيره الآن أنه كيف أنه أنا يعني أصبحت أكثرها في جني المال، عرفت؟ فاستخدم

0: وهذه الوسيلة؟
1: مثل ما قلت لك اليوم صعب انك تسيطر. يعني لما نجي لهيئة تنظيم الإعلام وضعت معايير عامة وسيعة، خطوط عريضة، في أحد ما حيصل الخطوط هذه لكن محتوى سيء، صح لن يحقق معه لأنه ما زي ما قلت لك وصل لخطوط عريضة تستوجب المساءلة، لكن محتوى غث مو بجيد. أنه يبحث على الترند هذه مشكلته هو. هذا دورنا اليوم مثل هالبرامج الوعي، أنا أتمنى أن يكون في برامج توعوية بشكل ما هو رسمي وأكاديمي ونخبوي، ما راح يسمع الناس لك، لابد أنك تنزل، لا تنزل بالمحتوى ولكن تنزل لتصل لهذه المنصات ولهالشباب وتقدم أنت التوعية الجيدة. ومع الوقت خلني أبسطها لك ولنفسي والمستمعين، السفنجة اليوم لما يكون فيها مثلا نصب عليها فيمتو لن تنظف بسهولة، لازم تزيد صب مرة ومرتين وثلاث وأربع لين تصفى. هكذا المشهد اليوم الموجود، نتعب نوعي بإذن الله، مع الوقت راح نحاول قدر المستطاع أن ننقي، لكن أن نلغي لا، سنة الحياة أن يبقى السيء ويبقى الجيد.
0: ما في ما راح تلغي، لأنه دائما ما يبين الصح إلا لما يكون في خطأ أو في غلط.
1: صحيح.
0: طيب لكن مثل هذه الموجة العارمة الآن والاندفاع والمنصات يعني اختلفت ومن بقاع العالم كل صار قناته في إيده، يعني أصبح بثه مباشر في أي لحظة، يعني ما نقدر أنه نسيطر على لكن أوكي التوعية ممتاز، لكن وين الفكرة أنه نوصل لها، أنه على أساس أنه إحنا نواجه موجة كبيرة، صح ولا لا؟ الآن أصبحت حتى بعض القطاعات الآن توجهت إلى السوشيال ميديا
1: لأنه يبغى يفصل للجمهور، وهنا في رسالة عتب بسيطة والله لبعض الجهات، أنه يأخذ شخص ربما ظهر، شوف الناس ترى ما تغفر، الله يغفر، البشر يمسكون عليك الزلة، طلعت اليوم قالوا جيلاني هذا اللي وعي خذوا لي تغريدة قبل 20 سنة وجو وضعوها لك الآن في مكان أو في مشهد وقعدوا يعني يتندرون بها، وأنه هذا اللي وعي الناس ما تغفر. لكن السؤال هو بدل ما أنه مثلا نوجه اللوم دائما، خلينا نوجه للناس الفائدة، نقدم محتوى جيد، أنت تقدم محتوى وأنا أقدم محتوى والثاني يقدم محتوى جيد ونزاحم بهالمحتوى الجيد، راح يعني تمشي الموجة وبإذن الله تتيسر الأمور ويصلح هذا الشخص، لكني أسيطر على الجميع صعب جدا.
2: والحقيقة لما يكون هذا المحتوى سجلان يعني دائما ويمتاز بالمصداقية وبالمثالية ويمتاز أيضا بالكلام الموزون، غالبي في غالبيته ما ينتشر والناس ما تبحث عن هذا، فعادة صناع المحتوى يبحثون حول مثلا لعب بالمشاعر بالتأثيرات حتى يصل الناس، حتى الناس يتأثروا مشاعريا ويتابعون ويتفاعلون في ذات الوقت، لكن دون الاصطدام بالمحاذير.
1: بالضبط. شوف سهولة النشر ما تعني صحة المعلومة، سرعة الانتشار ما تعني قيمة المحتوى، لذلك اليوم دور الإعلام المهني أكثر أهمية لا أقل، يمثل هو خط الدفاع عن المعلومة الدقيقة. عندنا تدفق كبير اليوم مثل ما قلت في وسائل التواصل الاجتماعي وراح تطلع لنا وسائل أخرى، لكن السؤال أنه كيف أقدم الوعي.
2: بعض يقول لك مو بصناعتي أنا أني أنا بعد أصنع لك وعي ولا أقدم لك وعي، أنا عندي منصة بسيطة ترفيهية ممكن أقدم محتواي بأسلوب جاذب ممتع حتى المتابع ما يتفاعل معي.
1: شوف خلي مثلها بشكل آخر. اليوم إحنا بدينا في كلامنا على الأمسيات الثقافية وغيرها، وعندنا أمسي يوم الأربعاء. اليوم إيش سوت وزارة الثقافة؟ وضعت الشريك الأدبي، حلو؟ ضبطت الأمور، صار في شريك أدبي بدل ما نحضر أمسية أكاديمية في نادي ثقافي ما حد جايه نخبوي، أصبحت في يعني في الأحياء كافي بمدينتي، أنا أشكرهم حقيقة أمانة الرياض على هالمكاتب المنتشرة ويقدموا محتوى جيد، شكر وزارة الثقافة على، بس نحتاج منهم شوية رقابة على المحتوى وعلى من يعني الشعار اللي يتصدرون، كتاب الروايات المؤلفين، تجربة رائعة اليوم جيدة جدا فيما يتعلق بالشريك الأدبي، حصرت نظمت وأصبحت هي الموجه وال يعني الموجود اللي يراقب بشكل جيد لو من بعيد. خلنا نمثلها على الإعلام، لو وضعت اليوم مساحات للشباب جيدة سواء منصاتهم أو منصات مشابهة ونخليهم يأخذوا راحتهم، لكن تراقب جهة معنية بطريقة زي نادي هاوي وغيره، أعتقد أنه راح تنضبط بشكل أكبر.
0: أستاذ جيلاني أنا أتكلم، معلش خذني بسعد صدرك.
1: أبد إيش دعوة، إحنا في حالة طيبة.
0: لا لا

0: لأنه الجهات الإعلامية تتحدث بطريقة لا تصل لهذا الشخص، أو ما يبغى هو يسمعه، هو يبغى هذا الشخص اللي يطلع يتكلم بعفوية. اليوم ما تنزل، ما أقدر مثلا أنا وأنا أقدم برنامج معين، ما أستطيع أني أنزل بلغتي وبلهجتي وبكلامي لألفاظ سوقية أو غير جيدة، أحترم المشاهد، هو يبغى هذا وصله بطريقته، فنقول هذا الشيء هو الآن سلبي، خلينا نحوله إيجابي بطريقة جيدة، أنه نضع لهم أماكن ونضع لهم مثلا نوع من القوالب بإشراف جهة معينة، وخلوا يقدم، وأبدأ أنا أنقي وأفلتر بطريقة جيدة، وخلي حط لها خطة يعني مستقبلية. ليس شوف
1: طيب،
0: مشكلة التغيير أنه يكون الآن، إذا غيرت الآن أنت كسرت.
1: طيب احنا خلينا نتكلم عن المتلقي. المتلقي يعني انت تفضلت قبل شوية تتكلم على انه اللي قاعد يطرح الموضوع هذا فيه مثلا نزول بمستوى من الحديث، في نزول ببعض الاخلاقيات، بعض الاشياء. المتلقي هو اللي قاعد يعني راغب هذا الشيء؟
0: لا، احنا ما نجي نشوف ايه؟ المتلقي وش يبغى ونروح له، لابد نحن من نرفع المتلقي ونصنع وعيه.
1: بالضبط، يعني الخلل وين؟
0: ايه، الخلل في الجهتين، عندنا الشخص هذا المؤثر واللي يقول أنا توجد له مثل الشريك الأدبي منصات معينة، وعندنا الجمهور. الجمهور أيضا من خلال إذاعة الرياض، من خلال إذاعة الرياض واصلة ترى للشباب، وفئة كبيرة من الشباب حقين البودكاست، الشباب يعني المراهقين والشباب هذول اللي يتكلم عنهم، ترى إذاعة الرياض واصلة لهم، وأنا سمعت مداخلات الشباب والضحك اللي قبل شوي وكذا، هذا فئة الشباب اللي نتكلم عنهم سواء كبير أو صغير، هو المحتوى هذا اللي يبغاه. فإن نستطيع من خلال برامجنا العفوية الجميلة أن أرمي رسالة بطريقة أو بأخرى، أو أخليه هو اللي وعي، مثل ما نسوي زمان نخلي المشاغب هو عريف الفصل، ترى هي نفس الفكرة لكن بطريقة أخرى.
2: الآن المؤثر هذا في وسائل التواصل له عمر معين وينتهي، ولا هو قادر أن يستمر؟
0: لا لا، في ناس أنا أذكرهم في بداية مثلا سناب شات، لن أذكر أسماء، أذكر شخص معين بالملايين أول من طلع، يعني الآن غير موجود تماما.
2: خلاص يعني لهم أعمار يعني انتهون. إيه
0: إيه، أنا توني صغير ترى، بسم الله علي. لا
2: الذي يغيرهم هو الأجيال الجديدة الناشئة، ولا الفكر العام؟
0: ليست الأجيال بقدر ما هو خلاص الشيء اللي قدمه ما عاد يصلح لليوم.
1: المحتوى استنزف.
2: أيوة، ما في جديد،
0: خلاص ما عاد هو يصلح الآن.
2: هذا طبعا قياسا على هذه التجربة فقط، على هذا المثال، ولا في ناس ممكن يقدم محتوى متجدد ومواكب للعصر؟
0: ما في شيء اسمه على طول. برامجنا اليوم تجي انت تجتمعون تقولون اليوم برنامجنا اللي احنا فيه هذا تعاليم لابد انه يقف، خلاص السنة الجاية ما احنا جايبينه، وهكذا المؤثر هذا لابد يجي وقت انه يقف.
2: بس المؤثر لا له منصة خاصة، وغالبية المشاهير الآن اللي هم بالسناب شات ترى هم جو بعد مراحل من تطبيقات سابقة، يعني قبل السناب كان هم موجودين أصلا، يمكن على نظام المتديات إن كنت تذكرها، وبعضهم وصل الى اي نعم وصل الى عصر اليوم السناب شات، فكل الجماهيريه اللي معه كان اصلا من ايام المنتديات اللي معه، فحقق شعبيه واكب هذا التطور.
0: اي واحد ضمن مجموعه، انا قصدي يعني قد يصل واحد واثنين،
2: نعم
0: البقيه يروحون. هذا الذكي اللي يعرف انه يتقولب وكيف انه يتجدد مع المنصات يصل، يعني في ناس كانوا في المنصه الفلانيه وكان مبدع، ثم استشرف هالمنصة الجديدة وقدر يوصل لها بشكل جيد وضرب. الآن سناب تغير، الآن أصبح عندنا تطبيق التيك توك، أصبح عندنا تطبيقات جديدة وراح تيجي تطبيقات جديدة. اللي يبقى الأثر هل هو جيد ولا غير جيد؟ ترى أنا دائما أقول مثال هذا، ترى بليس مشهور لكن مشهور بالخير ولا بالشر؟
1: مصنف التصنيف الشهرة واحدة لكن هنا تتقسم تحت ال...
0: إيه هذا اللي أقصده أنا، أنه ما نقدر أخوي غالي أنه نقول نمنع أو أنه نقيد، لا، هو حيبقى الأثر، حيبقى التوافه، التافهين سيبقون مع تقديرك وتقدير المستمعين الكرام، لكن السؤال أنه هل حنا موجودين عشان نوجد البديل ونزاحم، ولا بس موجودين عشان نقول هذا خطأ وهذا صواب؟ هنا فقط المعادلة.
1: شوف احنا رحنا لتوجه معين بخصوص ما يتعلق بالسوشيال ميديا أو بالمنصات الرقمية، ولكن أنا أعلم في نقاط داخلية أنه الأغلب كله يبحث عن الشاشات أو على المنصات الرسمية الإعلامية، يعني لما يوصلها يبدأ هناك، حتى ممكن يعني يوصل ويحتاج

0: إنتاجها. يعني كثير من المشاهير اللي أنت كنت تذكرهم لين وصلوا التلفزيون وبعدها اختفوا.
1: لأنه ما يستطيع أن يعني يستمر. أنا أذكر واحد على سبيل المثال فقط، ما أذكر اسمه، كنا في برنامج في إذاعة القرآن الكريم، في برنامج كنا بيغطون فعالية، وجاء هذا الشخص كنوع من الدعاية لهذه الفعالية التطوعية. أخذوا الشباب كنت موجود، قالوا نأخذ معك لقاء. والله جلست معه قرابة 6 دقائق وحفظه ماذا يقول، وهو كان ترند، يقول إحنا حقين سناب، بس تقول لي أتكلم بمثالية ما أعرف. فصعب صعب عليهم. لكن
0: طيب خلينا نروح أبو إيش جيلاني،
1: أبو شهد
0: الله يحفظه لك ويصلحها،
1: لأن عندي سلمان أصغر بالشهد تزعل، موقع اتفاقية معها.
0: أجل تمام، الله يحفظهم ويخليهم لك. يعني خلينا نقول وش النصيحة اللي تقدمها لمن يرغب بالدخول إلى المجال الإعلامي؟
1: طيب والله يا أخي هو الكلام كثير، لكن خلي اختصرها لك. أولا لكل من يدخل، يعني يريد أن يدخل في المجال الإعلامي بكافة أشكاله، سواء شاب ولا شابة، اصنع مكانك بالعلم. أولا لا تدخل تفارغ، اصنع مكانك بالعلم والخلق والمثابرة، وأيضا صدق الرسالة. الإعلامي لا يبقى بكثرة ظهوره، لكنه يبقى بعمق أثره، نقاء مهنته وقدرته على أن يخدم وطنه ومجتمعه يا أخي بكلمة صادقة ووعي مسؤول. هذا أهم شيء. يقول الشاعر وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس على المراتب.
2: جاي الكلام الحقيقي حول الإعلام يطول، يعني في مثل الموضوعات هذه ومواكبة العصر والتحولات الجديدة. وأنت أستاذ جيلاني الحقيقة مدرب إعلامي وتمتاز أحيانا بالمهارات اللي يستفيد منها عدد كبير من المتدربين، ولم يسألك أحد المتدربين الآن في دورة إذاعية، يسألك أستاذ جيلاني يقول لك وش أهم المهارات اللي يحتاجها اليوم في هذا العصر، أهم المهارات؟
1: طيب شوف، التقنية بتتطور، المنصات تتغير، لكن القيمة ستبقى في الإنسان، في ضميره، في لغته، في ثقافته، في قدرته على قراءة الواقع. المهارة الواحدة اللي بس يعني، والمهارات كثيرة لكن نختصر عشان وقت البرنامج، مهارة صناعة المعنى. لأن من يملك المعنى يستطيع أن يستخدم أي أداة، أما من يملك الأداة فقط قد يتوقف بمجرد تغيير منصة. فهو يشتغل على نفسه بشكل جيد، يمتلك صناعة المعنى ويتجدد، ولا يقول أنا وصلت، لابد أن يستمر في التدريب والمواكبة عشان هو يكون جاهز لأي منصة تكون حاضرة. هو موجود، هو صالح لكل زمان ومكان، لكن لا يذهب، وهذه أختم فيها والله دائما تؤلمني، لا تهتمون يا شباب يا بنات خريجي الجامعات أو حتى من هم زملاء لنا، لا تروح الهوس كلمة الإعلامي والإعلامية، الشاعر والشاعرة، المسميات ترى لا تقدم
2: ألقاب. نعم
1: والله، من يبقى هو أثرك، احرص على صناعة الأثر وترك الناس يتحدثون عن أثرك.
2: أنت ترى الموهبة أساس ولا تقول التأهيل هو الأكثر أهمية؟
1: بمعنى إيش؟
2: الموهبة هي الأساس اليوم
1: في الإعلام؟
2: أي نعم، ولا نعم. التأهيل أني أهله وأخليه يتسلح بالمهارات وينطلق.
1: اللي ما عنده موهبة لو تقول تعلم فيه سنة كاملة في أعلى الأكاديميات ما حي، ما عنده موهبة. ما، لكن إذا الموهبة موجودة نعم ندربه وتثقل مهاراته ويتميز. وعندنا يا أخي نماذج والله ما ودي أذكرهم، أنتم أكبر نموذج اليوم نشوفه، والله مو مدح فيكم، لكن وصلتم للمجتمع بشكل جيد ورائع. عندنا نماذج مشرفة، موهبة، اشتغل على نفسك بشكل جيد. أهم شيء لا تقول أنا وصلت القمة، هنا تبدأ في السقوط.
0: طيب أنت من خلال الدورات اللي تقدمها وش أكثر يعني نقاط يعني لمستها عند المنتسبين للدورات الإعلامية؟
1: في حاجة في هم اثنين، شخص يأتي لمجرد يبغى يحصل على الدورة، وهذا أقول له لا ضيع نفسك، تقدر تسترجع فلوسك إذا كانت مدفوعة، وترى مو خطك هذا، لا تتعب نفسك. لكن في أشخاص والله شغوف جدا ويريد أن يصل، بس عنده مشكلة واحدة، يبغى بسرعة. أنا أقول لا تستعجل، ممكن تصل بعد سنة تضرب، ترى في الإعلام السعودي كصانع محتوى كمعد كمقدم إلى آخره، وممكن بعد 10 سنوات توصل. ترى في مذيعين عندنا أعرفهم وتعرفونهم ما وصلوا إلا بعد 20 سنة أصبحنا نشوفهم ترندات. وكل ناجح تراه اليوم كبير في نظرك واصل، والله إنه سلسلة من الإخفاقات أنت ما شفتها ومن التعب يتعب على نفسه ترى، واشتغل على نفسه وخد دورات ودفع من جيبه وعرق مهارات وسهر الليل وحضر بشكل جيد عشان أنت تشوفه ناجح في هذا المكان. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. لا تقعد تتهيب وتقول أبغى أصل بالكلام، اشتغل على نفسك بشكل جيد، اعرف أنت وين. يمكن أنت مو إعلامي، يمكن أنت يا أخي كاتب، يمكن أنت معد، يمكن أنت مخرج، اعرف أنت وين واشتغل على نفسك. لا تضيع عمرك وانت في قطار ما هو لك. أحيانا البقاء في المحطة خير من الصعود على القطار الخاطئ.
0: في ناس عندهم حب الظهور،
1: هذه كارثة، هذه قسم الظهور، ينقسم ظاهرة مباشرة، لأنه راح يصل ويظهر. يا أخي والله يعني هي أمسية عموما، سامحونا. أحيانا أشوف واحد طلع في برنامج ويكتب على طول عند الترند اسمه الإعلامي، الإعلامية. ليه يا أخي؟ ليه هذا الهوس؟ عشان ظهرت في برنامج ولا ظهرت في مكان؟ المهم هو ماذا قدمت. الأمر الآخر، أنت وصلت الآن 60 و70 عمرك، قدمت في الإعلام وقدمت في الشعر وقدمت في مجالك، ترى آن الأوان أن تترجل، ما هو بلازم تبقى في الصورة دائما. هذه برضو مهم. فإحنا عندنا شخصين، واحد يبغى يظهر وهو ما هو قادر أو ما هو أهل للظهور لسه طري، وشخص ظهر وبرز لكنه يريد أن يحافظ على مكانه دائما في القمة. لا، ترجل يا أخي عن فرسك واترك المجال لغيرك.
0: أبو شهد، في ناس استسهلوا موضوع الإعلام.
1: ما هو بسهل.
0: أي أنا والله. أتكلم لك على في أشخاص من برا الدائرة أو برا المجال شايفين الموضوع الإعلام سهل، وشو وأطلع على أمسك الميكروفون وأتكلم مع الناس، ولا أطلع في الشاشة وأتكلم ومظهري وش حالاته وش زينة.
1: لكن المتخصص مثلك والمستمع الكريم المتخصص ترى تعرف ما عنده سالفة، وتقول له وكم وجدنا ومسكت على جنب قلت له حضر جيد لغتك. يعني مو بصحيح تقول حضورنا الكريم، وين الإعلام وينك فيه؟ يعني ليش ضميتها؟ في أمور بسيطة ودقيقة ترى يعرفها الشخص المتخصص. أما كثرة قد يكون عندك صوت جميل لكن ما عندك لغة، قد يكون عندك لغة جيدة لكن صوتك لا يخدمك. هي مهارات، لابد أن تعرف أنت متى وكيف وأين ولماذا. الأسئلة الصحفية اللي احنا جبناها ترى تصلح أيضا فيما يتعلق بالإعلام.
0: بس أنت مع جيل الآن شايف السوشيال ميديا وشايف الظهور السريع، وبعض الجهات الإعلامية اعتمدت على الأشخاص اللي ممكن يكونون عندهم أرقام عالية في حساباتهم، فوجدوا الطريق سهل.
1: هي والله نعتب على بعض الجهات اللي يأخذون هؤلاء الأشخاص. ثم يعني أذكر مثال، أحد الزملاء أعرفه كنه يسمع الآن، عنده مهرجان دائم يقيمه في الرياض كبير جدا، ويستعين بإعلاميين يمسكوا المركز الإعلامي. مرة جاب واحد من المشاهير معروف ترند ما نبقى اسمه، والله ما كمل شهر، بعد 10 أيام قفل ودفع الغرامة وقال خلاص. ليه؟ قال ما وصلت. قلت لك رحت الواحد مشهور بس ما هو بإعلامي عشان يمسك لك مركز إعلامي. مو بسهل ترى كلمة مركز إعلامي، فيها علاقات عامة، فيها إعلام، فيها استقبال مراسم، فيها مصورين، فيها مخرجين، فيها كيف تعرف القنوات والإذاعات وتجيبهم لك ينجحون مهرجانك. لكن أن تعرف من تأتي به أنت كشخص مسؤول أو دائرة حكومية أو جهة، تعرف من تأتي به الشخص هذا، تبغى في إيش، تبغى شوف المشهور أو الشخص المؤثر يصرح بيع سلعة إذا كان مرخص يمشي لك السلعة على طول، لكنه ما يعني يقدم لك محتوى إعلامي مكتمل الأركان، ما يقدر.
0: لا، برضو معالي الوزير الله يحفظه وضح موضوع الإعلامي، لأنه أنت تفضلت في موضوع اللي موجودين في السوشيال ميديا يذكرون أنفسهم إعلاميين والإعلام والإعلامي، ففندها أنه هذا ما يسمى إعلامي، يعني يطلع له في شغلات وكتب الإعلامي.
1: أي فرق بين الإعلاني اللي عنده موثوق وبين الإعلامي؟ الإعلام أنتم أدرى يعني أصحاب مهنة، الإعلام هو شخص أولا في في في في منصة، يعني زي اللي يقول لك صحفي حر، أنا أضحك من هذه الكلمة، ما في صحفي حر جاي من السماء، يعني صحفي تتبع الصحيفة، ما فيها كلام. الإعلامي لابد يتبع منصة، ما في شيء اسمه السناب شات أنا إعلامي، عندك منصة معينة لك تاريخ، لما أبحث عنك في وسائل التواصل ألقى إرث عظيم وكبير ومهارات وأشياء مترا، يعني مجموعة مهارات هي من تجعل الشخص اسمه إعلامي. الأمر المهم جدا، ما يحق لي أن أكتب أمام اسم الإعلامي ولا أجوزها لنفسي، لكن أحب يعرف الإعلامي طلال النفيسة، الإعلامي خالد مثلا، أستاذ خالد ممكن، لكن أنك أنت تصدر نفسك صيبة. هذا
2: يا رجل حتى اليوم مشاهير التواصل قالوا إحنا إعلاميين،
1: خلهم يشبعون فيها ما.
2: والمحتوى استراحة ومطبخ وإعلانات هذا هو المحتوى.
1: الحمد لله الآن أنت ذكرت ما شاء الله يعني جهود الوزير مسي عليه بالخير وأيضا معايده عن يعني عبر إذاعة الرياض كل عام هو بخير وجميع منسوبي الوزارة وهيئة الإذاعة والتلفزيون أنه يعني بدأ حقيقة يأخذ طريق جميل ورائع جدا في مسألة التنظيم والحوكمة ومؤسسة العمل الإعلامي. خرجوا الحمد لله الأمور الآن وضحت بشكل جيد، أصبح هناك تصريح مهني نأخذه ويجدد لنا كإعلاميين سواء مذيع مقدم برامج أيا كان مسمى. وهذا أتمنى فقط أنه الجهات الحكومية تعتمدوا، ترى ما يعتمدون للأسف، ودي يعتمد الآن أنه أول ما يقولون جيلاني نبغاك تقدم لنا الحفل الفلاني أو نبغاك تدير المركز الإعلامي، أول يقول شيء وين تصريحك، ما هو كم متابعينك.
0: صحيح،
1: في فرق. إيه هذا المهم،
0: يقول لك الحلم إعلامي والواقع استراحة.
1: والله شوف أنا وصلت والله بعد هالعمر ما معي ما بدي كبر نفسي، لكن حقيقة يعني وصلت لمرحلة قناعة المرحلة الملكية، ما عاد أشغل نفسي بهؤلاء. اللي يجي يأخذ نصيحة وأنا أستطيع أن أقدمها قدمتها، أو أنا أخذ منه النصيحة واستفيد لنفسي.
2: أسعدتنا يا جيلاني الحقيقة بهالحضور وبهذا الحديث الحقيقة حول الإعلام وصناعة الكفاءات والتدريب والتأثير مواقع التواصل والتحولات أيضا المواكبة لهذا العصر المتجدد من مرحلة الإعلام السعودي. شكرا لك ولحضورك الكريم الزميل الإعلامي الأستاذ جيلاني الشمراني، شكرا لك ولحضورك.
1: أنا شكرا لكم، الله يحفظكم.

0: وصلنا وياكم إلى نهاية برنامجنا اليوم في تعاليل، واللي استمر طيلة الساعتين الماضية من 10 إلى الآن، شرفنا على الساعة 12. كل التحايا والتقدير لكم مستمعين، شكرا لمن شاركنا من خلال الاتصال، شكرا لضيفنا اللي كان معنا على الهواء قبل قليل، الشكر موصول لكم أنتم مستمعين. هذه التحية تقبلوها من الإعداد حسن مغليث، ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان، ومن الإخراج علي بن جدو.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42%

إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي ياخذنا في رحلة ملهمة مع عقول مبدعة وشخصيات استطاعت أن تحول الأفكار إلى إنجازات حقيقية. في كل أسبوع وكالعادة نلتقي مع مخترعين ومبتكرين من أبناء هذا الوطن لنكتشف معهم كيف بدأت أفكارهم والصعوبات التي واجهوها، وكيف تمكنوا بالإصرار والطموح من الوصول إلى النجاح، لأن الابتكار اليوم لم يعد مجرد فكرة بل أصبح وسيلة لصناعة المستقبل وتطوير المجتمع. برنامج فرسان التمكين يهدف إلى دعم روح الإبداع وتشجيع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة، الإيمان بأن كل شخص قادر على التغيير والإنجاز مهما كانت بدايته بسيطة. فكم من فكرة صغيرة أصبحت مشروعا عظيما يخدم الناس ويصنع أثرا إيجابيا. وخلال هذه الحلقة سنتعرف على قصة جديدة مليئة بالإلهام. سنتحدث عن رحلة أحد المبتكرين وكيف استطاع أن يتحول شغفه إلى إنجاز نفتخر به جميعا. خليكم معنا واسمعوا معنا قصة نجاح اليوم والإبداع في فرسان التمكين. صوت واحد ومعلومة واحدة فقط تكون كافية ساعات لخداع شخص وسرقة بياناته أو أمواله من خلال دقائق فقط. ومع تزايد أساليب الاحتيال الهاتفي وتطورها المستمر، أصبح من الضروري وجود حلول ذكية تستطيع حماية الناس بشكل أسرع وأكثر دقة. ومن هنا جاءت فكرة نبيه، نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المكالمات العربية واكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المحادثة نفسها وليس بعد وقوع الضرر. لا يكتفي النظام بإعطاء تنبيه فقط، بل يقدم تفسيرا واضحا للأسباب ودرجة خطورته. طبعا تساعد المستخدم على اتخاذ القرار المناسب بثقة ووعي. يهدف نبيه إلى تعزيز الأمان الرقمي ونشر الوعي من خلال توظيف التقنية الحديثة لخدمة المجتمع وحماية الأفراد. من عمليات الاحتيال المتزايدة. هذا المشروع يجمع بين الابتكار والتقنية والاحتياج الحقيقي ليكون مثالاً على كيف يمكن للأفكار الذكية أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياتنا اليومية. واليوم سنتعرف أكثر على هذه الفكرة المميزة مع ضيفتنا بتول العطاس، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الهاتفي. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا البتول العطاس، خريجة الذكاء الصناعي بجامعة جدة، وموجودة اليوم لتمثيل فريقي في مشروع التخرج اللي اشتغلنا عليه أنا وزميلاتي سلوان حلواني، بتول أبو زيت، الهنوف السهلي، وليال جمال. مشروعنا اسمه نبيه، وهو نظام ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي

0: للكشف عن المكالمات الاحتيالية باللغة العربية أثناء حدوثها. وفكرة المشروع بدت من شيء صرنا نشوفه بشكل كبير في حياتنا اليومية، ويمكن كلنا مرينا فيه أو سمعنا عنه، اللي هي مكالمات الاحتيال. كثير ناس صارت تستقبل مكالمات من ناس تدعي أنها من البنك أو من جهة حكومية أو جهة موثوقة، وتطلب رمز تحقق أو بيانات شخصية أو معلومات مالية. والمشكلة الأكبر أنه كثير من هذه المكالمات تكون مقنعة جداً، لأن المحتال يعتمد على أسلوب الكلام والثقة والاستعجال. والشيء اللي شد انتباهنا أكثر أنه في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت تقريباً إلى 62%، وهذا رقم كبير مرة، ويعطينا فكرة عن حجم المشكلة وتأثيرها على المجتمع. فبدأنا نسأل نفسنا سؤال بسيط: إيش اللي يخلي ناس كثير تقع في الاحتيال رغم أنه عندهم الوعي؟ ولقينا أنه جزء كبير من السبب هو أن القرار يصير أثناء المكالمة نفسها، وفي هذه اللحظة الشخص يكون تحت ضغط أو مستعجل أو يسمع شخص يتحدث بكل ثقة. ومن هنا بدأت فكرتنا به، قلنا ليش ما نحاول نبني نظام يشتغل أثناء المكالمة نفسها، نظام يسمع الكلام ويفهمه ويعطي المستخدم تنبيه يساعده ينتبه قبل ما يشارك أي معلومة.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها نبيه، وش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة؟
0: طبعاً مشروعنا يركز على حل مشكلة المكالمات الاحتيالية الصوتية باللغة العربية، وهي من المشاكل اللي تنتشر بشكل كبير جداً مؤخراً، خصوصاً أن الناس صارت تعتمد على الخدمات الرقمية والتعاملات البنكية الإلكترونية بشكل أكثر. فاليوم المحتال ما يحتاج أن يرسل رابط أو يخترق الجهاز، أحياناً مجرد المكالمة وصوت مقنع وسيناريو كويس تكون كافي أن يخلي الشخص يعطي معلوماته بنفسه، سواء رمز تحقق أو بيانات بنكية أو معلومات شخصية. وبرضو في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت إلى 62% مثل ما ذكرت سابقاً، وهذا يوضح حجم المشكلة والحاجة لحلول تساعد المستخدم بشكل أسرع. والشيء اللي لاحظناه أثناء البحث أنه الحلول الموجودة إما تعتمد على تحليل المكالمة بعد انتهائها، أو تركز على نصوص ولغات ثانية أكثر من اللغة العربية. فعشان كذا في مشروعنا حاولنا نقدم فكرة مختلفة، النظام عندنا يستقبل الصوت أثناء المكالمة، يحوله إلى نص، وبعدها يحلل محتوى الكلام ويحدد إذا في مؤشرات تدل على وجود محاولة احتيال أو لا. وطبعاً اللي يميز مشروعنا إنه مو بس يعطي نتيجة نهائية إذا المكالمة احتيالية أو لا، أيضاً أضفنا ثلاث نقاط رئيسية. أول شيء إنه يشتغل بشكل لحظي أثناء المكالمة نفسها. الشيء الثاني إنه يعطي درجة خطورة توضح نسبة خطورة المكالمة وتساعد المستخدم أنه يفهم مستوى التهديد. وأيضاً ثالث شيء يقدم تفسير واضح للقرار عن طريق إبراز الكلمات المشبوهة أو المؤشرات اللي أثرت على هذا التصنيف، وهذا الشيء يعطي موثوقية أكثر للنظام وفهم أكثر للمستخدم ليش النظام صنف هذه المكالمة على هذا الأساس.
1: إيش التحديات اللي واجهتيها بتول أثناء العمل؟ وكيف تعاملتي معها؟
0: طبعا في البداية كنا متوقعين أن الجزء الأصعب بيكون تدريب النموذج، لكن مع الوقت اكتشفنا أنه أكبر تحدي كانت البيانات نفسها، لأن المشاريع اللي تتعلق بالمكالمات الاحتيالية باللغة العربية تقريبا تعتبر جديدة نسبيا، وما في قواعد بيانات جاهزة كثير تمثل مكالمات صوتية عربية واقعية بالشكل اللي احنا نحتاجه ويناسب مشروعنا. فكان لازم أول شيء نبدأ مرحلة تجهيز البيانات كاملة، وحاولنا ما نخلي البيانات محدودة أو مكررة، فغطينا أكثر من نوع من سيناريوهات الاحتيال، مثل مكالمات تطلب رمز التحقق واحتيال بنكي وانتحال جهات رسمية، محاولات جمع معلومات شخصية، وأيضا الفوز بمسابقات وهمية. وبرضو ركزنا أن يكون عندنا أمثلة المكالمات طبيعية وغير احتيالية، لأن النظام أكيد لازم يتعلم يفرق بين النوعين بشكل صحيح. ومن التحديات المهمة جداً كانت اللهجات العربية، لأن اللغة العربية تعتبر لغة معقدة نسبياً، وطريقة الكلام تختلف

0: أيضا من منطقة لمنطقة، وحتى نفس الفكر ممكن تنقال بأكثر من صيغة. فلو دربنا النظام على أسلوب واحد فقط ممكن أداؤه يقل لما يواجه لهجات مختلفة. فعشان كذا حاولنا قدر الإمكان أن البيانات تكون متنوعة وتشمل أكثر من لهجة عربية عشان نخلي النظام أقرب للواقع. وأيضا واجهنا تحدي متعلق بجودة الصوت، لأن المكالمات الواقعية مو دائما تكون واضحة، أحيانا يكون في ضوضاء أو اختلاف سرعة الكلام أو تداخل أصوات أو توقفات أثناء الحديث. فكان لازم نفكر كيف نخلي النظام يتعامل مع هذه الظروف أو يعتمد على لهجة واحدة فقط أو صوت مثالي.
1: إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعاً مشروعنا يعتمد على أكثر من تقنية حديثة تشتغل مع بعض على شكل مراحل مترابطة، لأنه الهدف ما كان نبني نموذج واحد فقط، بل نبني نظام كامل يقدر يستقبل المكالمة ويحللها ويعطي قرار مفهوم للمستخدم. أول مرحلة عندنا تبدأ باستقبال الصوت أثناء المكالمة، لأن المشروع أساس إنه يتعامل مع المحادثات الصوتية. بعدها نستخدم تقنية التعرف التلقائي على الكلام، وهي المرحلة اللي تحول الكلام المسموع إلى نص مكتوب بحيث أن النظام يقدر يفهم محتوى المحادثة ويحللها. وبعد ما يتحول الكلام إلى نص ننتقل لمرحلة ثانية وهي معالجة اللغة الطبيعية، ومن هنا يبدأ النظام يفهم الكلمات مو كحروف فقط، لكن يحاول يفهم المعنى والسياق وطريقة الكلام. وهذه المرحلة تعتبر مهمة جداً، لأن المحتال أكيد ما راح يستخدم كلمات مباشرة، يعني ما راح يقول لك أنا محتال، أنا راح أنصب عليك، أنا راح أسرق فلوسك، لكنه بيستخدم أساليب إقناع أو استعجال، أو أنه يطلب معلومات بطريقة ممكن تبان للبعض أنها طريقة طبيعية. وبعد كذا يدخل النص إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المحولات أو الترانسفورمرز، وهي نماذج متقدمة تساعد على فهم العلاقة بين الكلمات داخل المحادثة وتحديد إذا في مؤشرات تدل على وجود احتيال. وخلال المشروع جربنا أكثر من نموذج وقارنا النتائج إلى أن اخترنا النموذج اللي أعطى أفضل أداء مع اللغة العربية وفهم السياق واللهجة، ووصلنا إلى دقة 98%، وكمان أضفنا درجة الخطورة بحيث المستخدم يقدر يعرف مستوى التهديد بدل ما يشوف قرار نهائي فقط. فالشيء اللي يميز مشروعنا أن التقنيات ما كانت هدف بحد ذاتها، لكنها كانت وسيلة عشان نبني نظام يساعد المستخدم طريقة عملية وواضحة ويعطيه تنبيه أثناء المكالمة بدل ما يكتشف المشكلة بعد ما تصير. والحمد لله قدرنا نوصل لدقة عالية جدا.
1: سؤال جدا مهم بتول، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: الحمد لله قدرنا نوصل لنموذج أول قابل للتجربة، وهذا بالنسبة لنا كان من أكثر المراحل اللي تحمسنا فيها، لأنه أخيرا شفنا الفكرة اللي كانت على الورق والشغل اللي اشتغلناه سنة كاملة يتحول إلى شيء فعلي يشتغل قدامنا. من بداية المشروع كان هدفنا ما يكون مجرد تدريب نموذج وقياس دقة وبعدها نوقف، كنا نبغى نوصل لمرحلة نقدر نشوف فيها كيف ممكن المستخدم يتفاعل مع النظام فعلا. فعشان كذا اشتغلنا على ربط أجزاء النظام كلها مع بعض، بداية من استقبال الصوت ثم تحليل الكلام، وبعدها عرض النتيجة بشكل واضح للمستخدم. وأيضا صممنا واجهة تفاعلية تخلي المستخدم يشوف رحلة التحليل كاملة، يعني المستخدم يبدأ التجربة يتكلم أو يدخل المحادثة، وبعدها النظام يبدأ يستقبل الصوت ويحلله تدريجيا، وفي النهاية تظهر النتيجة وتشمل هل المكالمة آمنة أو فيها مؤشرات احتيال، درجة الخطورة، الكلمات أو المؤشرات اللي أثرت على القرار، وتوضيح مبسط يساعد المستخدم يفهم النتيجة. وهذا الجزء كان مهم بالنسبة لنا، لأنه ما نبغى المستخدم بس يشوف تنبيه، نبغى يفهم ليش طلع هذا التنبيه.
1: أخيرا، هل هناك خطوات مستقبلية لتطوير هذا المشروع؟
0: طبعا عندنا خطط كثيرة للتطوير إن شاء الله مستقبلا، وإحنا من البداية كنا نشوف أن مشروع نبيه مو نهاية الرحلة.

لا بالعكس، نشوف نقطة بداية ممكن نبني عليها أشياء كثير مستقبلاً، لأنه فكرة المشروع أصلاً مبنية على مشكلة موجودة بشكل مستمر وتتطور مع الوقت، فطبيعي أنه الحل نفسه يحتاج أنه يتطور ويواكب هذه التغييرات. أول شيء طبعاً نطمح له اللي هو توسيع البيانات. خلال المشروع اشتغلنا على تجهيز البيانات أنها تكون مناسبة للنظام، لكن في المستقبل نطمح أن نضيف عدد أكبر من المكالمات الواقعية ونغطي سيناريوهات كثيرة للاحتيال. وبرضه نطمح أن ندعم لهجات عربية أكثر، لأن اللغة العربية متنوعة جداً، وكل دولة وحتى كل منطقة لها طريقة مختلفة في التعبير واختيار الكلمات. فكل ما زادت اللهجات والسيناريوهات المختلفة، كل ما صار النظام أقرب للواقع وأكثر قدرة للتعميم. والشيء الثاني اللي نطمح له هو قدرة تطوير النظام على فهم سياق المكالمة بشكل أعمق، مو بس يكتشف الكلمات المشبوهة، لكن فهم طريقة الإقناع ونبرة الحديث ومشاعر المتكلمين، وهل في ضغط أو استعجال أو أساليب تستخدم للتأثير على الشخص. وهنا ممكن مستقبلاً نضيف خصائص مثل تحليل المشاعر أثناء المكالمة، تحليل أسلوب المتحدث، وفهم نمط الحوار بشكل أكبر. وبرضه من الأشياء المهمة جداً بالنسبة لنا هي تحسين سرعة الأداء، لأن المشروع حالياً يشتغل بشكل لحظي، لكن مستقبلاً نطمح بأنه يكون أسرع وأكثر كفاءة بحيث يشتغل بسهولة على الأجهزة المختلفة. وكمان نطمح أن النظام ما يكون مرتبط فقط ببيئة المشروع، لكن يكون قابل للدمج مع تطبيقات أو منصات حقيقية. فمثلاً مستقبلاً ممكن يكون داخل تطبيق الجوال أو كإضافات أثناء المكالمة، أو يندمج مع أنظمة حماية وخدمات رقمية. وبرضه من الأشياء اللي فكرنا فيها مستقبلاً كمان استخدام نماذج أخف وأسرع، بحيث يكون التشغيل عملي أكثر وعلى نطاق أكبر. لكن في النهاية هدفنا مو أنه المشروع يستبدل قرار الإنسان، هدفنا أن يكون أداة مساعدة تعطي المستخدم وعي إضافي وتنبيه في الوقت المناسب. وأعتقد أكثر شيء تعلمناه من المشروع أنه كثير من الأفكار تبدأ كسؤال بسيط أو مشكلة يومية، لكن مع البحث والتجربة ممكن تتحول إلى حل فعلي له أثر. وإن شاء الله نتمنى نشوف نبيه مستقبلا يكمل ويتطور ويكون جزء من حلول تساعد على حماية المستخدمين وتقليل المخاطر المرتبطة بالمكالمات الاحتيالية.

وفي ختام حديثنا اليوم عن نبيه، نقدر نعرف أن التقنية ما عادت مجرد أدوات نستخدمها في حياتنا اليومية، أصبحت وسيلة لحماية وصنع بيئة أكثر أماناً ووعياً. مع تزايد أساليب الاحتيال وتطورها بشكل مستمر، أصبح من المهم أن نواكب هذا التطور بحلول ذكية نعتمد فيها على ابتكارات وعلى ذكاء اصطناعي. مشروع نبيه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الرقمي من خلال اكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المكالمات العربية، وتقديم تنبيهات واضحة تساعد المستخدم على اتخاذ القرار الصحيح قبل وقوع الضرر. وهذا يبين لنا كيف يمكن لفكرة مبتكرة أن تتحول إلى مشروع يخدم المجتمع ويحقق أثراً حقيقياً، كما أن المشروع يعكس أهمية دعم المبتكرين والشباب أصحاب الأفكار الإبداعية، لأن المستقبل يبنى بالأفكار الطموحة اللي تسعى لحل المشكلات وتطوير جودة الحياة. ربما تكون فكرة بسيطة اليوم هي الحل الكبير الذي نعتمد عليه غدا، وفي النهاية يبقى الوعي هو خط الدفاع الأول، والتقنية الذكية هي السند الذي يساعدنا على حماية أنفسنا ومجتمعنا. ونتمنى أكيد أن يكون هذا الموضوع قد أضاف لكم معرفة جديدة وإلهام للتفكير في دور الابتكار ومواجهة تحديات العصر. شكراً لكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وإلهام جديد وفكرة جديدة ومشروع بالتأكيد جديد ومبدع آخر مع فرسان التمكين. من الإعداد رغد الحارثي، ومن التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. نلتقيكم على خير، مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم الله. هل تحس أنك ودك تكون القراءة من هواياتك لكنك ما قدرت؟ ترى لست وحدك يا كثر اللي مثل حالتك. حتى الناس اللي يمارسون القراءة بنهم تمر عليهم فترات يفترون فيها عن القراءة وينفرون منها. أول سؤال يجب أن الواحد يسأله نفسه اللي ناوي طبعا يدخل عالم القراءة، إنه يقول أنا ليش ودي أمارس القراءة؟ وعلشان تتضح الصورة نجيب مثال، وبالمثال يتضح المقال. الشخص اللي يمارس الرياضة بانتظام مع ما فيها من جهد بدني وما تتطلبه من تخصيص وقت لممارستها يوميا، لابد يكون حاط هدف يبي يصل إليه من خلال ممارسة الرياضة. فهذا مثلا يمارسها لأنه يبي صحته تكون جيدة، والثاني يبي يخفف من وزنه، الثالث يبي يصير من أبطال كمال الأجسام أو لاعب في رياضة من الرياضات، وهكذا. إذن لازم يكون فيه دافع قوي يدفعك لممارسة الرياضة علشان تعطيها من وقتك وجهدك وحتى مالك لما تشترك في نادي أو تشتري جهاز تمارين. القراءة نفس الشيء، فقط إذا كان عندك دافع يدفعك لها بتعطيها من وقتك ومالك وجهدك الذهني، والجهد الذهني عند كثير من الناس أشق من الجهد البدني. كثيرين يظنون أن الأشخاص اللي يمارسون القراءة يمارسونها تسلية أو مجرد هواية أو حتى شغف. أنا ما بيتكلم بالنيابة عن القراء، ولا أزعم حتى أني واحد منهم لأني مقصر في هالجانب كثير، لكني ما أظن أبدا أن هذا الكلام صحيح. سبب ظني هو أن القراءة، طبعا حنا نتكلم عن القراءة العميقة في الكتب الجادة الثقيلة مثل ما قلنا، فيها مشقة ذهنية كبيرة، والإنسان لو اتبع هواه، وكلمة هواية تلاحظون مأخوذة من الهوى، كان أعطى نفسه هواها وما بذل أي جهد لا ذهني ولا بدني. لكن بما أنه عاقل يدري أن إعطائه نفسه هواها بيدمره ويدمرها، ولذلك يدرس ويتعلم ويعمل ويشقى ويكد، لأنه يدري أن الشقاء طريق الراحة، والراحة طريق الشقاء إذا كانت راحة مستمرة أو في غير وقتها. فاللي يمارس القراءة لابد أنه تكون عنده دوافع، مثلا أنه هو يصير مؤلف بعدين، أو كاتب أو شاعر أو أديب. وممكن هو مؤلف أو كاتب أو شاعر أو أديب لكنه يبي يطور نفسه ويرفع مستواه بالقراءة علشان يرفع مستواه في الكتابة. ممكن يكون باحث أو أكاديمي فلابد يقرأ، ممكن إعلامي صانع محتوى فيحتاج يكون عنده ذخيرة معرفية علشان عمله، وهكذا. وأحيانا يكون هدفه من القراءة أنه يكون قارئ فقط، يبي يحس أن عقله يتغذى ويتنور، يبي يحس بالامتلاء. ثم بعد ما يصير قارئ وبين قوسين يمتلئ، تلمع بذهنه فكرة أنه يستغل هالمزية اللي عنده، فيبدأ يجرب نفسه في الكتابة أو صناعة المحتوى المسموع أو المرئي، وتضبط معه على قولتهم، مع أنه ما كان حاط هالشيء بباله أول وما سعى له ولا حتى توقعه. ومع وجود الهدف لازم تكون العزيمة والإرادة موجودة مع الجد والاجتهاد والسعي لتحقيقه، ولا صار مجرد أمنية. ولازم نعرف أن العلم عزيز. لو القراءة متعة مثل متعة والله مشاهدة مباراة كان كل الناس صاروا مثقفين، لكنها شاقة لأنها عظيمة، فما يستطيعها إلا اللي عنده همة عظيمة مثلها. وعلى قولة المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الحديث ذو شجون لكن وقتنا انتهى، بنكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء.
1: خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018، ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: التلوث والنفايات.
3: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة البخور الحساوي، منتج عطري يحضر على شكل أقراص يدخل فيها العود كمكون أساسي، ويعتبر من الحرف القديمة والعريقة في الأحساء. تبدأ حكايته باختيار أجود المكونات وتمتزج فيها الخبرة مع أسرار الخلط لين تتكون أقراص تفوح منها ريحة الأصالة. وضيفنا اليوم المدرب والحرفي أحمد بن عبد الله الجدي.
5: البخور الحساوي يعتمد على أكثر من خطوة. أول خطوة إن إحنا نطحن العود مع مسك الغزال مع شوية زعفران. الخطوة الثانية نكون نضيف سكر النبات مع ماء الورد على النار، حيث إننا نستخدم السكر كمثبت عطري ومشعل، لأن في الآخر راح يتحول إلى جمرة عشان ما يموت البخور. زي ما تشوفين الآن هذه المرحلة ما قبل الأخيرة. بعد ما نطحن مسك الغزال مع العود، بعد ما نحط على النار السكر مع ماء الورد نمزجه زين، بعد طبعا ما يستوي السكر نطفي النار ونضيف العود. لما نضيف العود نمزجه زين، وزي ما تشوفين الآن نسوي له فرش،
4: لأنكم أنتوا تسوونه قرص ما تسوونه كمعمول مكور.
5: المكور ده مو بحساوي، الحسة تصنع البخور الله يعطيه العافية من أكثر من 800 سنة قرص، كلهم يسوونه في منازلهم كعادة كثقافة كتراث، يحبون التبخير في المناسبات غير المناسبات بعد الطبيخ.
4: أنا لاحظ ما شاء الله ريحته قوية، ما أدري ليش تذكرني بريحة بيت الجدات.
5: إيه، هو يعتبر أول بخور قاموا يسوون العرب بالطريقة ذي. أما المعمول اللي ذكرتيه يعني جديدة فكرته، مش قديمة.
4: طيب أنا ألاحظ الحين وأنت تضربه بيدك عشان تسوونه زي القرص قطعة واحدة، لاحظت إنه عادي تضربونه هو حار، غريب يعني إنه ما يمسك بيدك.
5: أنت شفتي إحنا فرشنا له تحت عود ونحط فوق عود برضو من نفس العود اللي إحنا طحناه في البداية، عشان يصير تحت عود وفوق عود وفي بطن عود، يصير غني بالعود، وفي نفس الوقت عشان ما يمسك ما يلصق في يدي احنا نستخدم ان احنا نصب فوق العود. بينما اللي نسوي في قوالب زي ما شفتي زي الشوكولاتة ما يحتاج ان احنا نطقه، فما نحط فوق عود، نكتفي باللي يكون تحت عود بس.
4: طيب تحتاج انكم المكونات تحطونها بكميات معينة بنسب معينة؟
5: شوفي، كان في الماضي كل بيت له رونقه له ريحته، في ناس تزيد المسك، في ناس تزيد الورد، ناس تزيد

0: زيت الزعفران، ناس تنتقي عوده تكون مميزه، فمن هنا يصير نوع من التغيير. اما الخطه يعني بشكل عام واحده، ان زي ما ذكرت ليش نطحن العود مع مسك الغزال مع الزعفران، ان احنا نطبخ له سكر نبات مع ماي الورد، ان احنا نفرشه بالطريقه هذه، تنطبق العمليه على جميع الاعواد.
1: طيب اذا انت زودت كميه معينه، ريحه معينه، ما تخرب الخلطه؟
0: إلا كل شيء بقدر، يعني
1: لأن أنت قبل شوي تقول إنه في بعض الناس يحبون يزودون ريحة معينة، هذه الزيادات أنا أحس أحياناً تخرب.
0: صحيح، هي شوفي ترى في إحدى المراحل هي معالجة مسك الغزال، مسك الغزال تجي ريحته حيوانية، فمرحلة تحسينه أو معالجته تكون مثال، يعني لما نقول إحنا راح نطبخ نص كيلو، في النص كيلو هذا تكون ثلاث نقاط ورد فقط، نقطتين مسك فقط، أربع نقاط زعفران فقط، هذا في الستاندر الريحة اللي الأغلبية يتعامل اللي الأغلبية يستخدمونها بشكل يومي. فشفت المقدار، لأنا أتكلم بالنقط مش هذه اللي معالجة مسك الغزال عشان تبقى ريحته جيدة مش حيوانية.
1: طيب أنت الحين عندنا الأدوات جاهزة وكذا، ألاحظ أنه تحتاج، قبل شوي لما شفتك حاطها على النار، أنه يحتاج تحريك باستمرار وله وقت معين، مو تخليه لمدة طويلة، لأن إذا صار مدة طويلة ممكن يتماسك بالقدر نفسه.
0: نعم، يحجر في الجدر أصلا. يعني هو في بعض العلامات ويعتمد على، يعني ما يصير يكون ياخذ أكثر من وقته، يعني شلون أوصف لك، أن يعني مقدار وقت معين فقط، يعني في قراءة تطلع في فوق سطح القدر بأن السكر خلاص، أكثر من كذا ممكن يجف قبل تصب على ال،
1: يعني كأنه يحترق.
0: لا مو يحترق، يجف.
1: إيه بس يجف.
0: يحجر.
1: طب لما يطول على النار، يعني ظل فترة طويلة على النار، غير إنه يعطيك علامات إنه جف وكذا بسبب السكر، ما تلاحظ مثلاً إن الريحة تتغير؟
0: لا، هو أصلاً مجرد ما إنه يأخذ دقيقة إضافية ما نقدر نسوي قرص.
1: يعني هو كم تقريباً يحتاج على النار؟
0: تقريباً 20 دقيقة.
1: 20 دقيقة كم تطلع لك قرص؟
0: زي ما شفتي الآن.
1: أنا شفت قرصين.
0: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين.
1: أي.
0: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين، لأن أنت الحين لو لاحظتي جف الحين، وأنا أتكلم معاش ترى ما أخذنا خمس دقائق. شوفي، حط يدك عليه كذا تشوفينه صار حجري. فيفترض أنه مجرد ما نصبه ونحط فوق هذا العود، مجرد ما ينفرش يجف. ولو ما صبيناه أصلا حجر في القدر. بوريك عينة، شوفي هذه عينة لمتدربة عندي، طبعا أنا أدرب هنا، حجر في القدر قبل تصبه، يعني ما لحقت إنها تصبه، وهذه في فرق دقيقة واحدة بس.
1: طب إذا حجر خلاص ما نقدر نستخدمه صح؟
0: لا، نعمل له إعادة تدوير، يعني مثلا كل مرة نطبخ نحط مقدار 20 جرام 30 جرام منه، المقدار هذا اللي تشوفينه كإعادة.
1: طيب أنت من البخور الحساوي تقدر تشكله بأي شكل تبيه، لكن هو أساسا معروف عنا أنه قرص، وأنه أنتوا تسوونه كقرص، بس ما يمنع لو شكلته مثلا يسوون منه في التوزيعات وكذا؟
0: إيه، عندي قوالب زي قوالب الشوكولاتة صبينا منه، بس طبعا قوالب الشوكولاتة ما نقدر نسوي نفس الكمية هذه. بتكون أقل كمية، لأنه راح على ما يجف بسرعة، فما يمدي أنه يأخذ حجم القالب، فكل مرة نسوي كمية أقل عشان ندارك. أما كذا زي ما أنت شفتي كقرص تكون خلاص، هي طقة واحدة وبسطة واحدة وخلاص. أما غوالب فنضطر إحنا نسوي كميات أقل عشان نقدر نلحق عليه قبل ما يجف. يعني الآن أنت شفتي صبيت صبتين كبار وجف بسرعة، فمثلا لو بصبه في القوالب الصغيرة هذه ما بقدر أغطي اللي أنت شفتي الغالب هذا كله. إحنا شكلنا توزيعات وشكلنا شكل الكاكاو، عملنا له تغليفة جميلة بحيث إنه يكون هدية حساوية مثلا، أو حتى طريقة الاستخدام تكون أسهل، والحمد لله رب العالمين.
1: الحين صرتوا تضيفون لها دهون وزيوت عطرية مختلفة عشان لو نقول للجيل الجديد؟
0: لا، عملنا للجيل الجديد، عندي مجموعة سويناها بروايح حتى فرنسية، في مجموعة لا زي ما شفتي انت بالروايح القديمة اللي تعتمد على الزعفران ومسك الغزال والعود، بس ضفنا على بعض الأغراض زيوت عطرية مميزة ولقيت استحسان قوي.
1: بس انتو كذا لما تضيفون روائح بس عشان تواكبون الجيل الجديد وكذا، لكن الأساس انتو تسوون البخور الحساوي على أصوله.
0: إيه، هو أصلا نفس الفكرة، اللهم أن إضافة زيوت عطرية.
1: إيه.
0: ولا نفس الخطة الأولية، بس قبل لا نصبه نكون بعد ما طفينا النار نضيف الزيت العطري بحيث انه يكون يعني زي ما ذكرت لك يناسب الجيل الجديد هذا.
1: طيب احنا تكلمنا عن درس الحساوي وتكلمنا عن الاضافات وكذا، انا متدربة ودي الحين أطبق، إيش الأشياء الأساسية اللي لازم أنا أوفرها عشان أبدأ أشتغل على القرص الحساوي؟
0: الأشياء الأساسية
1: يعني قول لي من الصفر إلى العشرة، وإيش الأشياء اللي لازم أوفرها عشان أبدأ؟
0: أول شيء ننتقي العود، إنه ما يكون مجرد خشب، يعني يكون عود جيد، نجيبه ونضيف عليه مسك الغزال ونطحنه مع بعض بحيث أنه يتجانس. الشيء الثاني نكون جهزنا العود أوردي. الشيء الثاني نكون سكر نبات. سكر نبات يستخدم بدل الجليسرين، الجليسرين تستخدم الشركات والمصانع للبخور الحديث، بس هذه يبقى مادة صناعية كيميكال. احنا ما زلنا محافظين على الرنج القديم انه يكون منتجنا طبيعي 100%. فنحضر سكر النبات مع نسبة معينة من ماء الورد ونطبخه الى مقدار معين يعني من الوقت، تطلع في علامات نقول السكر استوى، نقوم نطفي النار ونضيف عليها العود اللي احنا طحناه. قبل هذا كله نكون عملنا الفرش اللي انت شفتيه على الطاولة عشان لما نصبه على الطاولة هذه ما يلصق، مجرد ما يمزج على طول نصبه على الفرش ونكب فوقه عود ونطقه باليد عشان ما يلصق فينا بعد. انت كده خسير سويت القرص البخور الحساوي.
1: حلو، انت حطيته في قدر، اي قدر طبعا معدن معروف، والملعقة لازم تكون خشب ولا عادي لو كانت الملعقة اللي بحرك فيها تكون حديد؟
0: هي كل ما كانت خشب اسهل عشان ما تسخن هذا شيء. الخشب النوعيات اللي انت شفتي هي عندي تكون طويلة، القدر مش معدن، ترى أنا يكون في قدر زي ما ذكرت زي ما تشوفين يكون خفيف الوزن، وهو نفسه خفيف، سمكه خفيف عشان يختصر وقت الطبخ.
1: أي لا صار سمكه خفيف الحرارة توصل للمواد بشكل أسرع.
0: صحيح، لما يكون خفيف يكون يسخن بسرعة، لما يكون خفيف في الوزن برضو يساعد إن الواحد يعني يتحرك فيه بشكل أسرع. تخيلي هذا القدر لو يصير وزنه 2 كيلو بنحط فيه بعد 2 كيلو يصير ثقيل. فإحنا يعني القدر هذا أفضل نوع تقدرين تقولين يعني السماكة حقته لطبخة البخور. كل قدر له عطره الخاص، عوده الخاص، بخوره الخاص. يعني ما يصير أسوي بخور بيتكم في قدر بخور بيتنا، أنت لك مغاديرك والقدر بيبقى فيه بقايا محافظة على ريحة بخوركم. فكل بخور له قدرة،
1: يعني كل مثلا أنت تشتغل على طلبيات ما شاء الله، فكل طلبية تسويها لها قدرها الخاص فيها. نعم. لأن القدور تمسك فيها الروائح الطلبية اللي قبل.
0: صحيح، بعدين أنت شفتي هذه البقايا اللي في القدر هذه ترجع إعادة تدوير بعد لجل نطبخ، هذا كله يذوب ويرجع في قدرة. يعني ما محتاجين احنا نروح نوديه نغسله ونسويه يعني من جديد، خلاص يبقى بقايا للطبخة الجاية. لأن أصلا المواد هذه يعني أصلية ومكلفة.
1: ويبقى قرص البخور الحساوي شاهد حي على أصالة الموروث وتفاصيل حرفة ساقتها الأيادي بحب وصبر، ويواكب هذا الفن العريق روح الجيل الجديد بإضافة روائح متنوعة تجمع بين عبق الماضي وذوق الحاضر. حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن للملك للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضاً بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: إعداد حمد الهاجري.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم أعزائنا في بداية حلقتكم من برنامجكم الأسبوعي بريد المستمعين،
0: ونتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم.

أعرف إذا كان الأخ السائل يعني بسؤاله إذا كان الجرح ينزف لمدة أطول عن العادة أو أن الجرح لا يلتئم بسرعة كما يحدث عند المرضى الذين لا يعانون من مرض سكر الدم. فإذا كان السؤال الأول هو المقصود فهذا ليس بصحيح، إذ أنه لا يوجد أي برهان علمي على أن مرض السكر يعانون من ذلك، بل العكس، فإن معظم التغيرات التي تصيب الجهاز المسؤول عن التجلط أو التخثر تسبب تغيرات في الشرايين تماما عكس ما ذكر السائل المستمع، إذ ترتفع قابلية هذه الشرايين لأن تتكون في غلافها الداخلي تجلطات تسبب ضيق هذه الشرايين وبالتالي مشاكل خاصة في الأطراف ينتج عنها انخفاض كمية الدم الموصول إلى هذه الأطراف وبالتالي التجرحات والجرجريت. أما إذا كان السؤال المقصود تأخر اندمال أو التئام الجرح فهذه ظاهرة ملحوظة وأسبابها كثيرة وتفسير أسبابها معقدة، سأذكر بعض هذه الأسباب أو العوامل، وأهمها أن هناك خلايا في الدم مسؤولة عن تكوين ما يعرف بمادة الكولاجين، وهي المادة التي عند تكوينها يلتئم الجرح بما يعرف بظاهرة التليف، ولا شك أن جميعنا جرحنا ولاحظنا كيف يلتئم الجرح. هذه الخلايا تتأثر بارتفاع السكر وتصبح غير قادرة على تكوين مادة الكولاجين وبالتالي غير قادرة على القيام بعملها بشكل صحيح. أما العامل الآخر المهم في عدم التئام الجروح فهو قابلية جروح مرضى السكر مهما كانت أسبابها للالتهاب، والعوامل التي تسبب هذا أيضا كثيرة، نذكر منها أولا جهاز المناعة المسؤول عن الدفاع في الجسم ضد البكتيريا المسببة للالتهاب وتطويق مكان الالتهاب، وأذكر بالذات خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن هذا تتأثر بارتفاع السكر وبالتالي لا تستطيع القيام بواجبها على الشكل الصحيح فترتبع نسبة الالتهابات وبالتالي لا يلتئم الجرح. كما أن مقدرة خلايا الدم البيضاء هذه على قتل البكتيريا وهي من أهم مزاياها تقل بوجود ارتفاع السكر. وهناك أيضا عامل آخر هو أن

وليس كل أنواع البكتيريا، وبالتالي يحدث الالتهاب الذي يؤخر التئام الجرح. أرجو أن أكون بذلك قد وفقت في أن أفسر سؤال أو أجيب على سؤال الأخ المستمع عن سبب عدم التجلط عند مرضى السكر وعدم التهاب الجروح.

0: ولد أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بمعرة النعمان يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول لعام 363 الهجرة في بيت عز وشرف وعلم.
1: فوالده كان يتولى قضاء المعرة، واشتهر بعلمه وفضله، وأخذ عنه أبو العلاء علوم اللغة والنحو.
0: أصابه الجدري في طفولته وأفقده بصره.
1: تجول في الشام فزار حلب وأخذ عن محمد ابن عبد الله بن سعد النحوي، ورجع منها عام 84 و300 للهجرة، وزار اللاذقية وكذلك طرابلس،
0: ثم رحل إلى بغداد فسمع من عبد السلام بن الحسين البصري، ولكنه تعرض لإهانة من الشريف المرتضى وعاد إلى معرة النعمان ولزم بيته سنة 400 للهجرة.
1: ومن ثم شرع في التصنيف والتدريس، فقصده الطلبة من الآفاق، وكاتبه العلماء والوزراء، وأطلق على نفسه رهين المحبسين لعزلته وعمه.
0: ومن أشهر من أخذ عنهم المعري معرفه أبو المكارم عبد الوارث ابن محمد الأبهري، وأبو تمام غالب ابن عيسى الأنصاري، والخليل بن عبد الجبار القزويني، ومحمد بن أحمد ابن أبي الصفر الأنباري وغيرهم.
1: ومن أشهر طلابه القاضي أبو القاسم علي التنوخي، وأبو زكريا يحيى ابن علي التبريزي.
0: وكان في الطور الأول من حياته يماثل غيره من الشعراء، ويعجب بالمتنبي ويحاكيه، ويمثل ديوان سقط الزند هذا الشعر:
1: ولقد أتقن العلوم العربية على اختلافها، كما كان متبحرا في العلوم الدينية والعلوم الفلسفية والطبيعية، فقرأ ما ترجم من الكتب الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية.
0: وخالف أهل عصره في كثير من أفكارهم ومعتقداتهم الاجتماعية، ونظم ذلك شعرا في اللزوميات والتي التزم فيها أن يقيد نفسه بقواعد في الصياغة والقوافي غير الضرورية، فسميت بلزوم ما لا يلزم أو اللزوميات.
1: ألف عدة كتب أهمها رسالة الغفران والفصول والغايات.
0: والقارئ للزومياته يستنتج أنه أحاط بمعارف عصره، وكثيرا ما استشهد في لزومياته بطرائف علمية وأسماء تاريخية ومواقع جغرافية وموضوعات فقهية وقوانين منطقية.
1: وقد ساعده على ذلك كله حافظة قوية وعقل فذ، وفي كتب الأدب كثير من القصص الدالة على عظيم ذكائه، وقال عن نفسه:
0: ما قرأت شيئا إلا وحفظته، وما حفظت شيئا ونسيته. وقد توفي في أوائل شهر ربيع الأول عام 449 للهجرة.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: سجل

خليل الفزيع. إخراج خالد الربيعة. أحبتنا في كل مكان، أهلا بكم إلى رحلة الليل والشعر والنغم.

أما هواك فإن تقادم عهده فشفيع وجهك ما يزال يجده. لا تحسبن على التقاطع والنوى ينساك مشتاق تعاظم وجده. يهواك ما هب النسيم وحبذا نفح النسيم الحاجري وبرده. يهواك ما هب النسيم وحبذا نفح النسيم الحاجري وبرده. ما كان يكلف بالرياح صبابة لولا تجنيه ولولا بعده. تسري إليه بنفحة من عقده إن المنى فيما تضمن عقده. ماذا الملام مع الغرام وفي الحشا منه لهيب. ماذا الملام مع الغرام وفي الحشا منه لهيب هوى تضرم.

يمينا لقد بالغت يا خل بالعدل، وما هكذا فعل الأخلاء بالخل. إذا أنت لم تسعد خليلك في الهوى فذره، لقد أمسى عن العدل في شغلي. ولا تحسبن اللوم يذهب وجده، فلومك بالمحبوب يغري ولا يسلي.

أتمشى النسيم وهو عليل في مغانيك ساحبا أذيالا. أتمشى النسيم وهو عليل في مفانيك ساحبا أذيالا، حيث وجه الشباب طلق نضير والتصابي غصونه ميالا. ولنا فيك طيب أوقات أنس، ليتنا في المنام نلقى مثالا. وبأرجاء جوك الرحب سرب، كل عين تراه تهوى جمالا. من فتاة بديعة الحسن ترنو، من جفون لحاظها قد تالا. ظبية تبهر العيون جمالا، وغزال تغار منه الغزالا. أتمنى في النوم زور خيال، والأماني أطماعها

يا غائبين، وفي الفؤاد لبعدكم نار لها بين ضلوع ضرام. لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى ولا تدنيكم الأحلام. نغصتم الدنيا علي، وكلما جد النوى لعبت بي الأسقام. ولقيت من صرف الزمان وجوره ما لم تخيله لي الأوهام. يا ليت شعري كيف حال أحبتي، وبأي أرض خيموا وأقاموا. ما لي أنيس غير بيت قاله صب رمته من الفراق سهام. والله ما اخترت الفراق، وإنما حكمت علي بذلك الأيام.

0: بقيت وقد شطت بكم غربة النوى، وما كنت أخشى أنني بعدكم أبقى. وعلمتموني كيف أصبر عنكم، وأطلب من أسر الغرام بكم عتقا. فما قلت يوما للبكاء عليكم رويدا، ولا للشوق بعدكم رفقا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: وسع صدرك.

إعداد وتمثيل عبد العزيز الهزاع. إخراج سعد خميس.

0: أقول يا ناصر.
1: سمي يمه.
0: يا وليدي أشوفك طولت المسألة. حنا يا وليدي كنا لك كم مرة وأبو قال لك كم مرة، ويعني يا وليدي يعني شف لك حل. وشوفيه وشوفيه وشوفيه وشوفيه يا وليدي، إلى متى ننتظر؟ الدنيا تركض وأنا ودي أشوف عييلك يا وليدي.
1: إيه الزواج،
0: إيه الزواج
1: يا ممتي توي، ما بعد يا ممتي تو كونت نفسي. الزواج يبغى الإنسان اللي إذا واحد قدم للزواج لازم يأمن سكن ويأمن حياته الزوجية، ويعني يفكر قبل ما أنه يقدم للزواج، مو بس اسم زواج وبس. الزواج يا ممتي مسؤولية
0: مسؤولية مسؤولية، ذبحتني من كلمة مسؤولية مسؤولية. يا وليدي الحمد لله الخير واجد الحمد لله، يعني ما في شيء إن شاء الله قاصر، وإذا قصر شيء عمك بعد ما هو مقصر عنك، وابوك مو مقصر، وأنا بعد ما مقصر. المهم هذا يعني شيء مو معقول، هذا أبوك جاء.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا أبو.
2: هلا، وش عندكم؟
0: أبد والله

0: تيسر إن شاء الله.
1: إيه بس أنا زي ما قلت لكم أنا انبغي يصير شيء، بس مع العلم أني أنا هالسنة ما أعتقد، لكن إن صار شيء وقسم الله شيء طبعا أنا بأخذ شقة. خذ شقة إن بغيت تأخذ قصر، المهم من أمك أنك يعني تزوج وبس، يجيب الله لك إن شاء الله ذرية إن شاء الله. سمي أجل شوفوا اللي تشوفونه إن شاء الله.
0: خلاص خلاص وافقت.
1: وافقنا بس والله أنا ما أدري
0: ما أدري ما أدري.
1: اسمع من أمك أنا علمتك، خلاص ترى الصبر له حدود. خلاص يا أمك خلاص اللي تشوفينه.

0: أقول يا مزنة
1: سم،
0: أشوف الولد عقب ما أنه تزوج أشوفه يعني ما عاد يجي ولا شيء.
1: إيه هذا قطع القلب. أنا ما أدري وش بقول، بس الحين أنا الحقيقة أفكر، وإلا فكرت قلت أنا المخطية اللي خليه يتزوج. أنا
0: لا مهم يعني مخطية، لا هو الزواج مفروض، بس إنه ما ينسانا الحين يقعد أسبوع ما عمره طب علينا ولا عمره يعني ولا شيء.
1: إيه هذا بنت الناس هذه سلبت عقله، سلبت مخه. هذا مو معقول، هذا مفروض انه يعني يتذكر اهله اللي ربوه من يوم انه يمص صبعه وعندنا وولادنا، ويوم انه تزوج خلاص اختفى ما سلنا ولد. اللهم صل على النبي، البيت فاضي.
0: والله يا بنت الحلال اني ما ادري وش بقول، بس انا الحقيقه محتار، والله انا محتار.
1: محتار ما محتار، طب فيه انت لا جاء طب فيه، قل له. وأنا إذا منك تعبت من الحسي خلنا بعدنا أدلي بدلوي، ودلوي بيصير مليان إن شاء الله، وبكسر رأسه إن شاء الله.
0: زين أجل نبي نشوف وش السبب يعني.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا هلا هلا هلا ناصر، شلونك؟
0: الله يسلمك يا ابو، كيف حالكم؟ شلون؟ وين امي؟
2: هذا يبدا وين امك؟
0: شلونكم؟ عساكم طيبين؟
1: والله الحمد لله، بس والله يا ولدي احنا متضايقين. والله
0: خير ان شاء الله. وش فيه؟
1: امك متضايقه ومتنكدين والله بالحيل.
0: خير؟ وش صاير؟
1: وش صاير؟ انت السبب.
0: انا السبب؟
1: اي والله انت السبب. الحين من ابوك، يعني الانسان الى منه تزوج واخذ حرمه، هو معناته انه نسي امه ونسي ابوه ونسي اقاربه، ما غير يركض ورا هالمره. هذا مو صحيح هالكلام هذا. وانا ابوك يعني شيء لاحظنا زاد عن حده، يعني مو معقول ان ابوك انك تجفانا هالجفا هذا. يعني احنا بحاجك، واحنا ودنا نفرح لك، وفرحنا يوم تزوجت وكل حاجه، يوم نظرنا الى ولدنا مو عندنا تقول ميت، معوذ بالله، ما نشوفك الا بالاسبوع مره. هذا شيء مو صحيح
0: يا بي. الله يرضى عليك.
2: اسمع عاد، انا بقول لك وانا امك يا ناصر، ترى ابوك ما قال ولا نصف اللي انا بقوله. انت وانا امك يعني نسيتنا، ولا كنا اهلك، ولا سلك أم ولا سلك أبو، وبنت الناس أخذت عقلك وسحبت مخك، الله لا يعيدها إن شاء الله. ما صارت هذا يا وليدي، مفروض أنك تجي لمنا كل يوم ونشوفك وتشوفنا ونتفقد أحوالك وتفقد أحوالنا. يعني يا ولدي أنا الله يرضى علي، صحيح أنا أكلمكم التلفون مع قل لي الجوال وقل لي الرسالة، الرسائل ترسل لي ما بيهم دولي، أنا بيك تجي أشوفك، أنا أملى عينك مني.
0: يمه وانت يبوه
1: خير
0: يا بي. الانسان عندما يستقل في شق في في في بيته، في شقته مثلا،

0: يصير عنده يبي ارتباطات، يصير عنده مسؤوليات، يصير عنده يعني حاجات اللي البيت بيقضي، يشوف عنده أصدقائه يعزمهم، يشوف يعني فيه عملي أروح لأمه يعني وشغل البيت. وبعدين أنا أجيكم كل أسبوع الحمد لله واتطمن عنكم، ما فيها شيء يعني.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل. الله الله الله. ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج هوا بلادي. طبعا هوا بلادي يأتيكم يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء. البرنامج من إعداد نور مطيري وعيش الزير، وأنا معكم من التقديم تهاني عطيف، وزميلي من الإخراج فيصل انفاعي. لدينا العديد من الفقرات والعديد من الوقفات بإذن الله مع زملائنا وزميلاتنا المراسلات من مختلف مناطق المملكة.

0: وخلونا نروح بداية مع زميلتنا ياسمين السهامي. حياك الله ياسمين.
1: يا هلا وسهلا تهاني، مساء الخير لك ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا ياسمين، اليوم وين متواجدة؟
1: اليوم إن شاء الله نتكون جولتنا مختلفة، طبعا الآن موجودة في متحف الكاميرا بمدينة الخبر. طبعا هذا أول متحف متخصص من نوعه في المملكة. ما شاء الله المتحف يضم مجموعة كبيرة من المقتنيات المرتبطة بعالم التصوير، ويقدم تجربة فريدة لعشاق التصوير وأيضا للمهتمين بتاريخ الكاميرا وتطورها عبر الزمن. ويعطي أيضا فرصة للزائر أنهم يتعرفون على محطات مهمة في رحلة الصورة والكاميرا. فبنتعرف أكثر على متحف الكاميرا، على المقتنيات الموجودة فيها مع مؤسس متحف الكاميرا الأستاذ ماجد الغامدي. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا حياك الله، شرفتونا بزيارتكم.
1: في البداية ودي تعطينا فكرة عن متحف الكاميرا وكيف جت فكرتها.
2: متحف الكاميرا يعني هو قصة الكاميرا وبداية التصوير وكيف بدأت وكيف كانت بذرتها، يعني نتكلم عن 1000 سنة تقريبا، القصة عمرها 1000 سنة. فيها مراحل كثير من بداية العالم ابن الهيثم إلى آخر ما تطور له علم التصوير وسرعته. الفكرة طبعا كانت يعني بداية هواية، أو خلينا نقول هي تابعة أو اكتمالة لمتحف الطيبين. الفكرة جت طبعا بعد ما دخلت يعني في التصوير في الكاميرات وجمعها، جت فكرة أنه في علم كبير وعلوم ومعلومات كبيرة جدا يعني في هذا المجال، فحبيت اني اكثر ارتب المجال بطريقه يكون مفيد، يقدر يعني الزائر يستفيد منه ويشوف كل تفاصيل القصه من بدايتها.
1: تدري استاذ ماجد، اصلا انا يعني في بالي بجي ابغى اغطي المكان وكذا، حطيت بالي انه المكان صغير، فيه مسار ولا مسارين، يعني شيء بسيط. ما توقعت انه لما ادخل اشوف هالكم الهائل ما شاء الله تبارك الرحمن من الكاميرات، من معامل التحميض، حتى فكره انكم بداتوها بالغمره صراحه كانت ملفتة.
2: زي ما قلت لك، هي الفكرة خلينا نقول علمية نوعا ما، يعني اللي حاب التصوير وهاوي يقدر يجي يشوف كيف القصة بدأت وكيف مراحل التطور اللي وصلت لها. وفعلا كمية معلومات أنا صراحة ذهلت لما بديت أبحث وأقرأ فيها، صراحة عجب عجاب.
1: كم أخذ منك وقت أنت تجمع معلومات قبل ما تسوي المتحف؟
2: المعلومات لوحدها 3 سنوات تقريبا، 3 سنوات فقط متتالية، يعني فقط مركز على معلومات.
1: انت تدري اصلا وين امشي اطالع بين المسارات؟ اول شيء ما شاء الله المسارات كثيرة، غير كذا الشركات، يعني انا اكتشفت انه عندنا شركات احنا ما نعرف الا نيكون وكانون، اتوقع هذا اغلب حتى المصورين يعني هاويين لهذه الكاميرات. اكتشفت انه في شركات كثيرة.
2: صحيح، في شركات كانت موجودة عملاقة واختفت، وشركات الان جديدة طلعت. حاولنا يعني نجيب كل الشركات على أساس أنه يكتمل التاريخ من أول إلى آخر.
1: خلني أتخيل الحين عشان المستمع بعد يتخيل معنا، بيجي ياخذ زيارة على المتحف، كيف طريقة البداية لمن يطلع من المتحف؟
2: طيب، هو حيبدأ من مرحلة العلماء أول شيء، والتسعة علماء الرئيسيين اللي يعني أثروا وحولوا علم التصوير. حيمشي الخطوات من هناك عالم، كل عالم متى وكيف وإيش أنتج وموجود العمل حقه كمان، بحيث أنه يقدر يشوف العمل حقه. بعدين يدخل على مرحلة الشركات وتطورها، لأنه من بعد العلماء بدأت الشركات هي اللي تطور التصوير وتطور يعني الأشياء اللي تخدم التصوير. فكيف مرحلة تطور التصوير بيكون عبر الشركات، وبعد ذلك حنيجي على اللي هي انواع التكنولوجيا اللي هي الحديثه وكيف يعني الى وين وصلنا.
1: طيب انت عندك هنا في ركن كاتب عليها اول صوره في العالم، انت كيف وثقت هذا الشيء انه فعلا هذه الصور هي اول صوره في العالم؟
2: طبعا هذه اوائل الصور، حاولنا مع الدراسه اللي صارت والقراءه حاولت اوصل لكل شخص فرضا ساهم يعني في علم التصوير وتطويره، ايش الصور اللي التقطها وكانت موجوده، واكتشفت فعلا مجموعه كبيره، يعني يمكن ولا قرابه ال

0: 35 صورة هي أوائل الصور في العالم، يعني لشخصيات لمدن لحركة، زي أول صورة سيلفي، أول صورة رئيس دولة، أول صورة للقمر، أول صورة للشمس، أول صورة للكعبة، أول صورة مجهرية، أول صورة جوال، أول صورة، يعني كثير أشياء، يعني قرابة 35 صورة تقريبا هي أول صورة في العالم اتخذت. يعني
1: في بعض الأركان اللي أنت مجهزها صور للملوك بالكاميرات اللي التقطت فيها بداية من الملك سعود.
0: صحيح، هذه من الحاجات المميزة، نحاول نجيب الكاميرا اللي اقتناها يعني الشخصية، جبنا الموديل نفسه على أساس أنه تكون منها أنه احنا نتكلم عن الشخصية ومنها نتكلم عن الموديل نفسه وكيف الفترة هذه كان منتشر التصوير فيها.
1: طيب كيف جمعت كل هالمقتنيات؟ هل مثلا كانت من مصادر محلية أو حتى من الخارج؟
0: من هنا ومن الخارج، يعني من كل الجهات، من داخل المملكة وخارج المملكة. في البداية كانت أشياء شخصية مقتنيات ومن أقارب، بعد كذا توسع الموضوع على مزادات، على يعني نروح نحضر مزادات هنا في المناطق.
1: أستاذ ماجد، أنت كنت تدفع عشان تحصل على كاميرات ومقتنيات قديمة وجديدة.
0: الله المستعان في هذا.
1: طيب إيش أبرز أو أندر المقتنيات اللي موجودة بالمتحف؟
0: في عدة كاميرات زي ما قلت لك، اللي هم الكاميرات اللي مرتبطة بالشخصيات. يعني هذه واجهنا كثير صعوبة أن نقدر نجيب نفس الموديل بالضبط، إذا ما كان إذا حاولنا نجيب نفس الكاميرا الشخصية أو نجيب نفس الموديل حيث أنه نوصل للإصدار على أساس أنه نبين كيف الفترة هذه كان فيها الموديلات هذه منتشرة، وكانت يعني حتى عندنا الشخصيات دولي دائما يستخدموها. يعني
1: بإذن الله يعني يكون متحف الكاميرا إضافة مميزة للمشهد الثقافي والسياحي في المنطقة الشرقية. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، شرفتونا بزيارتكم.
1: إذن شكرا لمؤسس متحف الكاميرا الأستاذ ماجد الغامدي، واللي حدثنا عن متحف الكاميرا بالخبر. الآن عودة للزميلة هاني في طاقم الاستديو.
2: شكرا لك زميلتنا ياسمين، والحقيقة يعني وقفة جميلة مع أول صورة بالذات، يعني موضوع أول صورة هذا موضوع يعني جميل جدا، والناس كذا عندها دائما هذا الفضول، متى أول صورة، متى كانت تاريخها في مختلف المجالات، وأيضا للشخصيات من اللي تصور يعني كشخصية، ومتى صار أبيض وأسود، متى صار ملون، متى بدأت الصورة تصور أوضح. ما شاء الله تبارك الله، يعني اختيارك للموضوع موفق. أنا يعني ترى أغبطك على المكان اللي أنت موجودة فيه، لأن أنا أحب التصوير، فكل وقت التصوير
1: إن شاء الله تجينا تهاني زيارة للشرقية وناخذ جولة فيه.
2: والله إن شاء الله أتمنى ذلك. شكرا لك يا ياسمين،
1: حياك الله حبيبتي، هلا وسهلا،
2: الله يعطيك العافية.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي. مثل ما عودناكم لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا، بالإضافة إلى طبعاً زملائنا المراسلين. لدينا أيضاً وقفة اليوم مع فقرة اكتشف السعودية، بالإضافة لوقفة كذلك مع طبعاً الهواة في المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بالإضافة لفقرة قصة نجاح، كذلك ضيف فقرة حرفة راح يتحدث معنا اليوم عن الحرفية في مجال الخزف، فراح يكون لقاء بإذن الله جميل في ثنايا الحلقة، بالإضافة إلى فقرة هواية. ما ننسى كذلك أنه عندنا العديد من الموضوعات اللي راح نغطيها إن شاء الله من مختلف مناطق المملكة. طبعا احنا معكم في هوا بلادي حتى 8 بإذن الله، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
7: ما تجي صدفة.
6: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، وفي بداية ساعتنا الثانية خلونا ننتقل إلى أبها مع زميلنا سعيد مشهور. حياك الله يا سعيد.
1: يا مساء الخير يا سهاني، كل عام وانت طيبة.
0: وانت بخير إن شاء الله، حياك الله يا سعيد، تفضل.
1: هوا بلادي والآن هوا أبها.
0: الله يا سلام، يزين هوا أبها الأيام.
1: لا أنا حكون شاعر مع الأجواء.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. تفضل يا سعيد، المايك معك.
1: شكرا لك، الله يحييكم مستمعين الكرام من أبها البهية. ضيفتي الكريمة، مساء الخير وكل عام وأنت طيبة.